0: على الضفة الأخرى
1: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
2: الضفة الأخرى
1: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والبركة. سعادة جدا أن نلتقي في هذا العدد المتجدد من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. الضفة الأخرى، هذا الفضاء الإذاعي المباشر والرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا. في الضفة الأخرى لهذه الليلة زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، محمد سيدية في الإخراج التقني، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الضفة الأخرى لهذا اليوم بعد قليل فقرة على ضفاف الكلام. اليوم سنعرف بكتاب صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. ركن ويبقى الأثر مع سيرة ومسيرة، واليوم الشاعر التركي ناظم حكمة بقلم الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من الضفة الأخرى، فقرة حبر الأيام. اليوم نقرأ قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد، الدكتور فؤاد النفطي، مع التفاصيل وأبرز المعطيات المتعلقة بالمنظومة التعليمية التربوية القائمة على التسابق على الأعداد وكيفية تطوير وتجويد المنظومة التعليمية. ركن عزف وحرف، اليوم نتحدث عن قصة أغنية غنتها صليحة، أغنية خيل سالم. ما قصة هذه الأغنية؟ تفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم معنا في الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه في الجزء الثاني تحديدا في ركن حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. نطرح فيه سؤال: هل تقاس جودة التعليم بالأرقام وحدها أو بمدى تمكن الطالب من فهم المعرفة وتطبيقها بكل مهارة؟ لكن قبل ذلك نبدأ مع ركن على ضفاف الكلام.
1: على ضفاف الكلام.
0: على ضفاف الكلام، وفيه نقوم بتقديم إصدار أدبي جديد. هذا الإصدار اليوم في الدراسات الحضرية وعنوانه مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة كوثر.
2: مرحبا استاذ الاسعد، مرحبا بك في برنامجك الجديد هذا. نبارك لك للبرنامج وان شاء الله ديما موفق، وشكرا على هذه الدعوه اللطيفه من عندك.
0: شكرا. في البدايه اولا مبارك وتهانينا لهذا الاصدار الجديد الذي ينضاف الى مجموعه من الاصدارات السابقه، خاصه في مجال الدراسات الحضريه. هذا الكتاب هو عبارة عن رحلة فكرية حاولت الكاتبة من خلاله أن تتبين أهم مصادر الديانتين، ونعني بذلك المسيحية والإسلام. أكثر تفاصيل حول هذا الكتاب.
2: نعم، في البدء أريد أن أضع الكتاب في إطاره. الكتاب هو في الدراسات المقارنة، وهو دراسة نقدية أكاديمية، مثل رسالة الماجستير لسنة 2014، ونلت من بواسطته الجائزة الأولى في يوم العلم. دراسة في الحقيقة مفصلة، دراسة دقيقة، قام على البحث في مقارنة الأديان أساسا، وهو من باب الاختصاص إن شئنا.
0: أبرز المحاور، يعني نتحدث هنا عن أبرز المحاور أو القضايا التي وقع طرحها في هذا الكتاب أو في هذا البحث.
2: في بنية الكتاب، لأن الكتاب في أساسه قام على مقدمة مدخل تأثيري يبحث الاستشراق والدراسات القرآنية. ووقفت أساسا على المستشرق توروندري، هذا المستشرق اللاهوتي من السويد، من خلال كتابه لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيس. إذن العنوان الكامل هو مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب توروندري لزوريجين دو الإسلام إلو كريستيانيس. قام الكتاب على ثلاثة فصول. الفصل الأول يعنى بالقرآن والمصادر العربية قبل الإسلام، كالوثنية والحنيفية شعراء النصرانية. الفصل الثاني القرآن والديانات الكتابية وعلاقته بالديانات الكتابية الكبرى، إذا القرآن في مقاربة مع اليهودية، القرآن في مقاربة مع المسيحية ومع بعض الطوائف المسيحية، كذلك القرآن في علاقة بالتقليد المسيحي وبعض أدبياته كالرهبان المصريين، الكنائس السورية، بعض أدبيات رجال الدين. والفصل الأخير خصصته لمنهج أو البحث في منهج توروندري في دراسة القرآن من خلال النص الإشكالي، المنهج المقارني، ومنزلة القرآن ككل في دراسات المقارنة.
0: واضح. إذن هذا البحث مثل ما ذكرتي يتنزل في سياق الدراسات الحضرية المتصلة بعلم الأديان المقارن، التي تبحث أساسا عن منشأ الأديان وتطور. نبدأ أولا قراءة يمكن في العنوان ويمكن أن يكون عتبة نطرح من خلالها هذا السؤال الأكيد أنه يتعلق بمضمون الكتاب. تحدثت عن مصادر الإسلام والمسيحية. لو نبدأ أولا الدين الإسلامي، ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها للتشريع والعقيدة مثلا؟
2: بالنسبة لتوروندري.
0: نعم بطبيعة الحال.
2: نعم بالنسبة لتوروندري، إذن طبعا وهو رجل بحث في اللاهوت وبحث في الأديان ومتشبع بالمسيحية، فأراد أن يقيم مقاربة بين المسيحية اللي هي عقيدته وبين القرآن كنص أو كخطاب جاء على أو نزل إذا مع آخر الديانات، وقام بهذه المقارنة. طبعا المنطلق سيكون إن شئنا من هذه العقيدة التي يعتقد فيها، وبحث في العبارة المسيحية، بحث في اللفظ المسيحي ولغة، درس إذن لغة القرآن بطريقة مقارنية. إذن لغة القرآن مع ما توفر وما وجد في بيئة القرن السابع وما سبقها. إذن حتى أنه الطريف إذن رجع حتى إلى الشعر أو بعض الأشعار المسيحية، فهو يقتنص العبارة المسيحية في تلك الأشعار.
0: طيب، موضوع المصادر المعتمدة في الديانات التوحيدية، وتحديدا تحدثت عن المسيحية والإسلام، نتحدث مثلا ما هي هذه المصادر وما أوجه التشابه والاختلاف بينها؟
2: أوجه التشابه مثلا، نعطيك مثال، مثلا لما قارن أو قارب بين اليهودية المتأخرة والمسيحية الأولى، وفيما بعد مع النص القرآني، وجد أن النص القرآني له هذه الروافد. إذن وكأن إذن قراءته جاءت بأن أو قالت بأن محمد الذي استقبل هذا النص الديني قد أخذ أو قد استلهم. إذن وهناك إن هناك إذن نختلف معه في معنى الإلهام ومعنى الوحي.
0: الوحي
2: إذن نعم، استلهم لغة النص وشرائع النص مما ترسب في تلك البيئة وما جاورها، بيئة القرن السابع وما جاورها، فوجد مثلا تقارب بين بعض الشرائع اليهودية، ووجد أيضا تقارب وتماهي كبير جدا مع إذن المسيحية، مع بعض القداس المسيحيين، مع الرهبان المصريين، مع بعض أدبيات الكنائس السورية. فقال كأنه محمد استفاد من هذه الأرضية العقدية المشبعة بالديانات السابقة لنص القرآن.
0: طيب، هذا الكتاب الأكيد مثل ما ذكرنا يتنزل في سياق علم مقارنة الأديان، نتحدث يمكن عن المنهج الذي اعتمدته الأستاذة كوثر الرافعي في طرحها لهذا الموضوع. الأكيد أن المقاربات، خاصة المقاربات الحضرية المعاصرة، تتطلب مجموعة من المناهج والمداخل المنهجية النقدية يستعين بها الباحث يمكن لتأصيل جملة الاستنتاجات التي يتوصل إليها.
2: نعم، المنهج في الحقيقة هو منهج. وفي الظاهر إذن المنهج يبدو مقارني، لأن نجد على الأقل منذ العنوان نجد ديانتين، الإسلام والمسيحية. ولكن في الحقيقة تداخلت المناهج، فيجد الباحث نفسه مضطر لوقفة على المنهج التاريخي. في تتبع تاريخية القرآن أو تاريخ القرآن أو تاريخ حتى نزول القرآن، في تتبع مثلا الديانات، أن تقف مثلا على اليهودية المتأخرة وتبحث مثلا في صلتها بالمسيحية الأولى ومع المسيحية المتأخرة، وتبحث في اتصالها بالدين الإسلامي الأول في عهوده الأولى. إذن هناك تجد نفسك في مبحث تاريخي بامتياز. وأيضا المنهج المقارني باعتباره جوهر أو نواة البحث، لأن هذا هو منطلق توروندري وهذا هو منطلقي أيضا في هذه الدراسة النقدية، ينبغي أن نجري هذه المقارنة بين الأديان لنصل إلى الكشف عن بعض هذه المركبات والجدلية شئنا. ثم إذا المنهج التاريخي والمنهج المقارني، ثم حتى المنهج الفيلولوجي إذا في بعض جوانبه، لما نبحث في لغة القرآن والبحث في جمالية النص، مثلا توروندري لا يخفي جمالية لغة النص، ويقف أيضا حتى على غريب اللفظ في النص، فنضطر إلى البحث في تاريخية اللفظ وفي تطورات تلك العبارة مثلا، وفي كيفيات استعمال القرآن لتلك العبارة. إذن المناهج في الحقيقة متداخلة، وإن بدا المنهج المقارني هو الذي يطفو على السطح.
0: نعم. أكيد هذا السياق الذي فيه يتنزل كتاب مصادر الإسلام والمسيحية مثل ما ذكرنا، يتنزل في سياق مقارنة بين الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية الثلاث، والهدف من ذلك هو تحقيق يمكن فهم أعمق ودقيق أيضا للمعتقدات والممارسات الإنسانية وتطور هذه المعتقدات والممارسات عبر الزمن، أيضا ضبط مجموعة من المرتكزات والخصائص والمميزات التي تميز كل دين. لسأل أن يسأل هنا، لماذا ألغيت الديانة اليهودية مثلا؟ لماذا لم يكن البحث في الديانة الإبراهيمية، ونعني بذلك الأديان التوحيدية الثلاثة، بمعزل بطبيعة الحال عن بقية الأديان الأخرى الهندية أو الشرق آسيوية؟
2: نعم، هو لما نقف على العنوان، أصل العنوان للكتاب، نجد مصادر الإسلام والمسيحية من خلال كتاب تورومبري لزوريجين دو الإسلام إلى كريستيانيسم. ولكن هذا إذن هو في الظاهر مقارنة أو عقد مقارنة سار عليها تورومبري في بحثه، وقامت عليه عملية الدرس فيما بعد من خلال ده. إذن فكان المبحث مقارنيا بالأساس مثل ما قلت، ولكن هذا لم يلغي حتى في كتاب تورومبري زوريجين الإسلام إلى كريستيانيسم، لم يلغي اليهودية. إذن تحدث كثيرا عن اليهودية المتأخرة وعن الآخرة في الديانة اليهودية، وقارن أيضا مع بعض الرهبان إذن المصريين، كيف أن المتزهد المسلم يشترك كثيرا مع عقيدة الراهب المصري مثلا في الديانة وفي العقيدة اليهودية. معنى ذلك حتى الكتاب الأصلي الذي اعتمدناه في البحث لم يلغي الديانة اليهودية. طيب، لأنه الشبكة عقدية في الحقيقة.
0: بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الأديان الإبراهيمية بالضرورة أن نستحضر الأديان التوحيدية الثلاث. طيب، سؤال أخير أستاذ كوثر، وأدعو القراء إلى الاطلاع على هذا الكتاب لأنه مهم جدا، ويمكن أن يكون مرجع يعني للطلبة والباحثين، خاصة في علم مقارنة الأديان. أبرز النتائج أو الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة الأستاذة كوثر الرافعي في بحثها عن مصادر الإسلام والمسيحية.
2: أبرز النتائج في الحقيقة إذن الاعتراف بأن كتاب تورومبري، وهذا ليس من باب ربما هو من باب تثمين الكتاب في الحقيقة، وحتى نكون أكثر علمية وأكثر موضوعية مع هذا الكتاب، كان كتابا دقيقا وكان كتابا ملما، لأن المنهج المقارني ليس هينا وليس سهلا، لم يكن من المناهج السهلة. إذن معنى ذلك فيه مادة غزيرة جدا. والطريف في كتاب تورومبري أيضا قراءته للقرآن قراءة كانت دقيقة جدا
0: وموضوعية، أيضا موضوعية وعلمية.
2: نعم، ورائع، ولكن موضوعية، ولكن النقاش الذي قدمته والورقة النقدية أو التصور النقدي الذي قدمته أنه انتصر للمسيحية، لأنه في النهاية إذن سيجعل المسيحية هي أم الديانات
0: بطبيعة الحال، باعتبار أنه ينتمي إلى المؤسسة الكنسية.
2: نعم، ناقشته في ذلك، وبما وجد في النص بأن الدين عند الله الإسلام. نعم، والتأكيد على الدين الإبراهيمي، ولكن تأكيد آخر من النتائج التي توصلت إليها، تأكيد آخر على أن هذه الديانات لها مشترك، وهناك جامع بينها. إصلاح عقيدة الإنسان، إصلاح وجود الإنسان، إصلاح النظر في كينونة الإنسان، كيف ينبغي أن يوجد على هذه الأرض. معنى ذلك الدين مهما تنوعت هذه الديانة هي من أجل ذلك الإنسان، حتى يكون في أحسن تصوير ويكون في أحسن. إذن تحدثت كثيرا في النتائج على هذا المشترك الجامع، وإن كان الدين الإسلامي هو الجامع وهو خاتم الديانات، ولكن أيضا هو تتمة لما جاءت به العقائد والشرائع السابقة قبل أن تطالها طبعا أداة التحريف.
0: واضح. شكرا لك أستاذة كوثر الرافعية. تخيرنا هذا الكتاب وملاحظة يمكن نسوقها على سبيل الإضاءة بين قوسين، أنه كلما تعمقنا أكثر في فهم الديانات السابقة خاصة المسيحية واليهودية كلما ازداد عمق فهمنا للإسلام وازداد تمسكنا يعني بالإسلام باعتباره هو الدين الأصل. شكرا جزيلا أستاذة كوثر الرافعية، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق في البحث العلمي، والأكيد هذا الكتاب سيكون مدار حوار إن شاء الله في برنامج محراب الكلمة في قادم الأسابيع بحضور مجموعة من الضيوف الآخرين
2: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة.
2: شكرا. نعم تفضل. أزيد شكري لإذاعة المنسير التي تفتح هذه النوافذ وتقدم من شئنا المجال لمبدعيها ولمفكريها، و أقول لك شكرا أنك نقلتنا أو انتقلت بنا في رحلة إلى ضفة أخرى حتى تنسينا هذا اليوم ربما.
0: شكرا جزيلا، هذا من باب الواجب أستاذة، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: شكرا، السلام.
0: مع السلامة. إذن بعد قليل في فقرة ويبقى الأثر مع الأستاذة أميرة كرم سنتعرف عن أبرز محطات سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة، كونوا معنا.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنسير. أذكركم بالتوقيت، الساعة الآن تشير إلى الثامنة مساء و34 دقيقة. أنتم في الاستماع لحصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى، ومباشرة إلى ركن ويبقى الأثر. ويبقى الأثر اليوم نتعرف على سيرة ومسيرة شاعر يعتبر من أبرز المجددين البارزين في الشعر الحديث، أيضا له مواقف صارمة، سجن طويلا ونوفي أيضا في الاتحاد السوفيتي. شاعر كسر الأشكال الشعرية التقليدية، أدخل الشعر الحر في فضاءات جديدة. شعره كان يتسم بالبساطة الساحرة وأيضا بعمق إنساني، كانت له مواقف واضحة. هذه المواقف كانت منحازة للفقراء وللمهمشين، وأعني بذلك الشاعر التركي ناظم حكمة. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لسعد، سعيدة جدا بتجدد اللقاء معكم، تحية ليك ولكافة المستمعين الأعزاء.
0: شكرا لك. إذن اليوم الأسبوع الفارط كنا في الاتحاد السوفيتي، اليوم نحط الرحال في تركيا.
1: نعم، اليوم باش نحط الرحال في تركيا، ولكن باش نبقاو مع الشعر وشعراء، باش نبقاو في عالم الشعر والأدب، وباش ننتقلوا كما قلت من روسيا لتركيا من أنا أحمد توفى ناظم حكمت. ورغم المسافة والفوارق اللي تفصل بيناتهم، لأنه كل شاعر فيهم عاش تجربته وظروفه الخاصة، لكن ثم حاجة لهنا أكبر من المكان والحدود، وهي دي جمعتهم، وهي الكلمة. الكلمة وقت اللي تولي موقف، وقت اللي تكون فعل مقاومة وذاكرة تحفظ ما كان مهددا بالنسيان. اليوم مع ناظم حكمة باش نواصل الرحلة في عالم شاعر آمن أن القصيدة نجم تكون مساحة للحرية، حتى وقت اللي يتحفر الجسد، وقت اللي تتحول الجدران بحدود للعالم. في اللحظة هذيك تولي الكلمة هي المنفذ، والقصيدة هي المساحة اللي واصل فيها الإنسان التنفس والحلم ومقاومة العتمة. ومن هنا تبدأ حكاية ناظم حكمة. شاعر اختار أنه يجعل من القصيدة مكان للحياة، ومن الكلمة صوت حر يخترق السجون والمنافي. شاعر كتب على الوطن، وكتب الوطن وهو في المنفى، وكتب على الحرية وهو سجين، وكتب على الحب وهو بعيد عن من يحب. هذا الشاعر التركي اللي تولد في سنة 1902 بتسالونيك، اللي كانت وقتها تابعة للدولة العثمانية قبل ما تولي اليوم مدينة يونانية. عاش في القرن العشرين، وعاش بكل تناقضاته، بحروب وبتحولاته السياسية، بالسجن، بالمنفى، وبالحلم زيادة بعالم أكثر عدل. يعني كان الشعر حاضر في حياته منذ البداية. للتذكير، هو تولد في عائلة فنية وأدبية، أمه كانت رسامة وجده كان شاعر. كبر في زمن كان في البلاد تعيش تحولات تاريخية كبيرة، وكان الوطن يتشكل في ذاكرته، في قلبه، في فكره، حتى صار جزء ما يتجزأش من صوته الشعري ومن رؤيته للإنسان والحياة. في الشباب متاعه غادر اسطنبول واتجه إلى الأناضول، والغادي اقترب أكثر من واقع بلاده، من ناس ومن التحولات اللي كانت تعيشها تركيا. واكتشف أنه الشعر كما ذكرت من بكري صديقي امتداد للواقع اللي نعيشه فيه، مش مجرد كلام جميل يتقال من برج عاجي. ومن وقتها بديت ملامح الشاعر اللي نعرفوه اليوم تتشكل. شاعر يرى في القصيدة صوت للإنسان، تعبر عن آلامه وأحلامه، عن رغبته في الحب والحرية والحياة. وكما قلت سجن هو برشا، وتعرض برشا حاجات قاسية في حياته. بر حكم غيابي بسجن المرة الأولى اتجاه لموسكو، والغادي انفتح على عوالم فكرية وفنية جديدة تركت أثر عميق في تجربته الشعرية.
0: واضح هو تحديدا يعني بين عامي 1921 و1928 ناظم حكمة سافر إلى الاتحاد السوفيتي، درس تحديدا الاقتصاد ودرس العلوم السياسية في جامعة موسكو. وأعتقد أنه هذا التوجه هو الذي عمق عنده الأفكار والمسار السياسي الثوري. لو نتحدث الآن، يمكن ننظر الآن إلى ناظم حكمة، عاش بطبيعة الحال سنوات السجن والمنفى. البصمة الشعرية التي تركها ناظم حكمة، ما الذي تميز مسيرة ناظم حكمة الشعرية بالمقارنة مع بقية الشعراء آنذاك؟
1: نعم، هو مثل علامة هامة في تحول الشعر التركي من خلال اعتماد الشعر الحر، لأنه لغة وإيقاعات مختلفة على القوالب السائدة، فهمت أنا ذلك؟ يعني حاول نظام ناظم عفوا أنه يوسع حدود القصيدة باش تكون قادرة على استيعاب الكلام اليومي، الحكاية، المشهد، حوارات الناس العاديين. كتب مكتبش ديجا في الشعر بركة، وكتب زيدا في المسرح واشتغل في السينما، وكتب السيناريو وخدم زيدا مساعد مخرج. كان يتنقل بيناتهم بين المسرح والشعر والسينما، وكان كان يبحث على الطريقة الأنجع للتعبير عن الحياة بكل تعقيداتها. نحب نشير أنه الفن والسياسة عند نظم حكمة ما كانوش منفصلين، يعني هو كان منخرط في الحركة الشيوعية التركية، الشيء اللي أدى لصدام مستمر مع السلطة. كان نذكر أنه كي تحاكم في 11 قضية، وذيك ما بينات سنة 1925 و1938، وعدى مبناء عدى منهم، هما تحكم عليه الحقيقة 35 سنة، وبعد خفضوا 28، عدى منهم 13 عام في الحبس. ولكن هنا الإجابة على السؤال متاعك، هو بقى ناظم خلف القضبان مدة طويلة، لكن قصيدته كانت طليقة حرة تكتب على الحب والحياة والوطن، وتمنح للزمان القاسي لغة أخرى يتسلل منها الأمل لقلب الشاعر السجين. معناها هو ناظم حكمة. أجمل ما فيه كان نحبه نختصره هو أنه ما خليش القسوة تجرده من الإنسانية اللي فيه. بل بالعكس، معناها يعني كل ما ضاقت الحياة من حوله اتسعت مساحة الحب والحلم في أشعاره.
0: رغم أنه عاش معاناة يعني وظروف قاسية، ذكرت منذ قليل. هو دخل إلى السجن وأفرج عنه تحديدا سنة 1950، فر بعدها فر، نتذكر أنه فر إلى الاتحاد السوفيتي يعني، وتركيا أيضا أسقطت عنه الجنسية، أسقطت عنه الجنسية التركية.
1: تنحت له الجنسية التركية ورجعت له بعد وفاته برشا بسنوات كبيرة، ولا بعد 46 سنة بالضبط، ولا من اللي توفى. لكن رغم ذلك عمره ما تنكر للوطن متاعه، ولا تخلى عليه، قاعد يكتب على الحب والجمال والأمل، وقاعد يكتب على الوطن متاعه، على أحلامه. ديما النص هو اللي يترجم كل ذلك، ذلك علاش اليوم اخترت باش نقرأ لكم نص بعنوان ذبحة صدرية. وهذه قصيدة مشهورة كتبها بعد ما مر على سجنه 10 سنوات وهو في الحبس. يقول ناظم حكمة: إذا كان نصف قلبي هنا أيها الطبيب، فنصفه الآخر هناك في الصيني، مع الجيش الزاحف نحو النهر الأصفر، وكل صباح عند شروق الشمس يعدمون قلبي في اليونان، وفي كل ليلة أيها الطبيب عندما ينام السجناء ويغادر الكل المستشفى، يطير قلبي ليحط على منزل مهدم في اسطنبول. وعشر سنوات ليس لدي ما أقدمه لشعب الفقير سوى هذه التفاحة، تفاحة واحدة حمراء هي قلبي. هذا هو سبب الذبحة الصدرية أيها الطبيب، ليس النيكوتين وليس السجن وليس تصلب الشرايين. في الليل أحدق عبر القضبان، ورغم الثقل الذي يطبق على صدري ما زال ينبض مع النجوم البعيدة البعيدة.
0: جميل، تحية لك على هذه القراءة الشعرية لمقطع من قصيدة ناظم حكمة. وأنذكر أن ناظم حكمة أعماله ترجمت إلى أكثر من 50 لغة. تركت هذه الأعمال الشعرية، تركت طريقها أو تركت أصداء واضحة لدى العديد من الشعراء، وخاصة الشعراء العرب، في العديد من الشعراء العرب الذين تأثروا كثيرا يعني بالتجربة الشعرية وبالمسار الإبداعي للشاعر ناظم حكمة. شكرا لك أستاذة أميرة كرم عن كل هذه المعطيات والإضاءات المتصلة والمتعلقة بسيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة. الأسبوع القادم أعتقد إدوارد سعيد، هكذا؟
1: إدوارد سعيد، نعم، مع إدوارد سعيد.
0: مع إدوارد سعيد، وإدوارد سعيد يعني لنا الكثير والكثير. كثير يلا. وكان وهو صديق محمود درويش، يعني صديق المقرب من محمود درويش، وكتب فيه قصيدة أهداها إلى إدوارد سعيد. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة، الأسبوع القادم نلتقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى كاظم الساهر أنا وليلى، ثم نعود بعد موجز الأخبار. نذكركم أنه فقرة عزف وحرف هذا المساء ستكون حول قصة أغنية خيل سالم للفنانة صليحة. وحبر الأيام اليوم سنقرأ مقال يتحدث عن جودة التعليم والتسابق على الأعلى.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر في عدد الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. الجزء الثاني إذن من الضفة الأخرى. ذكروا أصدقائنا المستمعين أنه بعد قليل في حبر الأيام ستكون لنا قراءة في مقال صدر عن جودة التعليم والتسابق على الأعداد. التفاصيل والقراءة قدمها لنا الدكتور فؤاد النفطي وركن عزف وحرف. اليوم سنتعرف على القصة الكاملة لأغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام. حبر الأيام.
0: حبر الأيام لهذا الأسبوع قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. أستاذ فؤاد النفطي مساء الخير.
2: مرحبا دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبمستمعي الضفة الأخرى.
0: مرحبا أهلا وسهلا. قبل أن ندخل في تحليل هذه المقالة أو هذا المقال الذي يتحدث عن جودة التعليم وعن التسابق على الأعداد، سؤال الأكيد يتبادر إلى ذهن كل الأولياء: جودة التعليم هل تقاس بالأرقام والإحصائيات أو تقاس بمدى تمكن الطالب والتلميذ من فهم المعرفة وتطبيق هذه المعرفة بكفاءة وبمهارة؟
2: أنت دخلت مباشرة في لب الموضوع، لأن هذا المقال الصادر عن بزنس نيوز يوم 14 سبتمبر 2026، إذن هو يعني مقال جديد. بداية المقال تقريبا يطرح في بداية المقال يطرح الكاتب هذا السؤال: هل أن جودة التعليم تختزل في النتائج التي يحققها التلاميذ في الامتحانات أو الطلبة أو غيرهم؟ وفي واقع الأمر هذا المقال هو يعني صدر على إثر لقاء في إحدى الإذاعات الوطنية مع الخبير سليم قاسم، وهو خبير في جودة التعليم ورئيس جمعية جودة التعليم في تونس. يعني إشكالية التي طرحها هو خاصة أنه غياب نظام حقيقي لتقييم جودة التعليم في بلدنا، ويقول أن هذه الجودة لا يمكن اختزالها في النتائج، لأنها تبقى في نهاية المطاف مسائل يعني شخصية هذه، وإنما الأمر يجب أن يتناول برمته. ويقول أن خلال عملية تقييم الجودة يجب تقييمها من خلال مخرجات النظام التعليمي، أي المهارات والقدرات الحياتية وغيرها والتعليمية والعلمية التي يكتسبها المتعلم فعليا في نهاية مسيرته الدراسية.
0: لو نبدأ منذ البداية، أعتقد أنه أبرز مفهوم مثير يعني وهو مركب، أعتقد هو مفهوم الجودة التعليمية. ماذا نعني بالجودة التعليمية؟ هل الجودة هي من المفاهيم أولا الحيوية التي تشغل بال الأولياء وتشغل أيضا الفكر التربوي والإداري، وخاصة في العقود الأخير؟ هناك من يرى أن الجودة التعليمية مرتبطة أساسا بتحقيق الكفاءة والفاعلية وضمان استدامة يعني تواصل لتطور المنظومة التعليمية في جميع مراحلها، وهناك من يرى أن الجودة تعني التميز، وهناك من يرى أن الجودة تعني امتلاك المؤسسة التعليمية مستوى مرتفع ورفيع من الأداء يجعلها متميزة عن غيرها. أعتقد أنه حتى مفهوم الجودة هو مفهوم يثير يعني مربك ومركب ويثير الجدل.
2: صحيح، هو في واقع الأمر المفهوم الجودة هنا خاصة في إذا أسقطناه على التعليم يعني لها أبعاد عديدة، من بينها مثلا البعد المادي، البنية التحتية تدخل في الجودة.
0: صحيح،
2: البنية التحتية يعني تعلمون أنه يعني مثلا البنية التحتية في العديد من المؤسسات قد اهترأت في تونس، ولكن هنالك جهود في جهات أخرى، يعني هناك من يجتهد لي توفير هذه البنية التحتية المناسبة لعملية التعلم.
0: وتؤثر سلبا على الجودة وعلى أيضا على المستوى التعليمي.
2: نعم، بالطبع بالطبع، هو هو هو يقال يعني أنه في التعليم يعني هنالك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المكان الذي يتعلم فيه، وهي النظافة والإنارة والتهوية مثلا، هذه أبسط يعني الستريكت نيسيسير، فما بالك بالأشياء الأخرى. يعني هنالك أيضا بالنسبة للجودة هنالك ما يسمى بالصحة النفسية للمتعلم، يعني المتعلم يجب أن يكون في ظروف تمكنه من أن يكون له أدنى مستويات الاستقرار النفسي لكي يتعلم. صحيح. يمكنه يعني مثلا أن يكون مثلا الحالة المادية تنعكس على المتعلم. صحيح. الحالة النفسية عديد من النقاط. بالنسبة لي سليم قاسم الذي هو ربما الذي يعني تعليقاته هي التي كانت محور هذا المقال، يقول إن للأسف يعني هنالك باراديغم، يعني باراديغم يعني ما يسمى بربما منظومة فكرية تسيطر على مجتمع ما في فترة ما وغيره، يقول أنها اختزلت في السباق نحو الأعداد أو التسابق نحو الأعداد، لا كورس أو نوت، يعني أن العملية التعلمية وهي عملية معقدة وعملية تعتبر يعني ربما هي تمثل في نظر سيادة وطنية. التعلم هو سيادة وطنية، يعني منظومة تعليمية، ويقول إنها اختزلت في هذا المسار. هذا المسار لا يجرمه كليا، لا يجرمه كليا، أنا من حق أي إنسان أن يتسابق من أجل أن يتنافس من أجل الحصول على أعلى الدرجات، ولكن يقول لا يجب أن نختزله في هذا، وإنما يجب أن نراعي المسائل الأخرى. فمثلا مثلا في الغرب، في العديد من الدول الغربية هنالك نقاط تميز بين شخص وآخر في قبوله في مثلا في تعيين في وظيفة ما. منذ يومين أعتقد أو ثلاثة أيام في إذاعة المونستير كنتم قد استدعيتم الدكتور عبيد وهو المساهم في مشروع في النازا في أمريكا، يعني تونسي، يعني ساهم في إنجاح بعض المشاريع التي قامت بها نازا. فيقول أنه هو بيدو يعني حينما يستقبل بعض الذين سيوظفهم في، يقول أنه هنالك يعني مقاييس ومعايير أخرى غير الدرجات. يعني وهذه المقاييس عادة ما تكون تتوفر لدى الشخص الذي ربما مارس أشياء وله يعني مارس أنشطة أخرى ثقافية وغيرها ورياضية وإلى جانب ذلك يتميز بقدرته على التأقلم مع الوضعية التي هو فيها يعني نفسانيا، وأيضا يمكنه تفعيل مهارات لا يمكن لآخر أن يفعلها في ذلك الإطار نفسه.
0: صحيح.
2: وهذا مهم جدا، لأنه لو أن يعني نخرج قليلا عن المقال، مثلا من بين المنظومات الفكرية التي تسيطر أنه يجب تدريس العلوم. بالطبع العلوم مهمة جدا، ولكن ثبت بالحجة والبرهان أن في غياب تدريس المسائل الأخرى الفكرية وغيرها والعلوم الإنسانية يمكن أن تنتج متطرفا مثلا بكل سهولة.
0: صحيح.
2: والإحصائيات أثبتت ذلك، أن أغلب يعني من ينحون هذا النحو هم من الشعب العلمية للأسف. مثلا تدريس الطب جيد، وأن يكون الإنسان طبيبا هذه مهمة إنسانية يعني
0: نبيلة
2: ومعنى يسعى لها الإنسان، ولكن إلى جانب الطب هنالك الطب النفسي أيضا. صحيح. الذي ربما قد لا يقاس بنفسه، ولكن أثبتت التجربة أن الشعب التونسي بعد ثورة 2011 كان بحاجة كبرى للأخصائيين النفسيين. في العديد من المناسبات يعني بدأ ذلك جليا. يقول أيضا في المقال أخي الأسعد، وأما تريد أن تتفاعل معي ربما.
0: طيب قبل أن نواصل يمكن في استقراء يعني ما ورد داخل هذا المقال في سياق حديثك عن المخاطر التي تحف بالتسابق على الأعداد، أعتقد عندما التركيز المفرط على مثلا أعداد الناجحين أو نسب الحضور هذا لا يعكس بالضرورة تعلم حقيقي، عندما يكون السعي خلف العلامات الكاملة والأعداد الكاملة، دعني أقول أعداد كاملة في الامتحانات، هذا يدفع الطالب لحفظ المعلومة وأنه يسترجعها دون أن يستوعبها، وبالتالي نكون قد أهملنا ما يسمى بالجانب النقدي أو إهمال تنمية التفكير الناقد وحل المشكلات بسبب ازدحام مجموعة المناهج المرتبطة بالمواد النظري. لذلك علينا أن نركز على التعلم الذي ينشط العقل، عقل التلميذ، وأن يكون قادر على أن يكيف المقررات يعني والبرامج مع متطلبات العصر، وهذا يستدعي منا تطوير المناهج ومثل ما ذكرت تأهيل المعلمين وأيضا توفير بنية تحتية ملائمة، بيئة محفزة فيها العديد من التقنيات التي تدعم الابتكار والتفاعل، لنخرج بذلك من سياق الحديث عن جودة التعليم في إطار أنها محصورة باعتبارها مجرد مفهوم إداري أو إجراء تنظيمي فقط، بل هي فلسفة حياة تربوية. أعتقد
2: بالطبع أنت تقريبا يعني ذكرت بعض الجوانب التي تطرق إليها صاحب المقال، ولن أعيدها لأنك ذكرتها بكل اختصار.
0: رغم أني صراحة لم أقرأ هذه المقال، لم أقرأ المقال.
2: المقال هو أصلا موجود في بالفرنسية، ولكن يعني العنوان أنا وضعته بالعربية ولكن هو بالفرنسية المقال، فأكيد أنك لم تطلع عليه لأن العنوان موجود بالعربية، فربما يعني
0: مش هذا لا يعني أني لا أفقه الفرنسية ولا باس، ولا باس في العربية وفي الإنجليزية وفي التركية لا باس،
2: على علم فقط بالعنوان العربي فلن يخطر ببالك ربما أن المقال صدر بالفرنسية كي تطلع عليه.
0: نعم صحيح
2: يعني ليس
0: طبعا من باب المداعبة يا دكتور.
2: يا لسعدرك دكتورنا الله يخليك.
0: الله يخليك شكرا.
2: شوف يعني في نهاية المطاف يقول صاحب المقال إن هناك يعني بقعة ضوء في التعليم في تونس، هذا لا ننكرها، وتونس يعني هي يعني أنا يحز في نفسي أنه في السبعينات الطاقم الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة كان من تونس، يعني
0: صحيح.
2: تونس وفرت وزراء يعني لكي تقف الإمارات يعني احنا نتكلم من باب يعني حتى حينما نذكر بعض النقائص او هذا من باب الغيرة عن
0: صحيح.
2: هذا الوطن
0: صحيح.
2: يعني هذا الوطن عنده رصيد قوي جدا، والكوادر متاعنا في يخرجوا الخارج تونس راهو يعني اكيد يعني هم مبدعون، ولكن النسبة قليلة. نحن نتحدث عن منظومة كاملة، نحن نتحدث عن الذين التسرب المدرسي يعني التلاميذ الذين يخرجون يغادرون المدرسة، وذلك ربما من بين أسبابه الحالة المادية لبعض العائلات وغير ذلك. نحن نتحدث عن منظومة كاملة، لأن هذا التلميذ الذي يغادر أو هذا التلميذ الذي لم ينجح ربما لم يكن له نفس في سباق الأعداد أو تسابق على الأعداد، هذا التلميذ هو ابن المجتمع وسيخرج المجتمع ربما بنقمة ربما بغير ذلك وكذا.
0: صحيح.
2: هذا هو نحن المنظومة متكاملة.
0: صحيح.
2: نحن لسنا ضد بالطبع، كل واحد فينا هو ولي، كل واحد فينا يأمل أن يكون ابنه يعني متميز.
0: صحيح.
2: ويكون كذا، ولكن ننظر للأمر بشكل
0: جميل.
2: يعني جملي وكلي، نأمل أن تكون وظيفة المؤسسة التعليمية في تونس إخراج فرد متوازن له يعني له يعني ربما متميز في الدراسة ولكن أيضا متزن نفسانيا، ويكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وأهم شيء يكون وطنيا، لأنك يمكن أن تخلق إنسان متميز في الدراسة وله باع وذراع في العديد من ولكن في الأخير يبيع الوطن، وهذا يعني كأنه ما عملنا حتى شيء.
0: صحيح.
2: إذن مهم المسألة الوطنية، أنا بالنسبة إلي هي في أول شيء، أول معنى كاتيجوري، أول بليتو، أول كريتير يعني أول ميزة، ويليها المهارات ويليها الاتزان النفسي لكي نسمو بمجتمعنا.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفسي. إذا نتفق جميعا أن المؤسسات التعليمية لابد أن تتبنى مفهوم الجودة باعتبارها منهج شامل، أولا يضمن التميز، وثانيا يساهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع وعلى الابتكار في مختلف مجالات الحياة. حظ موفق للجميع، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: بارك الله فيك. شكرا.
0: إذن شكرا دكتور فؤاد النفطي في ركن حبر الأيام، واليوم كانت قراءة في مقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد. بعد قليل ندخل ركن عزف وحرف. اليوم العزف أغنية صليحة خيل سالم، والحرف سيكون مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل.
3: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين، قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي. باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي. ولا طويت الياس بذرف دمعتين بالهوى الغالي، وبوادع هلي صاحبي بموت من كثر الحنين. خليني أختار لحظة ملكك.

يا اخي سالم باش روحتوا لي بان وجوه تقابلوا قولوا لي. هي احدى روائع التراث الغنائي التونسي، ادتها باقتدار كبير الفنانه التونسيه الكبيره صليحه. هذه الاغنيه تعد من اصعب الاغاني التونسيه من حيث اللحن والايقاع. سنبحث في هذه الحروف، ما قصه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الاغنيه في ركن عزف وحرف.

0: العزف هو يا خيل سالم، والحرف مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل أستاذة الحضارة بالجامعة التونسية. دكتورة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي أسعد، مساء الخير كل مستمعين إذاعة المنسير.
0: إذن حرف
1: سالم يا أخي سالم، باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولوا لي.
0: نعم، هذا هو العزف والحرف. الحرف هو قصة الأغنية وجذورها التاريخية.
1: نعم. يا أخي سالم هي فوندو من التراث الموسيقي التونسي، هو من الأغاني الملحمية التي اشتهرت بغنائها الفنانة الصليحة رحاس الرشيدية.
0: نعم،
1: لهذه الأساطير لهذا الحرف حكاية. فقبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا في لسعت، كانت القبائل الغارقة في شراعها المعتاد كما اعتدنا في الحضارة العربية حسب التراث وكتب التاريخ العربي. العرب اشتهرت بصراعاتها القبلية والملحمية، ومن الصراعات تتعدد القصص كما قصة الشهيرة الأوس والخزرج. كانت غارقة في الصراع المعتاد على مناطق النفوذ مرافع المواشي، مما تسبب في عديد المآسي والمصائب وجعلت ذكرى الشعبية تحتفل بعدة حكايات وقصص مرتبطة ببعض هذه الحكايات، ومنها ما حدث بين قبيلتي المحامي العربية السليمية والمستقر جزء منها في أرياف مدينة جابس. وبين تكتل العروش ورغم ذات الأغلبية غير العربية وذلك إثر مصادرة الأخيرة لقطيع مواشي يعود لعرش المحامي المستقر بالقرب منهم والكر على العرش وهزيمتهم ولاحقوهم حتى إلى عقر ديارهم. وكان قائدهم هذا سالم غائبا عن العرش وعند عودته سمع وعلم بالذي حدث، فقرر إعادة اعتبار العيش، إلا أنه هزم كما هزم أهله، وقد أعيد إلى مضارب الحميد مقتولا محملا على فرسه بين بقية فرسان العرش. وعندما شاهد والده المشهد عز عليه ما قد رأى، فأنشد ارتجالا هذه الأبيات: يا خيل سالم باش روحتولي بين وجوه تقابلوا قولولي. وكان ذلك في أواسط حسب الأخبار القرن التسع عشر، أي 81 و800 وألف بقليل، وقد خلدتها سيدة عصرها في مجالها العظيمة السيدة الصليحة في أغنية خيل سالم، وذلك بعد أن لحنها وقدمها لفرقة الرشيدية الشيخ أحمد بن حميد الوافي الأندلسي، وقد كان من بيت عريق في مدينة تونس يستقرون في زنقة دار الوافي التي تحمل اسم العائلة. وأبدع الشيخ أحمد الوافي إذ جمع في تلحين الأغنية بين الطابع البدوي الذي تحمله الأغنية وطابع الموسيقى الحضري على مقام الصبا الحزين. استطاع بذلك الشيخ الوافي إبلاغ أصدق مشاعر الحزن واللوعة التي تثقل معاني هذه القصيدة.
0: لو نتحدث أستاذة مروة عن الخلفية الواقعية، يعني من خلال القصة التي تعود إليها هذه الأغنية، وهي تحديدا إلى فترة ما قبل دخول الاستعمار الأوروبي لشمال إفريقيا، هذه الصراعات التي كانت مستمرة بين مختلف المناطق وأنتجت هذه الصراعات، يعني أنتجت مجموعة من الملاحم ومن الأغاني ومن القصائد، كان الإبداع يعني دائما مقترن بخلفية واقعية معيشية يعني يعيشها الإنسان في ذلك الوقت.
1: نعم، هي دائما مرتبطة بواقع نعيشه، حتى في قصائد الحب والغرام والعشق كانت تتغنى، كانت كلها أحداث. وهذا الجميل في حضارتنا العربية، بغض النظر إن كانت الحكاية أو إن كانت الأغنية الكلمات عفوا أو الحروف كما تسمى هذه الفقرة هي عطف وحرف، إن كانت الحروف تخفي قصة مؤلمة قصة حزينة أو تحمل في طياتها معاني الفرح، إلا أنها تحمل قصة، وهذا الجميل. ولهذا السبب نحن دائما نبحث ما خلف هذه الحروف، وهذا هو الباحث في الثقافة، الباحث في ما وراء الحرف. نعم. والكلمة والمعنى.
0: نعم. لو ننظر إلى كلمات الأغنية كاملة مع شرح المعاني وشرح مفرداتها البدوية القديمة، نرى أن الأغنية هي بمثابة دراما شعبية تعبر أولا عن مآسي الحروب وعن مآسي الصراع بين القبائل.
1: نعم بالطبع سي الأسعد، هي تحمل، هي تصور الحاسة. نحن في العصر الحديث نحمل كاميرا والسينما تصور الوقائع، لكن في ذلك العصر هنالك حروف تصور الواقع، وهذه الحروف معناتها تطورت وأصبحت تغنى بها، ومن هنا ظهرت المشحات، ظهرت مقامات عديدة في الغناء.
0: نتحدث الآن عن هذا الاقتدار للفنانة التونسية الكبيرة صليحة. نعم، في أداء هذه الأغنية، هي هناك من اعتبرها بمثابة هي أو من أصعب الأغاني التونسية في مستوى لحنها وأيضا إيقاعها، ولاحظوا أن الكفاءة، كفاءة الصوت، يعني صوت المطربة، نعم مطربة صليحة، فإنها كانت قادرة على أن تختزل يعني الكلمات الأغنية بامتداداتها بمساحاتها الصوتية الشاسعة.
1: نعم، وحملتها أيضا المشاعر في لسعد لو لاحظت، نعم حملتها المشاعر الحزن وأبلغتها إلى المجتمع، كان يعيش معها، معنا نعيش معها هي اللحظة الواقعة. نعم. وهذا الجميل، وفي هذا هو إبداع الفنان. نعم. الفنان الذي يحمل مشاعر الكلمات.
0: نعم.
1: ليس فقط الصوت والأداء، فقط حتى المشاعر.
0: نعم، شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد سنكون مع عزف جديد وحرف جديد، لكن قبل ذلك شكرا، إلى اللقاء، نواصل الاستماع إلى أغنية صليحة.
1: نعم
0: نعم، شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة حصة الليلة من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير. كنا في ركن ضفاف الكلام مع تقديم كتاب جديد بعنوان مصادر الإسلام والمسيحية للدكتورة كوثر الرافعي. في ركن ويبقى الأثر تعرضنا إلى سيرة ومسيرة الشاعر التركي ناظم حكمة مع الأستاذة أميرة كرم. حبر الأيام كان في قراءة لمقال حول جودة التعليم والتسابق على الأعداد مع الدكتور فؤاد النفطي، وفقرة عزف وحرف كان حول هذه الفقرة كانت حول قصة أغنية خيل سالم للمطربة صليحة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هكذا وصلنا إلى خاتمة حصة اليوم من الضفة الأخرى. كان معكم في الضفة الأخرى محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. دمتم بخير، أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل للوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل للوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح

0: سلاما أبديا مولاي العاشق،
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: عما ستحدثني اليوم؟
1: سأحدثك عن الغربة.
2: حديث الوردة.
1: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. حبيبي الغالي، كم أنت بعيد، وكل يوم تزداد بعدا.
1: غريباني أنا وأنت في ليل الأبدية، أيتها الغالية البعيدة.
0: متى نودع الغربة؟ كم أنا مرهقة وحزينة من أجل نفسي وللوضع الذي آلت إليه حالنا، وحزينة جدا من أجلك. الحب ليس فقط ما تشتهي، هو كذلك ديمومة، ربما هذه قوته ومقتله. الذي علمك كيف تحب لم يعلمك كثيرا كيف تحافظ على أشواقك حتى النهاية.

0: كيف أحبك، كيف أحافظ عليك وأنا الغريب المنفي في هذا الوجود. لا أعرف هل تحطمت إرادتي وتعمق الزمن الموحش فيا وانفتحت كل الحواس على البياض. ها أنا ذا اليوم أسلك المعابر الأكثر حزنا وعزلة وأسألك، هل أنت سعيدة؟ هل تشعرين بالبرودة والحزن؟
1: يحدث معي أحيانا أن أسقط في التهويمات وحب الركض وراء غيوم هاربة كانت تركبها الأميرة الجميلة في أحشية جدتي الكثيرة، وحين أفشل في تحقيق شيئا أحزن بعمق وينتاب قلبي الإحساس بأني فقدت كل شيء. الإدمان على الحزن صعب في هذه المدينة يا حبيبي.

0: أدرك اليوم وأنا أبحث عن أقرب السبل لعزائي أن قصتنا لم تكن أبدا ككل القصص. بكل بساطة، خسارة كبيرة ومرارة ما تزال عالقة في الحلق. قصة جميلة مثل هذه تضيع، أمر مؤسف.
1: لم أدر أنك سرقت قيودي من زنزانات العذاب، لم أدر أنك أطلقت وثاقي من صمت الخراب، أنقذتني من قهر العزلة وصمت الموت. لم أدر أنك هوائي عندما تسد المدينة مغاليقها، وفتحت لي كل حدائق الجنة في قلبك. ابحث لي عن كلمة تشبهني،
2: أحبك،
1: قل أعشقك ليستريح قلبي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. مر القطار سريعا، كنت أنتظر على الرصيف قطارا مرة، وانصرف المسافرون إلى أيامهم وأنا ما زلت أنتظر.
0: تبكي الكمنشات عن بعد وتحملني سحابة من نواحيها وتنكسر.
1: كان الحنين إلى أشياء غامضة ينأى ويدنو، فلا النسيان يقصيني ولا التذكر يدنيني من امرأة إن مسها قمر صاحت.
0: أنا القمر.
1: مر القطار سريعا، لم يكن زمني على الرصيف معي، فالساعة اختلفت.
0: ما الساعة الآن؟ ما اليوم الذي حدثت فيه القطيعة بين الأمس والغد لما هاجر الغجر؟
1: هنا ولدت ولم أولد، سيكمل ميلادي الحارون إذا هذا القطار ويمشي حولي الشجر.
0: هنا وجدت ولم أوجد، سأعثر في هذا القطار على نفسي التي امتلأت بضفتين لنعلم ما بينهما كما يموت الفتى.
1: ليت الفتى حجر. مر القطار سريعا، مر بي وأنا مثل المحطة لا أدري أودع أم أستقبل الناس.
0: أهلا أهلا فوق أرصفتي، مقهى، مكاتب، ورد، هاتف، صحف، وسندويتشات، وموسيقى، وقافية لشاعر آخر يأتي وينتظر.
1: مر القطار سريعا، مر بي وأنا ما زلت أنتظر.

0: وردة.
1: حكمة الوردة.
2: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكمة والأمثال.
2: قال ابن عباس:
3: ما رأيت رجلا لي عنده معروف إلا أضاء ما بيني وبينه.
2: وقال:
3: أربعة لا أقدر على مكافأتهم:
2: رجل بدأني بالسلام،
3: ورجل وسع لي في المجلس،
2: ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي.
3: فأما الرابع فما يكافئه عني إلا الله عز وجل.
2: قيل: ومن هو؟
3: قال:
2: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من يقصد، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. مر أحدهم قرب مقبرة فرأى امرأة في سن الخمسين جالسة وهي تنفخ ترابا لا يزال رطبا، فسألها:
5: ماذا تفعلين؟ فقالت:
4: إن المرحوم زوجي أوصاني البارحة قبل وفاته أن لا أتزوج قبل أن ينشف الطين الذي على قبره.

0: وردة. وداعا سيدتي الوردة.
1: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: على الله تعود بهجتنا والفراح وتغمر دارنا البسمة والفراح.
1: إذاعة البنستير، صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: نسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعلنا في صحة تامة وبركة عامة، وأن يكفينا كل هامة، ويحفظنا من كل عين لامة. اللهم أنزل علينا رحمتك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا، وأنر دربنا بالإيمان حيثما وثبنا، وشد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا ولوالدينا إذا الموازين نصبت. اللهم يا خير الرازقين، ارزقنا إيمانا لا ريب فيه، ورزقا لا جحود فيه، وعزا لا ذل فيه، وعلما لا ضلال فيه، وقلبا لا قسوة فيه، وصحة لا سقم فيها، ورضوانا لا سخط فيه. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. نسألك اللهم في كل يوم جديد زده في حياتنا، أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا أنت المحيط بكل أمورنا، والعليم بكل شؤوننا، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما أدبر، وخير ما أقبل، وخير ما نعلم، وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه.
2: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرةً

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد من مسك الختام، وتاريخ عظيم عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطره بحروف من

أعزائنا، قبل غزوة بدر كانت هناك العديد من السرايا والغزوات التي خاضها المسلمون، ومن تلك الغزوات غزوة ذي العشيرة، تلك التي وقعت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة في السنة الثانية من الهجرة، الموافق لشهر نوفمبر وشهر ديسمبر سنة 623، وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. خرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بوصولها من مكة وفيها أموال لقريش. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ذا العشيرة، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. في هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، وكعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخلف أحدا من أصحابه على المدينة، واستخلف في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيضا وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وتتواصل السرايا المباركة، ومن تلك أعزائنا المستمعين سرية نخلة، تلك التي كانت في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة، بما يصادف شهر يناير في سنة 624 للميلاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وكتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. وقال: أما أنا فناهض. فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي، وفيها كذلك عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أصحابه وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال.

بهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء وعلى بركة الله مع نزول الوحي ليحسم أقاويل المشركين. فإلى لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء.

قال الكاتب البريطاني المشهور جورج برنارد شو مؤلف كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحرقته السلطة البريطانية، إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. ويقول أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. الكاتب البريطاني المشهور جورج برنارد شو.

دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قدم لنا الصحابة رضوان الله عليهم أمثلة عديدة على بر الوالدين، ومنها ما روي عن الصحابي أسامة بن زيد: كان له شجرة نخل مثمرة بالمدينة، وكانت النخلة تساوي قيمة 1000 دينار. في أحد الأيام اشتهت أمه الجمار، وهو الجزء الرطب في قلب النخلة، فقطع أسامة شجرة النخيل المثمرة ليطعم جمارها إلى والدته. فلما سألوه الصحابة عن ذلك أجابهم: أي شيء تطلبه مني أمي وأستطيع فعله إلا قمت به. كان علي بن الحسين بارا بأمه كثيرا، بالرغم من ذلك لم يكن يشاركها الأكل في إناء واحد، فسألوه: إنك كثير البر بأمك ومع ذلك لا نراك تأكل معها من نفس الإناء. فأجاب: أخاف أن آخذ شيء تكون عينها سبقت إليه فأصبح عاقا. وهذا ظبيان بن علي الثوري كان شديد البر بأمه، وكان يسافر معها إلى مكة المكرمة، وعندما يكون الطقس شديد الحر كان يحفر بئرا ثم يصب فيه الماء ويقول لأمه: ادخلي هذا البئر علك تبردي فيه. وهذه بعض الأفكار التي من الممكن تطبيقها مع الوالدين لنيل رضاهما ورضا رب العالمين: مخاطبتهما باحترام وبالكلام الحسن وبصوت منخفض، تقبيل رأسهما عند دخول البيت، إكرامهما والإنفاق عليهما، التودد لهما وإدخال السرور لهما بالهدايا والأشياء التي يحبونها، المسارعة في تلبية ندائهما عند الطلب وعدم التذمر منهما، عدم رفع الصوت عليهما، الصبر عليهما فهو كالجهاد، وعدم البدء بأكل الطعام قبلهما، مشاورتهما وأخذ رأيهما في بعض الأمور، تقديم الخدمة لهما والتردد عليهما دائما، تعليمهما ما ينفعهما في الحياة اليومية وفي أمور الدين، مداعبتهما بالرفق واللين من أحب الطاعات إلى الله عز وجل، وإدخال السرور لهما بنقل الأخبار الحسنة دون الأخبار السيئة، عدم إكثار الطلبات منهما، وشكرهما دائما على ما قدموه، الدعاء لهما دائما بالمغفرة والرحمة حتى بعد موتهما وانقطاعهما عن هذه الدنيا، تجنب مجاهدتهما وقت الغضب. فبر الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها عند الله عز وجل، حتى أنها جاءت أحيانا بعد الصلاة أو بمرتبة الجهاد. فبر الوالدين سبب لزيادة العمر والرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من سره أن يمد له عمره ويزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين سبب لكسب بر الأبناء لاحقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كذلك بر الوالدين سبب لمغفرة ذنوب العبد، كما ورد في الآية الكريمة، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40

عين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور هذا الصباح، فطبتم وطابت أوقاتكم، وأسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة والعافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربنا لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتمد بالقوة، تخلق التعثر وتهب القدرة على النهوض، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا قبل أن تكون غنيا، تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وسقطت إنسانيتك.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش في نور هذا الصباح المبارك، فمرحبا، مرحبا بكم من جديد لنسافر معا في ظل النغم الجميل والكلمة الحلوة. أخي في الله، ما أكثر توددك للخلق وما أقل توددك للحق. لو فتح لك باب التودد مع الله لرأيت العجائب. ركعتان في جوف الليل تودد، عيادتك المرضى تودد، صلاتك تودد، الصدقة على المساكين تودد، إعانتك لأخيك المسلم أيضا تودد، إماطتك الأذى عن الطريق تودد، ولا عبادة أنفع لك من الذكر والعودة إلى الله. مستمعي الكريم، إن للذكر نتائج باهرة وثوابا عظيما وعطايا لا تحد، فهو ينمي غراس الجنة وتدون به الحسنات وتمحى به السيئات، وينور القلب وينأى الإنسان عن الهم والغم، وتعظم الآخرة في نظر الذاكر، فيقبل على الله سبحانه وتعالى فيهتدي إلى صراط مستقيم، وقد خرج حب الدنيا ومعاصيها من فؤاده. فاللهم ثبتنا على حبك، وثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا من الصالحين.

أحبتي في هذا الصباح المبارك، لا يؤخر الله أمرا إلا للخير، ولا يحرمك من أمر إلا للخير، ولا ينزل بلاء إلا للخير، فلا تحزن، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ثلاث وصفهم الله بالجمال: صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل. فاصبر بلا شكوى، واهجر بلا أذى، واصفح يصفح بلا عتاب.

تساءل أحد التائبين إلى الله: العبد إذا أسلم هل يبقى يلاحقه اسم الكافر؟ فقيل له: كلا، لأنه عاد إلى توحيد الله وقد آمن بالله ربا، وكل من يذكره بحاله السابقة قبل إسلامه فهو آثم. فالإسلام يجب ما قبله، ومعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا قد أقبلوا على دين الله من الشرك وحسن إسلامهم وتوبتهم النصوحة.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وابشر بعفو الله إن كنت مسلما. ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نلتقيكم لنفتح لكم شرفات الفرح والجمال مع أجمل تحيات لحب مرموش. كان لأبي حنيفة جار سكير، نصحه أبو حنيفة كثيرا ليكف عن غيه حتى فقد الأمل فيه. وفي صباح يوم ترقت زوجة الرجل السكير باب أبو حنيفة تخبره بوفاة زوجها وترجوه أن يصلي عليه، فرفض هذا الأخير. وفي مساء اليوم التالي رأى أبو حنيفة في المنام هذا السكير يتنعم في الجنة ويقول: قولوا لأبي حنيفة الحمد لله الذي لم يجعل دخول الجنة بيده. فلما أصبح الإمام أبو حنيفة سأل زوجة السكير عن حاله كيف كانت معها، فقالت: هو كما تعلم، لكنه كان كل يوم جمعة يجمع أطفال الحي الأيتام ويطعمهم ويكسوهم ويمسح على رؤوسهم ويقول لهم: ادعوا لعمكم، ولعلها دعوة أحد منهم قد أصابته وشفعت له عند رب كريم. العبرة صديقي المستمع من هذه الحكاية: لا تحتقر عاصيا وتفتخر عليه بطاعتك، فإننا جميعا نحيا بستر الله. فانصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح، ولا تغتر بكثرة صلاة أو صيام ولا بمال أو بجاه، فلا أحد يعرف من منا أقرب إلى الله.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: أيها الأحبة الكرام، نحن لا نولد في هذا الكون أقوياء، بل تسقلنا الحياة وتنحتنا التجارب وتقوينا وتشد أسرنا بعد ضربات عديدة قد تكون مؤلمة أحيانا، لكننا نتعلم منها كيف نصمد أمام المصاعب وكيف نتسلق الصخور التي تسد الطريق أمامنا لنواجه الرعود والبروق والعواصف، لا بالضعف واليأس والخذلان، وإنما بالصبر والصمود وإعمال العقل مع بني الإنسان.

عتبة أنت كالطفولة، كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال غاندي: إذا كنت على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض رأيك على الآخرين، ومن لا ينتصر على نفسه لن ينتصر على غيره مهما فعل، فالمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. لذا فلا تندم صديقي المستمع على معرفة أي شخص في هذا الوجود، فالناس الجيدون يعطونك السعادة والناس السيئون يعطونك التجربة، أما أسوأ الناس فيعطونك درسا مهما في الحياة ستتعلم منه الكثير.

لماذا منذ صرت حبيبتي يضيء مدادي والدفاتر تعشب؟ تغيرت الأشياء منذ عشقتني وأصبحت كالأطفال بالشمس ألعب. ولست نبيا مرسلا غير أنني أصير نبيا عندما عنك أكتب. لن تهربي مني فإني رجل مقدر عليك، لن تخلصي مني فإن الله قد أرسلني إليك. فمرة أطلع من أرنبتي أذنيك، ومرة أطلع من أساور الفيروز في يديك. وحين يمضي الصيف، حين يمضي الصيف يا حبيبتي، أسبح كالأسماك في بحيرتي عينيكِ.

أحباب نور الصباح، بهذه الكلمات النيرات نختتم رحلتنا معكم. نرجو أن نلتقي بكم في فجر يوم جديد، كما نرجو لكم من البشائر أجملها وأحلاها. أنستكم في هذه الفسحة صوت الحبيب مرموش، وأنستكم في إخراج هذه الحصة الزميلة سامية مطاوة. دمتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، وأنتم في أجمل حلل السعادة. إلى اللقاء.

اني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك اني بحبك حيرتي حبك.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويليا الفارط، ما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات ونشرها المرصد الوطني للفلاحة. أشرف وزير التربية نور الدين النوري أمس على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسية، حيث صدق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية غرة أكتوبر القادم. ويرمي هذا البرنامج وفق بلاغ نشرته وزارة التربية إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجل التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. نظم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدماتها الانتخابات التشريعية 27 و2000. استقبل أمس وزير الصحة مصفى الفرجاني المدير الأقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، وأكد وزير الصحة على ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعادلة في النفاذ للعلاج مع التنسيق والمتابعة، كما تناول الجانبان أفاق تعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية. خصص لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح الفل للناس الكل، مرحبا بكم في بشائر الصباح في هذا اليوم الجديد اللي استنى فينا باش نكتبوا فيه حكاية أجمل. اليوم 26 سبتمبر 2026 واللي يوافق هجريا 14 ربيع الثاني 1448 هجري، آخر سبت في شهر سبتمبر، والأيام تجري بينا ما كل صباح يبقى فرصة جديدة باش نوقف لحظة ناخذ نفس عميق ونقول الحمد لله على الصحة، على الناس اللي نحبهم، على الحاجات الصغيرة اللي يمكن نعطيوهاش قيمتها وهي في الحقيقة أجمل ما في حياتنا. صباحكم طاقة إيجابية، قهوة تعدل مزاجكم، كلمة طيبة تفرح قلوبكم، وموسيقى تزيد الصباح حياة. ومع بشائر الصباح كالعادة باش نكونوا معكم من أول النهار، رفقكم في الطريق، في الدار، في الخدمة، وفي كل بلاصة توصل لها موجة إذاعة المنستير. كالعادة أخبار، معلومات، موسيقى، نصائح وابتسامة وبرشة حاجات أخرى باش خليوا صباح سبت أخف أجمل وأقرب ليكم. خليوا نهاركم يبدأ بحاجة باهية، خطر ساعات نهار كامل ينجم يتبدل بكلمة، بابتسامة، بضحكة، ولا حتى فكرة إيجابية. معكم اليوم حمدي الأحول في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم بشائر، صباحكم أمل، وصباحكم أحلى مع إذاعة المنستير.

نهاركم مبروك سعيد. وصلنا للسبت للويكاند، نهار عنده نكهة خاصة، نهار عادة نخفوا فيه شوية من نسق الأسبوع، نفيقوا على رواحنا وعلى عائلتنا وأصحابنا وحبابنا وعلى الحاجات اللي يمكن طول الأسبوع ما لقيناش الوقت الكافي باش نعيشوها، فرصة متاع لقاءات، فرصة متاع تفرهيد شوية زاد علاش لا، إذا عنا وقت فراغ نجم وخصوه باش نبدلوا شوية الجو. سبت مش كان آخر أيام الأسبوع، هو زاد فرصة باش نعملوا بوز صغيرة، نراجعوا شوية رواحنا ونشوفوا شنو عملنا وشنو مازال يستنى فينا بطبيعة. وإذا كان الأسبوع كان ثقيل خليوا النهار هذا يكون أخف، وإذا كان فما حاجة ما مشيتش كيف بتمنينا ما تخليوهاش تفسد عليكم نهار كامل، وإذا كانت الدنيا أعطتنا حاجة باهية نحمد ربي عليها ونعيشوها بكل تفاصيلها. واليوم في بشائر الصباح باش نحاولوا نكونوا جزء من نهاركم، مش كان بالموسيقى والأخبار ما زادة بالكلمة والمعلومة والحكاية اللي تنجم تبدل مود الصباح. عدلوا الموجة كالعادة على إذاعة المنستير، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. واليوم كالعادة في بشائر الصباح باش تتابعوا معنا مجموعة من الأركان والفقرات. صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم في ساعتنا الأولى، خذها بإيجابية مع الكوتش هاجر الهمامي اللي باش نحكيو معها على التأقلم، خاصة مع دي سيتواسيون جدد مع المناخ الجديد، خاصة كي نكونوا باش نمشيو لمرحلة جديدة في الحياة الجامعية، خاصة برشا الطلبة في الفترة هذه يعيشوا في تجربة جديدة، خاصة الطلبة الجدد بعد ما كانوا قراب لعائلاتهم وبين أصحابهم بطبيعة وأسرتهم يقروحهم بعد شوية في مدن يمكن بعيدة على المدينة اللي عاشوا فيها الصغر متاعهم مع الناس أول مرة باش يكتشفوهم. دونك كيش ناخذوا الحكاية هذه بإيجابية حتى للناس اللي مش مقتنعة يمكن بالتغيير برشا وإلا حتى بالتوجيه الجامعي اللي خذيته سنة. دونك فرصة باش ناخذوا شوية نصائح مع الكوتش هاجر الهمامي فيما يخص الموضوع هذا. سبور انفو ونشرة الرياضة كالعادة في 8:45، ومصافحتنا باش تكون إن شاء الله مع المختصين في 8:00 من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا أحوال الطقس كيفاش باش تكون. أما في ساعتنا الثالثة باش تبعوا معنا فقرة مع الخبير ومصافحة مع نوزة بوريكا دكتورتنا ومديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، باش نحكيوا شوية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خاصة في مجال الاقتصاد الأزرق والصيد البحري. وبعد 8:30 محمد البواب باش يقدم لنا أسعار السوق، وبعدها دبرت اليوم مع الشيف هنا إن شاء الله في آخر فقراتنا في بشائر الصباح. الموسيقى حاضرة، الأجواء إن شاء الله تكون حلوة وعال العال وتوصل لكم وين ما كنتم مستمعينا في تونس وإلا خارج هذا الوطن العزيز.

صباح النور والسرور، وقتنا هو 6:27 دقيقة في إذاعة المنسيين. نهاركم طيب، بون ويكاند للناس الكل، المستمعين والمستمعات اللي اختاروا موجتنا في صبحية اليوم. في علاقة بما يتم تداوله في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيادة مزعومة في أسعار عدد من المواد الأساسية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات نفت بصفة قطعية صحة الأخبار هذه. الوزارة أكدت في بلاغ لها للمعطيات والأرقام اللي تم تداولها بخصوص الترفيع في أسعار المواد البترولية، الغاز المنزلي، إضافة لمواد غذائية أساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة، ما عندها حتى أساس من الصحة. وأكدت الوزارة زادة اللي مصدرنا حتى بلاغ يضمن زيادات هذه أو الأسعار اللي تم تداولها. وفي نفس السياق ذكرت الوزارة بأن الدولة بمختلف أجهزتها متمسكة بالخيارات الاجتماعية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن موضوع زيادة في أسعار المواد الأساسية مش مطروح في الفترة هذه. ودعت وزارة التجارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد القنوات الرسمية للوزارة سواء صفحتها الرسمية أو موقعها الإلكتروني للحصول على كل المعطيات المتعلقة بالأسعار. يعني باختصار، الأسعار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ما هيش الرسمية، وما فماش زيادات جديدة معلنة في المواد الأساسية حسب بلاغ وزارة التجارة، لكن ما يمنعش فما نقص في المنتوجات، وفما زادة بعض المنتوجات اللي الجودة متاحها نقصت شوية خاصة على مستوى الخضر وخاصة الغلال. أيضا في الفترة هذه ديما تكون فما نقص مع تقطع الفصول، وأكيد باش نحاولوا نعملوا جولة اليوم في أسعار السوق مع صديقنا محمد البواب مع 8:30 تقريبا، باش نعرفوا السوق في المنستير وإلى المرشي بتاع المستير في أسعار اليوم، وإن شاء الله يكون فما انخفاض على الأقل مقارنة بالأسبوع الفارط لبعض المنتوجات اللي إن شاء الله تكون أيضا متوفرة في الأسواق في تونس الكل. مش نواصلوا مع معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو كالعادة. اليوم الأجواء مغيمة جزئيا مع إمكانية نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية، وتكون رعدية في الجنوب الشرقي. الرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق، ودرجة الحرارة عموما في تراجع نسبي. من المتوقع بشكون درجة الحرارة في حدود 28 درجة بتونس الكبرى، 29 درجة بنابل، 30 درجة بزغوان القيروان، 32 درجة وبالمنسير وسوسة والمهدية، 28 درجة، وفما توقعات بنزول أمطار في المناطق هذه. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنسير وما جاورها. صلاة الصبح مع 4:42، صلاة الظهر مع نصف نهار 15 دقيقة، صلاة العصر مع 3:33، صلاة المغرب مع 6:10، صلاة العشاء مع 7:33. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنسير وما جاورها. ربي يتقبل صلواتكم وصالح أعمالكم. إن شاء الله بعد شوية باش نعملوا جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود، وشنو كتبت يمكن الأقلام العالمية والصحفيين في العالم في المواضيع اللي باش نحاولوا نرجعوا لها بالعناوين من خلال قراءة في المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود. نذكروا لمعرض الصحف التونسية كالعادة باش تابعوه مع 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار ومع زميلنا وصديقنا أحمد العيساوي.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح كل صباح.

0: بشائر الصباح كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: إن شاء الله صبحية ديما مزيانة مع إذاعة المنسين. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. بكل شوية قدمنا أحوال الطقس والتوقعات الخاصة بالوضع الجوي اللي يسأل فينا على الملاحة والصيد البحري والبحر والريح اليوم كيفاش يكون. ذكروا اللي الريح باش تكون شمالية شرقية في كامل السواحل، البحر بالسواحل الشمالية قليل الاضطراب إلى متموج. سرعة الريح بمنطقة سيرات باش تكون بين 5 و15 عقدة، بخليج تونس تكون بين 5 و15 عقدة، أيضا توصل محلين 20 عقدة ثم تتجاوز 35 عقدة. بخليج الحمامات وبمنطقة الشابة سرعة الرياح بين 15 و20 عقدة والبحر متموج، وبخليج جابس سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة وتوصل محلين 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. هذا بالنسبة لحالة الطقس والزادة كيف سواحل متاعنا كيفاش باش تكون والأنشطة البحرية باش تكون ممكنة وإلى ليه. هذا باش نعرفوا زادة مع المختصين إن شاء الله في 8 غير درجين. صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: بداية جولتنا بشكون مع موقع CNN من العناوين نقرأ. مع تزايد حدة هجمات الحوثي على السعودية، قادت جيوش تحالف مكة تخطط لاجتماع عسكري عاجل. وعلى نفس الموقع من العناوين يغلق أمام أكبر دولة شيعية، إيران تعلق على وقف رحلاتها إلى مطار النجف بالعراق. على موقع سكاي نيوز من العناوين بسبب الذكاء الاصطناعي بيل جيتس يحذر من مليار حالة وفاة. وعلى نفس الموقع نقرأ الرئيس الصيني يتوقع لقاء ترامب مرتين إضافيتين هذا العام. على موقع روسيا اليوم نقرأ بوتين أنوي المشاركة في قمة أوبيك والقرار النهائي مرهون بالوضع الداخلي في روسيا. وعلى نفس الموقع من العناوين نقرأ مجلس السلام في غزة أيام الأونروا انتهت، ولازاريني يحذر من تداعيات إلغائها. على صحيفة القدس العربي نقرأ في بلاد الشام تجاوزنا مرحلة الأوقات المثيرة. على نفس الموقع من العناوين الجيش السوداني يعلن السيطرة على سودري وانشقاق قوة من الدعم السريع. نكمل جولتنا بصحيفة الشرق الأوسط من العناوين آلية تسعير جديدة للدواء في مصر تثير مخاوف من زيادة مرتقبة. وعلى نفس الموقع نقرأ الصين تشتري سرا كمية كبيرة من الذهب. كانت هذه جولة في العناوين النجم نقراهم في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود. بعد شوية باش نحكيو على حدث من الأحداث اللي صارت في نهار كي من نهار اليوم في حدثة في مثل هذا اليوم.

0: شكرا ديما فرحانين زاهين مع إذاعة المنستير المستمعين. وقتنا هو 6:48 دقيقة كالعادة. موصي معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى للتسعة مع النغمة والكلمة والفقرات والمعلومات. بتبيع إن شاء الله تكونوا في مؤنستنا. وديما نقولوا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي قاعدين يتنقلوا يمكن في الوقت هذايا عندهم مسافات طويلة باش يمشيوها. دونك إن شاء الله ديما نكونوا في مؤنستكم. اختياراتنا تكون موفقة في صبحية اليوم. تستفادوا من المعلومات والمعطيات نقدموها من خلال موعدنا الإخباري وإلا أركاننا وفقراتنا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تستقبل مدينة المنسير غدوة إن شاء الله تظاهرة مميزة تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالمنسير بالتعاون مع مارينا كاب المنسير تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. تظاهرة تجمع بين التراث والابتكار والهدف هو التعريف بالموروث التونسي وتثمينه خاصة المطبخ التقليدي مع توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للسياحة والتراث. البرنامج باش يكون متنوع في فقرات ترفيهية تذوق لعدد من الحلويات التونسية التقليدية إضافة إلى مسابقات وجوائز للمشاركين من بينها إقامة لمدة ليلتين ورحلة بحرية لجزر قرية إلى جانب هدايا ومفاجآت أخرى. والفكرة الأساسية من التظاهرة هذه هي التأكيد على أهمية السياحة المستدامة والمسؤولة والمحافظة على الهوية والتراث التونسي مع الاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة باش نوصلوا صورة تونس وتراثها إلى جمهور أوسع. موعد يجمع بين الثقافة والترفيه والتكنولوجيا في نفس الوقت فرصة باش نكتشفوا ثراء الموروث التونسي ونعيشوا أجواء عائلية مميزة في مدينة المنسير. كما قلنا التظاهرة هذه باش تكون غدوة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة اللي يوافق 27 سبتمبر. خلينا نقعد احنا في اليوم هذا ونسترجع حدث من أحداث الماضي في حدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 26 سبتمبر من كل سنة يحتفل العالم الأوروبي باليوم الأوروبي للغات، وهو مناسبة مخصصة للاحتفاء بالتنوع اللغوي والثقافي والتشجيع على تعلم اللغات والتواصل بين الشعوب. وتعود فكرة هذا اليوم إلى سنة 2001 التي أعلنها مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية سنة اللغات الأوروبية لتكون مناسبة سنوية تنظم خلالها أنشطة وفعاليات في مختلف البلدان الأوروبية للتعريف باللغات وتشجيع الناس وخاصة الأطفال والشباب على تعلم أكثر من لغة. لكن لماذا اختير يوم 26 سبتمبر اليوم هذايا للغات ولا يوم الأوروبي للغات؟ لأن المناسبة جاءت في إطار الاحتفال بالسنة الأوروبية للغات 2001 التي شهدت تنظيم آلاف الأنشطة في مختلف أنحاء القارة. وبعد نجاحها تقرر أن يتحول الاحتفال إلى موعد سنوي أقار. واليوم الأوروبي للغات يحمل مجموعة من الأهداف من بينها تشجيع تعلم اللغات طوال الحياة سواء في المدرسة أو الجامعة أو في الحياة المهنية والتعريف بأهمية التعدد اللغوي إضافة إلى المحافظة على اللغات الإقليمية ولغات الأقليات. وتتميز القارة الأوروبية بتنوع لغوي كبير، فإلى جانب اللغات المعروفة مثل الإنجليزية الفرنسية الألمانية الإيطالية الإسبانية والبرتغالية توجد لغات عديدة أخرى منها لغات إقليمية ومحلية وبعضها يتحدث بها عدد محدود من السكان. والرسالة الأساسية لهذه المناسبة هي أن التنوع اللغوي ليس حاجزا بين الناس بل يمكن أن يكون وسيلة

الطفل بتعلم لغة ثانية في المدرسة، ويواصل الشاب تعلم لغات أخرى في الجامعة أو العمل، ويمكن حتى للكهل أن يكتشف لغة جديدة كهواية أو وسيلة للتواصل. واللافت أيضا أن هذه المناسبة لا تقتصر على اللغات الأكثر انتشارا، وإنما تهتم كذلك باللغات الأقل استعمالا واللهجات والتراث اللغوي، باعتبار أن اختفاء لغة يعني في جانب منه فقدان جزء من ذاكرة وثقافة مجتمع بأكمله. وفي النهاية يحمل اليوم الأوروبي للغات رسالة تتجاوز حدود أوروبا، أن نتعلم لغة جديدة يعني أن نكتشف عالم جديد وأن نفهم الآخر بشكل أفضل. وكما يمكن أن نقول في خاتمة الفقرة هذه حدثة في مثل هذا اليوم، لغة أخرى نافذة أخرى على العالم، وكل كلمة جديدة نتعلمها هي خطوة جديدة نحو الآخر.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسان نجيب لفحل تسجيل تراجع في صابت الزيتون هذه السنة مقدر ب 25% مقارنة بالسنة الفارطة، وشدد على الاستعداد الجيد لموسم البذر، خاصة وأنه تم تخصيص 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل دور ميلاد أنه سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية قدرت ب 330,000 يورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. أشرف وزير التربية نور الدين النوري أمس على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسية، حيث صادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر 26 2000. ويرمي هذا البرنامج وفق بلاغ نشرته وزارة التربية إلى ضبط برنامج عملي موحد يتضمن أجال التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، وذلك في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس، وذلك في أفق سنة 50 2000، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الأهمية المحورية التي تليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياستها الخارجية، وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائية من خلال تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق 50 2000. جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس بمقر بعثة تونس بنيويورك رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه بمناسبة الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 عناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات، تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، صل جوادي تقوى عناده حسبت اختر محدك بيا، صل جوادي تقوى عناده

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرج

0: صادتني هي، خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي، والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: صباح النور والسرور، وقتنا هو 17 دقائق في ذات المنستي، إن شاء الله متونسين بينا موصل معكم لقاء في بشائر السبت حتى للتسعة متاع صباح. وزارة التربية كانت نشرت رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، واللي تضبط مواعيد التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها إلى جانب أجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقة الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول يتواصل التقييم المستمر في الأنشطة الشفوية والتطبيقية بالنسبة إلى تلاميذ السنوات الأولى إلى السادسة من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتوازي مع السير العادي للدروس. أما الاختبارات التقييمية الكتابية فستجرى من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية، مع مواصلة الدروس بشكل عادي، ويخصص المدرسون الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر لإصلاح والاختبارات، فيما يتم تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي قبل يوم 10 ديسمبر، وتتولى إدارة المدرسة معالجتها والمصادقة عليها خلال الفترة نفسها، على أن يتم تسليم بطاقات الأعداد بداية من 10 ديسمبر وفي أجل أقصى 12 ديسمبر. بالنسبة إلى الثلاثي الثاني يمتد التقييم المستمر من 28 ديسمبر إلى 20 فيفري، في حين تجرى الاختبارات الكتابية من 22 فيفري إلى 6 مارس 2027، وتخص الفترة من 8 إلى 13 مارس لإصلاح الاختبارات وتسليمها للتلاميذ إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بتنزيل الأعداد ومعالجتها والمصادقة عليها بالفضاء الرقمي وتسليم بطاقات الأعداد في أجل أقصى 13 مارس 2027. أما بالنسبة للثلاثي الثالث فيمتد التقييم المستمر من 29 مارس إلى 22 ماي 2027، بينما تجرى الاختبارات التقييمية الكتابية من 24 إلى 29 ماي مع توقف السير العادي للدروس خلال فترة الاختبارات، ويخص المدرسون الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 19 جوان 2027 لإصلاح الاختبارات وتسليمها للتلاميذ، بما يتيح لهم إصلاح الأخطاء وتمكين الأولياء من الاطلاع عليها إلى جانب إنجاز أنشطة الدعم والعلاج، وتشمل الفترة نفسها أيضا استكمال عملية تنزيل الأعداد بالفضاء الرقمي المدرسي ومعالجتها والمصادقة عليها من قبل مدير المدرسة. وبذلك تكون وزارة التربية قد ضبطت مختلف المحطات الزمنية للتقييم والاختبارات وإصلاحها وتوزيع بطاقات الأعداد بالنسبة إلى كامل السنة الدراسية 2026-2027، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل في العام الدراسي هذا. يا صوت صغيرات كالعادة في صغير صغرون.

0: القرون مع ريم الهيم.
1: عسلا، أنا اسمي دانيا، عمري 6 سنوات، عيني لبست لونات، واللونات هي روز، وعندي لونات أخرى هي موف. عندي 2 لوناتات، ومشيت للطبيب قال لي حط القطرات انت عينيك. بعدك عاود حطيت، مشيت للطبيب قال لي ايجا اقعد في الكرسي خليني راك. شافني بعدك عاود قطرت، وبعدك مشيت، بعدك روحت، بعدك قعدت نلعب، بعدك قالي بابا ايجا خليني نمشي ونشري اللينات. قالي بابا هنا وصلنا، رش نشري اللينات انية، نشري اللينات الراز وقال الموف. قالي اتو نشري اللينات الراز، لخي شرينا اللينات الراز، بعدك كملنا احنا، بعدك روحنا قعدت نلعب. بعديك قال لي بابا امشي العب مع اخواتك جلال وطلال واختي. بعديك انا مشيت نلعب معاهم بالبسكليت، واختي مشيت تلعب بالبسكليت متاعها وجلال وطلال. وبعديك انا مشيت نلعب في التوتوار. بعديك رجعت للدار، طلعت بعديك جاء الليل، قعدنا نلعبوا حتى لين قالت لنا امي ارقدوا، ما ناكش اشتقدوا تعبين. باي باي.

0: 27 دقيقة نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا مواصلين مع فقرات ساعتنا الثانية في بشائر السبت وخذها بإيجابية
1: خذها بإيجابية.
0: الانتقال إلى الجامعة بالنسبة للطالب مش مجرد تغيير مؤسسة تعليمية، ما هو بداية مرحلة جديدة بكل ما فيها من اختيارات ومسؤوليات وتحديات. الطالب اللي كان متعود على نظام المعهد على متابعة الأولياء والأساتذة يلقى روحه اليوم أمام فضاء مختلف، اختصاص جديد، محيط جديد، زملاء جدد، نسق دراسة مختلف، وفي بعض الأحيان مدينة جديدة، ويبعد بطبيعة عن العائلة متاعه. وزيد على هذا التوجيه الجامعي في حد ذاته ينجم يكون مصدر فرحة عند البعض ومصدر قلق وخيبة أمل عند البعض الآخر، خاصة بالنسبة للطلبة اللي ما تحصلوش على الاختصاص اللي كانوا يتمنوه. وكعليش ديما شهر لول بالنسبة للطالب الجديد يكون شهر صعيب شوية، مهما يكون الاختصاص اللي اختاره، مهما يكون توجيه الجامعي متاعه. وهنا يطرح السؤال كيفاش ينجم الطالب يتأقلم مع توجيهه الجامعي ومع المرحلة الجديدة، وهل الاختصاص اللي نبدأ به اليوم بالضرورة يحدد مستقبلنا الكل، وكيفاش ناخذوا المعطيات هذه الكل والموضوع هذا بإيجابية. دونك كالعادة مصافحتنا باش تتجدد مع الكوتش هاجر الهمامي في خذها بإيجابية. كوتش هاجر صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح نجاح إن شاء الله والفلاح لكل طلبة إن شاء الله اللي رجعوا في اختصاص جديد أول مرة إن شاء الله، ولكل الطلبة أكيد اللي متعودين بالجامعة. صباح الخير لك أنت يا أستاذ أحمد ولكل المستمعين ومستمعات إذاعة المنسي.
0: كما قلت شهر هذايا شهر ينجم يكون صعيب لبرشا شباب، برشا طلبة، خاصة وين باش يغيروا المحيط متاعهم، باش يبدلوا شوية الأجواء اللي كانوا عايشين فيها سنوات التالي.
2: أي أكيد، هو لما حالة اللي احنا التوجيه كان فما وقت بين وقت اللي تحصلوا على التوجيه وبين العودة، ففما وقت اللي صار فيه على الأقل هكا شوية معناتها أخذ ورد على التوجيه هذا في حد ذاته، دونك ما كانش مفاجئ يعني العودة ديريكتومون معناها بعد الإجابة، فكان فما وقت. وهنا نرجع نقولوا معناتها مهم جدا انه مثالش نتقبلوا ونتفهموا المشاعر بتاع كما قلت انت تفضلت وقلت فما مشاعر ممكن تخيبة امل، خاصة للتلميذ اللي كان راسم كما نقولوا هدف معين والا عنده طموح معين، حلم احلم بها اللي هي باش يمشي للجامعة هذه ولا يخدم الخدمة من بعد هذه، وبعد واقعيا ما قدرش يحقق الهدف هذايا ولا الحلم هذه، دونك اكيد فما معناتها شعور بخيبة الأمل بالإحباط. دونك نخليو المرحلة هذه ساعة تتعدى، نتقبلوها نتفهموها عادي، نعبروا على مشاعرنا كل سواء احنا كطلبة يعني بيننا وبين أنفسنا ولا كمحيط عائلي، انه ما نحاولوش بالعكس نزيد نعمقوا الإشكال بانه ندخلوا في دايرة اللوم والمقارنات وهو كفلين هو تحصل على اللي يحبه وانت كان قريت أكثر وكان تواسبة بعدها جوزنا المرحلة رحلة وأحنا توا في خيار جديد. دونك النقطة الأولى المهمة إني نحاول نتفهم المشاعر هذيك ونتقبلها ومن غير ما ندخل كما قلنا في دائرة أخرى متاع مشاعر سلبية. أوكي؟ النقطة الثانية مهم جدا اني نتعرف على التخصص الجديد. علاش؟ على خاطر انا نعرف التخصص ممكن اللي كنت انا نحب نمشي له، ولكن هذا التخصص الجديد اما مجهول بالنسبه ليا واما بالنسبه ليا معناتها ما يرتقيش لنفس الامتيازات اللي في التخصص اللي نحبه انا، ولكن يمكن كي نعمل عمليه بحث نلقى بالحق فما نقاط مهمة، فما مميزات، فما مواد معناتها اللي أنا نحبها كنت نقرأ في الليسي موجودة، فما كما قلت معناتها المهارات معينة نجم أنا بدي معناتها تتقاطع مع اللي أنا مستنس.
0: هو هك علاش قلت يا هاجر اللي شهر لول مهم جدا، وإحنا في شهر لول في الموسم الجامعي مهم للتأقلم لفهم الاختصاص، ونعطيه فرصة لرواحنا معناها في الشهر هذا باش نعرفوا التوجه متاعنا في المستقبل كيفاش.
2: ولا احنا ديجا توا مازلنا في مرحله نظريه، يعني نحكيوا على مرحله البحث النظري اللي انا نبدا نعرف معناتها دوكوا يساجي، مازلت ساعه نحكيوا نظريا ساعه باش معناتها ما نمشيش ما نعرفش حتى شيء، ليه نبدا نعرف بالضبط الافاق نتاع التخصص هذا شنو اهم مواد وشنو كذا، وبعد نمروا للمرحله اللي هي احنا فيها توا كما قلت انت يعطيك صحه اللي هي مرحله التجربه العمليه، اني انا ايفيكتيفمون نهز باليستي ونمشي ونخوض التجربة ونشوف على عين المكان التخصص هذا كيفاش، شنو ما المواد اللي فيه، كيفاش الأساتذة باش كنت عاملي معاهم، أصدقائي، المكان، المدينة، دونك خاطر فما ظروف كاملة محيطة بالتخصص هذايا اللي هي تنجم تكون هي دافع أصلا باش أنا نحب التخصص هذا، تلمو تكون المكان مريح، الأصدقاء محليهم مشجعين، فما ممكن كما قلنا نلقاو مادة من المواد ممكن اللي أنا عشقها نتميز فيها، دونك هي تكون ممكن سبب اللي تخليني نكمل في تخصص كامل، دونك هذا من نجم نحكم عليه، على هذيك ما نقوله ما نعملوش حكم مسبق، من نجم نحكم عليه إلا من خوض التجربة وإلا من نكون موجود على عين المكان باش نجم نقيم، وزيدا ناخو فرصتي شهر وشهرين وتلاتة شهور باش معناتها نجم نلقى راحتي في المكان هذايا. والنقطة الأهم يمكن في هذا الكل هي ماهوش فما ارتباط شرطي بين التخصص وبين المهنة المستقبلية، يعني ديريكتومون هما يخموا انه بعد 5 سنين ولا بعد 6 سنين انا شنو باش نخدم، راهو ديما نقولوا فما ناس بالحق نجحت ماهيش في تخصص
0: الاكاديمي نتاعها
2: ولا، وانا منهم الناس هذوما
0: دونك كمثال واقعي امامكم معناها عن تجربة تحكي لكم هاجر
2: فوالا، دونك انا بالنسبه لي دونك تخصصي الاكاديمي كان حاجه ومن بعد التخصص المهني كان حاجه اخرى، والحمد لله معناتها في التخصص الاكاديمي اكيد نجحت وصلت وكل، خاطر احنا ديما نقولوا بما يعادل ما تقرا معناها مش باش نمشي معناتها في انه نترخاو في قرايتنا ولا لا، بالعكس معناتها نتحصلوا عليها ان شاء الله شهادتنا وكل، ولكن ديما نرجع نقولوا انه مش بالضروره باش يكون هذيك هو المستقبل المهني، دونك نخليهم يسيش الأمور تمشي بطبيعتها، معناتها مش لازم نسبوا الأحداث، احنا تو في مرحلة كما قلنا عنا خيار أمامنا نحاولوا معناتها نجحوه، ولكن حتى ولو استوفينا معناها الفرصة هذية كما نقولوا ورقينا رواحنا فعلا ما نجمناش نتأقلم، وقتها نمشيوا الخيارات بديلة، ممكن فما إعادة توجيه، ممكن فما في الجامعة هذيك نفسها ممكن فما عملية تغيير بعد سنة أو سنة، المهم فما وقتها نوليو نمشيوا يمكن الخيارات بديلة إذا كان فعلا كما قلنا معناتها بين بالكشف أنه impossible معناتها أني نجم ننجح في المجال هذية وإلا نتأقلم فيه، ولكن كما قلنا احنا من الأول باش ناخذوها بإيجابية باش نحاولوا أن نعيشوا التجربة، وسختو ديما نقولوا اللي راهو التجربة الجامعية راهي تجربة كما قلت تفضلت انت وقلت متكاملة، راهي ما هيش فقط قراية وشهادة، هي معناتها باش تكون عندها امباكت على شخصيتنا، لانه باش نكونوا مسؤولين، انه باش نكونوا معناتها بعدنا ممكن على العائلة، باش تكون فرصة باش نكتشف مدينة جديدة كيف نحيي مدينة المنسير اللي انا قريت فيها دونك
0: صحة وتسنى فيك باش تعمل عليها طلة مدينة المنسير مرحبا بك في كل وقت يا هاجر. على كل هو باش نختم خاطر اللقاء مازال دقيقة تقريبا في المصافحة، فما زاد اللي يخافوا يمكن من العلاقات الجديدة مثلا اللي عنده برشا أصحاب اللي عاشرهم لسنوات وبعد يلقى روحه بعد عليهم، زاد يمكن فرصة مهمة التجربة الجديدة باش نتعرفوا على الناس الجدد، وانت ظهر لي عشت التجربة هذه زاد في الموضوع هذا.
2: أنا بالنسبة لي حتى كان نرجع ممكن الخطوة أخرى اللي هي توها التغيير الآلي اللي صار في الليسيات
0: الانتقال الآلي
2: وكل ولا اللي ممكن خلى برشا أصحاب يبعدوا أصحاب يقربوا والكل، أنا بالنسبة لي معناتها كان هذية عندها نقلة في حياتي، اللي أنا من في سنوات حتى الابتدائي كنت وقتها كان صار في غلطة هي أني تغيرت منين كنت نقرأ في 7.5 وليت نقرأ 10، ولكن سبحان الله كانت هذيك النقلة في العام هذيك اللي تعرفت على صديقتي اللي هي لليوم عشيرتي عمر، معناها اللي نحكي على سنوات وسنوات وسنوات كانت في الإطار هذية، دونك ما بالصدفة
0: معناها
2: سبحان الله بالصدفة. دونك هذيك علاش ديما ناخذوها بإيجابية ونحييها من موقعي هذايا إن شاء الله تكون تسمع فيها. دونك بالنسبة لينا ديما فما فرصة جديدة وديما فما إمكانية. وفي النهاية كلمة أخيرة، ما فماش راهو تخصص باهي وما فماش تخصص خايب، فما إنسان وفما تلميذ يتميز في التخصص ويخلق الفارق وبالتالي يمشي به معناتها البعيد ويحقق فيه طموح كبير.
0: يعطيك الصحة كوتش،
2: يعيشك ان شاء الله بالتوفيق للجميع. يعطيك الصحه انت استاذ احمد، يعيشك.
0: شكرا لك، العاده متميزه كوتش هاج الهمامي في خوذها بايجابيه.
1: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية، الملعب السوسي وكوكب عقارب، المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. في سوسة تقديرات بتراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%، ومع انطلاق موسم البذر توفير 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب. لأول مرة في تونس ينعقد بداية من اليوم الملتقى الدولي للجمعيات قرى الأطفال سواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. 40 مصنعا للأدوية في تونس يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات في حدود 355 مليون دينار. والتلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار، وخبير في التنمية يؤكد أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: دقيقة صحة،
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض الجلوكوم اللي معروف بالكحلي باللغة الدارجة متاعنا. مرض الكحلي هذايا للأسف ينجم يؤدي لفقدان البصر في حالة ما إذا ما فقناش به وإلا ما داويناش كما يلزم. يبدأ في الأكثر بعد 40 سنة عند الأشخاص اللي عندهم الأكثرية شكون في الفاميليا مريض بالكحلي، وإلا فما أمراض أخرى تهيأ للكحلي هذايا كما مثلا السكر وأمراض أخرى. لذا يجب علينا بداية من 40 سنة نمشي طبيب العينين باش يتفقد لنا التنسيون في العين اللي هي للأسف الشديد ما تعطي حتى أمارة. لذا يلزمنا نمشي للطبيب المختص في العينين باش هو يقيس التنسيون في العين باش يعمل تقصي مبكر لمرض الكحلي. نشكركم، كنت معكم هجر بن عمر طبيبة عيون.
5: دقيقة صحة.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على انطلاق الموسم الجديد في رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأيضا كرة السلة، لكن نقول ألف مبروك للكرة الطائرة بعد بحق الكرة الطائرة التونسية مساء أمس بقصر رياضة بالمنزه، إنجاز جديد يضاف للإنجازات السابقة بتتويج المنتخب الوطني التونسي ذكور بلقب البطولة الإفريقية بعد الفوز من منتخب الكاميروني في الدور النهائي بثلاث أشواط نظيفة. المنتخب الوطني التونسي لقب رقم 12 في تاريخه كتتويج للمونديال، وأيضا تأهل للأولمبياد بعد كسب ورقات تأهل لمونديال بولونيا 27 بإدراكه الدور النهائي للبطولة الإفريقية. تمكن المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة من كسب ورقة الترشح للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28، باش يكون ممثل للقارة السمراء في هذا الموعد الهام باعتباره بطل إفريقيا. قلت اللقب رقم 12 لتونس، أحرز بذلك الرقم 12 بعد تتويج بطولات 67 71 79 87 95 97 99 2003 2017 2019 و2021. بالنسبة للمنتخبات اللي ضمن ترشحها للمونديال، بولونيا 27 باش يكون إلى جانب تونس في مونديال بولونيا 27، منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني والوصيف البطولة، منتخب الجزائر اللي أنهى الدورة في المركز الثالث بعد فوزه في البطولة بالمباراة الترتيبية يوم الجمعة من نظيره لمغربي بثلاث أشواط مقابل صفر. ذكروا المنتخب الجزائري أزاح المنتخب المصري في الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة. وأكيد تتويجات فردية لجانب تتويج المنتخب الوطني التونسي باللقب الإفريقي، حصل تونس على تتويجات على المستوى الفردي بعد منال خالد بن سليمان لقب أفضل موزع، الطيب القلموصلي لقب أحسن ليبرو، أسامة بن رمضان أحسن لاعب شاب في البطولة. وأجواء متميزة في حفل تسليم اللقب تتويج، قام وزير الشباب والرياضة الصدق المرالي صحبة رئيس الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة بشرى حجيج بتسليم لقب بطولة إفريقيا لقائد المنتخب الوطني التونسي خالد بن سليمان. مبروك مرة أخرى لتونس بتتويج بطولة إفريقية للكرة الطائرة. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، واليوم الموعد مع انطلاق الموسم الجديد في جولة أولى بدفعة أولى من المباريات. هلال الشابة سكك الحديد الصفاقسي الحكم وائل العجنقي، محيط قرقنة هلال مساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعن، سبورتينغ بن عروس تستقبل مكان مهدية الحكم منتصر عمار، مستقبل جابس في مواجهة جمعية مقرين الحكم حسام الحاج علي، الملعب السوسي في الرابطة المحترفة الثانية كصاعد جديد يواجه كوكب عقارب بإدارة الحكم حسان السلمي، والنجم الخلادي أيضا الوافد الجديد يواجه بعث بوحجلة بإدارة الحكم إسلام الزوالي، في المقابل مستقبل سليمان اتحاد تطاوين قمة الجولة بإدارة الحكم أحمد الذوادي. كل المباريات الساعة الثالثة. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في نفس التوقيت، أمل بوشامة نادي قربة بإدارة الحكم جاسر جيرات، خوفر قفصة مستقبل قصرين الحكم رائد جويرو، سبورتينغ مكنين هلال الضيف الحكم سفيان المنصري، أولمبيك الكيف اتحاد قصر السيف الحكم نزار رياحي، جمعية أريانا ملعب الجابسي الحكم وائل المصباحي، أولمبيك مدين قلعة رياضية الحكم مالك ماشا، وشبيبة القيروانية جندوبة رياضية الحكم حسام الطاهري. ذكروا كل مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق الساعة الثالثة. نحكي على الباسكيت، اليوم الموعد مع افتتاح الموسم والأنظار باش تتجه لمباراة القمة، مباراة الشبيبة القيروانية الاتحاد المنسيري في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان. ذكروا مباراة بحضور المشتركين في جمهور الشبيبة القيروانية. مباراة هذه باش تكون منقولة تلفزيون كما قلت الساعة الخامسة على القناة الوطنية الأولى. قبل هذه المباراة الساعة الرابعة نادي الصفاقسي نجم الراتسي، الساعة الخامسة اتحاد الأنصار شبيبة المنازه نجم حلق الواد نادي الإفريقي في نفس التوقيت، في المقابل مباراة وحيدة باش تكون الساعة السادسة النجم الساحلي الملعب النابلي. غدوة استكمال الجولة بمباراة حمام سوسة دالي رذي بجرومبيليا الساعة الخامسة. في كرة اليد نحكي على جولة جديدة للمباريات الجولة الرابعة، وكيد رباعي الصدارة بشكون من فرصة لتحقيق الانتصار الرابعة توالي، مباراة قاعة حمام سوسة ساعة رابعة النجم الساحلي اتحاد منزل تميم، قاعة ابن خيار ساعة الخامسة بعث ابن خيار المنزه الرياضي، قاعة المكنين نفس التوقيت سبورتينغ المكنين نصرة بولبا، في قاعة الزوابي ترجي نادي كرة يد بجمال، في قاعة سقط الزيت نادي سقيط الزيت مكان مهدية، وفي قاعة الجورجينا الساعة الثالثة دون حضور الجمهور النادي الإفريقي الجمعية الحمامات.
فرق رابطة المحترفة الأولى تواصل التحذيرات قبل عودة النشاط، وفريق الاتحاد الرياضي المنسيلي برمج مباراة ودية ضد اتحاد قصور السيف، مباراة أصبحت الساعة 3 بعد ما كانت مبرمجة الساعة 4. في المقابل النجم الساحلي باش يلعب مباراة ودية الساعة 10 صباحا ضد جارو خطف القلعة الكبرى. النادي الرياضي البنزرتي في مواجهة مستقبل رياضي بالمرسى الساعة 3:30، وهذا النادي الإفريقي باش ينزل ضيف على فريق جرومبلي في ملعب البلدي بجرومبيليا الساعة 3:30. نقطة نهاية سبورانفو، شهركم أسعد الأيام، أرجعكم أحمد وكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: سبعة وخمس دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر السبت حتى للتسعة، لقاءنا متواصل إن شاء الله مع الأركان والفقرات الخاصة ببشائر الصباح لهذا اليوم. باش نواصلوا مع أحوال الطقس والتوقعات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا اليوم والأيام القليلة القادمة إن شاء الله في الميتيو. طقس الويكاند حسب التوقعات كيفاش يكون نعرفوا مع صديقنا السي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. سرحان صباح النور والسرور.
1: نهارك زين، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي المنستير هذا الصباح.
0: مستبشرين فرحانين بالامطار خاصه في المنستير. الحمد لله
1: الحمد لله، قاعد المناطق الساحليه تاخو في نصيبها من الامطار
0: ما شاء الله. ان شاء الله تتواصل
1: ان شاء الله تتواصل هي، والحقيقه هي متواصله،
0: اي
1: متواصله يعني بكميات متفاوته صحيح. يعني خلال 48 ساعة الفارطة سجلنا كميات هامة وهامة جدا بلغت 100 مليمتر في جرجيس تقريبا
0: ما شاء الله،
1: وهذا مهم جدا في هذه الفترات من العام بالذات. نعرفوا لي الخريف هو العام
0: صحيح،
1: ونعرفوا لي كون قيمة الأمطار هذه عندها إيجابياتها على الموسم الفلاحي
0: صحيح،
1: والكميات حتى وإن كانت ضعيفة أو متوسطة في أماكن أخرى نسمنوها ونستبشر بها. على غرار ولاية المنستير خلال 24 ساعة الفارطة سجلنا 9 بالمنستير، 13 بالوردنين، 4 مليمترات ببنبلة، 7 بالقصيبة، 8 بصيادة، 11 بقصر هلال، 4 بالمكنين، 3 بزرمدين، 3 ببني حسان، دون أن ننسى الولايات المجامرة، سوسة ما بين مليمتر بمساكن إلى 5 بالقلعة الكبرى، ولاية المهدية ما بين مليمتر إلى 6 بالجم، 9 كانت بالسويسي، صفاقس ما بين مليمتر بمنزل شاكر إلى 7 بالحنشة، ولاية مدنين ما بين مليمتر بحومة السوق إلى 2 بجربة، أقصى الشمال بنزرت ما بين مليمتر إلى 4 برفرف. نشوفوا لهنا المناطق الساحلية هي اللي قاعدة تاخو في الأمطار. إن شاء الله في الأفق القريب تكون هذه التساقطات أكثر شمولية وأكثر توزيع على كامل البلاد، باش هكيكا واحد يقول يعني فعلا اللي هو الخريف هو العام وهو اللي فيه الأمطار من حيث الكميات ومن حيث التوزيع. درجة الحرارة اليوم باش تكون ما بين 26 و30 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و34 ببقية المناطق. هذه الأرقام سنجدها يعني متواصلة يعني خلال الأيام المقبلة، تطلع درجة أو تنزل درجة لكن تبقى في هذه المعادلات، تعبر على فصل الخريف صحيح، مع رياح من القطاع الشمالي أحيانا أخرى من القطاع الجنوبي، ما فماش استقرار يعني واضح، ولكن هذا هو الخريف متقلب. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله ربي في الأفق القريب يعطينا من الأمطار ما يخلينا نحسه بموسم فلاحي واعد
0: إن شاء الله. الأنشطة البحرية بالنسبة لليوم خاصة في
1: البحرية، نعم الأنشطة البحرية ديما واحد في الأنشطة البحرية لازم ياخو بعين الاعتبار الحيطة والانتباه تبقى ضرورية
0: صحيح.
1: اليوم بحر مضطرب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، فما شوية موجة ماهيش كبيرة برشا، ولكن غدوة ستكون جلية هذه الأمواج بمناطق الشمال.

المقبلة كما قلنا فما التقلبات، فما التغيرات المناخية تقريبا تكون ظاهرة وفي كل المناطق تقريبا في البلاد التونسية في الفترة هذه في فصل الخريف، ومستبشرين وفرحانين بالأمطار اللي إن شاء الله باش تتواصل في المناطق الساحلية خاصة، وعلى شليت نجم تشمل بقية المناطق خاصة في الوسط الغربي الجنوب أكثر في الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أمطار نافعة في بلادنا. بعد شوية الأخبار كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار، ما تنساوش مع الخبير بعد الثمانية وأسعار السوق ودبرت اليوم فقراتنا اللي بشوصلنا للتسعة انتهى الصباح.

0: والثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: في سوسة تقديرات بتراجع إصابة الزيتون لهذا الموسم بنحو 25%. لأول مرة في تونس ينعقد بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويها. 40 مصنعاً للأدوية في تونس تخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية، وحجم الصادرات في حدود 355 مليون دينار. التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 500 إلى 1650 مليون دينار، وخبير في التنمية يؤكد أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر للثروة. إلى تفاصيل النشرة: شهدت مختلف معتمديات ولاية سوسة أمطار هامة مؤخراً كان لها الأثر الإيجابي في صفوف الفلاحين، ويأتي هذا الغيث النافع بعد فترة من الجفاف وشح المياه. وفي تصريح لزميلة سعيدة بن مسعود أكد المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحلة أن الكميات المسجلة ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ إصابة الزيتون لهذا الموسم، مع تسجيل تراجع يقدر ب 25% مقارنة بالسنة الماضية، لجانب حسن الاستعداد لموسم البذر، خاصة وأنه تم تخصيص 1600 قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب.
2: بطبيعة الحال مع هذه الأمطار سيكون لها الأثر الإيجابي على صابة الزيتين. أنقذت هذه الأمطار الأخيرة واللي كانت لقدر الله ما كانت باش تكون معناها خسائر كبيرة حول ما عشناه ولا في ما عشناه من موجات حرارة خلال هذه الصيفة، وكانت شجرة الزيتون معناها معانتهم من إجهاد حراري. بالنسبة لصابة السنة إن شاء الله تكون هامة، لكن مش تكون أقل من صابة الموسم الفارط ب 25% بحكم العوامل المناخية. كذلك الأمطار هذه لها فوائد خاصة في موسم زراعة الحبوب والخضروات، حيث لاحظنا كون الفلاحين باشروا تحذير الأرض من حراثة عميقة وتهيئة الأرض للزراعة. كذلك فما التخصيص لولاية سوسة 1600 قنطار من البذور الممتازة للقمح الصلب، و2000 قنطار من البذور العادية القمح الصلب زاد كيف كيف، و1500 قنطار شعير. وكذلك الأسمدة اللازمة، حيث تم تخصيص 150 طن من سوبر 45 و800 طن من دي بي و2000 طن من مادة اللامونيتر، وذلك لزراعة 1700 هكتار من الحبوب و1200 هكتار من الأعلاف الخريفية. هذه الأمطار زاد كيف كيف عندها وقع على تغذية الميد المائية اللي قاعدة تنضب من سنة إلى أخرى بحكم من سنوات الجفاف اللي تمر بها ولاية سوسة.
0: تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا، بمشاركة ممثلين عن 10 دول وفق ما أفاد به منظمو التظاهرة. وتشارك في المؤتمر وفود وخبراء وممثلون عن منظمات وجمعيات من تونس وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وليبيا ولبنان والجزائر والمغرب وتركيا، ويهدف إلى إبراز دور الدبلوماسية المدنية باعتبار مجالا مكملا للجهود الرسمية من خلال دعم مساهمة المواطن ومكونات المجتمع المدني في تعزيز الحوار وبناء جسور التواصل وتطوير الشراكات. ويسعى المنظمون من خلال هذه الدورة الأولى إلى جعل مدينة سوسة منطلقا لتطوير رؤية عربية وإقليمية مشتركة في مجال الدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلين عن 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم، في موعد يتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. وأكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مكديشة أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة المحتوى ونوعية الحضور والضيوف بمن فيهم أعضاء المجلس الدولي الذي اختار أن يعقد اجتماعه في تونس خارج فيينا لأول مرة منذ تأسيس الفيدرالية سنة 49 و900 وألف.
3: الملتقى الدولي لقراءة أطفال أسواس مهم جدا لهذا الملتقى لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس. يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم منهم البلدان العربية سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاعهم لأول مرة من خارج قارة أوروبا بتونس، فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش يقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاو مع طلبة السفراء، مش يزور القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية لأن منصة نحو دعم الجمعيات الإفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهدد في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم.
0: يبلغ عدد مصانع الأدوية في تونس 40 مصنعاً يخضع جميعها إلى كل التراتيب والمواصفات العالمية المعترف بها والمعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية. وكشف رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية كمال ديرة في تصريح للإذاعة التونسية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة أمس أن حجم الصادرات التونسية من صناعة الأدوية يبلغ 355 مليون دينار، وهي صادرات موجهة إلى العديد من الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية.
4: كل المصانع متاعنا ما يحل المصنع إلا ما يقدم طلب متاعه ويعطي البيانات متاعه والبلان متاع المعمل متاعه كيفاش، وتصير جلسة مع المتفقدين متاع وزارة الصحة اللي هما أخصائيين في الموضوع، مواصفات عالمية انترناسيونال. واليوم عندنا تقريب 40 معمل معناها يصنع الأدوية في تونس، والأربعين هذية يصدر معناها في كميات هائلة من الأدوية ب 355 مليون دينار مليار دو، معناها قاعدين نصدروا للمغرب، للبلدان العربية، لأفريقيا، لأوروبا كذلك. ثم تنافس وثم استثمارات، شركات تونسية استثمرت في الجزائر، الزوز، في السنغال، كوت ديفوار، في الكامرون. الاكتفاء الذاتي يتركز أساسا على الصناعة الوطنية. في بعض الحالات نشوفوا ثم تدابير عالمية ما هيش مقبولة، ثم اللي يصنع المواد الأولية يعمل احتكار، ثم اللي يصنع الدواء يعمل احتكار. الاحتياطات متاعهم أعطيني ولادي يصنعوني تحت عينية قدامي أنا، ناس كل مع بعضنا، اللي بشغلت ما نخليوهش يغلط، معناها نعدلوه مع بعضنا بقرارات جريئة وثيقة في النفس نجم نوصلوا إلى الاكتفاء متاعنا.
0: في موضوع آخر، كشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس شرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 500 إلى 1655 مليون دينار. وحذر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليار دولار بحلول عام 40 و2000. وتعليقا على هذه المؤشرات، أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن غياب الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار البلاستيك فقام من خطورة الوضع، مشددا على أن هذه الخسائر يمكن أن تتحول إلى مصدر لإنتاج الثروة.
5: كميات كبيرة من استعمال المواد البلاستيكية بكل أنواعها ولم نتخذ أي إجراءات، تقريبا ما فماش برنامج منظم يهدف إلى أولا الحد من استعمال البلاستيك في كل المجالات، اثنين تفعيل منظومة تجميع النفايات البلاستيكية إيكولف اللي عنده تقريبا 20 أو 22 عام ولليوم ما قيمناش المردودية نتاعه. معناه المواد البلاستيكية خاصة أمام ارتفاع أسعار الطاقة ترتفع أسعارها ويرتفع عليها الطلب خاصة من الأسواق الآسيوية والصين. اليوم هل قالوا عنا الإمكانات اللازمة لاستغلال هذه الفرص باش نرفع من أسوام التجميع؟ كذلك اليوم يجب نمشي في عملية تحسيسية واسعة من رياض الأطفال إلى الجامعات إلى مصانع، أو خاصة مؤسسات الدولة يلزمها هي اللي تقوم بنوع من العمليات النموذجية للتجميع المواد البلاستيكية وتسليمها للمراسلين. مع العلم راهو اقتصاديا اليوم الخسائر هذه اللي تكلفنا أكثر من 500 مليون دينار رانا قادرين أن باش نحولوها إلى مصدر لإنتاج الثروة من جديد. وأنا أقول خلنا نبدأ اليوم كما بدت بارشا الدول العربية، نحن تقريبا ناخذ قرارات وفي ساعة ننسوهم ومن وفروش، معناها البناء التحتية والحواف اللازمة والمراقبة والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، ويتوقع استئناف ضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. وقال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في وقت سابق إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال 7 أيام. من جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش شدد خلال لقائه الرئيس الإيراني عن الحاجة الملحة إلى حل الصراع في الشرق الأوسط. حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي إلى وفاة مليار شخص. وقال غيتس أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، محذرا من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص وصفهم بذوي النوايا السيئة لإحداث أضرار واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن وجد سلاح بهذه القوة مثل مزيج أشخاص ذوي نوايا سيئة يستخدمون أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالتزامن مع تحذيره من المخاطر، دعا غيتس إلى التدخل حكومي مباشر لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن اعتماد القطاع على التنظيم الذاتي وحده لا يكفي. نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. لأول مرة في تونس ينعقد بدايه من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت أويها. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عجمل تحية أحمد العساوي، حمدي لحول ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع أحمد موسى. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: 18 دقيقة في ذات المنسير وسماع فقرة بشائر الصباح ومع الخبير.
1: مع الخبير.
0: الذكاء الاصطناعي اليوم ماتش مجرد تكنولوجيا مرتبطة بالهواتف والحواسيب، ما ولا يدخل تدريجيا في عديد القطاعات وحتى في القطاعات التقليدية اللي عندها علاقة مباشرة بالبحر والموارد الطبيعية. الصيد البحري هو زاد يعيش تحولات كبيرة، من متابعة حالة الطقس التيارات البحرية إلى تحديد مواقع تجمع الأسماك ومراقبة المخزون البحري والتقليص من استهلاك الوقود وحتى المساعدة على حماية الثروة السمكية والحد من الصيد العشوائي. كيفاش نجم الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير قطاع الصيد البحري؟ وهل التكنولوجيا تنجم تعاون البحار باش يصطاد بطريقة أكثر نجاعة وفي نفس الوقت تحافظ على الثروة البحرية؟ هذا تقريبا موضوعنا اليوم في مع الخبير، مع خبيرتنا الدكتورة نوزة بوريقة. دكتورة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: ظهلي حطيت الموضوع في إطاره، مش نحكي شوية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الاقتصاد الأزرق ومجال الصيد البحري خاصة.
2: سهلت علي المأمورية أحمد، شكرا. اليوم بش نحكيه على موضوع هو العبيد الكل تحس يقولك بعيد برشا على البحر والبحار والذكاء الاصطناعي، حسب رأيك ممكن نجم يعاون البحار باش يصطاد، ولا نجم يدخل في قطاع الصيد البحري، ولا يخرج معاه في المركب نتاعو؟ اسكو يدخل في تربية الأحياء المائية، اقتصاد الأزرق كما قلت أنت؟ هل يعاوننا باش نفهموا البحر أكثر وناخذوا قرارات خير وأنجع؟ توا كان تحكي في الأخبار على استعمال الشيء للذكاء الاصطناعي، وهنا باش نحكيو على الاستعمال الرشيد للذكاء الاصطناعي. تعرف أحمد القوة بتاع الذكاء الاصطناعي شنو هو؟ هو إنه ينجم يحلل آلاف المعطيات على البحر، على الطقس، على سخانة الماء، على التيارات، وعلى توزيع الأنواع. نحكيه بطبيعة على الأسماك، القشريات، رأسيات الأرجل، النباتات، الطحالب اللي شفناهم الكل في ولد بحر في الصيف.
0: أيوة.
2: كيف كيف بالنسبة لتربية الأحياء المائية، دونك ولا توا التقني ولا المهندس المختص في تربية الأحياء المائية، كيف ما نشوفوا الأقفاص العايمة تو نراوهم في مدينة بولبا موجودين برشا، دونك يربيوا فيهم القاروس والوراثة.
0: أيوة.
2: ولا التقني ولا موش مطالب باش يكون متواجد على عين المكان باش يعرف شنو قاعد يصير في وسط الأقفاص. ينجم بكل سهولة يحط دي كابتور ولا دي بوي إكيبي دو كاميرا، ويولي من تليفونه ولا من أورديناتوره يعرف شنو صاير داخل القفص متاع الأسماك في البحر، يعرف مستوى الأكسجين، يعرف درجة الحرارة، يعرف إذا كان ثم تغير غير عادي قاعد يصير. وينجم حتى الإي آي ينبه قبل ما تتحول المعلومة إلى مشكلة.
0: صحيح.
2: كيف كيف توا أحمد نحكيه على رقمنة المواني، يعني لي باغ نتاعنا ولا أبراد أكثر ترابط، يعني ما عادش نسهل ونستعملوه ولا لي توا الذكاء الاصطناعي، ولا حاجة معناها باش تسهل لنا حياة البحار خاصة البحار، دونك باش يولي عنده معلومات حينية ينجم يتصرف وياخذ القرار المناسب حتى هو في الفلوكة نتاعو بعيد عن اليابسة، حتى نهار نول وحل في وسط البحر، دونك ينجم يتصرف عن طريق الذكاء الاصطناعي. وهيك علاش السؤال دونك اللي باش نسألوه اليوم، كيفاش باش نستعملوه وين بالضبط ينجم يعاوننا أحمد، وين لازم البحار يكون صاحب القرار
0: خاصة في بلادنا؟ معناها ناخذ ديما الاكزامبل نتاع تونس والبحار زادة اللي يمكن التكنولوجيا هذه جديدة عليه، لكن ينجم بأدوات بسيطة يسهل العمل نتاعو، وخاصة وهنا السؤال زادة دكتورة نوزت، كيفاش يمكن الذكاء الاصطناعي يساهم زادة في التقليل من يمكن لشارج من استهلاك مثلا الوقود، تكاليف أيضا الرحلات البحرية، على خاطر زادة البحار ماذا به يوفر أكثر موارد ويربح أكثر باستغلاله للتكنولوجيا؟
2: لو أحمد نحكيه على المراكب متاعنا تكون ديما مجهزة، هي في العادية في التقليدي معناها في العوام الفارطة تكون مجهزة بسونار اللي يبعث موجات صوتية في الماء، والموجات هذه ترجع كي تصدم بأجسام موجات تحت الماء وتنعرف بها، دونك من خلال الإشارات هذه اللي تنجم ترجع يعرف الصياد شو موجود تحت الفلوكة متاعو، العمق، الأسماك الموجودة، وياخذ فكرة على شنو ينجم يعمل وقتها الديسيزيون متاعو، يهبط الشباك ولا ما يهبطهمش، الرحلة متاعو قداش باش تستغرق، تنجم تكون رحلة عشوائية يتبع في السونار متاعو. ولكن هوني كيدخل الاي اي ويقارن المعلومات اللي عنده بالداتا، احنا نقوله بالبيانات الموجودة، فهمتني؟ النجم البحار يولي عنده معطيات أقوى ويعرف بالضبط فين باش يهبط الشباك نتاعو، وينجم وقتها يتحكم حتى في الوقود نتاعو، خاطر يولي يعرف الرحلة فين ماشية بالضبط. دونك هذم هما حاجات دونك ينجم يعاون فيهم الاي اي. وحاجة أخرى أحمد، القطاع مش معلومة واحدة، راه البحر هو آلاف وآلاف المعطيات، حرارة، ملوحة، أكسجين، تيارات، رياح، أمواج، صور أقمار صناعية بيانات على المصايد. إحنا عنا كمية مصطادة قديش، أنواع الكائنات البحرية، مواسم الصيد حكينا عليهم، مواقع وظروف بيئية، المخزون متاعنا، يعني عنا برشا معلومات وبيانات. وهني تبدأ خدمة الذكاء الاصطناعي، يعني يحللها، يكتشف بينها علاقات وأنماط، يتبع التغيرات، يعمل توقعات، وينجم يجمع كميات كبيرة من البيانات، وينجم يعطينا إنذارات ومؤشرات تساعدنا في اتخاذ القرار. يعني الذكاء الاصطناعي يحلل المعطيات، أما مش هو اللي باش يفسرها يا أحمد.
0: صحيح.
2: دونك شكون يعرف إذا المعطيات هذه منطقية، وشكون يحطها في سياقها، وشكون ياخذ القرار؟ هو البحر.
0: فوالا هاك علاش واحد ما يخافش من التكنولوجيا اللي تنجم تخلينا نستغنيو من العنصر، عن العنصر البشري. دونك البحار ديما وظيفته واضحة، لازم هو اللي ياخذ الأداة هذيك وياخذ القرار، وتكون أداة مساعدة ليه، مش أداة باش تاخذ القرار في بلاصتو. دونك هذا هو يمكن الناس تخاف شوية، يقول لك الذكاء الاصطناعي يمكن في الاخر باش نستغني على
2: البحار. قلت له هاو استعملوا، هاو انت حتى الاكواكلتور ولا اللي يربي في الحوت، في الحوت في الاقفاص، وقول له هاو تليفونك في يدك، عندك مشكل باش تهبط انت والتقنيين نتاعك والغطاسه نتاعك، كيف هو يعطيك على انت علاش تقعد كل مره تعمل في دي تورني، تهبط الفليك نتاعك، تخرج تصرف مازوت بزيد، عندك خدمه تخدم، هاو عندك التطبيق نتاعك، اون فوا عرفت اللي عندك حاجه تنجم وقتها تستغل الذكاء الاصطناعي. نقول هوني الاستغلال مش السيء كما كنت تحكي في الاخبار، الاستغلال الرشيد، يعني الذكاء الاصطناعي باش يكون أداة تعاوننا في اخذ القرار. دونك في قطاع الصيد البحري وتربيه المائيه، على خاطر الصيد البحري كما قلت على معلومات على الظروف البيئيه على البحر على المصايد، والاي اي باش يساعد في تحليل المعلومات هذه وفهم الانماط وفي دعم التخطيط واداره الموارد، ويعطي مؤشرات وتوقعات مبنيه على المعطيات. وطبيعه الحال احمد نرجع لك الاكسبير ولا الخبير هو اللي يفسرها ويقرر كيفاش يستعملها. هذه هو مربط الفرس، وكيفاش ياخذ القرار البحار بيدو. مثلا زاد في كيما حكيت لك بكريكا على تربيه الاحياء المائيه، الصوره تكون اوضح راهو لهنا، على خاطر عن طريق لي كابتور الموجودين في الاقفاص اللي نربيو فيهم مثال القاروص والوراطه، باش ناخذ مثال القاروص والوراطه، المعطيات تتقاس بصفه مستمره، الاكسجين المذاب، درجه الحراره، الملوحة، ومؤشرات أخرى كيف من المورتاليتي، دونك نجم يحسب قداش من فما كان نافقة في وسط القفص. وهنا أحمد الذكاء الاصطناعي يسهل المأمورية، يعني مش لازم نكونوا واقفين قدام القفص طول النهار، نجم نكونوا في اليدفع هي في أي بلاصة،
0: يعني من غير ما نتنقلوا، معناها نخدموا العمل الميداني سو بلاس
2: قاعد يصير وشنية الوضعية بالضبط، وزاد نجم حتى يحلل الوضعية باش يعاون في أخذ القرار في الوقت المناسب قبل ما يصير المشكل.
0: أي هنا سؤال زادة دكتورة، معناها اليوم في تونس نملك المعطيات والبنية التكنولوجية اللازمة للاستفادة فعليا من الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيد البحري، معناها اليوم كل شيء متوفر، البيانات متوفرة، ليزوتي دو ترافاي متوفرين بالنسبة للبحار العادي، وإلا حتى للشركات يمكن الكبرى اللي عندها الفرصة باش تخدم بالذكاء الاصطناعي أكثر وعندها الموارد باش نجم توظف الذكاء الاصطناعي في الصيد البحري وفي قطاع الصيد البحري. اليوم احنا محضرين وحاضرين للاختصاص هذية وللفرصة هذية بطبيعة، وإلا مازلنا بعد شوي؟
2: لا بدينا أحمد، وعلى برشا شركات ولات تحط في الليبوي متاحة في وسط الأقفاص، الليبوي اللي فيهم ليكابتور هذوما. نحكيه توا أحمد في قطاع صيد البحري على رقمنة المواني اللي هي أولوية، ولات باش ما عادش المعلومات تقعد مشتتة بين الأوراق والأنظمة المختلفة، مراكب الصيد، عملية الصيد، توزيع الوقود زادة كيف كيف، الكميات اللي تصطادت، المتابعة، الخدمات، يعني الإي آي باش يكون سبب باش تولي عندنا قاعدة قوية ومحينة، وفي نفس الوقت يحلل، يربط بين جميع المعلومات، يكتشف، ينبه، ويساعد في التخطيط. وهذا يتولق على تونس تمشي فيه باش نعملوا رقمنة المواني كما حكيت لك. وأهم حاجة أحمد، التحليل باش يكون أسرع، هذا هو معناها الكلمة نتاعي مفتاح، اللي هو باش يكون أسرع، وهذا يعمل الفرق، على خاطر التوقع المبكر ينجم يمنع خسارة، يخلي أهل الاختصاص ياخذوا القرار المناسب
0: بالضبط.
2: على خاطر الإي آي يعتمد على معلومات أكثر دقة. وهوني أحمد نحب نزيد نأكد اللي الذكاء الاصطناعي مش باش يلغي دور الباحث ولا المهندس، بالعكس الإي آي باش يعطيهم أداة جديدة وقوية. وحتى القاعدة توا احنا في المعهد العالي علوم بحار بنزرت احمد كمثال، القاعدة في التكوين في مجال الصيد البحري تبدلت، احنا توا سنة عنا اول بروموسيون باش تقرا علوم البحار في نطاق الإجهزة الجديدة التكنولوجيا والحوكمة. يعني الطالب نعلموه توا في نفس الوقت كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر.
0: هذه كشعبة معناها جديدة في المعهد.
2: هذه شعبة جديدة. دونك حبيت نقول لك اللي احنا في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ماشيين قاعدين نجدوا، قاعدين مشينا في رقمنة المواني، اللي يربي في الأقفاص العايمة ولا في يربي في التسبيرولين ولا حاجة ولا يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وكيف كيف احنا باش نخرجوا الطلبة نتاعنا هو باش يخدموا في القطاع. دونك الطلبة نتاعنا يعني حاولنا باش نوليو معناها نمشيو مع التيار اللي شنو قاعد يصير في البلاد. دونك ولينا عملنا الاجهزه الجديده نتاعنا يعني التكنولوجيا والحوكمه باش الطالب نعلموه في نفس الوقت كيفاش يعمل يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر.
0: فوالا دونك باش نلخصوها دكتوره، الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيد البحري والاقتصاد الازرق باش يوفر وظائف جديده، يمكن مش العكس.
2: صحيح. دونك احنا توا طالب نتاعنا كان يخدم نلقاوه جارد بيش باغ اكزومبل، نلقاوه تقني. دونك توا باش يولي هو يستعمل الذكاء الاصطناعي نفس مش وظائف جديده، يعني هيولي الوظيفه نتاعو احنا توا نعلمو فيه كيفاش يولي يستعمل الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت كيفاش يفكر، كيفاش يتحقق من المعلومه، كيفاش يفرق بين معلومه صحيحه ومعلومه تبدو صحيحه. خاطر الذكاء الاصطناعي هو حتى هو بيدو كي تستعمل تطبيق يقول لك راني ذكاء اصطناعي نجم نغلط، هو بيدو يعطيك السلوغو نتاعو، فهمتني؟ على خاطر الذكاء الاصطناعي يعاون برشا أما ما يتحملش المسؤولية أحمد بلاصة اللي ياخذ القرار. المرحلة القادمة توا أحمد كما قلت أنت باش نقبلوا AI ونستعملوه، فهمتني؟ ونعرفوا وين ينفعنا AI، كيفاش نستعملوه وكيفاش نخليه التكنولوجيا تخدم قطاع الصيد البحري ومش الإنسان ولا البحار يخدم بلاش تفكير للتكنولوجيا. هذه هي الهدف من الاي اي نتاعنا
0: اللي يعطيك صح. شكرا لك دكتوره كالعاده متالقه. شكرا. كل مره موضوع جديد في علاقه بالبحر بالاقتصاد الازرق. نذكروا للدكتوره نوزه بوريغا مديره المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وديما تودنا بالتجربه والخبره نتاعها في هذا المجال باش تقدم لكم نصائح والا مواضيع نطرحوها في فقره مع الخبير كل سبت في هذا التوقيت. شكرا دكتوره، يعطيك صحه وبون ويكاند ليك. الى اللقاء.
2: عايشه انتما زيد.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: الثامنة ونصف صباحا على موجات إذاعة المونستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية. البداية بجريدة الصحافة التي تناولت موضوع التشغيل وتعدد أنواع التشغيل. وزارة التشغيل تعد مشاريع قوانين لتنظيم العمل الحر والعمل عن بعد نحو إطار قانوني للحماية وتنظيمه، حيث تشهد سوق الشغل في تونس تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة، وهو ما أفرز أنماط جديدة من العمل لم تعد تستجيب لها الأطر القانونية التقليدية على غرار العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. في هذا السياق تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم هذه الأنماط الجديدة بالتوازي مع تقدم عدد من نواب الشعب بمقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكترونية. وتكشف المعطيات عن اتساع أنماط العمل الجديدة في تونس، حيث قدرت وزارة الشؤون الاجتماعية عدد مواطن الشغل المرتبطة بالمنصات الرقمية ما بين 150 ألف و 250 ألف موطن شغل، استنادا إلى مسح وطني شامل 60 منصة تنشط في 15 قطاع. في المقابل بلغ عدد المسجلين في منظومة المبادر الذاتي 2150 شخص إلى غاية جوان 25 و2000، وهو رقم يتعلق بالمسجلين في المنظومة ولا يعكس العدد الإجمالي للعاملين لحسابهم الخاص. أما بالنسبة إلى العمل عن بعد فلا تتوفر حاليا إحصائيات وطنية رسمية دقيقة تفصل عدد العاملين بهذا النمط، بما يعكس الحاجة إلى مزيد من الإحصائيات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق الشغل. كما سلطت جريدة الصحافة في عددها اليوم كذلك الضوء على المؤسسات التربوية التي وقالت إنها بلا حراسة أو نظافة مخاطر أمنية وصحية تتربص بالتلاميذ، حيث تفتقر أعداد كبيرة من المؤسسات التربوية اليوم إلى أبسط مقاومات الأمان والنظافة، وتعاني هذه المدارس من خلوها من الحراس وعمال النظافة أو غياب أحدهما على الأقل، مما ينذر بخطر حقيقي يهدد أمن وصحة التلاميذ. وقد أصبح هذا النقص يمثل ظاهرة مقلقة تؤثر بشكل مباشر وسلبي على السير العادي لدروسه، وتفرز يوميا تحديات أمنية وصحية لا يمكن تجاهلها أو غض النظر عنها. وتتحمل المؤسسات التربوية أعباء ثقيلة نتيجة هذا النقص الفادح الذي يجعل أبوابها مفتوحة أمام المخاطر. وقالت الصحيفة إن دور الحارس لا يقتصر على إغلاق الأبواب وفتحها، بل يعتبر درع الحماية الأول ضد أي اعتداءات خارجية أو دخول محتمل للغرباء. وتشير دراسات علم النفس التربوي وعلم الاجتماع المدرسي إلى أن غياب الأمن بمحيط المؤسسات التربوية ينعكس حتما وبشكل سلبي على الإحساس بالطمأنينة لدى التلميذ. المؤسسات التربوية محور اهتمام صحيفة الشروق اليوم كذلك من زوايا أخرى، من زاوية الاكتظاظ. 43 تلميذ في القسم الواحد، اكتظاظ رهيب كيف يتعايش معه التلميذ وكيف يجاريه المربي. يحصل هذا في عدد من المدارس في المدن الكبرى، ليتحول الاكتظاظ المدرسي إلى أكبر تحديات هذا العام الدراسي. الصحيفة كتبت بأن هذا الاكتظاظ ليس بجديد، بل هو مرض مزمن يترافق مع العام الدراسي، وتعترف وزارة التربية ذاتها بهذه المعضلة. فمؤخرا قال وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة إلى عدد من المؤسسات التربوية في مدينة صفاقس، قال إن الاكتظاظ الكبير في عدد من المؤسسات يمثل العائق الأساسي لاعتماد توقيت مدرسي مرن ونظام الحصة الواحدة. ومن ضمن أسباب الاكتظاظ المدرسي وفق الصحيفة تراجع نسق بناء المدارس وتوسعة القاعات مقارنة بالنمو السكاني والطلب على التعليم العمومي. فالبنية التحتية للمدارس العمومية تدهورت نتيجة السياسات التقشفية التي أدت إلى نقص حاد في الموارد البشرية وغياب الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية والماء الصالح للشرب، فضلا عن تجميد الانتدابات الذي ساهم في ارتفاع الضغط على المعلمين الحاليين وتراجع جودة الدرس. ووفق الصحيفة تشير الأرقام إلى أن ما لا يقل عن 92% من المدارس الابتدائية العمومية لا تحتوي على مكتبات مدرسية، كما أن 94.5% من المدارس تفتقر لقاعات مراجعة وتأطير للتلميذة، وتعاني 40 منها نقصا حادا في المركبات الصحية والماء الصالح للشرب أو التجهيزات الأساسية. نهاية هذا الموعد، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: باليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير،
2: البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: 48 دقيقة في ذات المنسير. السلام عليكم مستمعينا، وين ما كنتوا باش نواصلوا مع أسعار السوق. من السوق المركزية بالمنسير صديقنا محمد البواب كالعادة في نقطة خارجية جديدة في أسعار السوق. صباح النور والسرور محمد، مرحبا بك.
1: صباح الخير أحمد ليك ولكل السادة المستمعين على مواجهة ذات المنسير. كما قلنا يوم جديد أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم اللي به نسمات بحرية الحقيقة على المكان بطبيعة الحال. وكما قلت إن شاء الله ربي ديما يوجد الخير والخمير كما يقولوها معناتها ناس قبل وناسنا على كل. اليوم تحولنا للسوق المركزية بالمنستير للطبابة طبعا وللمعرفة الأسعار حقيقة. أبرك شوية من الأسبوع الفرد أحمد،
0: خير شوية به
1: خير شوية حتى كان ناقص أحمد كنت تعرف الأسبوع الفرد حتى مستوى الخبر خاصة غالي اليوم مازال شوية لما حالة الحقيقة بدينا مال الدجاج وقت المرة اللي فات يعني شفنا أنه ثم نقص مازال شوية الحقيقة نقص على مستوى الدجاج مطبوع لأنه ساعد كمية صغيرة ثم يعني تتباع على الكل. وقعدت نحكي مع حتى ما عندوش هو ممكن نحييه مع التتباع قولي من الدجاج تشرب الجروس 4-6 و6 ويتباع معتها 7000 ما قلش 7000 على كل القطعة الدجاج العربي معتها مو بالهيلة والدجاج العربي 15-25-20 والسردوك ما السردوك طبعا أغلى 35-40 يعني 30 أنت والكاليب والحجم تاع السردوك. الأرنب موجود زاد من الكيلو 15-18 كيلو الكيلوغرام على كل. بعد يعني شفنا تعدينا للدجاج داخل السوق وشفنا الدجاج المذبوح 8900 مازال شوية غالي شوية إن شاء الله يزيد يضيحوا ما قلنا شهر أكتوبر إن شاء الله يزيد الأسعار
0: تبرد شوية الدنيا يزيد يمكن زاد الإنتاج
1: معاك الفراغ اللي صار بعدك السخانة والوقت صحيح يلزم مدة على الأقل
0: هو تو الإسكالوب قداش يمشي
1: شاطينا الأسواق الدان 18500 وإسكالوب الدجاج 19800
0: أقل شوية من الجمعة اللي فاتت
1: أقل شوية صحيت 21 غالي شوية. فما الفخاذ الدجاج 11500 دجاج كما قلت مذبوح 8900 كيف دان 8600 كبدة دان كبدة دجاج 14500 وكبدة دان 17500 بالنسبة للستيك 18000 بالنسبة للعنكش 4500 الجوانح 4000 والكركاس 30 كعبة 10000 يعني العظم طبعا الأحمر والأصفر مازالت قعدت في الظن تاع 1200 يعني هذم أسعار لحقيقة يعني الدواجن اللي ان شاء الله كيما قلت تطيح. تعرف انت مع دخول المكتب ودخول مع دراسه واحد الحقيقه سوق حتى مازال ما الكثافه تجيب بعد خاصه تودينا تبرد ممكن مع 9-10 السوق يبدا
0: نوعا ما الحركه معناها في المرشي ديما بعد 9 هو مرشي مستير بعد 9 يمكن تبدا الحركه اكثر واضحه
1: بالحق قبلت الجهه كامله حتى من سوسه نتذكر معناتها كانت حتى كوادر تجي من سوسه باش تقضي
0: بارتو تاو الويكاند ريت نهار لحد معناها نعرف حتى شكون من العائله اللي يتنقل بالذمه نهار لحد المستير منه يعمل دوره يتفرهد شويه بدا شويه الجو ومنه زاد يقضي يستغل الفرصه هذيك ويجيب الذمه يتشجع باش ياخذ والحوت خاصة مرشي المستير
1: بالحق يعطيك الصحة سيد حمد. على كل الخضر زاد تلت غالية طماطم صراحة مضروبة كما تبتع العادة 3750 إن شاء الله تطيح إن شاء الله تجي الطماطم الباهية وصلت حتى 6000 يا أحمد الطماطم نظيفة الحمراء معناتها نظيفة
0: والقليل باش تلقاها زاد
1: قليل زاد باش تلقاها مضروبة معناتها ما تشتيش باش تشريها لكن الغالب الضربة الكاكا الضربة وغالية. الكل فلفل البقلوتي 3500 الفلفل الشعباني 19500 طاح شويه الفقوس باهي والله من 2000 ل 2500 من عرشك حتى فما سوق السبت زاد اليوم ما عملتش الدوره لكن باهي 2000 2500 نجيله 2500 طاحت شويه فلفل حلو 4300 قارص 4000 بطاطا 2500 سيناريا مازالت غاليه شويه 2500 3000 بصل الاحمر ابيض 15.60 قرع بوتوزينه غاليه قرع بوتوزينه 5000 بطبيعه ليتي 2500 وناقصه شويه الحقيقه الخضر مازالت تزيد ان شاء الله خاطر نشوف حتى الاحوان في المرشيه ناقصه شويه على العاده كنت نجم تكون اكثر خير. بالنسبه للغيلات عندنا العنب الحقيقه احمد تو عندنا عامين تلسين ما طاحش العنب توصيل كاليبر يختلف الاسعار ملينا من 5000 ميتيعش ومن 4000 ونص ل 4000
0: ان برودوي دو لوكس ولا لوكسيو
1: لوكس وصلت 3.98 الحقيقه مسكي تو والله حتى ذقت منه كعبه الحقيقه باش نقول وطبعا استاذنت خويا البائع الحقيقه خشين وكاليبر فما ناس يقول لك نغالي شويه ونشري حاجه مزيانه وكله قدير وقدره من 6000 حتى 8800 7500 وشفت حتى 9800 بطيخ الاصفر 1600 الكيلو دلاع شفت ب 1100 يوصل حتى 1500 تبدي عقب شويه معناتها بالكيلو
2: يودع قاعد
1: يودع التفاح اسعار من تفاح من 4500 ل 4000 حتى الجولدن شفته ب 3000 شفت حتى 7800 الاحمر يعني يختلف الاسعار يعني تو ممكن وقت التفاح وممكن يزيد يطيح شويه حتى شفت حقيقه جولدن من 3000 مزيان كاليبر باي ب 4000 يعني فما شكون معناتها اختصاصي في باي التفاح الحقيقه مزيان بالنسبه للخوخ 4000 بوتبقايه 4000 حتى 7800 فما الخوخ الخشين كاليبر الحقيقه 8 و8
2: يعني حسيتوا الجمعتين هذوما اكتسح شويه الاسواق التونسيه الخوخ الخشينه في العادي وفي في البوتبقايه زاد الخشينه
1: مش كل الاحمر نتاعنا كالعادي
2: هي تحسوا فاريتي اخرى ذي
1: فاريتي اخرى صحيت النوع الفلسطيني مش احمر اما متصفر شويه اما ساعات فيه يبدا حلو بالنسبه بالحق الكعبة الكيوي بلف فرنك دقيقه صغيره خير من ساعات خير من الفضاءات الكبرى بلف و200 و1000 الحقيقه لكن كنا ناخذها ب 500 حتى بتفوت 700 ان شاء الله ترخص الرزاز من 9000 حتى ل 11000 خشين تفاح كيما قلت لك الاحمر العسل كيف 7 و8 دقله جديده حقيقه مزيانه تدخل مدخل الباب يعني انواع واشكال 6000 8000 الحقيقه بنينه مازالت جديده باهيه ب 6000 و 8000 بالنسبه لي ما عطيتش اللحوم وبعد نعطي الدجاج بسرعه اللي عندي الحوت لانه الاسعار بالنسبه للاسعار اللحوم ما تغيرش الحقيقه كيف سبار فارت كبدة هبره بقري ب 46 كتلات بقري ب 46 كبدة بقري ب 46 كبدة علوش ب 60 اللحم العلوش ب 50 بالبرش ب 50 اللحم بالجنب بالعظم ب 25 اللحم صافي 35 اللحم خد 30 مرقاس 30 حتى ال 34 بالنسبه للكرش 6000 8000 وهرق ما 12000 وديرت الدواره اليوم طبعا ب 20000 نظيفه مزيانه باهي نمشيو للحوت الحقيقه اللي اليوم خير من الاسبوع الفارس احنا حكينا على الحوت شفنا الشيفرات تختلف اسعارها من 13800 جويده حتى 16800 حتى الكاليبر باهي ب 20800 الحقيقه موجوده الغزال الابيض 13800 وراتها البحريه شفت معناتها من تحت شويه العقوق البحريه وراتها مربيه ب 18800 حتى 17800 الحقيقه كانت ب 21 باهيه يعني فهمت 18800 كنا نشوفوها حتى ما تطيحش تحت ال 21 و 22 فما المجل 18800 البلم 18800 غالي شويه البلم الاستاذ ما يفوتش ال 10 11000 قلت المرلو جويه 6800 مغزل الحقيقه يشرها هاي لما غالي 25 مغزل مع تسمو غالي شويه موجود شويه يجي مقلي بنين برشا المغزل برقاش 25 تعرف مستير بلاد البرقاش وممكن في بلاصه اخرى تلقى ارخص ولكن المستير طبعا نبداك برقاش مفور وسردينه مفوره اختصاص المستير ما ديما نقولها المستير قالوا المستير بلاد الحوت ديما نقولها مش بلاد الحوت الحوت موجود في كل مكان بلاد وكاله الحوت
2: صحيح. يعني
1: نعرف تعرف تصنف منه
2: الحوت يذوقوا في الحوت
1: يذوقوا في الحوت يعرف يصنفوه
2: يعرف يصنفوه
1: صحيح معروفة خصوصية المنستير التوفير عنده بنا صحي وبنين برشا خاصة على الباخ وعلى مع كل خاصة توفير البرقاش ولا السردينة مع البطاطا نقولوا احنا نفور بلا حسابك الفلفل الأحمر
2: هو اسمعني وصل لي في الدبارة هذه خاطر ما عنديش دبارة اليوم محمد
1: بالحق
2: أما بالحق عطينا بالحق ديزاستيوس كيما هكا بهين محمد راهو
1: بهين لا بالحق والله السردينة
2: ناس تعرف الأعداد الغذائية نتاعنا في المنستير
1: والله ساعات ندور في السوق وبعد واحد يقول لي السردينة نقول شوف شو تعمل به هي ممكن مشكل من هذا المنستير تنقليه ولا باش نقول لك طيب ومفور صدقني احمد عندي يعني كسي بالسردينه مطربقه ومبلح حسب البطاطا كما يقولوها والفلفل الاحمر ويبدا ما كسي قمح والحاجه والله خير من حوته كبيره لانها بنا خاصه ماتنا وخاصه اللي يعرفوا يطيبوها حتى شفت تو تعال شفت لمطه زاد ولاو يعملوا مفور في خنيز زاد ولاو شويه يتعلموا الصنعه هذه والحاجه هذه المزيانه ولاو يعملوها بالنسبه نرجع نقولوا باش نكملوا الاسعار البرقاش 25 حقيقه فرشك اللامبوكا شفت اليوم اللامبوكا نقول لك احنا الكبيره اللوز العملاقه عند خونا مراد بحقيقه ب 28 800 مخصوص وسوله خشينه ما شاء الله ديما مراد يجيب حاجه مزيانه برشا ب 42 و 800 ما شاء الله تقريبا كعبه فيها 50 كيلو بالحق ب 42 بالمخصوص فما بوسيف زاد ب 7800 مخصوص حقيقه ساعات مع عمليه العرض عند بعض الباعة اخويا محمد اخويا فهمتني احمد بالحق عندها قيمه تشرها على الشريان
2: وتولى ماركتينغ معناها وراه حتى على الفيسبوك وبالديجيتال كيفاش خاصه التجار نتاع الاسماك كيفاش قاعدين يسوقوا في المنتوجات نتاعهم بالحق تشتهي باش تمشي تاخذ حتى ماكش تحب ياسر الحوت مثلا ماهيش يمكن من الاكلات المفضله عند بعض الناس لكن كي تشوف المشهد وتشوف الطريقه نتاع التسويق بالحق تولي تشتهي باش تاخذ وتشري ويعطيهم الصحه على المجهود عبود بصراحه معناها برافو عليهم على الشواء وعلى اي طريقه العرض
1: بصراحه يجيب بالذمه. بالنسبه للبوري 12800 كما البوري قلت مش نتاعنا طبعا ديما البوري تخشين يغري منظر ولكن موش هاك المجل نتاعنا كلمتا 18819 البنين هذاك لامبوكا من 20 شفت حتى 16800 طبعا 21 يختلف اللامبوكا فما المتصيفره فما شفت كعبات لامبوكا اكل لامبوكا المستيريه اكل مزيان لكن اليوم غالي 28 واحد برك يبيع لك النوع هذاك المزيان مرجان 14800 عقارب ب 20 ألف شركاو 18000 ديما غالي مجوية حقيقة باهي. بالنسبة للمجل قلت ثم حتى البوزوريات يعني يوصل ثم جوية حتى ال 10000 بالنسبة للشورو ب 10000 بالنسبة للقرنيت مصبط 25 كلامار 36 من فرشك كلامار صراحة أنا منش من الكلام تاعه لكن قلت مؤخرا يبدأ كأنه عصبان كأنه كشفي بالعصبان مين برش الكرمال يبدأ محشي بالخضرة صراحة
2: يجي في الروس خاصة
1: الروس ممتاز جدا وخاصة فرش اليوم. بالنسبة طبعا سوبيا جويدة جدا 12000 تريلي حجر ثم الملو هذه نقوله ما توصل حتى 48 لكن بصراحة قريبا مزيان. ثم بالنسبة للباهي عندنا مرقة شفت فيها فلوس وشفت فيها فلوس الجويد وطبعا وحلوفة وثابات برقاش ب 24 والله باهي حقيقة ما بيها مرقة مزيانة مش خشينة برشا مزيانة. السارجي ب 14 دنديق جويد ب 35 حتى 45 فرش كالامار كما قلت ب 36 شولة شولة نتاعنا الأصلية 32 يعني كما قلت فما تختلف الشولة فما الشولة الأخرى نتاع مصر ب 20000 كذا جاي ب 4 قال لي حتى جاي من كوريا راهو ما فرشك باهي. شفت كما قلت المرلو الحقيقة قلت حتى ب 20000 موجود 16800 بالنسبة للتريلا قلناها لاسكاس ب 30000 كالامار جويد 16800 شوية

0: وجويته النوى النوى خفيف كما جاء النوى خفيف ما يقلبش البحر النوى كبير يجي فيه ريحه قويه ونوى كبير وموجه كما نقولوا لك العاتي تجيب الحوت
1: تجيب الحوت صحيح.
0: شفت انت لنبوك تفكرش كان تفكر شهر ونص التالي وسط حتى 10000 12000 الناس كل تاخو في وربي يوجد الخير يا اخويا احمد
1: باش نحبوا ان شاء الله نجيب مليان وندلوا رواحنا كما يلزم مبارك محمد هذه اهم حاجه ان شاء الله نلقاو كل شيء متوفر وتنقصوا الاسعار
0: وربي يملى الجوب
1: امين يعطيك الصحه يا محمد شكرا ليك كانت هذه اسعار السوق اليوم دبرت اليوم ما فماش على كل غدوه ان شاء الله باش ترافقوا باش تكون مصافحه مع الشيف مزري عيسى في بشائر صباح في دبره جديده مع اسعار سوق ايضا يمكن ياسر مع صديقنا وحيد ونشوفوا شكون باش يكون غدوه في تامين اسعار السوق في بشائر الاحد نشكر حمدي الاحول في الاخراج التقني حصه اليوم علي المنصوري في التنسيق ونشكرك برشا فتحي ردوش في الفريق ايضا اليوم الناس الكل حاضره لهنا في الاستوديو رفقا نقدموا له تحيه كبيره وبعد شويه ان شاء الله الموعد مع جنين الداري مع الهذيلي الفتني كان معكم في الاعداد والتقديم لبشائر سبت احمد موسى نهاركم طيب والى اللقاء

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزول درة ميلاد أنه سيتم قريباً إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة من ولاية سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصة بتمويلات جملية تقدر ب 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 500 إلى 1655 مليون دينار. وحذر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 40 و2000. تحتضن مدينة سوسة اليوم وغدا المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا بمشاركة ممثلين عن 10 دول. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 29 من هذا الشهر بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلية 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال من مختلف قارات العالم في موعد يتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. يعلم كاتب عام ولاية المنستير المكلف بتسيير شؤون البلدية كافة القصابين أنه تبعا لمكتوب المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير بتاريخ 24 من هذا الشهر حول الإخلالات الصحية بالمسلخ البلدي والنقائص التي تم رصدها، تقرر غلق المسلخ البلدي بالمنستير بصفة مؤقتة بداية من يوم الاثنين المقبل 28 من سبتمبر إلى حين إشعار آخر. في الأنباء الدولية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام ويتوقع استئناف الضربات ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في 7 أيام. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. لذاك الحين يرافقكم لهذيل الفتني في جنين الداري. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: يومياً من العشرة نصف النهار،
4: من العشرة نصف النهار
3: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
4: يومياً. احنا في خدمتكم.
3: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح
4: وتبعوا الموجة
5: جميلة الداري.
2: جميلة الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. إرضية الولدين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري، السبت 26 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، إن شاء الله نهار الطاقة الإيجابية، إن شاء الله نهار كله رزق وفرتونة على الناس اللي تسمع فينا الكل وين ما يوصلهم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة مناسير، والناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت غادي مناسير بونتين. كالعادة في سويعة من زمان باش نرجع معكم لأسرار الحدائق وطرق العناية النباتات والأشجار وبرشا مواضيع اليوم شي ودونا بهم خبراء. نحب نوجه لهم تحية كبيرة برشا، إن كان خبيرنا في المجال البستنة فرحات عطية، الخبير وفقرة الخبير مع سي بشير بن عايشة، وليد الخضراء مع مدام وفاء جمعون، وبرشا مواضيع اليوم باش نرجعوا لهم في جنين الداري في سويعة من زمان. تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المناسير، وإلا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مناسير، وإلا تنجموا تكلمونا كذلك على 73 460 800. سعيد جدا إنه يجدد اللقاء والموعد مع كيف الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم، وحمدي لحول اليوم حاضر معنا في الإخراج التقني. هذه إذاعة المناسير، بعد شوية نبدأ، وقبلها نسمع التونسي. مرحبا بكم، أنا سكر

0: محمد الجاموسي. مستمعينا الكرام نوصلوا معاه لتسعة وحداش دقيقة من إذاعة المنستير. تحية مجددة لكم وين موسكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذه جنينة داري كالعادة، البداية تكون من خلال أول فقراتنا الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس.
0: اليوم مش نحكيه على موضوع يهم خاصة الناس المغرومة بالنباتات خاصة في الحدائق متاحهم، ويحبوا يشوفوا الأشجار متاحهم خضرة وقوية. هيك علاش مش نحكيه على موضوع طلبتوه منا برشا مستمعين الكرام، هو وقتاش نجموا نستعملوا الأسمدة، وخاصة كميات اللي تنجم تعطيها له، وشنو نوعية الأسمدة اللي نجم ياخذوها الأشجار أو النباتات. مختلفة الأسئلة باش يجاوبنا عليها صديقنا كالعادة فرحات عطية، خبيرنا في مجال البستنة. سي فرحات، نهارك سعيد.
2: صباح النور. صباح الخير. صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنستير.
0: اليوم عندنا برشا مواضيع مش نحكيو، كما قلتنا الفرق زاد ما بين الأسمدة، كيفاش نختاروا السماد المناسب، وشنو الأخطاء اللي لازمنا نتجنبوها باش نحافظوا على صحة الحديقة.
2: ودي ميجيونا عدد المردودين في الحصص اللي فاتت يقول لك خديت سماد، خاصة مثال فيها كالعناصر الغذائية و20 20 20 مش نفسرهم هذوكم شنو هما.
0: تفضل.
2: بالضبط. بالنسبة للموضوعنا اللي هو أساس الموضوع هو الصحة النباتية، يعني لما كيفاش مش نستعملوا الأسمدة هيكي وقتاش نستعملوها. بالنسبة للأسمدة يعني هي فيها عدة عناصر، عناصر كبرى وعناصر صغرى. باهي هات نشوفوا شنو هما العناصر الكبرى. العناصر الكبرى نقول لهم ماكرو إليمون، اللي هما يعني تستعملهم النبتة بصفة كبيرة وبصفة يومية تاخذهم النبتة. وبالنسبة للعناصر الصغرى زيادة كيف يحث الفارق، وما صحيح ما تاخذهمش بكميات كبيرة وإلا بصفة يومية، لكن النقص متاعهم يتشاف على النبتة. باهي هات نشوفوا مثال العناصر الكبرى فاش يتمثلوا. ديما نسمعوا كلمة NPK. شنو هي NPK هذه؟ بالنسبة للNPK، الآن هي هما ساعة عناصر كبرى تستحقهم النبتة كل يوم تقريبا وبكميات كبيرة مقارنة بالعناصر الأخرى اللي موجودة. هي كيف الإنسان، هذا النبتة معناها الإنسان كي يبدأ يأكل مثلا مو فما عناصر غذائية زادة يستحقهم
0: البروتين والحديد
2: نفس الحكاية. باهي مش نشوف تقول النبتة. بالنسبة قلنا NPK، الآن PK بالنسبة للآن اللي هي الأزوت أو النيتروجين، هذا يساهم في عملية اخضرار الورقة وفي النمو، في النمو الخضري تحديدا. يعني كنشوفوا النبتة يعني واقفة ماهيش قاعدة تمشي، هذا ناقصها الأزوت اللي هو الآن، كنضيفوا لها الآن مش تولي تمشي وتعطينا ورق جديدة. بالنسبة للبي، البي هو اللي مش يعطينا الطاقة ويخلي يعطي طاقة للنبتة ويخلي الجذور نتاعها تمشي مليح. نجيو للكا اللي هو البوتاسيوم.
0: البي هي الفوسفور،
2: اللي هو الفوسفور.
0: واضح.
2: اللي هو الفوسفور كما قلنا هو يعطي طاقة للجذور باش تمشي مليح. باهي نجيو توا للكا. الكا اللي هو البوتاسيوم. البوتاسيوم الدور نتاعه انه يحسن من الكاليتي، يعني من جودة الغلة، يرد سمحة ومزيانة، كيف يزيد في السكريات اللي في الغلة. وعنده زادة دور آخر اللي هو يقاوم الأمراض والتغيرات المناخية، يعني البرد والسقعة ذاك اللي نشوفوه ولا السخانة. زادة الكالسيوم عنده، البوتاسيوم عنده دور مهم في الحاجة هذه.
0: واضح. به كيفاش سؤال ما تروح مثلا كما قلت انت NPK 20 20 20 اللي هو نوع من انواع الأسمدة واللي هو اكثر حاجه يستعملوها
2: موجود في السوق.
0: يصلح صح لجميع النباتات ولا
2: تقريبا لجميع النباتات؟ لانه متساوي، يعني في نقولوا في الفورمولا نتاعه 20 يعني مشتقه 20% ان مشتقه 20% اللي هو الفوسفور ومشتقه 20% اللي هو البوتاس. يعني متساويه، ماكش مش تقعد تخليك تحسب فيها برشا، يعني اللي ماهوش تكنيسيان باش ما يحلش ياخذ ال
0: 20 20
2: السماد هذا باش ينجم يستعملوا.
0: فما برشا مستمعين، واحنا حكينا معناتها في مواضيع مثلا السماد العضوي الطبيعي، كي يستعمل مثلا الزوز سماد عضوي طبيعي والNPK مثلا، هذوما الاسمده الكيميائيه تنجح مع بعضهم ولا لا؟
2: هما راهم العناصر هذو موجودين في الاسمده العضويه كما نقولوا احنا الغبار ولا في الكومبوست، ديجا هما موجودين راهم العناصر هذه، لكن احنا علاش مش نستعملوهم، هذوما مش نضيفوهم وقتين نشوفوا فما نقص.
0: نقص في نمو النبت
2: بالضبط، نقص سواء في النمو أو في على مستوى الجذور ما همش قاعدين يمشيوا أو مثال البوتاسيوم كيفاش تفيق بيه، مثال تشوف الورقة تقى الشفة متاع الورقة تقاها محروقة مثال وإلا تقاها مايش مقاومة برشا للأمراض، هذيك راهي ناقصة عنصر البوتاسيوم. باهي احنا تو مثال في الخريف في دخلنا سبتمبر داخلين على شهر اكتوبر، مش تبدا تو الوراق مش بداو يتساقطوا بالنسبه للاجام مثمره واحد، نوليو نستعملوا الغبار ونستعملوا الكومبوست
0: مع بعض،
2: اي نجموا نستعملوهم زوز بالنسبه للحديقه نتاعنا، بالنسبه للمحابس اكيد مش نستعملوا الكومبوست لتفادي الاعشاب الطفيليه، والنجموا زاده فما نباتات خاطر في المحابس مش كيما مش كيما في التربه، نوليو نستعملوا الام بي كا اللي هو الفان فان فان باش نحسنوا ماكل باش النبته تلقى ما تتغذى ماك التربه اللي موجوده عندها في المحبس.
0: كثره السماد هل تنجم تسرع من عمليه نمو النباتات ولا
2: كثره الافراط في في العناصر هذه زاده عندها اضرار على النبته؟
0: صحيح، ودي يعني ممكن من الاخطاء الشائعه اللي يقعوا فيها برشا ناس،
2: مش تجي مثال مش تحط برشا ازوت، يعني النبته مش تولي نقولوا احنا مش تعطي مش تطوال برشا تولي تتكسر فيسع وتولي سنسيبل برشا للامراض، يعني هذه من الحاجات. راح نمشوا للعناصر الصغرى، العناصر الصغرى عندنا مثال كيما البور الزنك والحديد، الحديد اللي هو عنصر مهم هو يعتبر من العناصر الصغرى لكنه مهم ياسر في للنباتات، ونلاحظوها برشا مثال في اشجار القارص برشا، كنا لاحظش في الحصص اللي فاتت يجون عدد التساؤلات يقول لك عندي شجر القارص فيها الاوراق نتاعها مصفره اكل اصفراده ذاك بتاع الاوراق اللي هو نقص في عنصر الحديد.
0: كيفاش نجم تعوض؟
2: نعوضه يا اما ناخذ بطبيعه مش ناخذ الحديد نشريوه من الحاضر يبدا امبالي بودر ويتخلط في الماء وتسقي به، والا تحطه في التربه وتسقي له، لانه في العاده الحديد هي نبت على الشصفه مش يصير لها بلوكاج من كثره الماء يمكن اللي نستعمله فيها او من الكاليتين بتاع التربه اللي مزروعه فيها.
0: واه هاي
2: باش نحيوا البلوكاج هيك لازمنا نضيفوا ماده الحديد مش الحديد اللي موجود عند الحداد، فما شكون يقول لي خديت البودر نتاع الحديد كي نتاع التونير، لا فما حديد سبيسيال يتباع هذا كنستعملوه للنبات.
0: فما حاجات مثلا كما قلت انت مثلا باش تخلط الحديد والزنك وبعض المواد العضويه الاخرى، يقول لك مثلا انك باش تخلط هذا الكل مع الاسمده مع عده اسمده ينجم يكونوا ما يتوافقوش وينجم يضر النبته، فما حاجه كيما هكا؟
2: ديما منحكيو على الكثرة، ماذا بينا منكثروش برشا، وهو من المستحسن تبدا عندنا برشا أجاف في الحديقة نوليو نسألو
0: خبير
2: خير، لأنك تجم تكون هي راي ناقص عنصر برك النبت
0: صحيح،
2: واللي تاخذ العنصر هيك ما تقعدش تسحق انك تاخذ، علاش قلت لك اني تو في المحابس نجموا ناخذوا الفان فان فان لانه سهل في الاستعمال وماكش ماكش مش تطلب انك تستعمل مش تكلم تقني، اما تبدا عندك اشجار مثمره مثال في الحديقه ولا حاجه مش تاخذ لهم العنصر النقص، انا جوست مش تمشي للعنصر طول،
0: والخبير هو اللي ينعطي
2: بالضبط والا تفسل له انت كمشي مشي تاخذ الاسمده ما عند المزود مثال مش تسال ولا تصور له الشجره هيك وتوريه تقول له ها وشنو فيها باش هو يعطيك العنصر بالضبط شو ناقص، خاطر تنجم هي ناقصه شويه حديد مثال والا ناقصه شويه بوتاس مش بالضروره باش تزيدها انت لازوت، باش خاطر لازوت ينجم يدخلها بعضها الشجرة تولي موضوع آخر في تصليح.
0: مثلا خذينا احنا مثال الامبيكا فان فان فان وهو من الاسم ده اللي قلت ينجم يكون على مختلف النباتات
2: اكبر العناصر اللي يسحق لهم النبت،
0: ينجمش معناته كما قلت انت ينجم يأثر على خصوبة التربة مثلا في صورة انه تسقيها برشا ولا تكون فيها ماء مالح ولا
2: اكيد والماء المالح حكاية عنده دور كبير في أن التربة تولي فقيرة وتولي حتى الأسم ده ما عادش تتجاوب مع النبت يعني تحط يبدأ لأنك أنت سقيت بالمين مالح والتربة ملاحت مش تحط لها بعد أسم ده مش تزيد تملاح لأنه الأسم ده هما بيدهم فيهم بعض الأملاح، لذا يلزمك أنت تحسن قبل في الاستراتيجية بتاع التربة بإضافة الغبار وإلا الكومبوست في المحابس، هذوما مش يحسنوا في الجودة متاع التربة، إلا كان هالتربة طينية ومش نزيدوها الأغبار مش تولي مثال أكثر تولي تعدي الماء أكثر تنقصك الملوحية منها، وإذا كان هالتربة رملية ونزيدوها الأغبار مش تولي تشد الماء أكثر وحتى كنحطوا لها عناصر غذائية تولي النبتة قادرة أنها تمتصهم، بالنسبة لحطان الأسمدة هذه اللي هي MPK مثلا ديما نحطوهم بكميات قليلة وأكثر ونقسموهم على أكثر عدة مرات نقولوا إحنا يعني مش مثلا إحنا مش نحطوا 100 جرام في المحبس ما نحطوهاش 100 جرام الكل في يوم واحد من المستحسن أن نقسموها باش النبتة تاخذ أكل شوية العناصر اللي حطيتهم لأنك أنت مش حط 100 جرام في محبس وتصب الماء مش يقعدوا كان مش يقعدوا كان 20 جرام والباقي الكل مش يهزوا الماء لانها غير قادره انها تمتصهم الكل في نفس الوقت. هذه راهي ملاحظه مهمه تولي ال100 جرام كي تقسمها على ثلاثه مرات خيمة اللي تحطها في مره واحده.
0: النقطه مهمه هي ممكن من الاخطاء الشائعه زاد كما اكدت عليها فرحات هي الجرعه المكتوبه على العبو لازمنا نلتزموا بها
2: اكيد
0: والا لازمك زاد بخلاف انك تثبت الداتا نتاعها تسال خبير او تقني
2: تسال اللي مش يشري ما عنده وتقول له كيفيه استعمال لانه الام بي كا هذا فما بخلاف انك تسقي به تنجم ترشه على الاوراق
0: تنجم ترشه
2: على الاوراق ويعطيك ريبونس اسرع هو في العاده لان النبته تمتص من الورقه نتاعها اسرع من اللي تمتص من المجذور لكن ديما نتفادوا التوقيت مثلا نتاع رشان الاسمده هذه على الاوراق ديما القايله ما نحاولوا من ما رشوش لان تنجم تحرق الورق
0: معناتها ماذا بيك بكري؟
2: اي ماذا بيك العشيه مش يكون والا الصباح بكري كما نحكيو مثال في الدواء والا في السقيان ديما نتفاداو ديما وقت الشمس تبدا ساطعه برشا في النبته منحاول ما نبخوش عليها اي حتى الماء هو الواحد يتفادى انه يبخ عليها الماء في السخانه.
0: واضح. أسألتكم مستمعينا ولا أي استفسار بخصوص الحدائق متاعكم أمو نباتات الزينة نجموا توصلوهم معنا من خلال رقم الهاتف 73 460 800. احنا نرجع لكم بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم في جنين الدارين خليكم على طيب وشناق هذه إذاعة منسير.

0: لطفي بوشناق مستمعين الكرام، انتي شمسي توصلوا معها للتسعة وسبعة وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجدل لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه جنينة داري، مازلنا مواصلين مع مختلف فقراتنا، وفقرتنا الموالية ديما يأكد عليها سي البشير بن عاشر نوجه له تحية كبيرة برشا. يقول لك الغراسة الناجحة يا فرحات تبدأ بالتخطيط الصحيح، والعناية المتواصلة هي سر شجرة صحية وإنتاج وفير. التخطيط هو الكل في الكل. هذا نعرفوه أكثر تفاصيل مع فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير. مع الخبير. داري أحلى.
0: سي البشير نهارك أسعد أيام، مرحبا. صباح النور سي البشير.
2: مرحبا بمدام وفاء، جمعون الرجوع نتاعها، إن شاء الله رجوع موافق.
0: إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا مدام وفاء، فرحانين بها برشا الحقيقة. هي
2: من الإطارات الكفرة مدام وفاء.
0: أي به تنوصلوا للتحية نتاعك سي البشير. أي تفضل.
2: على كل كما كنت تقول توا هو توا بداية تحضير انطلاق موسم غراسة الأشجار المثمرة، هي مش معناها تبدأ نوفمبر ديسمبر جانفي وقتها نبدأ في الغراسة نتاعنا. والصاحب الحديقة ولا صاحب الحقل ديما عنده العديد من التساؤلات يطرحها، حاول باش نجاوبوا عليها. يقول لي قداش النجم نزرع عندي من شجرة في الحديقة نتاعي، منين نشريهم، شنو الأنواع والأصناف المنصوح بغراستها في الولايات الساحلية، شو ما بعض الإشكاليات الفنية اللي تنجم معناها تعترضني وشنو الحلول اللي تقترحوها علي. قداش النجم نغرس من شجرة في الحديقة نتاعي؟ احنا صحيح نحبوا ماذا بينا أكثر ما يمكن، ولكن يلزمنا نغزروا لك الأشجار هذوك في المستقبل كيفاش تولي. تولي عندنا كثافة عالية، خاطر كان نزرعهم قراب البعض، كثافة عالية، يتشابكوا الأغصان، يتشابكوا الجذور، تكسر الأمراض، يعطيك إنتاج ضعيف وموت سريع ممكن للشجرة دي. أنا يقول بالنسبة للحديقة متاعنا أقل شيء من 3 إلى 4 أمتار بين الشجرة والأخرى. هو تحديد أماكن الغراس، على قبل نحدوا هذوما اماكن الغراسه، نقول منين باش نشريهم؟ نشريهم من منابت انتاج المشاتل، منبت ينتج المشاتل، والا من نقاط بيع المواد الفلاحيه المرخص لها، ونطلبوا معاه نجم نطلبوا فاتوره شهاده اصل، شهاده اصل يحط لك فيها النوعيه وعلاش ملقم حامله الطعوم. هنا لا من الاسواق، ما تشريش من السوق، السوق حتى حد ينجم يضمن لك الشتله هذيك النوعية نتاعها السيدة لبالك اليوم تلقاها في الزبود وما تلقاش.
0: أي.
2: حاجة أخرى، على خطر المنابت هذوما اللي باش يشريوا من عندهم ولا نقاط البيع، راهي فما متابعة ومراقبة طيلة الموسم من طرف مندوبيات الفلاحة، المصالح المختصة نتاع وزارة الفلاحة، يتم إتلاف كل ما هو غير مطابق المواصفات ويعطيه ترخيص إلى صاحب المنبت مع ذكر الصنف والنوع والعدد. أنا يعطيوه شنو هما الأنواع وشنو الواحد المرخص في البيع نتاعها. باه هو تجي تقول لي مثلا اختيار الاصناف المنصوح به، اني في المنطقه نتاعي يعني شنو النجم نزرع، شنو مع حسب المناخ. هي لازمنا نعرفوه الا مناطق الجمهوريه التونسيه الكل مش كيف كيف. هي مناطق الجمهوريه التونسيه تنقسم الى 7 مناطق طبيعيه كبرى. فما الشمال الساحلي تونس بن زرت تبرق، هذوما تقريبا عندهم نفس المناخ. فما سهول الشمال زغوان باجه جندوب عندهم نفس المناخ. الهضاب العليا سديان الكاف عندهم نفس المناخ. المنطقة متاعنا احنا اللي هي المناطق الساحلية الوسطى، سوسة مستير مهدية صفاقس ونابل عندهم نفس المناخ. فما السباسب السفلى قروان سيدي بوزيد نفس المناخ، السباسب العليا القصرين عندهم نفس المناخ، والجنوب التونسي قفصة توزر عندهم نفس المناخ. هلا شو نحب نقول، ألا كل نوعية وكل صنف من الأشجار المثمرة عنده متطلبات خاصة من الحرارة الصيفية وبين البرودة الشتوية. يلزم على المنتج اختيار الأصناف المتأقلمة مع المناخ ذا. نرجع للمنطقة متاعنا ونعرف أنام الأصناف إلا تمشي فك المنطقة هذيك.
0: به ناخذ مثال احنا معك سي البشير، مثلا ناخذ مناطق الساحلية.
2: أنشي والساحل اللي تهمح شنية الأصناف وحاملة التعوم اللي تمشى المنطقة متاعنا. هي أصناف ذات متطلبات مناخية، يلزمها من 250 ل 300 ساعة درجات حرارة أقل من 7 درجات طيلة الفترة الشتوية تأخذوا من الشجر باش هي تفيق. معنى درجات حرارة شو معنى درجات حرارة؟ درجات حرارة أقل من 7 درجات معنى بالنسبة للساحل من 250 إلى 300 ساعة. معنى في الشمال نجم نلقاو حتى 700 و800 ساعة. تفيق الشجرة
0: كما شنو الأشجار مثلا سي البشير؟
2: مثلا شنو الأشجار؟ نجي مثلا نبداو ناخذ بعض الاصناف. اللوز مثلا اللي يمشي عندنا في الساحل هنا العشاق القسنطيني الزحاف المازيتو والزهر. ما عدا الاصناف هذوما تقول لي مثلا البيرلاس او انواع اخرى راهي ما تمشيش عندك في الساحه. راه السجره تعمل اوراق ما تعملش نوره ولا ما تنتجش بكل. حاجه اخرى فيها اشكال اخر هو يلزم اصناف دون متأقلمة تلقح روحها بروح. مثلا كي تزرع سجرة عشاق وحدة تراها نورت ما تشدلكش حتى كعب. يزمك تزرع عشاق وقسنطين ولا عشاق والزحاف. مثلا كي تزرع نوع ما زدته تنور وتشد. معناها فما أصناف ذات تلقيح ذاتي أنا الزهرة تلقح روحها بروحها وفما أصناف ذات تلقيح مزدوج. تعطي كل كان زرعت ثاني الكل عشاق وتجيب لك عباد ضايعين. هذوك عباد ضايعين اما المنا حبوب اللي طاح جابهم الريح ولا نحلات ضايعين كاكا جاوا معناها عملوا عمليه تلقيح. نجي تو المشماش هما في الاصناف الكل درا. مثلا في المشماش عندك الوردي والصايب البيوزي عمر العش فرات هذوما يمشيوا في المناطق الساحليه. يتزرع عمر العش نتاعو عمر العش يلزمك تزرع مع الفرات. ما كانش تراه ينور ما يشدلكش حتى كعب. انا هنا اللي باش يشري يلزم يعرف النوعيه ويعرف ذات تلقيح ذاتي وذات ولا ذات تلقيح مزدوج.
0: وذم من الاخطاء الشائعه اللي يقع فيهم المواطن اي
2: ياك صح. مثلا نجي للخوخ. الخوخ شو من الاصناف اللي تمشي عنه هي ما ذات تلقيح معناها ذاتي تلقح روحها بروح. فما فلور داستار سان بيدرو سيفيا سبرينغ تايم سميوه بومونغار ذا نوع قديم برشا. فما لوفو تروا ولوفو كاتك البوتابقايا الصغير هذاك الاحمر. نجيو للعويله. العوينة مثلا ساعات يقول لك يعني والله زرعت عوينة صفرة كبرت السجرة ما شدتيش حتى كعبة. هي الجولدن جابان. الجولدن جابان يزمك تزرع مع صنف آخر اسمه بيوتي عشان يلقح روحه بروحه معناه يلقحوا بعضهم. يتزرع مثلا تحب سجرة تلقح روحها بروحها وتنتج ثم أمل متلاي ولا سانتا روزا أكل حمرة لك هذا كما قلت لك أهم برشا. جيو الحبل الملوك. حبل الملوك خطر معناها بعض الاصناف تاع حبل الملوك تتطلب بروده كبيره برشا. ما نلقاهمش هنا في الساحل نلقاهم الا في الشمال. صنف وحيد يمشي عندنا في الساحل اسمه بوعرقوب. الثمره نتاعو صغيره بالكل. هو نوع تونسي غزير الانتاج خاص بذاتي يلقح روحه بروحه وينضج تقريبا في نصف ماء. التفاح مثلا الاصناف اللي تمشي عندنا تقول يعني نحب الريشارات نزرع هنا ولا الجولدن ولا كل يتباعوا في تغزر لها السجرة تعمل الأوراق يمكن تشد تعمل نوارة وبعتالي ما تشدهاش وما تولدش بكل. علاش؟ على خطر المتطلبات متاع البرودة متاع الأصناف هذوك كبيرة برشا نلقاهم إلا في مناطق كيما القاسرين وغيرهم. أنا والتفاح اللي يمشي عنا هنا في الساحل فما الزينة عزيزة شهلة لوركا والأنا المستطوة اللي تبدأ متفحة شوي. فما نزاس. نزاس فما المسكي الأرطب المسكي الأحرش البوغدما الراتي والألكسندري. فما البوصع فما الشامباني والتناكا يمشي عنا هنا. الرمان كل الأصناف تمشي عنا فيهاش حتى إشكال. يابسي القلعي التونسي الزهري الجبالي وغيره. فما القوارز اللي كيف كيف نجم تمشي عنا في الساحل كل بي بي بي بي بكل الأصناف متاعهم. نجي توا بعض الإشكاليات اللي تنجم تعترضنا. يقول لك عندي شجرة بقات كيما زرعتها ما طلعتش ورق بالكل. هذيك تنجم الشجرة هذيك قعدت مدة طويلة جذور بتاعها عرضة للهواء قبل ما تتغرس وإلا أثناء النقل معناها تولي هذيك رأي شيء حال جذور تموت الشجرة هذيك. وإلا الشجرة هذيك وقت اللي حطيناها ما سقيناهاش مباشرة العروق بتاعها شاحت. وإلا الشجرة هذيك وقت اللي زرعناها حطيناها مباشرة على السماد على الغباء هو سماد معدني أو سماد عضوي تتحرق العروق بتاعها. السماد شو هو أملاح هو فيه. ساعات يقول لك عندي شجرة طلعت أوراق وشاحت وسط الموسم يلزمنا وقتها نحفروا شويه ونثبتوا الجذور ولا من عمق النبته. فما مرض النيماتود اللي هو معناها يبدا كالسهلول على الجذور ولا الكراون قال المرض البكتيري نلقاوها كيف السهلوله كبيره على مستوى عمق الصدر. ساعات يقول لك عندي صدره فيها اوراق ولكن الاوراق هذوك ماشي على كامل الغصن تلقاها بلايص ما فيهمش ورق بالكل. هذيك راهو صنف ماهوش متاقلم مع المناخ. صنف ما يتمشاش مع المنطقه هذيك. كما الكل نحكي بعض الأصناف ما تمشيش عندنا مثلا في الساحل. يقول لك ساعات عندي شجرة زرعتها أما قعدت محدودة النمو ما كبرتش برشا قعدت مقروصة باللغة العامية تاعنا. هذيك راهي الحفرة صغيرة والشجرة حنا وقت نزرعها تبدأ العروق نتاعها تدور كي تلقى أنا أوبستاكل وهي مازالت صغيرة الجذور نتاعها مازالت صغيرة ما تنجمش تتعمق في التربة تقعد تدور كما هي كما كانت في المحبس نتاعها ولا في الشكارة نتاعها. ساعات يقول لك رأي سجرة تنور ما شاء الله ولكن تشد كئيبة ولا زوز. هذيك راهي عقيمه ذاتيه، ذاك الكعبه ولا الزوزه ذوك راهو فرازار، اما جاء الريح ولا جات نحله لقحتهم كما كنا نحكي توا، اما بعض الاصناف العقيمه ذاتيه. ساعات في النخر بالكل شو يقول لك؟ يقول لك عندي الشجره نتاعي زراتها ما طيحتش وراقه بالكل في الشتاء. هذاك يجي الشتاء دافي، راه الشجره ما طيحش الوراق نتاعها، نجبروها باش تطيح وراقها باش تدخل لوندورمونس باش ترقد باش ترتاح باش بعد تفيق. شو نستعملوا؟ فما مواد نحاسيه يستعملوه، ولا فما برودوي اسمه الدورماكس باش تجبر الشجره للدخول في السبات الشتوي باش تفيق في فورما وتكمل النمو نتاعها.
0: واضح، يعطيك صحة سي البشير. كان تزيد ذكرني باسم العنصر اللي قلته، الدورميت هيك.
3: دورميك.
2: فما الدورميك جاي من كلمة دورمير، هي كانت تراخد الصدر نحبهم فيكوها.
0: نحبهم فيكوها.
2: هي المواد الفلاحية، وإلا مواد نحاسية، مواد نحاسية دوزة كبيرة تولي منها طيح لوراق.
0: واضح يا سي البشير، يعطيك الصحة، نورتنا، عطيتنا برشا معطيات وبرشا معلومات، وإن شاء الله في الحصص القادمة تعطينا أنواع الأشجار اللي يمشيوا في المناطق الأخرى. هذا هو معناته اليوم ممكن أحكينا أكثر على الأشجار اللي تنجم تنجح في المناطق الساحلية. نمشيو المرة الجاية إن شاء الله للوسط ونمشيو للشمال الشرقي وناخذ خاصة بعض الأشجار اللي تنجم تكون وجودة وغيرها ستة سهلة وناجحة بالنسبة
2: لكل من يسمع. المناطق متاعنا احنا لهنا هو الساحل متاعنا، الساحل كل تقريبا.
0: أي.
2: أنا سوشة مسكير مهدي حتى للصفاق
0: ميساش مرة جاي نمشيه للقروان ولو سيدي بوزيد وصفاق نعمل دورة في تونس الكل إن شاء الله. معك سيد بشير، تبارك المعلومة الشافية والضافة نلقاها عندك، ما شاء الله عليك سيد بشير، شكرا جزيلا. إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم. احنا ما زلنا مواصلين بعد شوية موعدكم من خلال فقرة اليد الخضراء مع مدام وفاء جمعون. خليكم توا مع أيمن لسيق، هذه ذاعة مؤسسين، إن شاء الله لكم زين.

0: هاي من لسيق نوصل مع مستمعينا لآخر فقراتنا اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء اليد الخضراء.
0: سعادة جدا باستقبال المهندس وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية النباتات. مدام وفاء نهارك أسعد ليا، مرحبا.
2: نحب نقدم تحية سي بشير بالله.
0: سي بشير قال فيك شعر راهو، أنت ما ماكش بحذانا. إن شاء الله إن شاء الله في الحصص القادمة تكونوا منورتنا في الاستوديو يعني مدام وفاء. أما سي بشير ما شاء الله معناتها قال كفاءة وخلق وأخلاق وعمل تبارك الله عليها، والمعلومة الصحيحة والمحينة دائما وأبدا تلقاها عند مدام وفاء.
2: وعندك
0: وتحية من فتحات عطيل
3: أستاذتي
0: قراتك
2: أي وتلميذتي
0: وعنا أخذ الأجيال سي بشير الأستاذ الكبير مدام وفاء الأستاذ الصغيرة وانت التلميذ. أما كنا نحاول نقدم الفائدة للسادة المستمعين وراه العلم يتطور وكل مرة فما حاجات جديدة، فما الحاجات كما نقوله خذناها على جدودنا، وراه تونس من وقت ما قام وراه أب الفلاحة على مستوى العالم وبحر الأبيض المتوسط، وإحنا اللي صدرنا الطرق في الغراسات والزراعات الكبرى من زيتين وبرشة حاجات. راه تونس نرجع للتاريخ القرطاجي وراه لازم نواكبه خاصة مع التحديات الجديدة التغيرات المناخية في في في عالم وفي وقت الذكاء الاصطناعي اللي ولا زاد كيف كيف يستعمل في المجال الزراعي ومجال الفلاح بخلاف البذور المهجنة وبرشة حاجات قاعدة تتطور من يوم إلى يوم. ونشوف احنا اليوم الحرب الكبيرة ممكن في العالم هو كل شعب يحاول يحقق الأمن الغذائي متاعه وينقص من التبعية الغذائية نحو الآخر، وهذا ما شفناه من الإشكاليات خاصة في فترة الحرب الروسية الأوكرانية. أي مدام وفاء هربنا شوية من الموضوع، نرجع لك. موضوعنا لليوم هو باش يكون حول ممكن تقييم حالة الأرض بعد الإجهاد الحراري، هيك ولا؟
2: يعطيك الصحة. هو فيت حبيت نختار موضوع دكتواليتي، معناه كما قلت أنت مواكب للتغيرات المناخية اللي هو بعد الحرارة اللي شدناها في الصيف هذه، شنو تأثيرها على التربة وعلى النبات، معناه شنو نجم ينجر عنه وشنو كيفاش نجم نصلحه إذا أمكن معناه تصليحه. أفيد هو وقت اللي تقع ترتفع درجة الحرارة كما شاهدناها في على فترات طويلة في الصيف لهنية ترتفع برشة وتير تبخر مياه من سطح التربة، وهذه يؤدي برشة إلى انخفاض الرطوبة. وحاجة أخرى التبخر هذيك باش يعمل معناها الأمليح اللي حطيناها من الأسمدة اللي حكي عليهم في فرحات وكل هذيك كلها الأمليح الذيبة كلها باش تتركز على الطبقة السطحية متاع التربة، وذيك علاش لونها ساعات يتبدل يولي اللون أبيض متاع التربة الفوق بالكل، والمعنى الانعكاسات متاع تراكمات الأملاح هذية نحو الجذور لأنها ساعات توصل تمنع حتى امتصاص الماء، ريت بعد صب المطر ولا حاجة ولا أنت تسقي ولا حاجة هي باش تعمل أمبلوكاج، معناها ما عادش تنجم لا تمتص الماء للأملاح المعدنية اللي باش تعطيهم لا. هذيك علاش ننصح انهم يقعوا تصليحات قبل ما نبداو نزرعوا معناها توا في الارض. حاجه اخرى هذه تصور اذا عندك ملوحه في قلنا نحن الملوحه باش تزيد في التربه، وزيد تصور اذا عندك ملوحه او نيفو دو معناها في الماء، دونك لهنا الامر باش يستعصى على الفلاح وحتى الانتاجيه وكل شيء باش تنقص. حاجه اخرى من تاثيرات الحراره اللي شفناها السنة، نحن نعرفوا اللي في التربة فما برشا كائنات حية دقيقة، ولو والله نحن نخدموا على الكومبوستاج وعلى الغبار وكل باش نكسروا من أحياء من الكائنات الحية الدقيقة، أصلا توا ولاو يبيعوا فيهم معناها في ديزومبلاج الكائنات الحية الدقيقة هذه مع على خاطر أهميتهم والأهمية نتاعهم فاش تتمثل. ثم الكائنات الحية الدقيقة هذه أنها معناها تحول الأملاح المعدنية اللي موجودة في الكومبوست ولا في الماتيغ أورغانيك في المواد العضوية اللي نحطوا فيها الأرض تردها هي معناها أملاح معدنية قابلة للامتصاص من النبتة كما حكي عليهم في فرحات الأزوت والفوسفور والبوتاس. إذا هما تدهروا هالكائنات الحية الدقيقة معناها اللي باش نعطيهم مواد عضوية راهي ما عادش باش تولي الفاعلية متاحهم صالحة برشا.
0: شو ما مثلا من الإجراءات الضرورية لازم ياخوهم بعين الاعتبار الفلاح وإلا مواطن في الجردة متاعه باش ينجم يستحفظ على قيمة التربة الموجودة خاصة كما قلت أنت بعد الإجهاد الحراري اللي عشناه في الصيف هذه؟
2: اي انا هبش نعت فيك مي جوست نكمل باللي شنو الانعكاسات اللي انجرت على هالسخانه اللي تعدينا بها. باللي حاجه اخرى في التربه اللي لاحظناها توا هالشيحه ذي راهو الامطار الغزيره اللي قاعدين نشهدوها هي رحمه من عند ربي لما حاله باش تصلح التربه وكل اما راهو نجم ينجر عليها عمليه تعريه للتربه راهو معناها لهنية معناها عن انعكاسات يزم فلاح توا اللي طون باش يصلح قبل ما باش ندخلوا الموسم الفلاحي بالصحيح. حاجه اخرى باللي تاثيرات الحراريه على النبات راهو النبات لهنية باش نختصر بارامون الوقت ما عادش يسمح باش يدخل في الاجهاد الحراري والاجهاد الحراري ناتج عليه ان النبته نتاعنا باش تعمل برشا عمليات نتح النتح هو الترانسبيراسيون معناها تخرج الماء باش تحاوم تقاوم السخانه اللي تعديتها ومنها هي من بعد تولي تسكر الثغور نتاعها باش تحاول تقاوم السخانة هذه دونك لهنا باش تخفض حتى التمثيل الحراري الضوئي اللي هو الفوتوسينثيز باش نجر عليه باش تتوقف توقف ضعف نمو جذور الاوراق استقامة سقط الازهار الثمار الصغيره اللي لاحظوا فيها ضعف التلقيح والاخصاب باش نلقاو الاوراق محروقه وراه هذه الكل ونقول فيه ناتج على غلاء الخضر معناها توا معناها خاطر تعدينا بصفيه ماهيش سهله. وحاجه اخرى النبته كي تعمل الاجهاد الحراري بعد الاجهاد الحراري راهي تولي المناعه نتاعها ضعيفه على الاخر دونك تولي سنسيبل على الاخر للامراض والافات وتراو يظهر لي في الطماطم والبطاطا كل اللي نشوفها في السوق كلها ما فماش معناها حاجه مضروبه معناها
0: صحيح صحيح الحقيقه وهذا معناتها
3: خاصه الطماطم
0: الطماطم والبطاطا
3: غاليه وماهيش مزيانه
0: اي غاليه ب 4000 ونص 5000 وصلت
2: وكل شيء ما توقع معناها متوقع راهو السخانه ماهيش عاديه اللي شدناها السنه به شنو نجمو نعملو اول حاجه الري بانتظامه بطريقه عميقه حسب احتياجات المحصول وتجنب الري السطحي رانا نحاولوا نوصلوا الماء اون بروفوندور معناها نحاولوا نسقيوا الطبقة حتى للطبقة العميقة نحاولوا نحطوا غطاء حتى عم نجي كنا عشنا خطرة برا ما باش تتعاود الحكاية هذية نحاولوا ديما قبل السيزون نعملوا غطاء عضوي كما القش ولا بقايا نباتات نحطهم على السطح التربة باش ننقصوا من عملية تبخر الماء وحرارة التربة نحاولوا نحطوا المواد العضويه المتحلي لا خاطر سورتو توا قلت لكم راهو معناها الكائنات الحيه الدقيقه تنجم تكون نقصة برشا على مستوى التربه معناها نحاولوا نحطوا من مواد عضويه متحله كيما حكي عليهم الماء الاخرى الكومبوستاج سي تري امبورطون خاطر هو اصلا موقع فيه عمليه التحلل تجنب الحرث العميق مباشره بعد الحرث خاطر باش تكسر لاكروت وباش تعمل معناها باش تطلع باش تنقص برشا في الرطوبه نتاع الارض. وحاجه اخرى ننصح بها واخيره هي تحليل التربه راهو تحليل التربه راهو الفلاح ينفستي في الاسمده في الدويات وفي كل راي تحليل التربه حاجه ضروريه وليت على خاطر من عام لعام توا بتركيبه التربه وكلها قاعده تتبدل
0: صحيح.
2: راهو ما ينجمش يدخل يزرع اي غرس ما غير ما عنده فكره على التربه
0: وهذه ولات حاجه ضروريه اليوم
2: ضروريه ما فيهاش نقاش راهو اصلا كيما معناها حتى كي تمشي الخبير باش تقول له اعمل لي برنامج تسميد على شنو باش يعمل لك وانت ما عندكش تحليل تربه
0: صحيح مدام وفاء شكرا جزيلا ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم وتجيب احذانا الاستديو ان شاء الله على قريب
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا جزيلا كان نجم نلخص المحاور اللي اكدت عليهم مدام وفاء جمعون استدامه الانتاج بعد الاجهاد الحراري في الفتره اللي عشناها الاخيره تعتمد ممكن على 5 محاور رئيسيه هي تحسين خصوبه التربه بالماده العضويه ترشيد استهلاك المياه وحمايه رطوبه التربه تنويع الزراعات واختيار اصناف ملائمه اعتماد التسميد المتوازن والمكافحه المتكامله للافات وحمايه التربه وتحليلها والموارد الطبيعيه على المدى الطويل لازم تقرا حسابك وتستحفظ على التربه نتاعك اذا تحب تطبق هذا الكل راهي ضروريه باش تستحفظ على نجم نقولوا استدامه الانتاج الزراعي في بلادنا وان شاء الله ربي يسترنا خاصه في الفتره هذه وتكون فما كما نقولوا مواكبه للتحديات الجديده اللي تعيش فيها الزراعه نتاعنا. قبل ما نختم موعدنا اليوم فرحات عن تساؤل نحب نوجه تحيه مدام راضية حكيت لنا على شجرة النسل هيك
3: نبتة النسل أول حاجة يلزمنا نتأكدوا من الموقع متاعها الموقع متاع نبتة النسل يلزم خاطر تحب برشا شمس يزم نكونوا متأكدين إلى الموقع اللي تزرعت فيه نبتة النسري يكون مقابل الشمس، ياخذ الشمس متاعه من الصباح تقريبا 8 ساعات إضاءة. هذه أول نقطة. به بالنسبة للحرقان اللي موجود في على الأوراق يعني والأغصان، كي أغلبيته مش يكون جراء الحرارة اللي تعدت متاع الصيف، لذا يزم يقع تقليم الأعواد والأغصان اللي شاحت نقصوه. بعد ذلك ننتقلوا للمرحلة اللي بعدها اللي هي نقولوا احنا باللغة الفلاحة نعصقوها، يعني نحركوا التربة اللي موجودة، وبعد نضيفوا السماد اللي هو عندها اللي هو الفان فان فان اللي كنا نحكيه عليه، وقت نضيفوه ونسقيه وبقدرة ربي تنجح. حسب اما يلزم تتاكد من الموقع، تقص الاغصان اللي تحرقت وبعدك تضيف العنصر العناصر هذيك اللي خديتهم.
0: هي الحقيقه اشكاليات كبيره، خاصه طونا مع سي البشير حكينا حتى في الموضوع انه انك تعرف وين تغرس
3: بالضبط في الموقع، لاني حسب الصوره قريبه برشا للحيط ممكن، ومعناها جت في اونجل كاترفانديس تقريبا، معناها محصوره ما بين زوج حيوط، يمكن رجعت عليها السخانه زي عندها دور كبير.
0: وهيك علاش احنا ديما نوصي وماذا بينا كي نزرعوا نزرعوا مش مقابل برشا زاده للشمس، فما انواع وانواع انواع مقاومه،
3: فما انواع وانواع، وما تكون الزاده محصوره زاده ما فيهاش ايراسيون داير، فماش هواء داير وما فيهاش الشمس داخله.
0: هذه هي التهوئه ضروريه
3: ضروريه، والموقع اختيار الموقع في الحديقه.
0: به لازم كما قال نزيد نذكره تقلمها
3: تقليم، حاجه ضروريه
0: التقليم، ومن
3: بعد نضيفوا نعصقوها اللي هي مبدا بشو نقولوا احنا في كل واحد يقول، ونضيفوا بعد السماد.
0: يعطيك الصحه،
3: بعد نقوم بعمليه الري.
0: يعطيك الصحه فرحات، احنا كالعاده موعد يجدد معك الاسبوع القادم من خلال مواضيع جديده تهم الساده المستمعين وتهم المجال الاخضر مع خبرائنا كنس البشير بن عاشم عابد نوجه له تحيه كبيره برشا. مدام وفاء جمعون يعطيها الصحه، اعطتنا خاصه معلومات ضروريه. راهو ماهوش اليوم كنا نحكيه على تحليل التربه،
3: حاجه مهمه وحاجه اكيده تو للفلاح يزمو تقريبا. فما قبل كنا نعملوها كل 3 سنوات نقوموا بالتحليل، تو مش مولي قرابات كل عام مش تحلل التربه باش تشوف شنو فيها وشنو ما فيهاش، وحتى الميم مش مولي نحلوها ضروري، لانه في الصيف الميم ملاح شوي. تو مثال الصنداجات اللي موجوده عندنا في الساحلين مثال والابار ملاحت
0: ملاحت، وهذا نجم
3: جراء نقص المائده المائيه ما ينقصد يرجع لها البحر تملاح.
0: صحيح.
3: ولو يزم نحلوها هي ما تحلى شوية لما تصب المطر.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا، ربي إن شاء الله وين تصب تنفع، وإن شاء الله موسم أمطار وموسم فلاحي مميز.
3: إن شاء الله.
0: هذا من نتمناه.
3: إن شاء الله متأملين خريف باهي إن شاء الله ربي يرحم.
0: وإن شاء الله ترخص الطماطم والفلفل والبطاطا وتكون.
3: مازلت مش ترخص ده.
0: فرح قلبك. لا بالحق معناتها أسعار غالية والجودة ماهيش،
3: الجودة ماهيش لأنه كله مخلفات الحرارة اللي تعدات والصيف تعدى كسح.
0: أي معناتها الحقيقة نحكي وإحنا على حاجات معيشة، مواد في

0: بعد شوية معودكم على الأخت والصديقة والزميلة العزيزة دائما على القلب مدام رفقة زناتي في برنامج في دائرة القانون مع الأستاذ محسن جابوش. أسئلتكم تساؤلاتكم استفساراتكم تنجموا تكلمونا على 73 460 800، ومدام عليا بكل حب تقيد هذا الكل وبطبيعة مدام رفقة تجاوبكم على هذا. هذه إذاعة المنسير، هذا جونا في صبحية السبت. نتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة لمختلف برامجنا. نهاركم زين، سمع
1: شكرا.

0: ونسير زرمدين الوردانين بني حسين على الموجة 95.7
1: 95.7 بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات تساؤلات تهم حياته اليومية معاملاته وحتى البعض من إشكالياته عندك استشارة قانونية إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح ولقائنا كل سبت في دائرة القانون

0: في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزول دور ميلاد أنه سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها حوالي 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. وأوضحت أن المشروع يمثل ثمرة التعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزول. تحتضن تونس يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2026 ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، أفضل الممارسات ونماذج النجاح، بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. وتهدف الورشة إلى تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. في قطاع غزة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني سابق استهدف مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أصيب عدد من المواطنين بينهم طفلة جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الإقليمي في مواصي خان يونس. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني للهدنة، والذي يتضمن خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية كافة. وأوضحت الصحيفة أن ترامب رجح استئناف الغارات الجوية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. من جانبه أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن القوات الإيرانية لن تتوقف عن معاقبة الولايات المتحدة حتى يتم تنفيذ شروط إيران 7 بالكامل، وشدد على أن الصواريخ الإيرانية قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية متعددة الطبقات، لافتا إلى أنه على الرغم من امتلاك أمريكا أكبر أسطول بحرية في العالم إلا أنها لم تتمكن من إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ولو لساعات. شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إشهار
4: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا كسب الشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكلكية في المنار.
0: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: صباح الخير صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خير نواصله في تكريس ثقافة قانونية لدى السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله يربي نحقه دائما الفيدة للجميع. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا بكم سيد محسن قابوج مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لفريق العمل معنا الصباح، تحية لكل أوفياءنا وأوفياء إذاعة المنسير. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، واللي نأمل من خلالها إن شاء الله نقدم معلومة قانونية تساهم في نشر ثقافة قانونية هي ضرورية وأكثر من لازمة، باعتبار أنه كما قلنا في الحصة الأولى من برنامجنا من الأسبوع الماضي، المبدأ القانوني لا يعذر جاهل بجهل القانون، ولذلك إن شاء الله نكون نحاول مع بعضنا الناس كلها تتكرس عن الثقافة القانونية على الأقل في المبادئ الأساسية اللي تخلينا نحسن التعامل في علاقاتنا بالغير وفي علاقتنا بالإدارة وفي كل معاملاتنا المالية والتعاقدية وغيرها.
0: يعطيك الصحة بركة لو فيك. طبعا مجموعة من الأركان في انتظار السادة المستمعين والسمعات، الجديد في الرد الرسمي، المفاهيم القانونية ومبادئ من القانون التونسي، ونستنى دائما استشاراتكم القانونية باعتبار أنه نصيب الأسد للاستشارات عبر الرقم 73 460 800، وأيضا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير إن وجد البث، مثل ما ثبتش إن وجد المبث المباشر، سينو تبعثونا عبر الخاص. وبرشا جتني أستاذ استشارات من السادة المستمعين والمستمعات، نعود نقول هو تفاعلا معهم نطرح بعض الأسئلة لمزيد الحصول على معلومات، ولكن الإجابة تتم عبر المباشر عبر إذاعة المنستير عبر أثيرها. نسمع بعضنا جميعا الاستشارة حتى تحصل الفائدة، ونعود نقول لهنا راه الاستشارة قد تكون خاصة في ظاهرها، ولكن الفائدة منها هو تعميم المعلومة لدى السادة المستمعين والمستمعات. معناها احنا
1: المبادئ العامة هي تبقى تتشابه، خلينا نقول وقال حاجة نقوله تتشابه مع الخصوصية الساحة اللي كنت تقول فيها. راه كل نزاع، كل نزاع يطرح أمام القضاء ولا يقع تناول حتى ما بين رجالة القانون، هو في فيه جزئيات خصوصية تخليه ما يوش يشبه لحتى النزاع واحد آخر.
0: هي خدمة نقدمها للجميع على الاستشارة القانونية هذه، ولكن نعود نقول اللي هو من الخاص إلى العام، الناس يلزمها تسمع وتفهم المبدأ القانوني اللي ديما نقوله عليه، ولكن اللي خصصنا له حيز زمني الأسبوع الفارط لا يعذر جاهل بجهل القانون. في إطار تكريس هالثقافة القانونية يلزمنا نسمع استشارة الناس اللي حصل على الناس وشنو تكون الإجابة وشنو يقول القانون باش الإنسان يعمل احتياطاته. باش نرجع إلى ملاحظة أثيرت خلال هذا الأسبوع في الأيامات الأخرانية بالتحديد حول الانتصاب الفوضوي وحول الحادثة الصغيرة اللي صارت ولكنها عميقة في مغزاها وفي نتائجها. نعود نقول الانتصاب الفوضوي والإشكالية الموجودة اليوم أستاذ، مش كان في الانتصاب الفوضوي، هو تطبيق القانون بالحملات.
1: أكيد والإشكالية هي في تطبيق القانون والتعامل مع تطبيق القانون، وإحنا كي نحبوا قانون يفعل ويطبق على الوجه الأكمل ويحقق مراد المشرع ومقصد المشرع من نص تشريعي، لابد أن نحذروا له. واليوم اللي كان عندنا قانون يمنع الانتصاب الفوضوي. القانون هذا مش جديد، مش اليوم ولا البارح، معناه قانون معناه سابق ومتفق عليه والناس كل تعرفه، الصغيرة والكبيرة والسائل والمسؤول كما يقولها. لكن شو حذرنا له؟ هل أنه تم القضاء على الانتصاب الفوضوي؟ هل أن لقينا الوسائل البديلة؟ نحن لقينا في وقت من الأوقات بعض المسؤولين يقول لك خلي الناس تتزق، يقولوا اللي راه في مخالفة القانون، يقول لك ما عندي ما نعمله. هذه ما حاجات خلت الأمور هذه تتطور حتى وصلنا لحالات معناها وتمست معناها حالات اجتماعية وحالات ولات بالحق قبل حق الإنسان ولا اليوم. ثم أنه كما نحسنش تطبيق القانون هذا وما نطبقوش على الجميع وعلى قدم المساواة وبصفة دائمة ومستمرة ومش في نطاق حملات ومش في نطاق معناها مداهمات وقتية ولو التدخل وقتي، وفي أغلب الحالات يكون التدخل معناها ما يخش على الاعتبار خصوصية الأشخاص اللي نتوجه لهم. بطبيعة الحال باش نلقاو مثل النقائص هذه ونلقاو الهنات في تطبيق القانون، وهنا المسؤول الجيد المسؤول الذي يعي مسؤوليته عليه أن يلتقط اللقطة ويلتقط المناسبة ويتدخل بما معناها يفي بإيقاف هالتجاوزات ولا هالصعوبات اللي لقيناها في تطبيق القانون، وهذاك علاش جات الحمله اليوم اللي بدات الحق البارح هي في مدينه المنسير، وخلينا نسميو الاشياء بمسمياتها، ماهيش خافي على حتى حد، لانه اليوم في نطاق حق نفاذ المعلومه وفي حق وسائل التواصل الاجتماعي، والامر هذا معناها امتد وشافته برشا ناس. لكن ما ناخذوش الحاله بحاله، لانه كما قلت لك في البدايه باقي ما نوصلوش نطبقوا القانون كما اريد له ان يكون. التطبيق يكون عام وعلى الجميع، والحلول كيف كيف الحلول تكون عامه وعلى الجميع. احنا في معضله ما يسمى بسوق ليبيا في المسير، الى متى قعدنا في المشكله هذه؟ ولتو مازلنا في المشكله هذه، لان ما لقيناش الحل الجذري، ولا ما حبيناش نمشيو في الحل الجذري اللي هو نعملوا مكان انتصاب قانوني تتوفر فيه شروط السلامه، شروط الوقايه من المخاطر، ويكون معناها بعيد على المكان هذاك. والمكان كان فما اقتراحات في اكثر من مكان، لكن بقيت الامور حبر على ورق وما وصلناش. وهذا ايش قلت لك، كيما نحصلوش تعامل مع النصوص التشريعيه، وما ناخذوش المبادره، وما نحقوش مقصد المشرع وقت اللي عملك نسخ، مش المشرع لانه رجالات القانون والناس المختصه في التشريع ما حبش يعمل القانون هذا لهكذا، لانه فما غايه، فما مصحه، فما مخاطر، فما تسويت وضعيات، فما وضعيات اجتماعيه كما الوضعيه اللي جات دوله البارح، فما وضعيات اجتماعيه انا نفيقوا بها بالمناسبه. ثم انه التنظيم راهو باهي للناس كل كي. وحنا اش قلنا؟ ما قلناش الناس ما تتلازقش، لكن قلنا الناس على قدم المساواه، كيف كيف الناس اللي ديما نقولها، الناس اللي في وضعيه قانونيه وعندها اداءات وعندها بطاقه جبائيه وعندها البيت نتاعها وعندها غيره، وتخلص في اداءاتها ومع عليهم كيرا وغيره، مش كيف كيف باش تحط على قدم المساواه مع معناها شاحنه معناها تجيف تنتصب بطريقه فوضويه حتى قريب من السوق المركزيه، راه ما عادش مقلق وتنتصب بطريقه الانتصاب الفوضوي ممنوع، السي ممنوع. تطبيق القانون يجب ان يطبق على الجميع وعلى قدم المساواه، ومع تطبيق القانون المسؤول السياسي مطالب بايجاد الحلول البديله والحلول الجذريه التي تقضي على هذه الظاهره من جذورها. وداش نزلنا فيه، قلت لك احسن مثال عندنا تو في المنسير هو مثال سوق ليبيا. سوق ليبيا سهل جدا انه الناس هذوما تهيئ لهم مكان مخصص، معناها اماكن الانتصاب منظمه ومرقمه ومحدده، وتلزمهم بالانتقال لذلك المكان، ماهيش حاجه صعيبه عندما تتوفر معناها الاراده والاراده في تطبيق القانون.
0: هو المشكل في توفر الاراده، خطر استاذ لو تقول لي حملات وتطبيق القانون بالحملات، راهو مش معقول انك تعمل حمله نهار واثنين ثم تعود ريما لحالتها القديمة، على خاطر الناس تعودت بذلك وتعلم ذلك حق المعرفة، إنه اليوم حملة غدوة تو ينساونا، خاطر فما ناس زادة من مصلحتها إنه الفوضى تكون موجودة، فما ناس تسترزق ماك الفوضى هيكية من خلال ما يقوله البعض الحصول ربما على حاجات غير قانونية، باش ما نسميش اللفظ حاجات غير قانونية، على خاطر وقت تطفي الضوء على مجموعة وهي منتصبة انتصاب فوضوي هي تسترزق من المكان هذاك، وهذا يعرفوه. أنا اليوم كي تقول لي انتصاب فوضوي والله يضحكني على خاطر نفس الأماكن تعود من جديد عامرة بأصحابها المنتصبين الفوضويين، قدام السبيتار في البلاد العربي، على الطريق في ليرون بوان. أنا نشوف مثلا، نعاود نرجع لمدينة جمال مثلا مثالا مش نموذجا، مدينة موكنين مثال ومش نموذجا، خطر النموذج لهناك باش تحتذي به أي احتذاء. شوفوا قديش من عام تصير هالحملات هذية. اليوم أنا كي نلقى في وسط البلاد في مخنق معروف وقريب برشا من البلدية ويتعداو منه الناس الكل، وتشوف الانتصاب ماخذ لك الكياس اللي هو بتبيعته ضويق، جي تشوف تلقى ناس ناصبة عندها حوانتها ومطلعت لك معناتها جاجوات وسلعتها في وسط الطريق، اللي انت حتى كي باش تهبط مريض ولا باش تهبط انسان معناتها من الكهرباء يلزمك معناتها تلصق لليمين، ما تلقاش وين تقف. اليوم كي تجي تشوف تلقى روحك مثلا على اليمين وعلى اليسار وفي بلاصه فيها سونس انتردي، وتلقى ناس مطلعه السلعه نتاعها وناس اخرى منتصبه انتصاب فوضوي وناس اخرى قاعده تتعدى ماك البلايص هيكيه بكوامن كبيره الحجم، مش من حقها ابدا انها تتعدى وانها تسكر لك السيركيلاسيون وتتسبب لك في كوارث ما انزل الله بها من سلطان. قلت كي راه مدينه جمال وراه نوعيه الانتصاب الفوضوي الموجوده فيها، قول وين تطبيق القانون؟ كي راه الشرطه البلديه بيدها موجودة وتتعدى وكأن شيئا لم يكن وكأنه هذا كان نورمال، ومن بعد فجأة بقدرة قادم ولي نعمل في الانتصاب ونزيل. يا أخي أنتم ما يتوجهوا للناس وتقول لهم راهو هذاك الانتصاب الفوضوي ممنوع، كيما قال النص القانوني ممنوع يقفل غادي،
1: ممنوع يقفل غادي،
0: ما فماش حتى حاجة تأولها، لا على خاطر عنده إعاقة، لا على خاطر عنده صغار، لا على خاطر ما عندهش بلاصة، قال ممنوع على الجميع دون استثناء. صحيح بالنسبة للحالة متاع مستير في زوز أشقاء هذوما اللي هي حركة رشيقة من سيد ولي المناسير، أنه معناتها استدعاهم ثم من المجتمع المدني اللي عاون هالمجموعة معناتها الأشقاء هذوما، ولكن في الأثناء المال إلى معناها صار أنه الناس الكل تهزت مع بعضها وأنه ما نجموش نفرزوا بين هذا وذاك في إطار تطبيق القانون. أما اليوم باعتبارهم أصحاب إعاقة وباعتبار أنه دور كبير للدولة في الجانب الاجتماعي يلزمها تتكفل بالوضعية، لكن احنا ما نحكيوش على الناس هذوما فقط، احنا نحكيو الناس متغولة، ناس بالكوام، الناس بنصب اللي تسوى ما تسوى، راهو في جمال معناها ليس ببعيد المرشي فارغ، ليس ببعيد تعمل الدولة كما نقولوا نهيرين ثلاثة، نقول الدولة إنها من خلال أجهزتها، من خلال البلدية مثلا، من خلال الشرطة البلدية، إنها تعمل نهيرين ثلاثة تدخلهم، ولكن بعد سرعان ما نعود من جديد. السوق في حد ذاته، السوق الأسبوعي اللي تحدد بأكثر من مرة بقرارات بلدية إنه الانتصاب متاعه يكون بعد المستودع متاع شركة النقل بالساحل، واللي نلقاه الناس تعاود تنتصب من جديد وتشوف الوضعية كيفاش تدخل بعضها، خاطر الناس ما تنصبش نهار الجمعة نهار السوق، تنصب بالخميس، ولكن مش بالخميس الناس تبدأ تحط في نصب متاحة من نهار الأربعاء، أربعاء خميس جمعة إلى مش نصف النهار للستة متاع العشية، وشارع كامل كونداني، شارع راهو معناتها طريق روت سانتور اللي هو معناتها بلاصة رئيسية يتعدوا منها الناس اللي تتسكر، ووسط البلاد بطبيعته ضيق وبطبيعته فيه انتصاب فوضوي، ومن بعد نقول الحوادث والكوارث من نجي. نفس الوضعية بالنسبة للمقنين مثلا، نحكي على المدن الكبيرة اللي في قداش مرة في السنوات الأخيرة راهو الطامة والعامة هبطت باش تنظم الدنيا، ولكن يبقى الانتصاب الفوضوي يعود من جديد بتطمينات من بعض الأطراف. اليوم يتطبق القانون وتشد معاه بصحيح يا لا، وشفنا احنا المدة اللي فاتت استاذ وقت تقابلنا صدفة في البلد العربي، وشفنا النصبة كيفاش ماكل الكياس وكيفاش تعديت كرهبة الشرطة عادي، وحتى إشارة وقعدنا بيتين هذا انتصاب فوضوي مش انتصاب فوضوي، حتى لفت نظر، حتى على القليلة إلصق للحيط، انت انت انت مخالف اما ما تاكلش الكياس بكله ولا ملاحظة. ثم بعد نشي كيف كيف في السوق، السوق تو انت الناس معناها معرضة للحافلات، ايه حتى كي تتدخل الشرطة باش تنظم، اما راهو ممنوع مش باش تتدخل باش تنظم، حتى التنظيم ليه نورمال مو ممنوع بعد المستودع تنصب مش قبل المستودع. على كل حال هذه من الملاحظات اللي نقولوها، تطبيق القانون لا يكون بالحملات في الانتصاب الفوضوي فيما يتعلق بالدراجات النارية. اليوم نسوق دراجتي النارية وانا هزز عيلة ومتعدي مقدم دورية وما كلمني حد، غدوة تتعدى نفس العيلة ونوقفوها. هذا احنا وقفنا من الاول واعطينا توجيهاتنا وتنبيهاتنا وقلنا لهم راهو يمنع من عند بيتنا، راهو هذا في اطار السلامه، وراهو الدراجه الناريه لازم يكون فما تامين، وراهو سائق الدراجه الناريه ومرافقه لازم يكون لابسين خوذه، والخوذه هذه حمايه لكم، ونطبق القانون. الحملات تكون وقائيه ودائمه، ثم تطبيق القانون يكون دائما وابدا يا استاذ، مش مره هيك ومره هيك ويقولوا شوف في تاريخ حملاتي
1: عمره ما كان تطبيق القانون مناسبات.
0: كيف بالنسبة للتسول أستاذ اللي عمال في نيزيل، ونعود نقول هنا للمتسولين والمتسولات اللي لقاو منها خبزة وخدمة، راهو ما تقول ليش هذوكم مساكن وفقراء مساكين، خطر الفقراء المساكين ما يطلعوش للعلن وما يتسولوش، وانتو ما تعرفوا راهو عيب انه احنا مازلنا في المساجد ندعو الناس باش تعطي للمتسولين قدام الجامع الفلوس، اور احنا الدعوات لازم تكون للعمل، خاطر ديما اليد العليا خير من اليد السفلى. نعود نقول وضعية الأجانب غير النظاميين اليوم كيفاش موجودين وكيفاش يدوروا في البلاد وكيفاش ياخذوا مواقعهم في التسول، قدام الناس الكل ولامس معندها مرأة نفس الطريقة متاع التوانسة، كل بيعان بابي مشوار وكل يعبد لك وجهك واللي يشدك بالسيف واللي أعطيني أعطيني أعطيني، ثم يحرشوا عليك حتى الصغار. فاليوم نعود نقول تطبيق القانون راهو دائما وابدا يكون بصفه مستمره ومش في اطار حملات، على خاطر في بعض الاحيان التغاضي على المخالفات القانونيه نتائجه تكون وخيمه ولا يمكن فيما بعد تداركها، ومنها مثلا وضعيه الاجانب غير النظاميين خاصه اللي هما قاعدين معناها يزيدوا ويكثروا معناتها بالانجاب، ولهنا باش تولي عندك مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه الدوله قدام الام والطفل وحلها. على كل حال عاود نذكركم برقم الهاتف الموضوع لزمتكم 73 460 800. اسمعونا مليح من خلال المفاهيم القانونية والمبادئ القانونية وقبلها الجديد في الرائد الرسمي. بعد قليل نعود مستمعين الكرام غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.

0: الجديد في الرائد الرسمي.
1: الجديد في الرائد الرسمي أستاذ محسن جابوج مستشار القانوني للبرنامج، تفضل.
2: هو الحقيقة الأسبوع هذا رفقة فما زوز عدد من الرائد الرسمي جمهورية تونسية، وباش نحاولوا تباعا نتصفحوا مع بعضنا ونشوفوا محتوى كل عدد منهم، ولا نبدأ بالرائد الرسمي عدد 94 لسنة 2026. هذا العدد صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2026 واحتوى على عدد 3 قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية للأشخاص المضمنة أسمائهم بكل قرار من هذه القرارات الثلاثة، كذلك عدد 5 قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخة في 22 سبتمبر 2026. هذه القرارات تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية، كذلك عدد 10 قرار من وزير التربية مؤرخة في 18 سبتمبر 2026. كل هذه القرارات تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية كذلك في الرتب الوظيفية بعنوان سنة 2025. كذلك تم نشر عدد 3 قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخة في 22 سبتمبر 2026. يتعلق القرار الأول بفتح مناظرة خارجية، هذه المرة مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. يتعلق الثاني بفتح مناظرة خارجية كذلك بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. ويتعلق القرار الثالث بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026 بوكالة التعمير لتونس الكبرى. كما احتوى هذا العدد على قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 سبتمبر 2026. هذا القرار يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب منشطي رياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال لفائدة وزارة الداخلية. هذا العدد 94 وما احتواه. والعدد الأخير هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 لسنة 2026 صدر بتاريخ 25 سبتمبر 2026 واحتوى بالخصوص على عدد 11 قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخة في 23 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كذلك تم نشر عدد 2 قرار من وزيرة المالية مؤرخة في 23 سبتمبر 2026. يتعلق القرار الأول بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية لرتبة متفقد عام للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، ويتعلق الثاني بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بعنوان سنة 2026. تقريبا رفقة هذه أهم ما تضمن كل العدد الأخير هذه من الرائد الرسمي، إضافة للتسميات اللي تعودنا بها، بنعرفوا احنا التسميات والتكاليف بالخطط الوظيفية أو الأعفاء منها كيف كيف ما تصبح الأمور رسمية ومعناها نهائية ومتابقة القانون اللي بنشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وكعلاج ديما نقولوا أنه أحرصنا وديما نحرص باش يكون الركن هذا موجود في برنامجنا الجديد الرائد الرسمي، لأنه ديما أقول لك الرسمي في الرائد الرسمي، وأنه من هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا يعذر جهل بجهل القانون، وبالتالي حتى نكون على اطلاع وعلى بينا كمواطنين في البلاد دي أنه من حقنا ومن واجبنا كذلك نطلعوا على التشريعات الرسمية للبلاد نتاعنا، وهذا يكون عبر الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وفي نطاق قانوني، هو قانون حق نفاذ المعلومة الذي أتاح وأجاز لنا ومكننا من مثل هذه الاطلاعات. والناس كل كيه الحقيقة اليوم مطالبة باش يكون عندها ثقافة قانونية كما قلت في بداية حصتنا، ولو بالأدنى خليني أقول، حتى نكون على بينا بما ما لنا وما علينا، ما لنا من حقوق وما علينا من التزامات وواجبات للتعايش داخل المجتمع.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ما زلنا باش نواصل معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام، وفي إطار دائما تكريس الثقافة القانونية أستاذ، وكما كرسناها خلال السنوات الفارطة وأيضا من خلال مختلف الفقرات، مواصلين في هذا الإطار. احنا المرة اللي فاتت شفنا المبدأ اللي لا يعذر جاهل بجهل القانون، صحيح. اليوم باش نشوفوا مبدأ آخر من المبادئ القانونية، نجلة مبادئ من القانون أو مبادئ قانونية.
0: مبادئ من القانون.
1: مبادئ من القانون ومبدأ هام جدا من المبادئ القانونية أستاذ، العقد شريعة المتعاقدين، ماذا نعني بذلك؟
2: هو شوف، خلينا نقوله في البداية أنه من المبادئ المتعارف عليها في العديد من التشريعات القانونية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وهنا هذه مبادئ جاءت في برشة تشريعات ومنها التشريع التونسي، وأكد عليها المشرع التونسي بالفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود، واللي نص على أنه من عقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقضي إلا برضائهما أو في الصور المقررة بالقانون. هذا الفصل القانوني اللي جاء به المشرع التونسي في الفصل 242 مجلة التزامات والعقود. القاعدة القانونية هذه تعني وأن كل الأفراد عندهم كامل الحق كامل الحرية في إبرام العقود والاتفاقات الملزمة لكليهما، بشرط وحيد هو عدم مخالفة تلك العقود للقانون أو للنظام العام أو الأخلاق الحميدة. يعني المشرع اليوم أعطاك أنك عندك الأهلية للتعاقد، متوفرة فيك الشروط الأهلية لتخول لك التعاقد، فإن لك أن تبرم ما شاء من الاتفاقات والتعاقدات بشرط أن تكون التعاقدات هذه والاتفاقات هذه ما فيهاش مخالفة للقانون ولا ما فيهاش مخالفة للنظام العام ولا ما فيهاش مخالفة للأخلاق الحميدة. هذوما ثلاثة اللي لا يجوز بطبيعة الحال حتى منطقة نفهمه لا يجوز التعاقد فيما يتعلق فيما يخالف القانون أو فيما يخالف النظام العام أو الأخلاق الحميد. من هنا نقولوا الإنسان كل إنسان له أن يبرم ما يشاء من العقود، لكن العقود هذه وقت نبرموها نوليه ملزمين بأحكامها. يعني وقت اللي تعمل عقد كراء أو العقد بأي نوع أو أي نوع من أنواع التعاقد ولا عقد عمل ولا غيره، وقت اللي تبرم العقد فإنه ما ضمن بذلك العقد يصبح ملزما للطرفين ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله بإرادة مفردة. العقد شريعة المتعاقدين واللي قانون ما بيناتنا، وبالتالي اللي تعاقدنا عليه هذاك هو الشيء اللي لازم يصير، وهذيك هو الفلسفة نتاع العقد شريعة المتعاقدين. وهذاك على شي برشا مناسبات وديما نقولها ونذكر بها، بالله قبل ما نمضي على العقود ونكون على بين وعلى دراية تامة من الشيء اللي أمضيناه، لأنه هذاك التزام، والالتزام كما قلت لك ما تنجمش تحلل منه بإرادة منفردة، ما تنجمش معناها تتراجع عليه، معناها ما تنجمش تقول ما في باليش وما كنتش نتسخايل وما نعتقدش. هذاك العقد اللي أبرمته هذاك التزام من جانبك وافقت عليه وصدقت عليه من خلال الإمضاء بالعقد هذاك، الإمضاء هذاك يمثل معناها مصادقة على مضمون ذلك العقد، وبالتالي فإنه هذاك العقد يولي ملزم للطرفين وليس لأحد من الطرفين أن يتحلل من ذلك الالتزام طالما أنه قد أمضى عليه وهو في حالة وعي تام. وبالتالي في العقد هذاك شنو نقوله؟ العقد هو قانون ما بين الأطراف. وحتى هنا السائل يقول لك تدخل القضاء، حتى تدخل القضاء في المسائل هذه كان تدخل، هو تدخل لإيجاد توازن في الالتزامات، ما كانش ما تدخل لإلغاء العقود هذه. وبالتالي لهنا كل ما يبرم بين من الأطراف هو قانون ما بيناتهم. كذلك لما قلنا تدخل القضاء نقوله هل تنجر منه منفعة أو ضرر الغير؟ العقد لا يلزم إلا معاقديه، لا يترتب عنه لا نفع ولا ضرر الغير إلا إذا كان معناها فيما يتجاوز معناها أصحاب ذلك العقد. وبالتالي لهنا العقد شريعة المتعاقدين، نرجع ونقول العقد شريعة المتعاقدين يعني العقد قانون ما بين الأطراف، وهما ملزمان وإذا كانوا أكثر هم ملزمون بذلك العقد ولا يمكن التحلل من ذلك الالتزام، وإلا فإنه يترتب عليه معناها غرم وخسارة وغيره. عليك علاش نأكد ديما بالله قبل ما نمضي العقود نتاعنا راهو أهمية بمكان، قبل ما تمضي العقد نتاعك ثبت روحك على شمضيت، استشير، شوف أهل الاختصاص، عمل الاستشارة القانونية لدى السادة أحد السادة المحامين، ما تخليش نفسك في وضعية يستحيل تداركها معناها تداركها فيما بعد طالما أنك ما كنتش على بينه وعلى دراية تامة من الشيء اللي تعاقدت عليه وأمضيت عليه. وبالتالي اليوم كما قلنا العقد شريعة المتعاقدين، فإنه زاد ديما ما ننساوش المبدأ الأساسي هو لا يعذر جاهل بجاهل القانون. ما تنجمش بعد ما تتعاقد وبعد ما تمضي على العقد تقول ما يسخلش وما في بليش وما كنتش نعتقد أنه بالطريقة دي، هنا ما يسمعك حتى واحد، نحكي على حتى كي نوصل للتقاضي ما يسمعك حتى حد، أمضيت وانت في كامل مدارك العقلية وتعرف على شنو أمضيت، فإنك ملزم بذلك العقد تجاه وملزم بما هو محمول عليك في العقد هذاك، معناها تجاه معاقدك. وهذا يتم في كل العقود اللي نبرموها، معناها العقود اللي كما قلت ديما تكون عقود قانونية ما فيهاش مخالفة للقانون، ما فيهاش مخالفة للنظام العام، ما فيهاش مخالفة للأخلاق الحميدة، فهي تبقى ملزمة للطرفين.
1: عقود الاحتكار من هذا.
2: كيفاش؟
1: عقود الاحتكار، عقود الإذعان تقريبا.
2: لا هو شوف، هو ما فماش عقود احتكار وعقود إذعان بالمعنى الحرفي للعبارة، خليني أقول لك إنه ما نسميه بعقود الإذعان هو مش عقود إذعان بمعناها بأنك مطالب ولا ملزم بإمضاء تلك العقود، إنك العقود لذوما فما عقود الإذعان. هو علاش نطلقها عبارة عقود الإذعان؟ نطلق عبارة عقود الإذعان على العقود اللي تحضرها جهة معينة
1: وما عندكش بديل ليها،
2: وما عندكش بديل ليها وما تنجمش.
1: اي دونك فما إذعان؟
2: لا ما فماش إذعان.
1: كيفاش؟
2: لأنه فما إذعان في حدود، معناها في الحدود معقولة. فما إذعان في حدود أنه مثلا تحب تحكي تسمي الأمور بمسمياتها، نحكيو على الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نحكيو على الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، ما هذوما زوج شركات ما عندناش بديل. ما تنجم تاخذ ضوء كان من ستاك، ما تنجم تاخذ مياه كان من الصنات، وتبر معاهم عقود. هي في الظاهر تظل لك عقود إذعان. فيش عقود إذعان في الشروط، لأنه الشروط تفرضها المؤسسة التي ستزي الخدمات، وهي في أغلبها هي شروط تقنية وفنية ومقبولة. علاش قلت لك هنا في التدخل
1: مقبولة من كيفاش أستاذ؟
2: مقبولة بأنها شو تحب أنت تاخذ الضوء بلاش؟
1: ليه ما ناخوش الضوء بلاش؟ أما زادها ماكش أنت باش تعمل اللي تحب. أنا اليوم كي تجيني فاتورة بأربع ملايين و700 وبخمسة ملايين و700 وأنا عديت صيف كامل والضوء يقص، اليوم أنا كي نمشي لك ونقول لك كيفاش تقول لي أدفع ما كانش راه فما قصان، زاد هذا يتسمى عقد إذعان. راه
2: هو مش عقد، هو مش عقد إذعان. ما نجمش نسميه عقد إذعان، لأنه علاش؟ لأنه مثل المسائل
1: دونك ما عنديش بديل عقد إذعان، ما عنديش بدائل، ما عنديش اليوم أنا طرف آخر نلجأ له. وقت اللي أنا نتعارك أنا وياك أستاذ وباش نمشي من بعد حتى يا سيدي نخلص، نمشي لطرف آخر أموان نلقى في التوازن، ما عادش نلقى، ما فماش.
2: وشوف العقود
1: أشرب ولا طير قرني.
2: احنا نقولوا العقود. شوف المشرع إيش قال؟ قال لاقت شريعة المتعاقدين، وقال ما لم يكن هناك مخالفة للقانون. لاقى شريعة المتعاقدين في إطار قانوني. راهو شوف ما نزيدوش من غير ما نزيد. علاش؟ الأمثلة اللي عطيتهم أنت هذوما من الواقع صحيح. يجيك قلت يجيك ستيك تقول لك عندك فاتورة 4 ملايين و700 ولا عندك 5 ملايين، ترى أنت المبلغ مشت والمبلغ ما يتمشاش مع
1: الكونسوماسيون الفعلية.
2: وخاصة برشا عائلات، باعي برشا عائلات وبرشا الناس اللي هو تحكي تقول لك احنا شغالين منه الضوء في الصيف والانقطاعات أكثر من اللي يشتغل وغيره. هذا راهو كي تقول لك هي 5000 دينار ولا 6000 دينار ولا 2000 دينار ولا حتى 1000 دينار ولا حتى 100 دينار، راهو فما رقابه لاحقه. اليوم قلت تجيك فاتوره فيها 4700 دينار مثلا، وانت ملزم بادائها تحت طائله التهديد بقطع الكهرباء، وهنا يبدا التعصف هذا في استعمال العقد هذا اللي يخضع لرقابه القضاء، وهنا دور القاضي. علاش قلت انا في البدايه في التعريف بالمبدا هذا قلت ما نلزمش نساو دور القاضي. دور القضاء، القضاء لا يتدخل لإلغاء الاتفاقات. العقد شريعة المتعاقدين يقعد عقد شريعة المتعاقدين طالما أنه ما يخالفش القانون وما يخالفش النظام العام وما يخالفش الأخلاق الحميد. مش أنت جيت تعقد معايا على كيلو ضوء مثلا، كيلو ضوء ب 170 ملي مثلا، وتجي أنت المحكمة تقول لك لا حط كيلو ضوء 50 دينار، لا هذاك أنت قبلنا بالشروط. أما وقتاش ندخل القضاء؟ يدخل القضاء إذا كان فما حصل خلاف في تطبيق العقد. تدخل القضاء يكون لاحقا عند حصول الخلاف ما بين المتعاقدين في تطبيق العقد. مثلا اللي قلت انت، المثال اللي قلته انت، تقول انت 5700 دينار معناها معالي وسهلك الكهرباء راهو مشط، وانا وقتها تنجم ترفع الامر للقضاء، والقضاء ينجم يراقب المساله هذه ويعيد الامور للنصابه، واذا كان فما تجاوز ينجم يكلف خبير ونجم يخرجوا خبراء مختصين في المجال هذا ويراجعوا الحسابات نتاع الشركات هذه ويراجعوا الفواتير والتسبقات اللي تفات وماذا حق وراه الطلب، ونوصل في نهايه المطاف الى تحقيق المبتغى. الطريقه نتاع التعامل هي اللي قاعده شويه ماهيش مواكبه للعصر نتاعنا. ما زلنا احنا اليوم يقول لك خلصوا بعد برا امشي اشكي، هذه خلصوا اشكي ما جاتش. معناها على الاقل اليوم اللي يجب يكون هناك حل بديل، فقط باش نخلص ونشكي على الأقل يكون فما المشاركة تدخل تشريعي نأمن مثلا المبلغ المتخالف عليه ونشكي. أما كيف نخلص ما يرجع لك حتى شيء، صعب جدا
1: دخلت الكاسة.
2: ثم أن حاجة أخرى وقت لنقول لك أنا راني ناقش معاك في المعين الفاتورة باش قولي إذا ما تخلصش نقطع عليك الكهرباء، وهي مع مفهوم المسألة دي، لأنه إذا كان ما تعملش الآلية تقطع الكهرباء توش الشر الناس تولي تقول لك حتى انا مانيش باش نخلص الا ما نثبت مموري مع القضاء. هذا معقول، اما شنو تكون الحل البديل؟ يكون في الاليه تاع تامين المبلغ المطالب به ولا هو محل خلاف. وقت التامين هذاك التامين يوقف لك على الاقل عمليه تاع قطع الكهرباء ولا قطع الماء لصالح الشراب ويخليك تعمل. هنا تدخل القضاء، تدخل القضاء في العقود معناه حتى لا يصير تعسفا في تطبيق مقتضيات العقد هذا. اضافه عندي حب تسميه عقد دعان لانه بالصوره هذه معناه هو العقد دعان سي بروندر واليسي كما هو ما باش تاخذه ما تاخذوش، لكن مش المشكل مش في مخزن العقد، العقد باش ناخذه لاني في حاجه ليه، عقد التامين انا في حاجه ليه، عقد الكهرباء انا في حاجه ليه، عقد الماء انا في حاجه ليه، عقد مثلا اليوم التزود بخدمات الانترنت انا في حاجه لي. فما عقود لا محيد عنها وبالتالي باش ناخذها انا ولو انا تعود الجهه الاخرى وناخذها، لكن انا ضامن اللي معناها ضامن قانونا بالمقتضى القانون انك العقود هكي ما فيهاش تجاوز القانون، خاطر اذا كان فما تجاوز القانون لهنا يولي التدخل اللاحق للقضاء وهنا تنجم المحاكم تعيد الامور نصابها. كما قلت لك مش زاد تقول لي ادفع لي 3000 دينار فاتورة شهرين كهرباء وراء أنا مثلا كنت مسافر ولا نعرف لأن ما استهلكش المبلغ هذا، على الأقل تكون فما هنالك آلية أخرى لمراجعة المبلغ هذه وحتى ما تكونش يكون أحد الأطراف ما يكونش هو المسيطر على العقد هذا. فيما عدا ذلك راه العقود هذه هي عقود تبادلية، هي شركة الكهرباء مقابل انها تقبض منك المبالغ هي زاده مطالبه باش توفر لك الكهرباء
1: وبون كاليتي زاده مش جهد معناها طالب تسبب في اتلاف العديد من المعدات والتجهيزات المنزليه
2: وهكا علاش هي مطالبه
1: وفي مرض العديدين
2: وهكا علاش هي مطالبه بالتعويض طالما ثبت الضرر متاتي من خطا في من احد المتعاقدين.
1: مشكله في الاثبات استاذ ومشكله في طول الاجراءات ومشكله الانسان اعصابه ما عادش متحمل
2: هذوك. شوف هذاك اللي تحكي فيه هذاك هو الامر اللي لازم
1: تو انا كان عندي ما عندها قيمه معناتها باش نمشي باش نحط فلوسي على عود المنافذين وعلى محامين وعلى حتى شفت القضاء وقت اللي ينطق بالحكم بعد ويكون لصالح المواطن اللي مثلا ولا طالب الحق
2: هي.
1: ريت التعويضات حتى متاع المصاريف التقاضي ما تكونش كيما هي
2: صحيح.
1: مش كيما انا خلصت المحامي والعدل المنفذ والاجراءات اللي قمت بها كيما باش يحكم لي به التو ما زلنا احنا في الاحكام القضائيه نخلصوا عباره على بالملي مرمزي معناتها مصاريف التقاضي مازال يحط 200 و300 دينار اللي هو الجدول متاع اتعاب المحامات مثلا موجود ومعلوم عند الجميع
2: وما يقع القضاء به في التعويض عن ذلك لا يرتقى الى حقيقه الخساره وهنا فما حتى مخالف معناها فما سوء تقدير للفصل 107 تنجم تعويض الخساره ما بذله حقيقه
1: بالضبط
2: معناها وقت انا نجيب نمشي نتقاضى ونجيب احنا فاتوره من المحامي تاعي الان دفعت مبلغ معين ولا نجيب القائمه نتاع الاتعاب التقديريه اللي في الدنيا وبالتالي هنا وقت المحكمه تعوض لي باقل من اتعاب الدنيا معناها أساء تطبيق الفصل 107 من جهة التزمات والعقود اللي يجبرها باش تعويض الكامل وذاك علاش اليوم احنا ماذا بينا ما يصيرش التجاه القضاء لكن الإمكانية واردة في العقود لا قد هو قانون بين الطرفين لكن القانون هذاك يخضع لرقابة القضاء حتى لا يقع انحراف من أحد المتعاقدين بذلك العقد ولا بشروط ذلك العقد.
1: هو الحقيقة برشا ما نحكيه في المبدأ هذايا من بينها مثلا الاتفاق ما بين الأطراف على أنه لا يكتسب حق البقاء مثلا في الأكرية التجارية ويصحوا مع بعضهم وكذا ولكن يقول لك الشرط هذايا لاغي
2: علاش
1: وما في خاطر مخالف للنظام العام
2: مخالف القانون
1: بذب
2: خاطر مخالف القانون
1: كيف فما الاشكاليه الاخرى في عقود العمل الاستاذ اللي يقول لك مثلا كي تصحح مع احدى الشركات يجيك يقول لك في فصم الفصول راهو عندها مغادرتك للعمل في المؤسسه نتاعنا ما عندكش الحق على عام على عامين على ثلاثه تخدم مع الطرف الفلاني في الجهه الفلانيه حدد لك حتى الاطار الجغرافي والاطراف اللي ما تخدمش معاهم لمده زمنيه معينه بالتالي اليوم تقول لك يا اخي شنو اللي نحبك نصبر عليك معناها تقيدني في مجال
2: الناس
1: في خمس
2: الناس وعندها شروطها اش معنى العقد متعاقد الشريعة متعاقدة معناها الناس وعندها شروطها انا وقت نجيب باش نتدمني العمل وانت على سيادتك عندك مؤسسة كبيرة وانا عندي شهادة عليا واختصاص وتنتدمني بمرتب مغري وانا نقبل ذلك المرتب وبالتالي ما زاد مو الغنم بالغرمي وقت احنا في صحفة العسل كما يقولوها بالدرجة نتاعنا وقت انا نعمل معك الكونترات كي ناخذ في مبلغ معناها في ناخذ في جرايه من على ما في مرتب شهري ب 10000 ولا ب 20000 دينار ولا ب 5000 دينار بمبلغ مهم حصيلي معناها يرتقي معناها الى معناها يتجاوز كثيرا معناها الاجر الادنى المعمول به في البلاد هذه وبالتالي فانه نلتزم لأن في مقابل ذلك المرتب ذا في مقابل ما أقدمه مخدمات وما أتعهد به من التزامات. من جملة التزامات اللي قلت أنت قلت تعهد بعدم العمل لدى مؤسسة منافسة سي نورمال هذا الشرط عادي. وقلت للناس أنت وقت أنت قبلت بشهرية الباهية أنا قبلت في المقابل
1: باهية باهية وستجي تحكيلي 10,000 دينار دي ساعات والله في مؤسسات وإلا نعرف معناها في وضعيات معينة.
2: أنت قبلت أنت قبلت باش تخدم معايا أنت قبلت باش تخدم معايا بالأجر الأدنى أي ما نحيد الشهرية
1: الباهية
2: تخدم معايا ب 100 دينار تخدم معايا في مجال معين. أنت جي تشرب الصنعة أنا صاحب صنعة تشرب الصنعة وتمشي
1: شو حتى أنا عندي مجهود صاحب صنعة ماني حتى أنا عندي مجهود
2: المجهود بتاعك حاجة والفكرة حاجة أخرى لأنه إذا كنت مارسوا نفس النشاط نوليه في المنافسة غير المشروع. وهنا لازم نفهموا إيش معناها المنافسة غير المشروع. هو الموظف موظف الدولة عنده واجب التحفظ حتى بعد إحالته على التقاعد.
1: وين ترافيه
2: ما نحكيش على وين ترافيه وشنو الواقع خاطر الواقع وكل لازم يجي نهار ويتغير. نحكي قانونا إذا كان نحب نطبق القانون نحن نحكيه في برنامج قانون.
1: إيه فهمي سمحني باللحظة هذه سمحني قصيت على كلامك بالعسل. ماني أنا كراكة مواطن اللي السيد هذاك كان موظف دولة يخدم في قطاع مثلا جوديسا كومسا الصحة باش ما نقولش حاجة أخرى ولقيته من بعد يخدم في القطاع الخاص بعد ما خرج للروتريت من دقيقته الأولى وما صار حتى شيء. أنا نقول اللي القانون ما فماش قانون هذا حتى تقول لك يا أخي نقول لك أنا باش يسري عن الناس الكل.
2: لكن نحكي على قلت لك في الموظفين مش قلت لك ما عندوش الحق باش يمارس. قلت لك الموظف الدولة هو بيدو عنده واجب التحفظ حول ما كان يعلمه من أسرار أثناء مباشرة العمل.
1: ما هو سيقع استعمالها
2: مش نحكي لك معناها إنسان
1: باش يستعمل الأسرار وباش يستعمل العلاقات وباش يستعمل كل شيء.
2: إيه لكن
1: اللي تعلموا في الوظيفة العمومية وشربوا باش يهزوا القطاع الخاص اللي هو مازال مبتدا وباش يستنفع القطاع الخاص من تجربته من العموم.
2: نحكي لك على الالتزامات التعاقدية مش نحكي لك على النشاط الالتزام التعاقدي التزام إلا في العقد. أنا نجي عندي التزام التزمت في العقد كموظف أن أسرار الإدارة اللي نعمل فيها ما خرجهاش بالقانون ما عندكش حق تخرجها
1: جوست الأسرار
2: معنا نحكي لك على ذلك
1: هذاك إيه واجب التحفظ الخاص مثلا
2: نحكي على واجب التحفظ ما نيش نحكي على النشاط النشاط بعد التقاعد ولا بعد برا كيف تحب هذاك معنا لحسابك الخاص. أما جي أنت تطلع لي على ملفاتي وتطلع لي على أسراري وعلى حسابيات المالية ومنها تمشي الشركة منافسة وتبيعني خليني أقوله باللغة الدارجة وتبيع سر نجاحي إذا كان أنا ناجح وفي مدالك وتخالف العقد زادة ما تنجمش تكون بدون مساعدة. وقتاش نحكيه على الأمر ذا نحكيه إذا كان أحد الطرفين أخلى بالتزام. نحكي معك أنا في عقد الشغل أنت حطيت لي أني من نمشيش نخدم في مؤسسة واحدة أخرى المدة زمنية بعامين ولا ثلاثة ولا في معنا مؤسسة واحدة أخرى تمارس نفس النشاط وفي معنا رقعة جغرافية قريبة معنا مش تدخل في المنافسة غير المشروع. أنا أقول لك أتعاهد ومثل الالتزامات هذه جائزة مش حطوا في العقود الشغل الأمر ذي وبرش عقود الشغل فيها
1: إيه ما يدخلش القاضي مثلا توا فرق ما بينك مثلا أنا مثلا نخدم معاك أنت طرتني ما عندكش عليا حكم من بعد يخي تقطع لي خبزتي وتقعد تلوج أنت
2: هاولا أنت تواجهت البيت القصيد وقت اللي أنت طردني وقتها أنت أخليت بالتزامك وقتها هنا نرجع لك ال 246 ليس لأحد أن يطلب بتنفيذ التزام طالما من ينفذ ما هو محمول عليه. معناه إذا كان أنت قطعت العلاقة الشغلية من جانب واحد طردتني وإذا كان طردتني أنهيت العلاقة الشغلية ما عادش نجم أنهيت لي بطريقة تعسفية وقتها ما عادش الشرط معناه أنت خالفت المدة نتاعنا المتفق عليها في العقد وخالفت العقد وأنهيت لي العلاقة بطريقة تعسفية وبالتالي فإنه إذا كان أنت بديت بالإخلال فالإخلال سيقابله بالضرورة إخلال من جانب آخر إمكانية الإخلال من جانب آخر وقتها إذا كان عندك الحق باش تقول ما طالما أنه ما اتفقناش وما توصلش الاتفاق ما بيناتنا وكما يقولوها معناه هو اللي بدأ بالعيب معناه وقطع العلاقة الشغلية وبالتالي في الحالة هذه ما تنجمش انك تفرض علي ان يقوم بذلك الالتزام. وهذا الشيء قلته لك 246 هو نرجع معك مرة اخرى ليس لأحد ان يقوم بحق ناتج من الالتزام ما لم يثبت انه قد وفى من جهته او عرض ان يوفي ما اوجبه عليه ذلك الالتزام بمقتضى شروطه او مقتضى القانون والعرف. معناه انت اذا كان قطعت لي العلاقة الشغلية ما جيش قولي عندك التزام ما تمشيش تخدم في واحدة اخرى. أنا ما نجمش تطلبني وبالالتزام بذلك الشرط طالما الشرط الأساسي هي العلاقة الشغلية انفصلت بطريقة تعاصفية وفيها معناها تعاصف وإنها بطريقة غير قانونية للعلاقة الشغلية.
1: ساعات يدفعونك دفعا للاستقالة ويكون كأنه طرد مقنع أستاذ.
2: هذيك أنت قلت
1: يا خويا عصابي قل لك عصابي. على كل حال بارك الله فيكم، مازال ديما نتعرضوا له ان شاء الله في مختلف الاستشارات. المبدا هذا مهم جدا،
2: يخرج منه المبدا القانوني هذا علاقه بالشركات المتعاقدين، هو مش مبدا خاص بتونس، راه التشريعات تقريبا بارتو. علاش وهنا لهنا لانه المشرع هنا يبحث على استقرار المعاملات، مش في الصباح الصح وفي العشيه تقول ما في باليش. ولهذا اليوم بالله ويبارك فينا الناس كل هكايا، قبل ما نمضيوا العقود الناس تشيروا نقراوها مره واثنين حتى نتاكد من اننا ما وقعناش مخالفه من اي نوع من, من من اللي يمكن تكون علينا معناها ترجع علينا بالمضر.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ غنية قتيلة، ثم نعود لمواصلة اللقاء مع المفاهيم القانونية.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مفاهيم قانونية.
1: في مفاهيمنا القانونية اليوم باش نعطيو مفهوم الحكم الغيابي. ماذا نعني به أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج؟ تفضل.
2: شوف الرفقة، يعطيك الصحة في اختيار المفهوم هذا، لأنه في برشا مرات تسمع تقول لك فلان عنده حكم غيابي، ولا يقول لك بلغني وانه اصدر علي حكم غيابي. شنو هو الحكم الغيابي هذا؟ الإنسان باش يسأل أول سؤال يطرح، شنو هو الحكم الغيابي؟ يا أخي نجم يصدر حكم غيابي؟ معناه المفروض أنه المتعارف عليه أنه شو معناه نحكم تحكم علي ما غير ما تسمعني، ما غير ما تشوفني، ما غير ما تراني عملت ما عملتش. فما الناس يقول لك ما فماش الحكم الغيابي هذا، ولا فما يتسالوا. حاب نقول لهم الحكم الغيابي موجود وامر معمول به في التشريع التونسي وفي برشا تشريعات اخرى. ديما نقول لانه الحكم الغيابي هو الحكم اللي يصدره المحكمه في غياب الشخص المعني بالامر. وعلى وقتاش تصدر المحكمه

0: استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا. أنا شفت الفصل هنا، هذا الفصل 175. شو الفصل في البداية بتاعه؟ قلك إذا استدعي المتهم، ومنها يقول لك عند عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا. تقول استدعوه ولا ما استدعوش؟ هو في الأصل استدعوه، لكن ما استدعوش في شخصه. معناه كي يمشي يبلغ الاستدعاء، المبلغ ماشي يبلغ له استدعاء عن طريق عمدة المكان ولا عن طريق الضبط العدلية ولا غيره من الأشخاص اللي أناط بعهدتهم المشرع تبليغ الاستدعاء. الاستدعاء قد يبلغ المعني بالأمر شخصيا، وقد يبلغه عن طريق أحد أفراد عائلته. تمشي أنت، تمشي الضبط العدلية ولا يمشي عمدة المكان باش يبلغ الاستدعاء لشخص معني بالأمر مطلوب لدى إحدى المحاكم، ما يلقاش يلقى مرته. يسمى بلغ له الاستدعاء، لكنه لم يبلغ الاستدعاء شخصيا، بلغه الاستدعاء بواسطة. وعندما لا يبلغ الاستدعاء للمعني بالأمر شخصيا، يتعذر تبليغ الاستدعاء شخصيا للمعني بالأمر، فإن المحكمة لا تتوقف عن نظر في القضية، بل تواصل النظر فيها وتصدر فيها حكمها بما تراه مناسبا. هذا الحكم يقع وصفه بالحكم الغيابي، لأن الأحكام توصف إما كونها أحكام حضورية أو حضورية بالاعتبار أو أحكام غيابية. واليوم اللي نحكي عليه الحكم الغيابي هو الذي يصدر في غياب معناها الشخص المعني بالأمر إذا تم استدعائه بصفة قانونية ولم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. لهنا الخطورة أنت الحكم الغيابي شو ما نعمله، كي تقعد الناس يقعد تلوش كيش تعمل، كيفاش عندي حكم غيابي وش بيني ما نعلمش. لهنا أول المشرع عمل آلية الاعتراض في نفس الفصل 175 في الفقرة الثانية، يقول لك الحكم الغيابي يبقى قابل للاعتراض عليه من المحكوم عليه أو من محاميه، وذلك في ظرف 10 أيام من تاريخ إعلامه إذا كان المعترض قاطن في وإذا كان المعترض قاطن بتونس. وإذا كان المعترض قاطن خارج الجمهورية التونسية فإن الأجل يكون 30 يوم 30 يوما، والأجل هذوما 10 أيام و30 يوم. ردوا بالنا راجل، ما نحكيش على 10 أيام من تاريخ صدور الحكم ولا 30 يوم من تاريخ صدور الحكم، مش من يصدر عليك الحكم عندك 10 أيام باش تعترض ولا 30 يوم كان في الخارج.
1: من تاريخ العلم،
0: من تاريخ الإعلام، من تاريخ توصلك بالإعلام. لازم الإعلام يوصل لك، لكنه إذا يوصل لك شخصيا، لكنه إذا ما يوصل لك شخصيا تنجم تبقى أجل الاعتراض مفتوحة وتنجم تعترض في كل حين. معناه كيما نجمناش نبلغوا لك الاستدعاء شخصيا، نجم نبلغ لك ما نلقاكش نبلغ لكش الإعلام بالحكم بصفة شخصية. إذا تم التبليغ بواسطة، إذا تم تبليغ الإعلام بالحكم بواسطة، فإنه زاد كيف كيف الأجل للاعتراض تبقى مفتوحة إلى حين معناه انقضاء الأجل تاع سقوط الدعوى مرور الزمن، طالما لم يتوصل المعني بالأمر بالإعلام بالحكم بصفة شخصية.
1: الحكم الغيابي يتحط الإنسان في الرشاشة،
0: هذيك الخطورة.
1: جسمه علاش أنا قلت تاريخ العلم مش الإعلام؟ خاطر فما برشا من المتدخلين اللي معانا في البرامج المختلفة كمعتها استشارات قانونية، يقول لك أنا توقفت مثلا في إطار دورية ولا غيرها، لقيت روحي رشاشي نلقى عندي حكم غيابي،
0: محل تفتيش،
1: محل تفتيش. دونك هو وقتها علم بالأمر، وإلا سماع اللي هو معناها عنده حكم غيابي. دونك هو ماخذاش إعلام بالحكم، وإنما سمع به. أنا كي نسمع به ولا نلقى روحي محل تفتيش، شنو يلزمني نعمل؟
0: لا، الـ الـ الحالة اللي عطيتها أنت مش أنت إعلام وعلم حالة هذه تختلف. الحالة اللي قلت عليها أنت إذا كان وقع معناه إيقاف شخص لكونه مدرج بالتفتيش، فإنه يقع إعلامه حال إيقافه بكونه صدر في مواجهته حكم قضاء غيابي بالسجن. هذاك الإيقاف هذاك ما عادش ولا علم ولا إعلام، كعلم قانوني قاعد علمت ولا الضبط العدلية. تقولوا احنا الضبط العدلية شي يصير وكيفاش يوقفوا المفتش؟ أما في نطاق الدورية لصالح الأمن العام، ولا في نطاق شخص معناه باش يغادر حدود أرض الوطن باش يتعدى على المراقبة نتاع الحدودية نتاع ضبط نتاع شرطة الحدود، وهنا باش يقع إعلامه، مش يقع علمه، باش يقع إعلامه بصدور ذلك الحكم، وهنا تفتح له الأجال نتاع الاعتراض. الاعتراض مبدئيا إذا كان باش المعني بالأمر ولا محامي راه يكون يوقف تنفيذ الحكم الغيابي طالما لم يكن الحكم ذاك مشمول بالنفذ العاجل. وتبقى ديما الخطورة انت الأحكام الغيابية معناها حاجة كبيرة. ماذا بينا الإنسان كي يعرف روحه أنه عنده محل تتبع ولا محضر قضائي في ماذا بيه، يسعى دائما للحصول على المعلومة وعلى ما قال ذلك التتبع باش ما يلقاش روحه في المحظور.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. نرجع بعد موجز 11 وندخل مباشرة لاستشاراتنا القانونية.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لموسم 26 و2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بين 2,500 طن من الزيت البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الجني والتحويل. وتم خلال هذه الجلسة اقتراح افتتاح موسم الجني يوم 6 نوفمبر القادم، على أن تفتح 113 معصرة أبوابها هذا الموسم لقبول المحاصيل. تحتضن ولاية زغوان فعاليات صالون الفلاحة والتكنولوجيات والتقنيات المائية الحديثة من 18 وإلى غاية 21 من نوفمبر 26 و2000 بإحدى الفضائيات بالجهة. ويمثل هذا الموعد الاقتصادي والفلاحي مناسبة تجمع مختلف المتداخلين والمهنيين في القطاع الفلاحي، إلى جانب الفاعلين في مجالات التكنولوجيات الزراعية والري الحديث وإدارة الموارد المائية والتجهيزات الفلاحية والحلول التقنية الموجهة للفلاحين. شهد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أمس خطوة جديدة في مجال زراعة الأعضاء، تمثلت في الاستخدام الأول لجهاز لايف بور في تونس من قبل فريق طبي تونسي تابع لمستشفى شار نيكول. وتعتمد هذه التكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن المركز اليوم على الإرواء بالتبريد، بما يتيح الحفاظ على الكلى المتبرع بها بطريقة ديناميكية ومضبوطة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين استئصال العضو وزراعته لدى المريض. ومن شأن استخدام هذه التقنية أن يفتح أفاقا جديدة لتحسين جودة الأعضاء المتبرع بها وتوفير ظروف أفضل لعملية زرع الكلى بحسب البلاغ. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي خلال ترأسه الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس الذي انعقد بنيويورك أمس على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة الاحتلال عليها، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية والقانونية باطلة ولا أثر قانونيا لها. وأضاف أن تونس تجدد تمسكها بأن القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة تظل السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ليك.
1: استشارات قانونية.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصلنا لقنا من خلال برنامج في دائرة القانون. وصلنا لركن الاستشارات القانونية أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج. برشا استشارات قاعدة توصلني على الخاص الحقيقة، وأيضا استشارات قاعدة توصل لزميلتنا عليا المنصوري عبر رقم 73 460 300. مع تحياتي للمتألقتين نجلة عطية وعليا المنصوري، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا دائما لكم على مجهوداتكم الكبيرة اللي قاعدين تبذوا فيها معنا ومع كل فريق خلينا نقول إذاعة المنسير في مختلف البرامج المباشرة والمسجلة. إذا كان عنا مكلمتنا بدنا ناخذهم، سينو خلينا بنساش ولا خلينا نبدأ بالاستشارات اللي قاعدة توصلني عبر الخاص، وإن شاء الله يا ربي نوفق في تقديم الإجابات على كل الاستشارات القانونية. سي أنيس يقول لك بربي أستاذ شنو معناها المفاوضة والتصريح بالحكم، هل لازم نحضر في الجلسة إيه وإلا لا؟ تفضل.
1: هو شوف، المفاوضة والتصريح بالحكم هو موعد تعينه المحكمة بعد استيفاء الأعمال الاستقرائية وبعد استيفاء المرافعات في القضية، تقرر المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، يعني تعطيها موعد لاحق للتصريح بذلك. موعد جلسة المفاوضة ما هيش جلسة معناها لا يحضر فيها الأطراف ولا يقع فيها التداول في القضية مرة أخرى، فقط المحكمة تنطق بحكمها في ذلك التاريخ الذي حددته، وبالتالي اليوم الحضور موش إجباري موش ضروري. المفاوضة والتصريح بالحكم تصدر في ذلك اليوم المحدد مسبقا يوم الجلسة. يوم الجلسة تنجم في يومه ولا من الغد تصل بكتابة المحكمة باش تعرف شو ما قال ذلك الحكم وشو مصدر في ذلك الحكم، حتى تتبين ما صدر في ذلك القضية، وحتى يكون عندك الإجراء القانوني اللي تراه مناسب مع الحكم اللي صدر في القضية لصالحك مش لصالحك، تحب تعترض تنوي التعفيه من عدم ذلك. أما الحضور بالجلسة راهي ما هيش جلسة نظر في القضية، وإنما موعد للتصريح بالحكم في القضية بعد استيفاء النظر فيها واستكمال كما قلت تبادل أوجه الدفاع واستكمال الأعمال الاستقرائية المأذون بها. معناها المفاوضة والتصريح بالحكم موعد لكي تحدده المحكمة تصدر فيه حكمها في القضية لا أكثر ولا أقل.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: لكن ناشا يقول موعد الحضور مش إجباري، لكن ما ننساوش لابد أنك خاصة في مادة جزائية لابد أنك تتوصل بنتيجة تلك المفاوضة والتصريح بالحكم، خاطر يتبع عليك الإجراء أنت سريان الأجل أنت الطعن ينجم يحكم أن يكون موش في صالحك. وإذا كانوا حكم حضوري وفي مادة جزائية نعرف أحنا على الأجل اللي أنت عودت فيه 10 أيام من تاريخ صدوره، يعني في تاريخ الجلسة هذاك المعين المفاوضة والتصريح بالحكم، على المعني بالأمر أنه يتصل بكتابة المحكمة ليتحصل على منطوق الحكم حتى يتخذ الإجراء المناسب على ضوء ذلك الحكم.
0: مليح، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ناخذ أول المكالمات الهاتفية. لو مرحبا، على السلامة.
2: ألو،
0: مرحبا، يا لو سهلة. صباح النور.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بارك الله فيكم على البرنامج، والله نورتونا ونورتونا كثير.
0: يا عايشة،
2: والله راهو مصطفى صادق صادق ثم صادق.
1: يا عايشك.
0: ربي
1: يفضلك. يعيشك.
2: عايشك، ربي يحييكم ويعينكم.
0: تفضل لله.
2: عايشك. احنا اني مدام وداد مشموم تريمش.
1: مرحبا مدام وداد.
2: وبيك عايشك. احنا عنا طرف ارض، قطعة ارض بجانب عزيزك اللي احنا المرابو طريق خنيس.
0: حاول معاك
1: نسمي
0: الله يخليك باش ما تخرجش في الاشهار، الله يبارك لك.
2: باه حاضر. حصلوا عنا قطعة ارض فيها 1048 متر مربع. البلدية والتجهيز نحيونا 363 متر، واللي 735 متر مربع
1: بعد التقسيم هذا.
2: بعد التقسيم سيدي نحاونا طريق من قدامك، السيارة المطروط من قدام، ومن تالي اتصور في معناتها في حي الشعبي يعملوا طريق رئيسي عدد 12 متر. 12 متر نحاونا على طول الأرض، خليها نقول لك 363 متر. ما عليناش، أنا مانيش نحكي على التعويض ولا حاجة. احنا عندنا 5 سنين باش ندخلوا في السادس، لا احنا نطلبوا من البلدية باش يترك لنا الورقة نتاعنا باش نجموا نعملوا شهادة ملكية بالمتراج الجديد من 148 ل 735 متر كاري.
1: ايه.
2: لليوم واحنا نجريوا في البلدية جيبك الورقه رجعك الورقه الدوسيات الكل ركحين تيليكوم تيليكوم ستاج سوناد الكل كل كل ركحين وناس كل ركحين كل مره دوسي دوسي راكح ما يتعرضش على اللجنه وفوا تعرض على اللجنه يقول لك الوثيقه هذيك ناقصه صدقني صدقني استاذ منهم وثيقه ثلاث مرات ناخذوا فيها من التجهيز والتجهيز يلزم من 10 6 ولا 7 من الناس رؤساء مصالح معناتها يصحوا فيها اذا حضر واحد الاخر ما يحضرش اذا صح هيك الاخر ما فماش مش باش نقول لك راهم 5 سنين من قلت من 2021 اخر مره احنا عاملين توكيل لاختي لا محاله والله هي في فرنسا اليوم بالظهر اليوم تجي ولا راهي نجم تتدخل معايا
1: عليك سلامتها
2: الله يبارك لك
1: ايوه
2: انت كل مره يقولوا لي عاود المطلب عاود المطلب 5 فوا
1: انتم تو عملتوا تقسيم والعقار معناه
2: تقسيم مش تقسيم استاذ مش تقسيم
1: نعم تقسيم باش خرجوا الطرقات
2: عندنا طرف ارض نحاولنا منها فرتين
1: نحاولكم منها الطرقات نحاولكم
2: احنا توا واحنين في البلديه تعطينا وثيقه
1: شو باش عاملين انت الوثيقه
2: نحينوا شهاده الملكيه
0: يحبوا يبيعوا
2: الارض بسرخانه
0: يحبوا يبيعوا الارض مصالحهم تحت 5 سنين
2: مصالحنا واقفه اليوم 5 سنين 5 سنين يا رسول الله كيفاش ولات الاداره التونسيه ما فهمتش انا
0: هو يقول لك معناتها الملف يعرض قدام الاداره معناتها ما يعرضش قدام الاداره ديما فما ورقه هي بيدها تنقص
2: تتهز خلاها التجهيز والله والله والله التجهيز التجهيز اعطانا شهاده في الاخر وحتى من اللوطه راهو لقد معناتها مدينا المعنيه بالامر بشهاده مرتين من قبل فهمت احنا نحب تدخل من لدنكم للبلديه
1: للسيد تا مدام رفقه تدخل لك
2: هي يرحم والديك ووالديها
1: في طار في طار في طار حقنا في هذه المعلومه راهو ندخلوا معنا ما ندخلوش
2: والله
1: ما ندخلوش بطريقه اللي يمكن احنا باش في طار حقنا في هذه المعلومه اذا كان المعطيات اللي عندك هذوما معناها موجوده وثابته نجموا مراسل بلديه المكان حتى
2: نجيبوا والديكم
1: حتى نجيبوا
2: احنا طالبين حتى شيء حتى تعويض احنا ما طلبناش هات تعطينا الوثيقه باش نحينوا شهاده الملكيه نتاعنا من 148 ل 735
0: معناها مدام معناتها 363 متر مربع انتزعوها معناتها انتزاع والا نحاوها في اطار التقسيم
2: نحاوها للطرقات
0: في اطار التقسيم هكا علاش خاطر كان فما انتزاع وفما تعويض هو في اطار التقسيم 363 مقصد بقطع النظر مشات للمصلحه العامه ما يقلقش اما لهنا اذا كان احنا عندنا حقوق صحيح
2: انا اعطيني خليت لنا اعطينا حقنا خليت لنا اعطينا نحنوا الوثائق نتاعنا مش نحبوا نبيعوها احنا سبحان الله
0: عبد يستنفع بها
1: مش متبيعها حتى على الحاله هذيك رايا
2: كيفاش
1: هو حتى
2: في شهاده ملكيه فيها 148 وهي فيها 635 شكون يا غالي يقول
1: لا مو باش تقول له انت تقول له راي باش قال لكم صافي 735 بناء على الشهاده نتاع التجهيز هذيك شوف يا مدام انت من حقك باش تكون ميزاجور نتاعك باش تكون الرسم العقاري محايد هذا حقك والبلديه التراخي نتاعها هذا اذا كان فما تراخي حسب كلامك انت يبقى مش مفهوم لانه هو باش يزيدها في الرصيد العقاري هذوما متروات من الاراضي باش تمشي للبلديه بدون مقابل
0: بالضبط
1: معناها باش
0: تدخل الرصيد العقاري البلديه معناتها استنفعت هي
1: استنفع نفعا كاملا
0: كاملا
1: ما عندها حد وبالتالي ما عندها التاخير هذا ما عندها حتى مبرر اما باش تقول لي راني ما نجمش نبيع خاطرش ما صدقتليش مش صحيح
2: شو احنا الا نقولوا له راه الوثائق مازالت في البلديه يقول لك لا نحب شهاده الملكيه رجلو
0: ما هو خاطر فما ناس تاخذ قروض استاذ على شهاده الملكيه
1: يا ودي تاخذ هو من طالما خرجش العقار من ملكها من ذمتها وما تحينتش الشهادة الملكية هي تو لحد الآن مالكة 1048 متر
0: معناها هي معناها في خسارة البلدية
1: ما لاش ما لاش نحكي
0: معناتها النجم نبيعه لك على الطريقة هذيك
1: النجم نبيعه لك ما لاش النجم نبيعه
2: طريق عام
0: لا انا احنا فاهمينك احنا نحكيو عليك انت ما يتسماش طريق عام تو كو ما خرجتوش البلدية
1: ما انتقلش الملكية معناتها هذاك لازم يخرج في رسم وحده مستقل
0: نورمالمون يلزم البلدية هي تكون الطرف الأحرص على انها تنظم هلا
1: الملف هذا اني ذول لك كاسس برنامج تراسل بلديه المكان شوفوا مع بلديه المنسير
0: رسلتوش البلديه اوفيسيال
2: مشينا لهم الف مره اختي
0: كتابيا كتابيا مدام ويداي سامحني كتابيا
2: لا كتابيا لا ما نكذبش عليك
1: لا عملوا
2: تمشي تقول لي الله غالب
1: عملوا مكتوب وصبوه في مكتب الضبط وخذوا ديشارش ولكل حادثه حادثه
0: مدام عملوا مكتوب وحطوه في مكتب الضبط واعطينا نسخه منه كاسره برنامج.
1: ولا
2: والله يبعث لك الكاداستر وبعث لك شهاده الملكيه.
0: اما اي احنا نحكي معناها
1: كي تعمل المطلب
0: كي تعمل المطلب ولي عندنا الامكانيه احنا باش نطلبوا زاد كيف كيف
1: توضيحات
0: خاطر سينو باش نكونوا كاننا احنا الطرف الاحرص لهنا خاطر الكتابي هو اللي
1: هو الذي يترك اثرا قانونيا.
0: صحيت فهمت كيفاش باش نولي كاننا احنا كاسره برنامج احرص منكم انتوما على المطالبه بحقوقكم. تو المطالبه شفهيه حاجه ولكن كتابيا حتى في صورة ما إذا تعنتت البلدية وقت فما إمكانية حتى الولوج إلى القضاء لإجبارها على إتمام العمل هذا وسيدك ولا
1: أكيد
2: حتى القضاء
0: مكلف وتحب له برشا وقت وكذا.
1: أما هو شوف احنا توا نجم المسمع هذه تكمل تعمل المطلب الكتابي وتحطه في المكتب الضبط وتبعث لكم نسخة كوسط برنامج وكيف كيف تنجم شكون إذا كان أكيد أنا متأكد أنه فما العديد من المسؤولين بالبلدية منسير بسد الاستماع البرنامج هذا عارضا أو صدفة أو أنهم على ولا أنهم على المسبق على الأقل إذا كان فما تفاعل إيجابي رجع الصدى ماذا بينا نسمعه من المسؤول. وهذاك إيش معناه المسؤول؟ مسؤول على الميدان. المسؤول على الميدان اللي تبقى كل شاردة وردة تهم مصلحة مرت الساكني لمنطقته.
0: وإذا كان معنا إحنا مش مشكلتنا النفي لهنا، مشكلتنا إنه إذا كان الكلام صحيح هذية وللبلدية من المفروض إن التقسيم هذية هي انتفعت به طرقات للمصلحة العامة لابد من الحرص عليه. يا أخي تو أنت شهادة الملكية يعجبك أنت كبلدية إنه تقعد لمتراج هذوما تابعين لشهادة الملكية للأشخاص هذوما ينجموا حتى هما يبيعوه ينجموا هما معناتها ناس طيبة ونفسهم نراه معناتها ما باعوش ما ينجموا معناتها المتراج الموجود في شهادة الملكية يبقى تابعني ونبيع ونتصرف فيه
1: ونخلي نخرجك منا في جدال آخر وموضوع آخر لأنك حتى كان باش تعارض المشتري الجديد يقول لك طالما مر الحق هذا ما رسمتوش في في في الرسم في السجل العقاري ما تنجمش تعرض
0: به
1: لا وما تنجمش تعرضني به لأن كان أنا كان حاب نمشي نشري مع عند المرأة هذه وما تقوليش هي حتى معطيات تعطيني فقط شهادة الملكية باش نمشي أنا نطلع التي لا المسبق قبل تحرير العقد باش نلقى عقار ما عليه حتى تحملات مساحته 1048 متر مربع باش البيانات هذيك بيانات تعتبر صحيحه وملزمه طالما انه ما فماش معناه ما يفيد معناه تحيين ولا تغيير في تلك البيانات. وبالتالي هنا البلديه هنا مسؤوله هي هي مطالبه
0: فما تقصير كبير اذا كان الكلام هذا صحيح تقصير من البلديه
1: ما يصيرش وما كانوش يصير
0: هو صاير هو صاير خمس سنين هو صاير لعام لاثنين لثلاثة لأربع خمس سنين معناها على شكون هذا يتوقف ولأنه توا اليوم في ظل غياب مثلا كاتب عام هو كان موجود الكاتب العام وكانت تدخلت معنا المواطنة قبل وما صار حتى شيء اليوم في ظل الغياب شكون المسؤول إداريا أستاذ نجموش نتواجه الوالي المكان
1: إذا في غياب
0: سيد الوالي يكون هو معناته مسؤول على البلدية المعنية بالأمر ويوزد تعليماته
1: يقوم بالمهام دي
0: خاطر هذايا باش يترد للرصيد العقاري بالنسبه للبلديه اوفيسيل مو من حيث تسجيل التسجيل
1: في الملكيه العقاريه الشخصيه فما مصلحه عامه قاعدين
0: بالضبط
1: قاعدين نتلاعبوا بها
0: الى درجه معناها احنا ولينا نستسهلوا الامور لهالدرجه معناتها فما ايادي مرتعشه يقول البعض لهالدرجه
1: ينجم يكون فما مثلا تسمع هيك في الناس هذوما ولو العباد اللي قاعدين يتكلموا معنا منهم السيد هذه ما علينا كان باش نصدقوهم
0: اي احنا ما اذا كان هكا ما
1: عندها ما تعمل
0: توجهوا في اقرب فرصه للبلديه اعملوا المطلب نتاعكم الملف نتاعكم اذا كان عندكم كامل مستوفي حتى في ظل غياب هالوثيقه هذه اللي تختفي تقول انت بقدره قادر من الملف عندكم شي نسخه منها خاطر المفروض الانسان يخلي النسخه عنده عندكم شي نسخه من الملف كاملا تبعثونا ابعثونا حتى على الماسنجر والا حطونا في المدخل نتاع الاذاعه مع المطلب هذايا اللي انتم حطوه وخذوا ديشارج فيه ونحن فيما بعد نتصل بالبلديه خلينا نفهموا الحكايه شنو هي. شكرا جزيلا
2: تحياتي اللقاء والله يبارك لكم ويعينكم بارك الله فيك
0: عايش. شكرا بارك الله فيك مواصلين معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام ناخذ المكالمه المواليه لو مرحبا على السلامه.
3: الو على السلامه
0: مرحبا لو سهله
3: اهلا بيك نتمنى تكون بخير
0: يعيشك ربي فضلك
3: عايشك ربي يخليك يا ماتر
1: يا سيدي
3: يرحم بيكم ميتك وانت والله نقطه مهمه مش نسيها نحب نحطها لها النقاط هو الهيبه
1: ايوه
3: انسان كيما نقولوا عمل فيها ابطال قضيه فيها ابطال الهيبه تحكم بعد ما سمع الدعوه شخص برك هذايا بعتلي بقية الأطراف الورق مش بيعتبروش ورثة يعني أنا عندهم الحق بشي عملوا بتاع الهيبة المعني بالأمر كان عنده حكم في عدم سماع الدعوة قد دخل معهم في القضية جديدة.
1: القضية جديدة نفس الموضوع.
3: نفس الموضوع. نفس الموضوع.
1: أنا فما كان فما اختلاف في الأفراد وبرا في الأطراف وبرا.
3: الأطراف منهم واحدة تحكمل بعدم سماع الدعوة هي.
1: هو تحكمت بعدم سماع الدعوة ولا برفض الدعوة؟
3: لا بعدم سماع الدعوة.
1: اتصل به القضاء علمتوه به وفات أجل الاستئناف نتاعه ولا؟
3: مش كمل لك يا متر.
1: كمل يا سيدي.
3: بعد مديدة. ما قلت قدمت قضية مع المجموعة الأخرى في ابتدائيين. عملت استئناف في القضية اللي خسرتها هي وحدها. فهمتوا؟ ولد عندها قضية في الابتدائي في تدريبة مع المجموعة. وقضية جديدة في الاستئناف في الحكم الأول اللي صدر ضده. هل يصح قانونا هذا؟
1: إجرائيا أمر جائز، رأى الأمر جائز من طالما وقعش البت في الموضوع بصفة نهائية وبيتا، فإنه إعادة طرح الموضوع ينجم يكون بالنسبة لمن سبق له القيام ينجم يقوم باستئناف الحكم وهذه الشيء قامت به.
3: هذاك استئناف من ذا؟ أما تنجم تقدم قضية أخرى ابتدائية مع المجموعة
1: كتعرف مع المجموعة تنجم بإمكانها تقدم من حيث المبدأ بإمكانها، حد شيء ما يمنع، ما فماش نص يحجر عليه القيام. بعد الأعمال الاستقرائية شنو تنتج والمحكمة شنو تستنتج من الأمور هذيك، هذيك أمور تبقى مع عند النظر في الموضوع. أما من حيث الإجراء من الأساس زي ما نقول راه الإنسان كل مواطن عنده أهلية التقاضي، راه ينجم يرفع ما يشاء من القضايا، ما فماش حتى معنا
3: يعني ما فماش اتصل به القضاء.
1: لا هذاك المحكمة بعد تقوله ما فماش اتصل به القضاء خاطر هو الحكم محل طعن. ولكل حادثة حديث، انت شكون ريتها شنو باش تعمل في الاستئناف؟ بلكش باش ترجع في دعواها هذيك وتطلب تسجيل رجوعها في دعواها باعتبار وان عندها دعوة جديدة مثلا من الحاجات.
3: فهمت هذا نفهم فيك
1: مثلا من حيث المبدا، حتى شيء ما يمنعها باش تقوم مرة أخرى مع المجموعة وما تنجمش تعرضها باتصال القضاء. معناش اتصال القضاء لأن الحكم ابتدائي ومستأنف إضافة إلى ذلك.
3: النقطة الثانية لا ينورك يا متر.
0: أيوة
3: ألو. النقطة الثانية ما هي مبطلات الهيبة؟ مبطلات الهيبة ما شنو ما هل يبطل الهيبة؟
1: ما تعرفها، ما احنا قلناها برشا مرات، احنا المبتلات اللي قلناها قلنا جات بها مجلة الأحوال الشخصية، هو حالة العسر وحالة الجحود وحالة الحالة التي يرزق فيها الموهوب إلى هو لدن يظل حي في ثلاثة القيام. على انت شو عندك المشكلة؟ انت علاش ما
3: المشكلة
1: قولي المشكلة خلينا نسميه الأمور بمسمياتها بالله.
3: اي بالضبط.
1: شكون معايا انا؟ شكون سيادتك؟
3: صدق
1: ايوه صدق عرفتك من الصوت لمحل.
3: اي نعم نعرفك من زمان طويل
1: من المستمعين الاوفياء للبرنامج هذا، يعطيك الصحه
3: ديما ديما كل سبت
1: صحيح
3: هذاك ما نتكلمش فيه البرنامج،
1: يعطيك الصحه.
3: عايش تويك المجموعه الاخرى الاطراف اللي قدموا قضيه من جديد في ابطال الهيبه بدعوى ان المهيبه يعني عمرها 88 عام.
1: الواهبه مش المهيبه. الواهبة
3: اي قداش عمرها 88 عام.
1: اي عشبي
3: وشوف ومدعين هم المدعيات اللي هي بدأت تخلوض وكذا ومنه منه
1: بدأت ولا تخلوض وكذا
3: اي شو مع العلم عمرها ما مشجت فيه بتاع امراض نفسانية ولا امراض عقلانية
1: الحمد لله
3: ولا بتاع زهايمر.
1: وك علاش انت القضاء تقريب تحكم بعد اسمع الدعوة في المرة الاولى؟
3: اي ومعنى تويك الاطراف البقية الاطراف اللي هما مقدمين ان المنابة من عمرها لمشات لا طبيب نفساني ولا طبيب عقلاني ولا عنده دواء متاع زهايمر، ما عمرها ما باشر طبيب.
1: تعرف ايش تعمل معنا؟ تعرف ايش تعمل قلت لك تعرف ايش تعمل معنا؟
0: مميزه وعاقله، واذا كانت تلقاها عدل الشهاد نورمال
3: والعدل الشهاد انا كتبلها ما يراش المراه هي في حاله نفسانيه باهيه ولا لا.
1: اي نجم يرى مالش يقول لك في حاله وعي وفيده في حاله ادراك تام وعارفه وبالتالي
3: انا كمل لك يا استاذ وجابوا ضد شهود
1: ايه
3: بناء انت واحده شقيقة زوج واحدة منهم شقيقة زوجة وطعنا ومطعون فيها هي في
1: المحكمة. بس ايش قل له برا هي
3: والثانية هي معينة منزلية تم طردها من المنزل بعد 3 أيام.
1: وهذاك علاش حكم بعد ما سمع الدعوة هو. هيك ولا
3: لا؟ لا هو عدم سماع الدعوة تختم للطريق المرأة الأولى كان بسبب يعني لا وجود لتدليس ولا تحيل ولا كذا كذا. أما هي طلبت على أساس أني ما صرفتش في الموضوع.
1: على كل حال سي صادق شوف انت الخصوصيه نتاع القضيه ما هيش باش تناولوها في البرنامج هذا. انت سالت قلت تنجم تعاود تقوم القيام هذا صار ولا مساش، وانا قلت لك راه لكل مواطن عنده أهل التقاضي ينجم يرفع ما يشاء من القضايا لدى المحاكم ويبقى الفصل فيها من حيث الاصل ولا من حيث النتيجه يبقى بعد استبقاء الصفه العمل الاستقرائيه اللي تاذن بها المحاكم. فيما زاد على ذلك خصوصيه الملف تبقى مطروحه في اطار الخصوصيه نتاع الملف هذه وفي اطار اوجه الدفاع نتاعك اللي باش يقدمها لك محاميك باعتباره انه نيابه المحامي وجوبيه في مثل هذه القضايا، وكما يقولوها ما حق وراءه الطالب بالنسبه ليك ولا بالنسبه لبقيه المتقاضي. وبارك الله فيك على فيقتك في البرنامج
0: يا عايشك. شكرا جزيلا تحياتي لك للقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه. لو مرحبا على السلامه. الو الو
4: الو
0: تفضلي مرحبا شكون معانا؟
4: اهلا بك اختي رفقه ومرحبا بك ويعطيك الصحه على هالبرنامج.
0: يا عايشك ربي.
4: وانا والله نطلب فيك على موضوع نتاع قريبتي هو مش نتاعي انا. قالت لي اطلبها لي وقلها راني ندعي عليك بالخير كل وين تجي في برنامج من غير حتى شيء. قالت لي يعجبني كلامها والله العظيم اللي نقول لك فيه بالصدق يعجبني كلامها. وقالت لي مصاب عنا منها برشا راهي صفنا في الحق
0: باهي برشا كي تدعيه ولا ما تدعيوش علينا. يا عايشك
4: ربي يفضلك عليكم بسم الله عليك انت ولا استاذ ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: ربي يفضلك
4: استاذ سي ناجي يرحمه ان شاء الله سي محسن قربوج ربي يبارك له زاد حتى هو تبارك الله عليه. حاسي له هذه المراه مراه كبيره هي.
1: شكون معنا ومنين تكلم فينا اختي؟
4: ورده منسوسه.
1: ورده منسوسه مرحبا بك.
4: الله عايشك الله يبارك لك. انا نسمع في البرنامج باستمرار والبرنامج هذا والبرنامج نتاع التامين لا عندي كهرباء لا شيء ما نحب نسمعكم.
1: باهي الثقافه القانونيه باهي تبي تعرف القانون.
4: عايشك
1: عايش قول لي شيء على جارتك هذه ولا قريبتك.
4: اي هذه قريبتي هي امراه كبيره مسنه سكنت في دارك الديار نتاع 26 نتاع قبل. الدار هذه مولاتها توفت امراه عندها ولدها كي نقص شويه حشاك بعدها هي زاد توفى ما عندهاش اقرباء هي معناها من معتمديه بعيده من ولايه بعيده مش في سوسه جات سكنت فيها. كي توفت هذيك المراه هذه قريبتي عندها راجل حشاك مقعد وعندها طفله ما عرفتش قاعده معاها مشات سكنت فيها. سكنت فيها سمعت بها المعتمدة اللي هي سكنت خاطر كانت ساكنة في الزيتون. أنا نحكي لكم باختصار صارت لها حاجات عندها نعيجات جاودة حموا عليها بالسيف الزهوم لها وكل ولات سكنها في الدار ذيك. سمعت بها المعتمدة جاتها طوازي حكاية نحكي لك ساعة عندها 6 سنين كي جات لقاتها ساكنة قالت لها راه ما عنديش وين نمشي وعندي بنية وهو الراجل مقعد. قالت لها باهي برا اسكن فيها من لوحوك شقعد فيها هي بطبيعتها ما عندهاش شكون الدار.
1: قالت لها بالكلمة وبرا السيدة المعتمدة.
4: اي قالت لها لكن هي عندها دوسي غادية
1: قالت لها بالكلمة برا اسكن ما
4: اي قالت لها اسكن وهي سكنت فيها ما عندها حد وما عندهاش وين تمشي. استاذ هي كانت في الشارع اش تعرف انت سكنت فيها توا 6 سنين مشيت تحب تاخذ الورقة باسمها متاع الماء والضوء. مشيت وهي معناها خلصت لها مسكينة الماء والضوء وصرفت فيها برشا حاجات وطوى الحيط واطي وماكي ما يخفاكش معناها طوى تبارك الله عنك السرقة في الليل.
1: يا سيدي وردي قل لي برا شنو المشكلة
4: حبت عليل هالحيط وكل مشيت للشيخ قلت له هذا نحب ناخذ ورقة باسمي. قال له قد يكون يخلوك فيها بعد 6 سنين قد يكون تجي عائلة أخرى يخرجوك منها. قلت له كيفها 6 سنين وعطوني الكلمة ومشيت للمعتمدة وللشيخ وللكل. قال ما ناش احنا. قلت له ايه ما كنش انتوما
1: ايه نقول لك يا مدام هي رأي مش خرافة رأي الأمور الأمور هذوما الأمور بالقانون. المرأة اللي كانت ساكنة في الدار هذيك هي مولات هي صاحبة المسكن والمسكن خذيته في إطار معناه المساكن الاجتماعية توفيت
0: بصفة شخصية.
1: بصفة شخصية هو الملكية لا باقي على ملك الدولة والإدارة ولا باقي على ملك معنى المرأة اللي تحب تتحول لها ولا هي واضعة اليد عليها. معنى التدخلين تاع مطلب للمعتمدية ومطلب للعمدة المكان ما نعرفش علاش شنو الضرورة نتاعهم. وقت اللي الناس اللي كانوا ساكنين فيها خذوا المسكن هذاك في إطار 26 سنة ما كان يعرف ب 26
0: سنة. ما سديبون الملكية باسمه ولا بقعت باسم الدولة؟ سديبون باسم شكون الملكية؟
4: لا باسمها هو باسم المرأة اللي توفيت
1: سلموها باسم المرأة اللي توفيت. هذا شنو بدي نقول لك؟ ايش مدخل المعتمدة تعاود تجيها؟ يا أخي كي تعطيني الدار المعتمدة ولا غيرها هي مش عطتها لي هي. هذاك في إطار قانون متعارف
0: تاع شؤون اجتماعية ما نعرفوش احنا معناها شو الكونترات واللي خذوها.
1: حالة واحدة المرأة دي الدار هذه هي ترجع ملكيتها للزوجة اللي للمرأة اللي توفيت. إذا كان عندها ورثة من أبنائها
4: ما عندهاش أستاذ
1: بالكل ما عندهاش. مش خاطر بعيدة ولا قريبة بربي باش بالله خلينا نفهموا بعضنا. مش خاطر بعيدة ولا قريبة شو ما عندهاش مقطوعة من شجرة هي كيكة هبطت هبطانة.
4: لا صدقني هو ما قال
1: صدقك يعني ما يصيرش كل إنسان كل كل كل كل فص كل فرع عنده أصل. قولك منك الفرية قولوا منك الجيرة
4: استاذ هم مش نقولك هي إيه؟ ما عندهاش أولاد وما عندهاش عندها واحدة بنت خالتها وقت اللي جات للسلطة قالوا لها لا الدار زي ترجع للدولة احنا نعطوها للإنسان مستحق
1: يا رفقة راي ترجع للدولة إذا كان المرأة دي ما عندهاش وارث. من لا وارث له توريث ما يقع وتركه من مخلف يرجع لصندوق الدولة مش خاطر طبيعة العقود. عقد ناقل ملكية عقد ناقل ملكية نعرفه قانون متعلق بالمساكن الاجتماعية في 26 نعرفه راهو يعطيك معناها يحرر لك عقد ملكية ونقل ملكية راهو يقول لك الملكية بالكامل ما فماش نقل ملكية مشروطة مش كراء طويل الأمد مش كراء مملك مش استغلال عوج الفضل طيلة الحياة معناها توظيف وحق ارتفاق ولا حق معناها ارتفاق بالسكنة فقط هو حق ملكية كامل. المرأة اللي توفيت هذه إذا كان هي بالحق ما عندها حتى وارث فإنها
4: ما عندهاش يا أستاذ ما عندهاش
1: هي مدام وارثة خلنا نسمع بعضنا عاد ولا قاعد تقول لي أنت خرف لي وتوقع نسمع فيك.
4: لا لا لا لا تفضل أنت أدرى بالقانون.
1: هو المرأة هذه ما عندهاش وارث ثالثها الدولة اليوم كي ورثتها الدولة ترجع للدار هذه ترجع بالملكية للدولة. شنو السؤال اللي تحب تسأله عندي باش نقول لك شنو تنجم تعمل؟
4: السؤال هو جاوها السلطة
1: أيوة.
4: لقوها ساكنة قالوا لها احنا ثبتنا اللي المرأة هذيك ما عندهاش شكون وارث انت اقعد فيها ما يفكها لك حتى يجي وقت تاخذ الورقة متاحة. الادارة هذوكم ماك تعرف تمشي ناس وتجي ناس وهي مقدمت لهم دوسي المرأة ذي ومقايدينها ديجا في السكن الاجتماعي توا قالوا لها ماناش احنا اللي قلنا لك تنجم تجي عائلة اخرى نجم نخرجوك منها. هي قلت لك تحب تعدي لها الحيوط وتحب تقعد وهي مرة ما عندهاش شكون وكانت ملوحة في الشارع وعندها بنتها توا ما عرفتش تسكن معاها تحب تسأل لشكون تلتجي لشكون تمشي وقلت لك الله يبارك لك دلني معناها انا ما عرفتش وين نمشي. اذا كان مسؤول
1: تحب نقولك شو تعمل هي عندها مطلب مسبق صبته مع الادارة
4: عندها يجيب
1: ليها دوسيه وتوا هي ما هي قاعده في الدار دي وساكنه فيها تقعد على الحاله اللي هي عليها وما تعمل حتى اجراء اخر وخليك من قالوا لك وقالوا لها ممكن تجي عائله اخرى ونخرجوك. هذا موضوع سابق لاوانه. هي اسبق في طلب تقديم المطلب هذا وعنده اعتبار الاقدميه نتاعها ثم اذا كان حاجزه متصرفه مده قانونيه خليها تبقى حاجزه متصرفه بطريقه
4: هي عندها 6 سنين استاذ
1: خليها تقعد كذا. شنو المشكله نتاعك؟ علاش تحير في الدوسيه انت؟ شكون اللي طلبك وشكون اللي قالك؟
4: هي
1: لا مش ما هي يا مدام طولنا احنا تو في الاجراء هذا ومدري ايش معناها
0: ولا يعني ولا ربي يفرج لك معناتها فما جدال ساعات ولا عقيم
1: لا وليت مسؤوليه معناها ولينا نحكيو على حاله خاصه
0: صحيت
1: وانا ما تمشيش حتى مع فلسفه القانون البرنامج هذا باش نقعدش انا 4 دراج ولا 20 دقيقه ولا اكثر ولا اقل نحكي على مسألة خاصة. المسائل الخاصه هذه قلنا لك انت تسالت شنو الاجراء المعمول به قلنا لك من الاحسن بقاء الحاله على ما هو عليه لانه هي تعطي افتراضاتها وقالوا لي القيل والقال لا يؤسسوا لي
0: وبسرجع الكلمة قال لي الأستاذ بركة جمعة هذه في إطار استشارة قانونية معينة بعدت له يا أخي قال لي المستشير عادة ما يقدم الاستشارة بطريقة يمرر من خلالها الإجابة التي يريد الحصول عليها.
1: هذاك هي.
0: ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على السلامة.
5: ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على السلامة. ناخذ المكالمة
0: الموالية. عند ال الصوت سكر راديوك الله يخليك اللي مش داخل معنا توا.
6: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا يا سمح الله وسهلا بك.
6: مرحبا دكتور السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
6: بس فوزي من الصقس.
1: مرحبا يا سيف فوزي.
6: يرحم والديك عايش خير. أستاذ يرحم والديك وشاطرك في حاجة أنت أدرى في الحكاية القانون. أنا كنت أخذ في الشركة.
1: أي.
6: والشركة اللي كنت أخذ فيها كانت تخلص فيها على بنكة.
1: ما تسمي ليش برا فهمت؟
6: إيه أنا قلت لك على بنك أكون ما حبش تسمي.
1: معنى المرتب يقع معنى المرتب نتاعك يجيك في الحساب الجاري نتاعك.
6: صحيح. هذه الحكاية فيها من 2023. بطلتني الشركة خرجت منها.
1: خرجت منها.
6: إيه قعدت بطل مدة وجيزة وأنا في 23 في عام 23 خذت 500 فروش.
1: إيه.
6: وقت الآن نخدم رجعت 150.
1: إيه.
6: بقاو 350. مدة 6 شهور التالية كيف عام 26 يبعثوا لي 800,000 انا
1: فاضل الحساب
6: فاضل الحساب صحيح.
1: وانت اخر مره انت اخر مره استعملت الحساب هذا وقت ايش
6: 23 31 اوت 2023
1: من 23 ما صارت عليه حتى عمليه
6: ما حتى البطاقه اللي خذيتها معناها البنكير هذاك اللي نجبت بها من الكود بتاعها طوم كودي معناها ما حلتوش فهمت
1: معناها من 23 لا صبيت ولا جبت
6: لا ثبيته ولا جبته ولا استعملته وعلمتهم قلت لهم راني بطلت من الشركه معناها حتى الشركه زمان
1: ما وقت وش ما سكرتوش الحساب انت يا سيد صاد يا سيف
6: ايش كلام سي استاذ مشيت لهم مش ندفع على 350
1: اللي
6: اخذها معنا في الروج قال لك لا اخويا عندك 800 لازم تدفع
1: وقت ايش مشيت لهم توا مشيت لهم انا
6: مشيت لهم 6 شهور تالي باش نبدا الحين في الحديث ما نقولكش عام الاول ولا عام
1: الاول
6: ياك قال لك يا اخوي لا ادفع 800 وكل شهر اعطيني 100,000 دون سكر لك الكونت تاعك ما تدفعش وكذا كيف زدت رجعت ملامس كلمتني المديره قالت لي رايك معناها بعثوا لي بطاقه اخرى جديده قلت لهم انا لولا ما استعملتهاش مش تبعثوا لي في ثانيه لولا تو قاعد في كودي
1: انت
6: بعثوا لي ثانيه وزادوا بعثوا لي كود معناها بعثوا لي ميساج في 11,000,098,000 اي قلت لهم شنو نعمل تو خلص 350 قالت لي والاخرين قلت لهم الاخرين ما تعرفش مين خلص اصل الدين علي حتى قدام ربي خلي البنك على جهه انا قدام ربي انا 350 خلص نعطيك 350 بتاعك قالت لي لا وما لا وما اي خليتها وخرجت ما نعرفش بالضبط شنو قال لي تو نبعثك عدم منفذ قلت له بعد عدم منفذ
1: هو شوف هو تو بعد التنقيح الاخراني نتاع مجله تجاريه وفي الباب المتعلق بالحسابات البنكيه راهو كل حساب لا يقع معناها التعامل عليه لمده 3 أشهر فانه على البنك ايقاف ذلك الحساب وتجميده
6: حكيت لنا بالموضوع هذا قال لك لا ما في بالناس
1: لا لا فصل 700 هم على كيفهم فصل 700 انت تو شو تعمل واش يقول لك شو كان باش كان انت على بينه بالقانون شو يقول انت تو تعمل لهم جواب من السوق تبعث لهم رساله مضمون الوصول مع بطاقه اشعار بالبلوغ تحط لهم اللي انت يكون انت صاحب الحساب هذا وانك الحساب هذا موقع معنا ايقاف العمل به من عام 23 ما تجرى عليه حتى عمليه حسابيه وانك ترمو تطلب غلق ذلك الحساب البنكي وتخلي نسخه بالمكتوب هذاك مع البطاقه الحمراء نتاع علامه البلوغ نتاع الرساله المضمون الوصول وخليهم هم وقت اللي يبعثوا لك عاد منفذ ولا حاجه يولي لكل حادثه حديث لانه حتى المحاكم اليوم عندها سلطه الرقابه على الاعمال هذه حتى كي باش يبعثوا لك عاد منفذ ولا باش يقاضيوك ما باش يستدعيوك قدام المحكمه مش باش يصدر عليك حكم في غيابك وقتها تمشي للمحكمه وتوريهم اللي انت بعث لهم والحساب مسكر من عام 23 وين يجمش يوظف معناها فاضل حساب للمده اللاحقه على المده اللي وقع فيها ايقاف العمل بذلك الحساب
6: نمشي
1: لعاده منفذ معناها لا عاده المنفذ لشيء بمشي اعمل رساله وحدك مطلب في
6: كتب عمومي عادي
1: ما تنجمش تكتبها وحدك امشي عند كاتب عمومي
6: لا نجم
1: كلمتين هما سطرين معناها مطلب ولا مطلب في قفل حساب بنكي تقول اني مونديال سالو فلان الفلاني واكد عليكم بقفل الحساب البنكي رقم كذا كذا منذ سنه 23 وتصحح وتبعثوا لهم بالعنوان نتاعهم وباسم التجاري نتاع البنك اسمها التجاري البنك الفلاني ولا كذا وتبعثوا برساله مضمون الوصول تمشي البوصله قولها بالله جواب مسوق باللاكيزي بالورقه الحمراء واستحفظ بالوثيقه عندك وهذيك الثقة في الوثيقة وقت اللي تحمر الوجوه كل واحد يمد المؤيدة نتاعو خويا.
6: سامح لي استاذ ما فيهاش وقوف هذه معناها.
1: فيها هذيك الوالدة زعما ما دخلنا من الوقوف ومن القاعدة. كان فيها لو خوف لقعد.
6: أنا نخدم على الطريق سمعت نخدم على الطريق يوم.
1: لا لا لا ما في هذا نزاع مدني هذا كيف لك كيما نتعامل أنا وياك كأنك تسلفت من عندي وتسلفت من عندك لا فيها لا خوف لا شيء.
6: إن شاء الله
1: مش جريمة اللي باش نعملوها احنا ذا. عمل اللي قلت لك وقدرت لها بيكون كان خير إن شاء الله.
6: والله الحمد لله.
0: شكرا جزيلا. شكرا. ناخذ المكالمة الموالي مرحبا على السلامة.
7: السلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: مواطنة تونسية صغيرة على البلاد.
1: مواطنة تونسية صغيرة على البلاد. كلنا نغيروا على كلنا نغيروا على بلادنا يا أختي يعطيك الصحة.
7: قعدنا نغيروا فقط احنا موظفين تو قبل
1: مخدر. شوية الغيرة هي.
7: لا ما الغيرة كي تشعل النار من داخل وما عندكش قانون يسميه الحل.
1: هاي مرحبا بك يا كي
7: نشوفوا التشاهد بعينينا ونسمعوه بوزنينا وممنوع علينا نصوروا. كيفاش الطريقة باش نوصل للمسؤول
1: لا لا ما تبداش ترميلي في اسمع قل لي شنو هو الواقع
0: اعطينا الرسمي تنقول احنا فما قانون وما
1: فماش
7: هي مؤسسة تربوية مدرسة ابتدائية
1: صحيت يا
7: صحيت هم المدرسة الكل فيهم مشاكل المدرسة هذه مشكلتها ديما المديرين مثلا عمناو المدير قالها ثلاثة ايام ما غير إدارة وما فيهاش إثارات مع عداء مع احترامات للشخص صمد ميناج تابع الحظ معناتها من عمر الحظيرة الوحيدة اللي تسير في المدرسة اتصلنا
0: بالمدرسة صمد ميناج تسير في المدرسة شو معناتها تسير في المدرسة
7: هي اللي توقف على الكل معناتها هي الوحيدة
1: معناتها توقف على الكل بالله لا ما تبداش بالله شو معناتها بالله مع احترامنا للناس كل بالله يا مدام يعيشك يبارك فيك يا مواطنة اللي تغير على بلادك سمينا الأشياء بمسميات مدرسة ابتدائية فيها معينة منزلية ولا فيها منظفة المنظفة هذه خشادة مكان الإدارة قاعدة في الإدارة
7: تحكم يعطيك الصحة خلت هي الشادة يعطيك الصحة ثم معلمين يعملوا الكيف لكن معلمين مش الكل كيف ثم الناس تكون تخاف من المسؤولية خاطر هو المعلم مش هو المسؤول
0: مدام ديركتور الله يخليك على خاطر نعرفوا من هي الأقواس هذوما كيتحلوا ونضيعوا
7: اتصلنا بالمسؤولة مشينا كأولياء اتصلنا بالمسؤولة على المدارس الابتدائية هذا عمناو ومشيت مع في حاجة شافتها عيني وسمعت ودني من المسؤولة مباشرة اللي جبت لكم عليها طلبت الاستقالة قلت لها أنا ما عادش نجم قلت لها ما عنديش بديل وما عندناش بيرسونيل أنت يلزمك تدبر راسك حتى لين نشوف الحل غزرت لي ليا كمواطن قلت لها أنا الأولياء ما عادش نجم بالحق فما أولياء
1: شكون هذه اللي قالت الكلام هذا؟
7: مسؤولة اللي قالت مسؤولة على المدرسة الابتدائية إيه غزرت لي ليا قالت أنت مواطنة أنت تصد المواطني سكت قلت لها معناتها أنا مواطنة نسد باش ما يخليوش الأولياء يدخلوا المدرسة قلت لها باهي وخرجت وفعلا الأولياء لمينا ثلاثة أولياء حاولنا نوقف ما نخليوش الأولياء الأخرين يدخلوا للمدرسة وتجاوبوا معنا خاطر هي مصلحة عامة وبعد ثلاثة أيام رجع المدير والمدير بسبب أنه خرج معناتها عنده معناتها مشاكل خاصة به معناتها قال قدمت استقالتي ما باش نعطيو هذا
1: هو عنده مشاكل حتى المدير عنده مشاكل
7: بربك أنت
1: على شنو مبنية على المدرسة هذه فين بالله يا مدام فين المدرسة هذه في المنسيرة
7: مدرسة مشهورة ومعروفة وتخرجت في البيلوت والأولياء طبيعتهم أساتذة جامعيين ومهندسين
1: شو سؤالك القانوني مدام شو
7: احنا طو هالسنين في أول العام صرف المندوب وديجا جي المندوب كل واحد
1: شو سؤالك القانوني مدام شو سؤالك القانوني
7: الوضعية ما تبدلتش اللي يجي المندوب وراوه
1: شو سؤالك القانوني
0: شو أتمنى إنه البرامج اللي فيها
1: مش برامج قانوني ليش مش نخدمه
0: أغزر لي نجل أنا توا جتني برشا ملاحظات وبربي يا مدام احكي على الموضوع متاع الكونكور متاع اسمك شعبة الرياضة والآخر مع كوليج مع تطاح طيحول الصورة متاعه وفيها مرمى هذا مش برنامج هذا برنامج شؤون تربوية ربح عبدلاوي ومروازيتي ربي يعينهم وربي يوفقهم وربي يعينهم على مختلف الإشكاليات والنقاط هذا ما نتناولوشي مع جزيل الشكر ما يتغشش حتى حد وقت اللي نقول له راهو البرنامج هذايا في علاقة مباشرة بالبرنامج متاع شؤون تربوية هما يعرفوا كيفاش التخيط
1: معناتها
0: السوجي احنا تدخلونا في مداخل احنا سؤالنا قانوني خلنا نطرح سؤال قانوني انا طيب. في اطار استشارة قانونية واذا كان عندكم في علاقة بالاستشارات القانونية في مجال التربية والتعليم مرحبا انا الملاحظات العامة في علاقة بالتسيير وغيره ماهوش موضوعنا وراو هذا موضوع شؤون تربوية مع جزيل الشكر به مواطنة تقول شخص تحصل على مقسم بلدي وتوفي قبل إتمام عقد بيع مع البلدية. تقول راجل يشري المقسم من عند الورثة بعقد معرف عليه بالإمضاء وقبض الثمن، ثم أنشأ عليه بناية غير مكتملة، ثم في مرحلة موالية ورغبة منا في منع في بيع العقار طلب توكيل شامل من عند الورثة يسمحوا له فيه بالبيع. وفعلا بعنا العقار للغير وتم التنصيص في عقد البيع أنه بموجب توكيل، وأمضى 3 أطراف على هذا العقد وهم راجلي كوكيل، الموكلين كبائعين والمشتري. هذا العقد أعده محمد.
1: الموكلين الكل صح هو؟ قلت 3 أمضاءات ومن هؤلاء تقول لي بالجمهرة
0: أي أنا تولي نقرأ
1: لك. إيه لا نحكي لك المسج كاملو مسج.
0: وهذا العقد أعده محامي ووضع الكاشي متاعه فيه وتم تسجيله بالقبض المالي. السؤال هنا، بسبب تهمة كيدية من جار العقار تم اتهام زوجي بأنه متحيل وتحيل على الورثة ولم يعطيهم ثمن البيع، وأنه خان الأمانة، وأنه باع ما لا يملك
1: كل ما بعضهم.
0: والحال أنه الورثة راضين بما قام به الوكيل ولم يعارضوا ذلك ولم يطالبوا بأي طريقة بثمن البيع ولم ينص التوكيل على تسليم ثمن البيع له. سؤال، ألا يفترض في زوجي حسن النية كيف شرى المرة الأولى ثم باع بتوكيل بموافقة الموكلين؟ هل يلزم القانون زوجي الوكيل أنه يسلم ثمن البيع للموكلين بالرغم من عدم التنصيص على ذلك لا في التوكيل ولا في العقد؟ شنو نجاوب المحكمة على الاتهامات هذه الكل؟ مع الشكر.
1: لا هو تو فما شو فما حاجة ما تخلتش الحقيقة هنا. تو يقول لك الورثة ما فماش هما الشاكي وما هماش مطالبين والجار هو اللي شاكي يصير.
0: شو الصفة متاعه؟
1: شو صفته يعطيك الصح؟
0: بالضبط. أنا تو علاش نقرأ في السؤال ومعناتها نحب على
1: هو على كل حال، هو على كل حال هو من طالب عنده توكيل يتصرف كوكيل، يتصرف بموجب ذلك التوكيل هو ولا غيره. كل إنسان عنده وعقد عنده التوكيل نجم يتصرف بمقتضى ذلك التوكيل، يعتبر وكيل على الموكل له، هو يتصرف في حقه ويصرح في حقه ويلتزم في حق موكله موكله ويقوم بكل هذاك جائز قانون. هذا ايش معناه التوكيل؟ طالما وقعش الغاء الوكيل يقوم بكل الاعمال التي كان يمكن ان يقوم بها الموكل. انا أن توكلني باش نقوم في مقامك في البيع في عمليه البيع هذا، ولا باش تعطيني التوكيل في موضوع واحد اخر. وقت اللي تم العمل الموكل اللي موجب تم تحرير التوكيل بطبيعه الحال هو مطالب باش يخلص باش يعطي هو باش نتاعو العقار والورثه اعطوه التوكيل باش يبيع في حقهم، وبالتالي وقت اللي يتمم البيع حتى اذا كان فما اتفاق من الباطن ما نحبش نحكي في حاجات اخرى على الاقل على ظاهر الاوراق وظاهر الملفات لازم يكون الملف مستوفي بعد اتمام عمليه البيع. كما حررنا البيع نحرر حجه ولا نحرر كتب يقر فيه الورثه وان الوكيل اتم الوكاله في حقهم وانهم توصلوا بالمبالغ الراجعه اليهم بمقتضى ذلك البيع. في غياب الامر هذا يولي المشكله مشكله تولي لنا، قد تكون هي وشايه الجار والجار هو أوجه للمالكين والمالكين هم اللي قاموا بتشكيل الجزاء. اليوم تقول لي شنو الحل باش يجاوب المحكمة؟ ما ينجم يجاوب المحكمة إلا ما ياخذ شهادة من عند الورثة إلا هما تسلموا مناباتهم وتسلموا المقابل نتاعهم وصادقوا على البيع. هذه الحالة الوحيدة اللي تنجم تلغي بها معناها التهمة على زوجها ولا على الشخص اللي يعنيها.
0: هي تقول مع تنظيف أنه البلدية لا شكات ولا عارضت البيوعات الصادرة الصايرة في المقاسم هذه، وكذلك في عام السنة أبدت البلدية استعداد للتعاقد في بعض المقاسم بالبيع، يعني مش كل المقاسم جاهزة للتعاقد نهائيا بالبيع.

0: نحبوش ناخذ موضوع مازال محلنا ذا القضاء. اما المعلومه العامه الثقافه العامه اللي نحبهم كرسوها, انت من طالما عندك توكيل راهو بالتوكيل تقوم بكل الاعمال نتاع الوكاله. في المقابل انت مطالب باش موكلك ينجم يطالبك ويحاسبك. معناها انا نوكلك تقول لك برا بيع في حقي هالدار ولا هالسياره كذا, هي انت مش بيع وتحط فلوس يجيبك, ما ولاش نتاعك حتى كان هي نتاعك معناها بامور اخرى. لكن من طالما انت قلت راني بعت بموجبي كوكيل بوصفي وكيل, فانك تمشي للموكلين نتاعك وتعطيهم حقهم وتسوي الوضعيه نتاعهم. كاين شي تلقى روحك المسائل الجزائيه ومهدد بعقوبه سجنيه, وتنجم تكون عقوبه من خيانه الامانه من الوكيل لموكلي راهي من الجنايات مش من الجناح, فعقوبتها تفوت 5 سنين حبس. وبالتالي ردوا بالنا ما نتلعبوش بالوثائق هذه. الاراء واللعب ما يجيبش, اللعب في القانون ما يجيبش نتيجه. ديما العمل على حسن النيه وسلامه المقصد والحيله في ترك الحيل والعمل بكما يتطابق والنصوص القانونيه.
1: واضح, شكرا جزيلا. مش نختم باخر ملاحظه, مواطنه مدام كنزه تقول بربي نحب نوصل صوتي, نحب نحكي على الصونات. تصور ثم فويت بتاع ماء عنده توا 4 ايام, الماء يجري والحومه معبيه تقول امطار صابه. البلاصه تقول في جمال طريق الحزاميه مقابله احدى رضا اطفال معروفه الغادي, والماء هابط لحومه الواد, ولا حتى الصغيرات يتعداو بصعوبه المدارس نتاعهم. بربي وصل لنا صوتنا. انا حبيت نقول لك فقط ملاحظه مدام كنزه, في جمال بالحق مع توادون رمي ورود, الاتصال مباشره بمعتمد المكان بس معتمد جمال راهو كي توصل صوتك لسيد المعتمد يتنقل بيدو على عين المكان وينقل الملاحظات ويحرص على اصلاح العطب مع الجهات المختصه. انا سانقل ملاحظتك لسيد معتمد جمال اللي هو من الناس النشطين برشا واللي قاعد يقوم ب معناتها ب شو نقول معناها مش بدوره بمهامه أكثر من مهامه وأكثر من دوره, قاعد يلعب في دور كبير برشا في جمال حتى نتلافاو برشا صعوبات إيه سورتو في الصونات.
0: رجل ميدان
1: أنا كان راه نهار الامطار سبت الامطار والعباد ما نجمتش تقطع الطريق وهو موجود على المعايد المكان مع الحماية المدنية يخلي في الصغيرات يعبروا من مكان إلى آخر رغم الكميات الكبيرة متاع الماء. ساعات تقول أنت شلزو يعني هو حرصا منه على القيام بواجباته وأكثر من واجباته. سأبلغ صوتك مدام كنزة وبركة لو فيك. الملاحظة الأخرانية اللي جاتني على المدخل هنا متاع الإذاعة والبيسين هذه, والملاحظة اللي كنا قلناها دون لطن في التأمين في أفريل وقت حكينا على الطريق وقلنا وقت بمناسبة زيارة الرئيس يعملوا في الطريق وقلنا لما لا يتواصل مجهود خلال السنة, وبرشا ناس مع تلامتنا قالوا كيفاش تتكلموا, وكنا أبدينا الملاحظة قلنا راهو الصلب كما بتاع المولد البني الصلب راهو جاي لداخل وراهو البلاصة باش تتحول البيسين. قالوا لا مش صحيح وإحنا عملنا المستحيل باش الماء يقدم القدام. اليوم ما كنشوفوا نتيجة صغيرة خاطر اليوم خلطنا عليها نفهموا اللي راهو الصلب غلط واللي الطريقة متاع عمل الكياس غلطة, واللي راهو الكياس كي تعمل في الأفريل ما نجيوش نحيروه في سبتمبر ونحلو فيه شانتي ونخليه كيما هكا حتى التسكير نتاعو ما كانش بطريقه جيده في سما يتحير. وشفتها المكان استاذ وشفت الرجاله الموجوده الغادي ناشطه تصريف مياه ولا غيرها واللي هي الارض هامضت. فبالتالي بربي اللي يعمل حاجه يعملها لقاعده صحيحه على خاطر هذاك مال عام. نقطة الختام. بارك الله فيك أستاذ محسن كبير مستشار قوي البرنامج. شكرا نجلة عالية الجميلة آمنة الغزال جيكم بنشرة الأخبار. تحيات للجميع, إلى اللقاء.
2: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
4: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء سبورتينغ بن عروس ومكارم المادية, الملعب السوسي وكوكب عقارب, المحيط القرقني وهلال مساكن. لقاءات رياضية السبت انطلاقا من 3 بعد الزوال.
5: تحية طيبة, أهلا بكم في ثانية نشراتنا الأخبارية ونستهلها بالعناوين. المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة تؤكد جاهزية مصبات المرجين بالجهة لاستقبال كامل كمية المرجين لصبة الزيتون.

0: لهذه السنة بالولاية واستيعاب المزيد من هذه المادة من ولايات أخرى. أهالي زغوان يطالبون بإحداث شركة جهوية للنقل خاصة للاستجابة لحاجيات العمال والتلاميذ والطلبة، وقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بالمنطقة يتحصل على الصبغة الجامعية. تغير المناخ واقع أما الصمود قرار، شعار الحملة الوطنية التحسيسية حول التكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود بالقيروان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم. مع اقتراب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدي لمصبات المرجين بالجهال للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لصابة الزيتون بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني لزيت الزيتون بالجهة لاستيعاب حوالي 20 ألف طن، وهي كمية المنتظرة لصابة الزيت لهذا الموسم.
1: في كل موسم، موسم جني الزيتون، يقع الصعوبات الأولية من معاصر، من يد عاملة، من ديوان الزيت بالجاهزين. في النطاق هذا تمت زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات التي اتضح أنها لا تشكل عائق بيئي ولا مشكل بيئي بحكم حق الاستيعاب نتاعها الجملية التي تمكن باش تستوعب كل المرجين المستخرج من معاصر ولاية سوسة، حكم على طاقة الاستيعاب تاعها تقريبا 275 ألف متر مكعب من المرجين. في حين صابتنا صحيح أقل من صابت عمناوي تقريبا 25%، لكن فما صابة إن شاء الله واعدة في سوسة، والمرجين المستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب تاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكميات هذه. مع العلم كان المصابات هذه قابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفارت، ممكن فما اللي جاوا من باجة، فما اللي جاوا من مهدية، فما اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة الديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن تاع الزيت اللي وقع إفراخها معناها بصفة كلية من صابة السنة الفارطة بسبب تنظيف هذه الخزانات اللي تقع معناها استيعاب الصابة هذه. طاقة الاستيعاب نتاعها تقريبا 20 ألف طن اللي هي صابتنا السنة إن شاء الله.
0: قريبا سينطلق عمل محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها حوالي 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. كاتب عام بلدية حمام سوسة وسيم جريمة.
2: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر، تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذا وعديد المعدات، نذكر منها زوج شاحنات على ذمته، آلة رافعة، زوج آلات ضغط كبيرة الحجم، هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عملية التسمين نتاعو، آلات غربلة الشاطئ، فما ما نعرفوا احنا كي نجيبوا الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا وين المصطفين، ما ينجمش يدخل تراكتور غاديك. دونك فينا نوع جديد نتاع غرابل كيما الموتور هكا، ويدخلوا وينجموا يغربلوا فينا زوز ودخلوا حيز الخدمه وغربلنا وين لي باراسول وين الرتله. فينا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي، الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكيه. هو مشروع نموذج بدينا توا بالمنطقه السياحيه وشاطئ المنشية، وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
0: في القيروان نظم اليوم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد الحملة الوطنية التحسيسية حول التكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من خلال لقاءات تحسيسية مع المواطنين. أكثر تفاصيل يقدمها سنين بن عبدالله المستشار لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في تصريح للزميلة نادرة بن رجب.
3: اليوم تم اختيار مدينة قروان باعتبار أنه بلدية الشويشي تتمتع بدعم هذا المشروع في علاقة بالعمل المناخي المحلي والتجارات المناخية، بالإضافة إلى 8 بلديات تونسية. والمشروع هذا يهدف بالأساس إلى تطوير المهارات والقدرات كل الفاعلين في العمل التنموي بمسألة التغيرات المناخية. حاولنا من خلال هذا اللقاء تحديد التحديات المناخية في ولاية القيروان وبشكل خاص في بلدية الشويش، باش تتمثل هذه التغيرات المناخية لمختلف الفئات الاجتماعية، لأنه آثار وانعكاسات التغيرات المناخية يمكن تختلف من فئة اجتماعية أخرى، بين النساء والرجال، بين الأطفال، بين الكهول والشباب إلى آخره. الكشف عن الحلول القائمة على الطبيعة التي يمكن تطويرها لتحسين الصمود التكيف تجاه التغيرات المناخية. لا يمكن التكيف مع التغيرات المناخية لولا تضافر الجهود ولولا تطوير سياسات عمومية تراعي هذه المسائل المختلفة اللي تجب تكون تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ونعرف أن القروان عرفت درجة حرارة قياسية هذه الصائفة، ارتفاع مستوى البحر، تهديد الغابات بالحرائق مثلا، ندرة وشح مائي كبير تصحى في كل سياق محلي. نبحث عن التحديات، نحاول أن نبحث عن الحلول المحلية التي تتلائم مع المنطقة.
0: في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريد منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة، ويسؤمن مكتب البريد مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. صابرين لكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي.
4: منزل محطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فالإدارة متاع وديوان البريد شاف أنه معناها حسب الرنتابيليتي وحسب زاد عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر، فاختاروا مقر آخر نهار 24 سبتمبر الخميس هذية انتهت أشغال التهيئة. هي في سيدي بوعلي، فما معناها في سيدي بوعلي المدينة، وفما في المهزبة، وفما في منزل محطة، وفما بريد سد الجوفي تم غلقه، وإن شاء الله في أول 2027 باش يرجع زادا. فما معناها برشا إقبال على الخدمات بالنسبة للمستكنية سيدي بوعلي. منزل محطة معناها ديجا كبيرة وفيها برشا سكان ويتعديوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مع مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف النفيذة يتعديوا من ويسونتريز، دونك منزل محطة أكسيسيبل ليهم وتسهلهم الخدمات نتاعهم.
0: نظرا لتطور المشهد الصناعي، أصبح أحداث شركة جهوية مستقلة للنقل بولاية زغوان من أبرز المطالب التي يرفعها أهالي الجهة للمساهمة في تحسين الربط بين مختلف مدن ومعتمديات الولاية، فضلا عن الاستجابة بصورة مباشرة لحاجيات المواطنين والعمال والتلاميذ والطلبة المتزايدة في مجال النقل. النائب ناصر الشنوفي عن ولاية زغوان.
5: المشهد الاقتصادي وفي ولاية زغوان تطور بصفة كبيرة، يعني كانت هي منطقة فلاحية بالأساس، إلا أن المشهد تغير ولا صناعي فلاحي. تعدد المناطق الصناعية اللي موجودة في الناظور، في الزريبة، في مدينة زغوان، بالمشارقة في زوز بلديات جبل الوسط بالمشارقة فحص، أعداد العمال تطور بصفة كبيرة، ألاف من العمال، ترابط المدن وتطور المسالك والطرقات، ربط بين الأرياف والمدن، تطور عدد التلامذة، عدد الطلبة، المؤسسات الجامعية ولت موجودة، منطقة فيها الجانب السياحي، وقينا لسنوات مرتبطين بالشركة الجهوية للنقل بنابل اللي تضم ولاية نابل ولاية زغوان. صحيح أن هذه الشركة تقوم بدور مشكور عليه، ولكن أصبح بالنسبة لنا من الملح ومن الأكيد أن تمتلك الجهة شركة جهوية للنقل باش تقدم الإضافة وتواكب هذا التطور الصناعي والاجتماعي في ربوع الولاية الكرد.
0: نبقى في ولاية زغوان، حيث تحصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزداة لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان. خالد الشابي ناظر بالمستشفى الجهوي بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: قسم النساء والتوليد مستشفى الزغوان، قسم خدمة الصبغة الجامعية، قسم شد قفزة نوعية في الخدمات نتاعو، دخل استيعاب فاتت 22 فرش، جل العمليات وأغلبها هو اللي تخدم هنا في سبيطار الزغوان مع شي بعضهم لسبيطارات أخرين، حتى من العمليات الأورام اللي يتخدموا لهنا. هذا من شأنه رمش يقلص من الاكتظاظ على مستشفيات تونس والولايات المجاورة، ونفس الشيء مشي نقلص من مشاكل ومخاطر ترانسفير تاع المرضى، خاطر استنى نعرف إذا مش هز مريضة راك ديما تخاف تخسر الجنين ولا لا لا يقدر. بالنسبة للعادات الخارجية من الاثنين للجمعة بالنسبة للأطباء ومن الاثنين للسبت بالنسبة للمستشفى ما دي ما حاجة تجدد علينا. سما دي زيك سما سبيسيو دخلتهم مثلا تحليل التشوه الخلق وكل شيء، واللي نعرفوه التحليل هذايا غالي شوية على المواطنين، واللي تخدم هنا في مستشفى الزغوان معاش تبعث لبرا، حاجات كما هذه راهي حاجات تفرح، زادت على المرضى والخدمة زادت، ماذا بينا ثماش تدعيم من ولفتة من الوزارة دي ساجفام دي زانفيرميات خاصة اللي زاد سوانيونت واللي فام دو ميناج، باش نبقوا على الأقل في نفس النيفو نتاع الخدمة، نحسنوا من خدمات الغرف الأسرة دي كليماتيزور علاش لا.
0: في نهاية النشر نذكر بالعناوين. المندوبية الجهوي الفلاحة بسوسة تؤكد جاهزية مصبات المرجين بالجهة لاستقبال كامل كمية المرجين لصبة الزيتون لهذه السنة. أهالي زغوان يطالبون بإحداث شركة جهوية للنقل للاستجابة لحاجية العمال والتلاميذ والطلبة. تغير المناخ واقع أما الصمود قرار، شعار الحملة الوطنية التحسيسية حول التكيف مع المتغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود بالقيروان. أجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وحنان العباسي ونادرة بن رجب، ويأتيكم في أخبار الرياضة زميل حكيم اسطنبولي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
9: أمي شبي بنت
8: عندي ما نقول
9: لي يحكي هالناس مع فيك.
8: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
10: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
12: إذاعة المنستير
7: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
13: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
14: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجه اذاعه المنستير. بعد شويه نعطيكم برنامج المنتخبات الوطنيه التونسيه لكره القدم، لكن البدايه بالرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. اليوم الموعد مع الافتتاح الجوله الاولى بدفعه اولى من المباريات، محيط قرقنه هلال مساكن، الحكم رضوان بالوعر، هلال الشابه يستقبل سكك حديد صفاقسي الحكم وائل العجنقي، سبورتينغ بن عروس مكان مهدي الحكم منتصر بالعربي، مستقبل جابز جمعيه مقرين بدارة الحكم حسام الحاج علي، الحكم حسن السلمي يزفر مباراه الملعب السوسي كوكب عقارب، النجم الخلادي يواجه بعد محجلة بدارة الحكم إسلام الزوالي، وآخر مباراة لبرنامج اليوم مستقبل سليمان اتحاد تطاوين قمة الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بدارة الحكم أحمد الذوادي. كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق الساعة 3. نعطيكم متابعة لنشطات المنتخبات الوطنية التونسية والتحضيرات المواجهات القادمة. منتخب الأكابر يواصل تحضيراته بعد مواجهة المنتخب أوغندا، باش يواجه المنتخب بوتسوانا. من المنتظر المدرب والناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية يوم الأحد الساعة 6:15 بالنسبة للمعين الشعباني رفقة اللاعب علي معلول بقاعة الندوات بملعب حمد العقربي برادس. الساعة 7 باش تكون الساعة 7:15 الحصة التدريبية مفتوحة بملعب الفرعي برادس بالنسبة لمدرب المنتخب بوتسوانا، إلى جانب اللاعب موشا باش يعقد ندوة صحفية انطلاقا من الساعة 7:30. ذكروا المباراة باش تكون يوم الاثنين في إطار الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا ضد منتخب بوتسوانا في ملعب رادس. منتخب أقل من 20 سنة يواصل المشاركة في دولة شمال إفريقيا، وغادر بعثة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة في اتجاه القاهرة المشاركة في دولة اتحاد شمال إفريقيا. بالنسبة للبرنامج 24 بالنسبة للبرنامج 30 سبتمبر باش يكون مواجهة المنتخب المصري، 3 أكتوبر تونس ليبيا. ذكروا منتخب أقل من 23 سنة يواصل في تحضيراته أيضا لمواجهة المنتخب البنيني، باش تكون مباراة في ملعب الأولمبي بسوسة يوم 29 سبتمبر بالانطلاق من الساعة 7. الفرق التونسية أيضا وتواصل في تحضيراتها قبل انطلاق وعودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي خاض صباح اليوم مباراة ودية ضد خطاف القلعة الكبرى، فاز 6-1 شوط أول، انتهى بهدف مقابل 0 لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي. اتحاد منسيري برمج مباراة ودية اليوم انطلاقا من الساعة 3 دون حضور الجمهور بعد اتفاق مع المدرب الاتحاد الرياضي المنسيري، تكون الساعة 3 بعد ما كانت الساعة 4. فريق النادي الافريقي يلعب مباراة ودية في ملعب غرومبيليا ضد الفريق غرومبيليا الرياضية الساعة 3:30 في المقابل اخر مباراة ودية باش تجمع نادي البنزرتي بمستقبل رياضي بالمرسى في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، غدوة المباراة الساعة 3:30. نحكي على كرة السلة، واليوم الموعد مع افتتاح الجولة الافتتاحية، والأنظار بتتجه لقاعة عزيز ميلاد بالقيروان، القمة بين الشباب القيرواني والاتحاد الرياضي المنسيري نهائي البطولة الموسم الماضي. المباراة الساعة 5:30 منقول على الوطنية الأولى. في البرنامج النادي الصفاقسي أيضا النجم الراسي الساعة 4، الساعة 5 اتحاد الأنصار شبيبة المنازة، النجم كما قلت الدلالي النجم حلق الواد ضد فريق النادي الافريقي الساعة 5، والساعة 6 آخر مباراة لبرنامج برنامج اليوم النجم الساحلي الملعب النابلي. الملعب النابلي اللي عين المدرب ابن الفريق نزار كنيوة كمدرب أول للفريق. آخر مباراة بشكون غدوة في برنامج اليوم في برنامج الجولة الافتتاحية، حمام سوسة تلعب ضد الدليا ريدي بجرومبيليا الساعة 5. نحكي على كرة اليد والمواعد اليوم مع جولة رابعة من البطولة المحترفة لكرة اليد في قاعة حمام سوسة الساعة 4، النجم الساحلي اتحاد التميمي كما قلت الساعة 4، في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار المنزه الرياضي، في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين نصر تبولبا الساعة 5، في نفس التوقيت الترجي نادي كرة يد بجمال نادي سقية الزيت ضد مكارم مهدية في قاعة سقية الزيت، واخر مباراة تكون في قاعة الجورجيني الساعة 3 النادي الافريقي يواجه جمعية الحمامات. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية.

0: أخسر من حمالة الحطب.
1: نهاركم طيب. حمالة الحطب هو اللقب الذي أطلقه القرآن الكريم على أروى بنت حرب زوجة أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأروى بنت حرب كانت تكنى أم جميل، وأم جميل من شريفات قريش، فهي أخت أبي سفيان ابن حرب سيد قريش وكنانة وأحد كبار أشراف العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. ذكرت أم جميل في القرآن في سورة المسد بوصفها امرأة أبي لهب، ولم يذكر اسمها صراحة، فقال عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وحمالة الحطب هي كناية عن النميمة، فأم جميل ذات الخدم والحشم والجاه لم تكن في الواقع تحمل الحطب، ولكن النميمة عند العرب تسمى حطبا، ويقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به ويحرض الناس عليه. وأم جميل كانت معروفة بأنها تمشي بالنميمة بين الناس فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما توقد النار بالحطب. وأم جميل هذه توعدها القرآن الكريم لأنها كانت نمامة، وكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق الرسول لتؤذيه وتؤذي أصحابه، فنزلت فيها الآية الكريمة المعروفة:

0: فلما بلغها خبر الآية خرجت غاضبة وفي يدها حجر تنوي أن تشج به رأس الرسول. وكان الرسول جالسا عند الكعبة مع أبي بكر، لكن ربي سبحانه وتعالى عمالها عينيها مرتوش وكلمة أبا بكر وهي تظن أنه جالس وحده، وقالت له أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربته بهذا الحجر. ودورت ومشيت على روح. أبو بكر بهت وتلفت للرسول وقال له أما رأتك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، لقد أخذ الله بصرها عني. وبعد الحادثة هذه قعدت أم جميل تضغط على أولادها الزوز عتبة وعتيبة اللي كانوا وقتها متزوجين من بنات الرسول رقية وأم كلثوم، وقالت لهم رأسي برأسيكما حرام إن لم تطلق بنتي محمد. ونشحت أم جميل في مساعيها، وطلق عتبة رقية وطلق عتيبة أم كلثوم اللي تزوجوا من بعد عثمان ابن عفان، وماتت أم جميل على كفرها ملعونة إلى أبد الدهر، وضرب بها المثل في الخسران المبين، حتى قال الشاعر يهجو في غريمه جمعت شتى وقد فرقتها جملا، لا أنت أخسر من حمالة الحطب. وقال الناس بعد ذلك إذا أرادوا وصف شخص بالخسران وسوء العاقبة فلان أخسر من حمالة الحطب. وأرسلت مثلا. اللهم اهدنا وسددنا وأعذنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، واجعل ثباتنا وتوفيقنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس بوسعيد.
1: وأرسلت مثلا. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.

0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك

0: هذه المعدات هيكل خارجية وكلابا روبوتية وطائرات مسيرة قصيرة المدى وعربة عسكرية لجميع التضاريس. وفي أثناء الاختبار أعاقت الطرق الوعرة شاحنات النقل المكلفة بتوصيل الإمدادات إلى الوحدات المنتشرة، ما أدى إلى ترجل الجنود بسرعة، حيث شرعوا في تسليم المواد الموصوفة باستخدام المعدات الجديدة. ولا يعتبر إقران البشر بمنصات غير مأهولة في الجيش الصيني لإنجاز مهام لوجستية كما إعادة الإمداد المسبق مفهوما تشغيليا جديدا، حيث عملت في السابق قوات المظلات المحمولة جوا التابعة للجيش الصيني وألوية الأسلحة المشتركة على تجربة طائرات مسيرة صغيرة للإقلاع والهبوط العمودي لتوصيل الإمدادات الحرجة في البيئات القاسية. ومع ذلك فإن أحدث اختبارات في المنطقة تشينشانغ العسكرية يمثل تقدما في قدرة الجيش الصيني على تسخير مجموعة أوسع من التكنولوجيا للتغلب على التحديات اللوجستية، ويدل على التزام الجيش الصيني بنشر أنظمة متعددة المجالات لتلبية المتطلبات التشغيلية المستقبلية. كما سيوفر هذا الاختبار للقوات البرية التكتيكية خيارات دعم لوجستي في جميع المجالات في زمن الحرب. ووفقا لوسائل الإعلام الصينية تتطلب تعقيدات الدعم اللوجستي تنسيقا متعدد المجالات والأبعاد، كما تتطلب أن تتكيف أنظمة اللوجستية الذكية بشكل مستقل وتدمج القوى المختلفة وتستفيد من التقنية المتقدمة مثل التعلم الآلي والأنظمة المستقلة لتحسين عملية اتخاذ القرار والدعم، ما يتطلب إنشاء مفاهيم لوجستية ذكية. في الوقت الحاضر يبقى مفهوم الدعم اللوجستي لجميع المجالات للجيش الصيني لتكوين فريق من البشر مع أنظمة غير مأهولة لتلبية متطلبات اللوجستيات التكتيكية والتشغيلية في الحرب. وفي المستقبل سيواصل الجيش الصيني تنفيذ حلول عالية التقنية لدعم الخدمات اللوجستية من خلال نشر أكبر لأنظمة صغيرة مأهولة وغير مأهولة، بالتالي تحقيق الهدف متاعه المتمثل في العمليات في جميع المجالات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة إشارة الوقت على موجاتنا. إلى موجز لأهم الأنباء. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالراد الرسمي للجمهورية التونسية. ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. مع اقتراب انطلاق موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدية لمصبة المرجين بالجهة، وذلك الوقوف على مدى جاهزيتها. وقد أوضح المندوب الجهوي الفلاحة بسوسة سيد نجيب الفحل في تصريح له الأخبار أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لإصابة الزيتون هذه السنة بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة. حصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزداة لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان، وفق ما صرح به السيد خالد الشابي ناظر بالمستشفى الجهوي بزغوان للزميل حان العباسي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن يوم الاثنين القادم الموافق ل28 من سبتمبر هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، كما ذكرت الإدارة عبر صفحة

0: الرسمية على الفيسبوك اليوم أن 28 من سبتمبر هو آخر أجل إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص المعنويين. خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدا استعدادها للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد. وأضاف أنه حتى إذا كان هناك من يسعى داخل إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فإنه لن يسمح بالمضي في هذا الاتجاه، معتبرا أن امتلاك السلاح النووي غير مسبوح به دينيا. وأكد الرئيس الإيراني أن المرشد الإيراني بصحة تامة، مشيرا إلى أن الإصابات التي تعرض لها في الوجه والساقين قد تعافت. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
3: برامجنا منكم وإليكم.

هنا لا نبحث فقط عن الأسماء، بل نبحث عن الحكايات. لا نتوقف عند المحطات، بل نفتش عن التفاصيل التي صنعت الفرق، وعن اللحظات التي تركت أثرا لا ينسى. في البصمة لكل ضيف حكاية، ولكل تجربة درس، ولكل إنسان أثر يظل حاضرا حتى بعد أن تنتهي الكلمات. هذه البصمة مع مروى زيدي.

0: يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: سعيدة بأنه تكون حاضرة معنا اليوم في برنامج البسمة. وفي العدد الثاني أول امرأة في العالم تتحصل على اعتماد دولي كمدربة أو كمدربة معتمدة في مجال الطيران المدني. أهلا وسهلا ومرحبا بضيفتنا العزيزة عزيزة صديق. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنسير. وأنا الحقيقة يسرني ويشرفني باش نكون حاضرة في إذاعة عندها بصمة تاريخية كبيرة، وخاصة اللي هو دشنها المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله.
1: الله يرحمه وينعم. ومرحبا بك يا للا. ونساء بلادي نساء ونصف، احنا اليوم فخورين بانك بحذينا. برنامجنا بعيد كل البعد عن البوز ولا على إثارة ربما مواضيع هكا تنجم تقلقك ولا ما تخليكش تروح فرحانة من بحذينا. فان شاء الله بصمتك اليوم في البرنامج تكون شبيهة ببصمتك في مجالك وفي اختصاصك اللي الحقيقة اليوم اكتشاف ان نتصوروا البرشة توينسا باش يتعرفوا بتفاصيل كثيرة على اختصاصك وعلى مجالك وعلى اسمك انت كعزيز اول امرأة في العالم في هذا المجال أو تتحصل على هذا الاعتماد في العالم. عربية الوحيدة، التونسية الوحيدة.
2: نعم بالفعل أنا أول امرأة في العالم العربي التي تتحصل على اعتماد تدريب المدربين في مجال الطيران المدني اللي هو تابع منظمة الطيران المدني الدولي.
1: نعم ممتاز جدا. قبل ما نحكيه على هذا الكل، معناها الحقيقة باش نحكيه بتفاصيل كبيرة على الاختصاص، على المجال، على الأطراف المداخلة فيه، على الباركور كيفاش بدا من أول والآخر. لكن خلينا نبدأ مع البدايات وخلنا نسأله بعيدا عن المناصب والألقاب، من هي عزيزة صديق؟
2: بعيدا عن المناصب والألقاب وبعيدا عن البيئة المهنية، أنا عزيزة صديق امرأة بسيطة جدا. وقبل كل شيء أنا راني أم البنوتة، نقدم لها تحية كاملة تتفرج فيها، عندها 5 سنوات، أميل دينا عزيزة قلبي. أنا نشوف حتى راهي الأمومة وكون الإنسان يكون أم هو سان جوب وسي كيني با فاسيل،
1: صعيبة.
2: أي ساعات أنت كي تتعب من العمل، العمل اللي أنت تباشر فيه يوميا، أو كتاخذ كونجي ترتاح شوية، لكن الأم مش مسموح لها أن هي تاخذ كونجي من الأمومة، تبدأ تعبة وتبدأ شيقية ولازمها تواصل دورها. راو لو فات داتر اون مامون سي ان جوب اوسي.
1: صحيح، ومهنه صعيبه برشا ومهنه شاقه برشا. وساعات كما قلت انت المهنه هذيك تاخذ منك ومن وقتك ومن حياتك ومن تفاصيلك ومن خدمتك.
2: نعم. زيد
1: نحكيهم بعد على تداخل هذا مع ذاك. اما قلت لي امراه بسيطه بعيدا عن الالقاب، كان البساطه هذه تفسرها لي اكثر، تفهمها لي اكثر، ولا كيفاش تعلمتها المراه البسيطه العباره هذه؟
2: شوف كيفاش تعلمت عباره المراه البسيطه. انا نقول اي انسان في الدنيا هذه عنده قيم ومبادئ وعنده اخلاق سمحه كما احنا نقولوا في بلادنا في توزر، راهو كل هذا يجي من تنشئه العائله. لو العائله تزرع فيك قيم ومبادئ طيبه تخليك بالحق تكون انسان بسيط.
1: نعم.
2: تخليك تكون حاط ساقيك على الارض، ما تخليكش تتغر. هذا هو أهم شيء. أنا إنسانة بسيطة، نقوم الصباح في الويكاند كي نبدأ ما نشتغلش، نسقفتي نمشي نقضي، نشوف ندخل الكوجينتي نطيب.
1: سقيقة على الأرض مش في الهواء؟
2: لا، سقيقة على الأرض.
1: الإنسان ما حبيتهش تكون في الهواء شوية وانت في عالم الطيران وفي مجال الطيران
2: وفي عالم الطيران. بالطبع أنه أنا نسافر برشا.
1: أي.
2: وسافرت إلى دول عديدة ودربت مهنيين في جميع أنحاء العالم. صحيح هذا، مش معناها كلمة الإنسان يحط ساقية على الأرض. الغرور راهو ماهوش به، خاصة في المجال راهو ديما ما يقولش الإنسان لا يدعي المعرفة الكلية.
1: صحيح.
2: راك ديما تطور من نفسك، راك ديما تتعلم، حتى لأقل منك مستوى راك تتعلم منه.
1: صحيح. هذا
2: راهو مهم جدا في الحياة. فلماذا الغرور؟
1: وقتش تختار تصير تبعد على العالم هذية بصعوبات وبمشاكل، وإحنا نحب كلنا نحط ساقينا على القاعة ونمشيو بثبات.
2: نعم.
1: في الكفاح في في في مجالاتنا ولا في اختصاصاتنا ولا في حياتنا اليومية. ما وقتش تقول أنا نحب نهرب، نحب نطير، نحب نجنح، نحب العالم الآخر، خليني نهرب شوية من الضغط ربما اللي أنت عايشته. ومن شنو بالضبط؟
2: من الضغط، من ضغط العمل. طبعا بيئة العمل فيها رانا ضغوطات وفيها تحديات، لكن الإنسان لما يحب المهنة ويحب اللي هو قاعد يعمل فيه، راهو حتى كضغط هذاك النفسي وكضغط العمل وكتحديات كأني على قلبك العسل.
1: أي.
2: فهمت؟
1: أي.
2: خاطر يحب شغله، يحب مهنته، يحب اللي قاعد يأدي فيه والرسالة اللي قاعد يعطي فيها. هذا مهم جدا. ولما نحب نهرب من ضغط العمل أو بيئة العمل. طبعا نلتجأ إلى عائلتي اللي هم سند كبير لي أنا، ونقضي وقت طيب مع عائلتي، وعندي بابا ربي فضله موجود، وهو اللي حفزني، وهو اللي كان لي بصراحة السند بعد الوالدة الله يرحمها. كان أبي أتم معنا الكلمة، وكذلك عائلتي الموسعة كذلك كانوا معايا وكانوا الجانبي وساندوني ودعموني.
1: من بيئة الجنوب، من بيئة الناس الخير، ناس الكرم الخير والجود،
2: نعم،
1: ناس المحبة بالحق. صح، تحية صح كبيرة ليهم الكل، سلموا عليهم
2: أهل أي من ناس الجنوب الكل، من أهل توزر الجريدية الكل، بصراحة ناس طيبين ومازالوا يحافظوا على أصولهم وعلى هذه العراقة.
1: قديش خذيت منهم من تفاصيل الحياة اليومية متاع الجنوب التونسي؟ قديش خديت بالنسبة مثال شعزيز؟
2: علاش البساطة؟ ذكرنا البساطة خاطرني أنا متربية في بيئة بسيطة، بيئة البساطة هذيك كم غرستها فيا، فهمت؟ نحن من الجنوب كما أنا نقول لهم راني سافرت إلى دول عديدة، بالحق نقول مشيت للقارات الكرة اللي كسافرت. وكي أنا مثلا نمشي لبلادي للتوزر ونبدأ عاملة كيف ونبدأ عاملة كستي مع أهل الجنوب هكا ومتربعة عنا، خطر نحن التربيعة في القاعة ونقعد ونحكي ونتكلم، ذيك والله بالدنيا
1: خير ما كل القارات الكل اللي زرتهم والدول الكل اللي
2: تونس العزيزة ذيك، وخاصة تونس العزيزة، وترجع لأصلك، ترجع لجذورك، ترجع لطبيعتك،
1: شم هواك، شم ترابك.
2: نعم نعم،
1: ما تصورش الريحة هذيك تلقاها في حتى بلاد زرتها.
2: لا
1: صعيب ياسر.
2: أنا ديما كن غادر بلادي، كن غادر البلاد اللي أصلي منها، أنا ما تولدش فيها توزر، أنا تولدت في تونس، ما فما حاجة بداخلي في قلبي، فما حنين بصراحة عزيزة وغالية عليا.
1: وانت اسمك عزيزة، شكون سميك؟
2: الوالدة الله يرحمها.
1: الوالدة الله يرحمها وينعمها. لسم تحبوا نتصور؟
2: نحبوا
1: برشا عزيز عليك في حياتك، كقراب منك تعزهم ياسر ولا
2: هي تركت فيها أثر الحقيقة، أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وغادرتنا من سنوات عديدة، لكن مستحيل أنه أنا ننساها،
1: لا يرحمها بالعب.
2: وتمنيت في هالنجاح هذايا تكون بجنبي، لكن هذه مشيئة ربي ومشيئة الأقدار. نقول راهي اليوم راهي في عالم مخير رحمها الله، الله يرحمها،
1: راهي فرحانة بيك زيدا إن شاء الله. مادام حكينا شوية على العائلة وعلى البيئة وعلى النشأة، خلينا نحكيوا على الطفولة شوية، على صغر البنية هذه. حلمتها ما كانتش يظهر للطيران المدني والمجال والاعتماد، هذه كانت عندها حلمة أخرى، كانت تقول ندافع على المظلومين ونحب نكون محامي. هذه حلمتك الأولى؟
2: هذه حلمتي الأولى.
1: الباس،
2: هذه الباس. تعرف شكون اللي كان يقول لي بنتي كي تولي محامية؟ أمي الله يرحمها، نحبك يجيك إنسان فقير أو ما عندوش، مش ميسور ماديا، بربي عايش بنتي ما تخدش عليه فلوس،
1: شفت،
2: دافع عليه بلاش. والله العظيم نتفكرها هذية، كانت حلمة أمي هذية الحقيقة، أنه أنا نتبع مجال الحقوق، وحلمة الوالد هو أنه كان يحب يحطني في مجال الطيران المدني.
1: غلب البول هنا ولا غلبت الأقدار؟
2: غلبت الأقدار، خاطر كل شيء بالمكتوب في الدنيا.
1: أنت عملتهم الزوز؟
2: أنا عملتهم الزوز،
1: رضيتهم.
2: أي مبدئية. والحاجة البيئة أنه مجال الطيران المدني هو قائم على تشريعات وقوانين واتفاقيات، وهي تتكامل مع القانون. هو القانون شنو هو؟ قانون هو حطته الدولة لكي ينظم المجتمع المدني.
1: صحيح.
2: والطيران المدني كذلك وضع إطار تشريعي قانوني لكي ينظم النقل الجوي. هذا هو. فلي دو دومين ما يجوش في تعارضوا مع بعضهم، بالعكس هم مكملين.
1: وانت لميتهم الاثنين، درست القانون في البداية، وقتها مشى مع حلمة الوالدة، تقول انت الوالدة توفيت خلينا نحققلها حلمتها هي، وبعدها ربي فضل الوالدة تنجيه ونحقق له حلمتها.
2: هكا فكرت اون باراليل.
1: سيتي
2: اون باراليل. برشا عبيد يسخلوني أنا كملت الحقوق وبعد اتجهت إلى الطيران المدني.
1: ملا كيفاش؟
2: لا سيتي اون باراليل.
1: الباركور هذا قريتهم الاثنين فرد وقت.
2: الاثنين فرد وقت.
1: مش كانتش سهلة نتصور.
2: ما كانتش سهلة، ديما نقول كان أنت تحب حاجة وبالعزيمة وبالإصرار راك توصل. نعم بالفعل توصل.
1: نتصور أما أسهل في الدراسة، معناها مادام نحكينا على زوز اختصاصات مختلفة، هو صحيح يكملوا بعضهم، لكن أما أسهل كان نرجع بيك للاختيار، تقول أنا لا مش نختار واحدة منهم، مش نعمل الاثنين، شو تختار أسهل في الدراسة في التعلمات، معناها في اللي زاكي اللي باش تاخذهم؟
2: في اللي زاكي اللي باش ناخذهم، لو يرجع بيا الزمن نختار دائما مجال الطيران المدني. ما ندمتش على اختياري. لا
1: علاش
2: ما ندمتش على اختياري؟
1: خاطرك قديته وخاطرك اليوم قادر،
2: خاطر نجحتي، على خاطر حبيته، وعلى خاطر اليوم انا يشرفني ويسعدني نقل المعرفة. الإنسان رو كي ينقل المعرفة لغيره، وخاصة مجال الطيار المدني هو مجال متجدد ومجال حيوي، وهو اليوم بمثابة الشريان الاقتصادي. تحكي على الطيار المدني هو الشريان الاقتصادي،
1: قد ما هو قطاع حساس،
2: أي هو يشكل إنه كونكتيفيتي بين التجارة، بين السياحة، بين السياسة إلى آخره. يعني هو رو مجال عنده أبعاد كبيرة.
1: تعتبر روحك في منصب كبير اليوم، معناها نحكيه بالمنطق مش الاجتماعي، مش بزاوية النظر الاجتماعية، بزاوية النظر البروفيسيونيل المهنية، تعتبر روحك في منصب كبير؟
2: أعتبر المسؤولية هي بصراحة كبيرة، نعم.
1: قدها إن شاء الله وقدوت إن شاء الله. أما نتصور وراها تضحيات، وراها صعوبات، وراها ثنية كما فيها الورد فيها الشوك.
2: صحيح.
1: اللي أكثر الورد ولا الشوك عزيز؟
2: الورد الحقيقة.
1: أي أنت من نوع العبيد اللي تحطت لهم مغرفة الذهب في فمهم وقالت لهم هاي تفضلوا ادخلوا للمجال هذايا وتخصوا فيه وقرأوه هاني وقف معاكم، ولا لقيت أكثر صعوبات؟
2: لا مش صحيح. مش على خاطر راهو الوالد هو اللي في المجال راهو تحطت لي المغرفة تاع الذهب.
1: وهذا تقال لك عزيزة؟
2: تقال لي شفته في الكومنتير وشفته في التعليقات. لكن أنا الاعتماد، هل أنا خذيته من المركز الإقليمي ولا عطته لي منظمة الطيران المدني الدولي؟ ما تنسيوش أنا عندي راني الاعتماد المزدوج. نعرفش كان في حكيت فيه قبل، مش أول اعتماد ناخذه راني في 2026.
1: احنا مش نفسرهم الكل بالباهي باش الناس اللي تسمعنا تفهم احنا على اختصاص نحكيه، ولكن في النقطة هذه بالذات مساهمة الوالد ولا المغرفة الذهب اللي حكيت لك عليها، ولا أنه طريقة تلقاه سهل، مش كما إنسان مثلا أنه تولد وثابر تعب أنا شخص اختصاص آخر في الطب مثلا، كما اللي خذي معناها بالوراثة الكابينة متاع الوالد متاعه في الاختصاص هذاك ومشى كمل عليها ثنية. من عاش كان فهمت سؤالي ولا ما فهمتش؟
2: فهمتك. راو شوف، برشا والدي وفروا لصغارهم الأرضية الملائمة وتركولهم الورث والفلوس، لكن عبثوا به الشيء هذايا.
1: صحيح.
2: وفما والدين يهيئ لك الأرضية الملائمة والشخص ذاك ينجح فيه. فهمت؟ مش ديما راهو اليد المساعدة أو الأرضية الملائمة والفلوس واللي خليها لك راهي هي ديما راهو. ساعات فما والدين كي تلقاه للوليد ولا البنية هي مش حاطة مخها ومش مركزة، مستحيل أنها تنجح فيه. فالهوني المثابرة والجهود المبذولة تلعب الدور.
1: أما نصور عزيزة المسؤولية أرزن.
2: أرزن
1: برشا، خاطر أنت هنا باش تهز ورثة وحمل وباش تواصل المشوار، ويا باش تكون الاوتور كما قلت أنت، ولا باش تكون كما الفئة الأخرى اللي أي هاو عندي وتو نتصرف وتو كذا وما ننجحش. نصور هنا المسؤولية صعيبة عليك أنت، كانت
2: المسؤولية طبعا
1: كان تحدي.
2: المسؤولية صعيبة على خاطر كان نحب نحكي المركز اللي أنا نشتغل فيه المركز الإقليمي، أنا ديما نقولها راهو مشروع وإرث وطني. لا ما فماش متاع إكس وإغريق وزيد، ليس باسم الأشخاص. هو المركز الإقليمي للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني المعتمد من هذه المنظمة الأممية. هو ملك خاص للمنظمة، لو أنت تخل بشرط من شروطهم راو يسحب لك علم الأمم المتحدة ويمشي على روحه. فهو مشروع راهو وطني بالأساس، وهذا مشروع نحن حتى لما نحكي مع الوالد نقول له راهو ديما هذا مشروع الأجيال، تخدموا الأجيال، ماكش بتخدموا أنت وحدك وماكش بتخدموا عزيزة أو الفريق العمل، يخدموا الأجيال. نحن ماذا بينا نضخوا دم جديد وهالأجيال تحط يدها، وهذا يراه متاع تونس. بالفعل
1: الوالد حط البصمة الأولى، عزيزة الثانية، وجين مسارات أخرى نتصور
2: وفريق العمل كذلك.
1: أكيد.
2: ساهم في كل شخص، ولا كل حتى فريق العمل عنده بصمة.
1: صحيح.
2: نحن مانيش وحدنا راهو نشتغلوا، طبعا نشتغلوا في دائرة هي مكملة لهذا النجاح.
1: الغلطة معناها تنجم تطيح كل شيء في الماء، والوقوف
2: طبعاً
1: على تفاصيل مهمة برشا لهنا في خدمة دقيقة كنا فهموها أكثر. الاختصاص هذية وللمجال هذية اللي قلت أنت يجمع بين القانون ويجمع بين الطيران ويتحدث ربما أو يسلط الضوء على كواليس عالم الطيران، اليوم شو معناها أمن الطيران وشنو هالاعتماد هذية؟ قلت لي اعتماد مزدوج، خلينا نفسروه أكثر للناس بطريقة مبسطة.
2: بطريقة مبسطة خلينا نعرفوا أمن الطيران هو حماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل الغير مشروع. خاطر ساعات فما خلط بين كلمة الأمن والسلامة، وهما راهم الأمن والسلامة كلمتين ولا مجالين مختلفين لكن يتكاملوا مع بعضهم.
1: نعم.
2: الأمن شو معناها ضد أفعال التدخل الغير مشروع؟ جميع الأحداث أو الأفعال المقصودة هم أشخاص يريدون إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني.
1: نعم.
2: جوتير عن إكزامبل مثلا أحداث 11 سبتمبر 2001 اللي هم المخربين الإرهابيون إلى آخره، من يريدون فعلا إلحاق الضرر بصناعة الطيران المدني. ولما نتحدث على منظومة أمن الطيران المدني، هي منظومة فيها متداخلين، برشا متداخلين. عنا الجمارك، عنا الشرطة، عنا إدارة المطار، عنا الكومباني أيريان، الانترفنون dans le domaine de l'aviation civile. Donc il y a منظومة فيها برشا متداخلين ويحطوا ايديهم في العجين. انا نقول في هذه المنظومة لكي نحمي بيئة الطيران المدني ضد هذه الافعال المقصودة.
1: نعم. البيئة كيف نوصفوها؟ معناها شنو المقصود؟ انتم تدخلكم او معناها طريقة العمل بتاعكم فيش تكون بالضبط؟ اعطينا هكا بطريقة واضحة مبسطة للمستمعين.
2: بالنسبة للأمن،
1: بالنسبه للامن، انتم كي تدخلوا في الامن، في امن طيران، معناها شنو تعملوا بالضبط كي تدرب مثلا المدخلين الكل؟
2: اي شنو هو الامن؟ الامن هو باش نحكيه على امن ناجع، ما لازمناش ما نحكيوش على ثلاثه عناصر مهم، اللي هو العنصر البشري، اللي هو لازم يكون متدرب، ولازم يكون كاليفي، ولازم يكون تتوفر فيه الشروط. العنصر البشري اللي هو طرف في هذه المنظومة، لي ماناجير، لي سوبرفيزور، وإلا لي زاجون دو سيورتي إتسيتيرا، هذوما تابعين المنظومة. وكذلك يجب علينا أن نتحدث على إجراءات لي بروسيدور، خاطر هالعنصر البشري ما نجموش نسيبوه وحده يشتغل في المنظومة، هو مقيد بإجراءات وبقوانين لازم يطبقها. وكذلك عنا العنصر الأخير المكمل في منظومة الطيران المدني، هو الموارد المادية. لما نتحدث عن الموارد المادية، نتحدث على المعدات التي تساهم في تعزيز هذه المنظومة. المعدات اللي هما اللي يسميوهم الاسكانير أو آلات الكشف عن المتفجرات أو أثار المتفجرات إلى آخره.
1: تخبيه. أنتم تدريبكم فيش يكون بالضبط؟ كل الأشخاص شكون هما ساعة اللي يدربوهم؟ أنت تحصل الاعتماد دولي في تدريب في المجال هذي ولا في الاختصاص هذي، شكون تدربوا بالضبط؟
2: الفئة المستهدفة. مانيش باش نتحدث على المسمى الوظيفي، لكن أنا باش نعطيك أون غرو لي زانترفونون اللي هما معنيين بالتدريب. عنا المطارات، كذلك سلطات الطيران المدني، والشركات الناقلة لي كومباني ايريان، ونزيدوهم هذوما والمتداخلين في منظومة أمن الطيران المدني
1: في تونس وخارج تونس.
2: في تونس وخارج تونس.
1: اها، مع شكون تتعاملوا بالأساس منهم هما
2: في المنظومة هذه؟
1: في المنظومة هذه الكل. اي في تونس.
2: هاني قلتهم لك عدد ثلاثة.
1: اي واضح من غير ما نسميه.
2: اي واضح،
1: من غير ما نسمي.
2: لما نحكي على المطارات، ولما نحكي على الشركات الناقله، ونحكي على السلطات الطيران المدني، واضح
1: واضح واضح. وبالنسبه لهذوما الكل، يعني يتقدموا لكم هما باش يجيو يعملوا تدريب، ولا انتم تاخذوا معناها تطلبوا انه لازم يكون عندهم او في خدمتهم لازم يكون عندهم؟
2: بموجب القانون.
1: بموجب القانون.
2: بموجب القانون هو يجب عليه ان يتلقى تدريبات.
1: وقداش يدوم التدريب؟
2: التدريب حسب نوع. انا خاطر امن الطيران راه ماهوش درس واحد، راه عندنا برشا دروس تتفرع على كلمه امن الطيران. وكل فئه مستهدفه هي معنيه بكورس معين، بتدريب معين. على سبيل المثال، عندنا تدريب مدراء امن المطار، عندنا تدريب المشرفين، عندنا كذلك أمن البريد والشحن الجوي. عنا التدريب مثلا، فما حاجات ولات ترند جديدة في منظومة الطيران المدني، اللي هو نسعى اليوم إلى وضع ثقافة أمنية سليمة وناجعة في منظومة الطيران المدني. فما حاجات جديدة كذلك، التدريب على الكشف على السلوكيات المريبة وإلى آخره. التهديد الداخلي هذا شيء جديد اليوم نتحدث عليه، خاطر شفنا أنه الأشخاص الذين يشكلون تهديد في هذه المنظومة ليسوا كان المسافر.
1: أي.
2: حتى المتداخلين بحد ذاتهم في المنظومة هذه، العاملين في بيئة الطيران المدني قد
1: يكونوا
2: يشكلون تهديد. وذي تفطنت له منظمة الطيران المدني نظرا للأحداث التاريخية وأفعال التدخل الغير مشروع اللي صارت في التاريخ.
1: في التاريخ الكل أكثر حادثة ربما كانت تشكل خطر داهم وكبير برشا على الأمن، الأمن الطيران.
2: الحادثة الكبيرة واللي ما تكررتش والحمد لله، بعد الحادثة هذه تداخلت منظمة الطيران المدني على كومبليتمون، غيرت تغيير جذري وكبير في جميع القواعد والتوصيات الدولية فيما يخص أمن الطيران المدني بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وحتى كي تصير أحداث أقل بكثير.
1: أحداث أخرى أنت ربما عايشتها ولا عشت مع تفاصيلها وفي التدريب تحكيوا عليها، أعطينا أمثلة.
2: ولا برشا أحداث، برشا أحداث.
1: أكثر واحدة فيهم تركز عليها عزيزي
2: هي أحداث سبتمبر 2001. أحداث سبتمبر 2001 هو أكثر حدث خطر أصفر على هجوم أربعة، هم هجمات طبعا غيروا مسار التاريخي للطيران المدني وصناعة الطيران المدني. أكثر حدث كبير ذين تحطوا عليه.
1: كي نحكيوا على صعيد وطني فما أحداث كبيرة تعديت في تاريخ نجم نحكيوا عليها اليوم في التدريبات متاعكم تركزوا عليها ولا لا؟
2: لا أكثر خط عليش نحن الحمد التدريب لله. متاعنا هو هم حقائب قياسية. عش معناها كلمة حقيبة قياسية موحدة؟ التدريب هذا يستغيس اون بوبولاسيون سيبل تري لارج، 193 دوله متعاقده مع منظمه الطيران المدني. ما نجمش انا نركز على احداث معينه
1: دوله ولا
2: لا، ناخذ كالاحداث كلها التاريخيه اجمالا وناخذ منها بصمه وناخذ منها عبره، هذايا باش ما تتكررش عن طريق التدريب والتقنيات اللي نوضعوهم والتشريعات الى اخره.
1: اليوم بدا تدريب ونقولوا بعد فتره وفاء من غير ما نحدوا شنو الفتره، تحس الفرق، تحس بصمتك في التدريب هذايا، تحس انه خرجوا او دخلوا بوجه هكا عادي ربما وخرجوا بمعلومات ومعناها رغبه كبيره في انهم يحميوا بالحق الطيران وانهم يركزوا على اللي صار الكل في في في في الدوره اللي قمت بها ولا في التدريب.
2: نعم، هو كلمه التدريب شنو بالنسبه لنا احنا؟ الهدف للمدرب سي لو شونجمون دو كومبورتمون، مش كيما تدخل لي النهار الاولاني كيما تخرج النهار الثاني.
1: مهما كان البوست نتاعك،
2: مهما كان البوست نتاعك، طبعا هم انا اللي ندربهم هم اطارات عليا يجيوني
1: بالضبط
2: كما قلت لك، اطارات عليا من لي ماناجير اللي تقلدوا مناصب مهمه في لي زورغانيزم نتاعهم. اي سي ان شانجمون دو كومبورتمون، لو ما يصيرش شانجمون ما عملنا حتى شيء.
1: بالضبط كانوا التدريب مشي على روحه. التعامل مع الاطارات العليا، كان نحكيوا شويه هكا على كواليس وداخليه، ندخل هكا ندغدغ فيك شويه المشاعر الانسانيه اللي تصير تحكيوا على تفاصيل ربما عالم الطيران، على الحكايات اللي تدور، على المشاكل اللي صايره كلك سوا في تونس ولا في خارج تونس. انت حكيوا على الدول الكل تقريبا اللي سميتهم واللي تدرب فيهم، ما نعرفش كان تحكي لي شويه هكا دي زانيكدوت ولا طرائف عشتها معاهم في التدريب.
2: دي زانيكدوت ولا طرائف اللي عشتها معاهم، ساعات يدخل لك قائد طائره هانا باش ناخذ مثال،
1: يلا
2: هذه شكلها صغيره في العمر، شكون هي اللي باش تعلمني مثلا؟ فهمت؟ هذه نوع من انواع التشالنج، التحدي. انا قائد وانا نقود الطائره وانا ادير السماوات الى اخره. واحد
1: سنين يعني خلينا نقف عليها،
2: نقف
1: عليها بالنقطه بالنقطه. كي نحكيوا على العمر ما نعرفش، انا ما نسالش ديما على العمر، اما في الثلاثينات هكا ولا
2: الثلاثينات
1: تحكي على روحك.
2: اي الثلاثينات
1: مقابل شخص كما قلت انت يقود الطيارات، عنده سنين وعنده تجربه وعنده خبره وكذا. فاول حاجه، اول صدمه تصير له الشوك هذيك الاولى هي
2: تاع العمر.
1: تاع العمر،
2: تاع العمر. فما لكن توا ما تنساش لي انا قديمه في الدومين، نحكي في بداياتي هذه،
1: واضح
2: توا وليت معروفه عاد. يسمع لي عزيز الصديق لا توا اللي يسمع لي ولو والله مش بالفعل ولا يطلبوني بالاسم في الدول. نحب عزيزة صديق هي اللي تؤمن الدورة.
1: بيخل حلو القوسين ونذكرهم بعد نرجع للنقطة هذه خطرها مهمة ياسر. في القوسين اللي حبيت نحلهم، قديش عنا من من من مدربين معتمدين بال، أنت قلت لي المرأة الأولى العربية اللي تتحصل على هذا الاعتماد، لكن قديش هم في العالم الكل؟
2: أنت تحكي رأو نحكيه على الأمن، نحن على ذاك الاعتماد الثاني.
1: واضح.
2: تولي نحكيه وتوفيه كله على الأمن ذاك.
1: الاعتماد الثاني هذاك ما فيش.
2: ما فيش حتى مرة عربية.
1: واضح. أما الاعتماد الأول كنتوا برشا مش اختاروا منكم عزيزة مش عزيزة.
2: عملية الاختيار راهي قائمة، رأو العملية الاختيار هي مقنة. ساعة لازم ترشحك بلادك. مش أي إنسان يمشي، ولازم تعبي جملة من الشروط تحطها المنظمة. أول شيء باش أنت تشارك في دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني. أول شيء لازم تكون مدرب وطني معتمد من الإدارة العامة للطيران المدني أو السلطة المخولة في البلاد التي تقنن وتضع وتسن القوانين في الطيران المدني على أقل لمدة 5 سنوات.
1: واضح.
2: 5 سنوات تكون مدرب وطني وتكون زادة عندك خبرة عندك خبرة في التدريس خلال 5 سنوات ذو مراك أنت أمنت برشا دورات تدريبية وكذلك من بين شروط المنظمة أن بلادك توافق عليك زادة الإدارة العامة للطيران المدني بلادك لازم توافق عليك. لو ما عندكش التصديق أو المصادقة من بلادك راك ما عندكش الحق تشارك في هذه دورة اللي هي دورة اعتماد المدربين الدوليين في أمن الطيران المدني.
1: نعم واضح. بي خلينا نرجع للتدريب.
2: ليتو كيفاش هو مجال مقننة
1: بالضبط. أي وفيه فروع.
2: بربي ثم نقطة
1: تفضل
2: حب نزيد
1: يلا.
2: لو لا منصبي في المنصب في المركز الإقليمي ما نكونش عندي هذه الحظوظ وهذه الفرصة باش نحط أنا رو المنصب في المركز الإقليمي يعاون برشا ويدعم برشا المسار المهني وذا يروا شيء مهم لأن منظمة الطيران المدني أن نسادغيس با للي بارتيكولييه السادغيس للي زورغانيزم ولا لزورغانيزاسيون اللي هم رسمية ومعتمدة وتعترف بهم هما فهمت؟
1: واضح. نرجع للطيار اللي يطلع أو اللي يدخل مش قول يطلع الطيار اللي يدخل مش يدرب عند عزيزة صديق في يفجع العمر وتقول لي أنت هو هنا تحدي شو التحدي اللي تاخذه انت ما تتوجعش انت وقتها منها ما تقولش اش بيه هكا هذيا حقرني ولا يغزر لي بالنظره الدنيا هذيا
2: لا ما نوصلوش للمحقرانيه هي الحقيقه ما توصلش الدرجه للمحقرانيه اما انت بكفاءتك وبالمعلومات الجديده والمستجدات اللي باش تقدمها له تغير له نظرته فهمت تغير له نظرته هو يعرف يقود الطائره انا ما نعرفش نقود الطائره ولكن عندي حاجات اخرى نضيفها له ما يعرفهاش هو وفما حاجة راهو التدريب راهو اون فونكسيون اون مود انتراكتيف شو معناها اون فونكسيون اون مود انتراكتيف راني هما صحيح باش ياخذوا مني المعلومات يفون ريسيفوار لا نوفيل ريغلومونطاسيون لي نورم اي براتيك ريكوموندي الدرس اللي صمتته منظمة الطيران المدني وكل في اختصاصه وكذلك انا ناخذ من خبرتهم وناخذ من معلوماتهم ومن اختصاصهم هي عملية راهو المعرفة علاش نقولوا نحن رانا ديما نتعلموا من لي بارتيسيبون وكذلك البارتيسيبون هو يتعلم من المدرب
1: بهناش على لي زانيكدوت
2: انتراكسيون
1: الطرائف
2: خلينا نعيشوهم
1: هكا شويه الاجواء
2: نتاعكم هذيك هي من بين
1: العمر ديما فكرة
2: العمر
1: هذه في كلمه امراه تدرب فيها موجوده ولا لا
2: كلمة امرأة درب والله الحقيقة مش موجودة بما أني أنا راني نتعامل بصفة مباشرة مع منظمة الطيران المدني الدولي ومعتمدة من هذه المنظمة الأممية في 2017 قامت بمبادرة هذه المنظمة الأممية اللي هي وضعت برنامج اسمه الـ Gender Equality Program كيفاش هذي نفسروها اللي هو برنامج يسعى إلى التكافؤ والتوازن بين الجنسين
1: المرأة والرجل
2: بين الجنسين 50-50 في 2017 ووضعت أهداف قالت المرأة لازم يكون عندها دور فعال في منظومة الطيران المدني رم نحكي على منظومة في الملاحة الجوية في النقل الجوي في القانون
1: في المنظومة الكل
2: في السلامة في الأمن إلى آخره وتسعى إلى تحقيق هذا الهدف حتى مثلا لما يبعثونا نحن المدربين فما تدريبات نقوم فيها على الصعيد الإقليمي والصعيد المحلي وفما تدريبات نقوم بها على الصعيد الدولي إن ساعات نقوم صباح نحل بوات ميل متاعي نلقى المنظمة بعثت لي أنيميل تقول لي رانا كلفناك بمهمة في البلد الفلاني باش تقوم بتدريب كذا كذا ولي لاحظت يستعملوا برشا نساء هذاك علاش يحترموا خاطر هما فما بروغرام كما احنا قلنا جديد يسعى الى التكافؤ بين الفرص
1: نعم
2: تكافؤ بين المراه والرجل فهمت ليس نعم. هنالك اختلاف الحقيقه في مجالي ما فماش حتى تحدي في هذا الموضوع
1: تخبيه الكاسكيت الاقرب الى قلبك كاسكيت المديره نتاع المركز الاقليمي في اللي خديتها من عام 2015 الاداره نتاعها والا الكاسكيت الجديده الاعتراف الدولي الاخير هذيا أم هي اللي تحب تتسمى به أنا تقول اليوم كي تعرفوني المدربة
2: كي نلبس كاسكيت المدربة نحس روحي أنا أنا نبدأ ننقل.
1: شنو يعطيك التدريب عزيزة باش تعطيه أنت للناس وتحب تقول أنا نحب نلبس الكاسكات هذيك أكثر من كاسكات الإدارة ووراق وخدمة هي صحية
2: والحضور في الاجتماعات المكثف كذلك هي راي المانجمنت شمعناها مديرة المركز الإقليمي باش نعرفه شوية بالمجال هذي في العالم الكل فما 35 مركز معتمد تشوفه العالم بما فيهم تونس في المركز الإقليمي وتونس هي المركز الخاص الوحيد المعتمد من هذه المنظمة لما جيت في 2015 وعطات هذا الاعتماد قالت سأقوم بتجربة مع الخواص وهما توا نأكد لكم اللي فرحانين برشا برشا بالتجربة قالت نعم الخواص هو قادر على تعزيز إلى بروموسيون de la sûreté de l'aviation civile dans la région et partout dans le monde.
1: نعم. اللقب هذايا اللي قلت انت او المنصب هذايا او الكاسكيت نتاع المدربه اللي قريبه من الفاعلين قريبه واللي فيها تجديد نتصور فما ميزاجور ديما اللي قاعد تقدم فيه من تغيرات تصير المواضيع كثيره ليزاكس اللي تخدموا عليها ولا المحاور اللي تخدموا عليها نتصورها زاده مختلفه ومتنوعه شنو في داخلك يحسك عزيزي يحسك انك تقري هكا وتعمل فكر رساله نتاعك نتاع التدريس ولا التعليم ولا تقديم المعلومه يعطيك بوفوار اكثر شنو في داخلك بينك وبين روحك شنو تحس وقت اللي تكون عندك الكاسكيت هيك
2: انا نفرح برشا لما ننقل معلومه جديده خاصه سي ان دومين كيما انت كنت تحكي سوني با ان دومين فيجي سي ان دومين متجدد وحتى الدورات التدريبيه علاش انا نقول لك جو بريفير الكاسكيت نتاع المدرب انا راني مش ديما راني مدرب ساعات نكون متدرب بيان سور ونقول لهم ديجا ساعات نكون بارتيسيبانت كي نسمع انا مثلا بكورس جديد في ونسافر ونسافر للدول البعيده نسافر لسيول نسافر لهونغ كونغ نسافر نمشي ناخذ الكورس هذاك ناخذه نتلقى المعرفه ناخذ الخبره باش نجي ننقله لغيري شفت محليه المجال هذايا انا مانيش ديما مدربه
1: بالضبط
2: فعمليه نقلي للمعرفه وخاصه ان المجال هذا حساس نحس اللي فما مسؤولية وتكليف خاطر وقت اللي تعطالي الاعتماد أنا أول اعتماد دولي مش نحكيه على الوطني في 2018
1: نحكيه على اللي في 2018 اللي هو بربي خنفسروها الاعتماد الوطني لول للتدريب
2: الاعتماد الوطني قبل 2018
1: قبل 2018 بعد شنو جي في 2018
2: جي الاعتماد الدولي كمدربة في أمن الطيران المدني وأخذت من خلال هذا الاعتماد لقب خبيرة في أمن الطيران المدني
1: واضح جيت 2026 وتصبح أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة لتكوين وتأهيل المدربين والخبراء في مجال أمن الطيران المدني واللي من 2023 تخدم عليه قدمت الدوسي متاعك عزيز
2: زيدا اسمع راه هو نفس المسار قدمت دوسية في 2023 جي في اون دوموند اوبري دو لو سي دو لورغانيزاسيون انترناسيونال دو لافياسيون سيفيل في طلب الاعتماد وهم في الأثناء شي يعملوا يدرسوا الملف يشوفوا هل تتوفر فيك الشروط ولا مش رأوا أي واحد رأوا يتحصل على مش يتحصل على الاعتماد يقبلوه باش يقوم بهذا الامتحان أو عملية تقييم الأداء فهمت 2023 في 2026 جاني كذلك إيميل من هذه المنظمة وقالوا لي رانا قبلنا مش قبلنا باش أنت نقيموا لك أدائك وقعدت برشا هي عملية دراسة الملف أنا اليوم بالحق يسرني بهذا الاعتماد أنا من ضمن قائمة أو نخبة في منظومة الطيران المدني يمكن فيها ثلاثة قادة طياري متحصلين على هذا الاعتماد وكبار وعندهم خبرة كبيرة وعالية جدا وفيهم كذلك شخص يمثل سلطة الطيران المدني وخبير في دولة ما مش لازم نذكروا الدول وأنا معه في القائمة هذه
1: أنت صغيرة فيهم؟
2: أكيد
1: قعدت
2: هم اللي اسمعهم هم اللي وهم راني خذيت منهم خبرة واشتغلت معهم النساء ذوما وكسبت منهم برشا معرفة وأنا اليوم نهز تليفون ونشكرهم وعندي علاقة طيبة بهم ولو عندي تساؤلات أو شيء نرجع لهم
1: أكيد
2: كما فما ناس ده كذلك ترجع لي ليا أنا
1: طلب العلم ما يستحقش لا عمر ولا يعني أشخاص ولا دولة ولا بلاد ولا لا بالعكس أنت تطلب العلم ولو كان في أي مكان موجود الحقيقة عزيزة جلبني في حديثك هكا رسانة وثقة كبيرة في النفس من عاد شكون خذيتها كان نقولوا خذيتها بالوراثة من شكون ورثتها
2: الرسانة الرسانة من الوالدة
1: من الوالدة
2: رزينة هكا شوية
1: يرحمها.
2: الله يرحمها وينعمها وإنسانة حتى كي تشوف عبد يعيط ولا يسيح ما تجاوبوش ما تدخلش معاه في نقاش بيزنطي. هي طبيعتها هي هكا. والإصرار والحزم والمثابرة إلى الوالد الحقيقة. أنا شخصيتي مزيج
1: بيناتهم الاثنين.
2: طبعا مزيج بيناتهم
1: ومزيج مزيان برشا، خرج كوكتيل حلو ياسر ولله الحمد.
2: والله الحمد لله ولله الحمد والشكر.
1: نعم. بالنسبة لك أنت أكثر صفة هي اللي ساعدتك في عزيزة، من غير ما نحكي ومنين خديتها، أما أكثر صفة ساعدتك باش توصل لهذا الاعتماد ولهذا النجاح ولهذا المنصب اللي احنا تو نحكيو عليه في 2026؟
2: لا بيرسيفيرونس،
1: المثابرة
2: لا بيرسيفيرونس و دونت جيف اب aussi. كيفاش هذه دونت جيف اب؟ ما نستسلموش حتى لو كان ساعات جينا لحظات من الاحباط لا ما توخرش التالي. نقول لهم demain il fera jour، اليوم سافا با، غدوه اكيد هنالك غدا افضل.
1: كما اي انسان، لحظات الاحباط، لحظات الخذلان، لحظات الالم نعيشوها الناس الكل في نعم. اي منصب كنا فيه، ولكن هل هذا يعني الشارج الكبير اللي عندك في حياتك متاع الخدمة ومتاع التدريب ومتاع انك تدور وتزور في العالم ينسيك في هذاك الكل، يخليه يغطي المتاعب ويغطي الشوك، يخلي الورد يظهر أكثر، ولا العكس الحمل يبدأ أرزن على خاطرك أنت تخدم فتنجم تقصر فيكثر الخذلان ويكثر الألم وتكثر المشاكل؟
2: لا، فما توازن. هو راهو كل شيء يجي بالتوازن في الدنيا هذه، حياتك الشخصية في كفة وحياتك المهنية في كفة. بالآخر هو هذه الحياة المهنية أنا اخترتها، وكما قلت لك الاختيار كان على اقتناع.
1: أما تأثيراتها على حياتك بصفة عامة كعزيزة أون بيرسون، معناها بقطع النظر على أي حاجة أخرى عائلية ولا غيره، تأثيراتها إيجابية ولا سلبية؟
2: إيجابية جدا.
1: نعم،
2: وانت فما في الفقره عندك البصمه اللي نحب باش نتركها.
1: أي.
2: انا اللي نعمل فيه هذا الكل نعمل فيه بالحق بكل حب، لاني انا الدنيا هذه فانيه راهو بالحق، ولا حالي يدوم. انا يسرني نهار اخر بنتي كي تكبر، والله نقول فيه بكل حب وبقلب مفتوح، نهار اكيد نهار من نهارات انا مانيش باش نكون عزيزه، باش نمشي على روحي كيما مشاو اللي قبلنا الكل. وكل من عليها فين تتفكرني بخير، تقول هذه امي.
1: شو تحب تتفكر بالضبط؟
2: تقول أمي ترفع راسها، تهز راسها وتقول هذه في يوم من الأيام كانت أمي.
1: وشو تحب تعمل آخر باش كي ترفع راسها يكون راسها أعلى في المجال هذا ولا في أي مجال آخر؟
2: لا ما نجموش توا احنا
1: صغارنا أكيد عندنا أحلام. لا مش هي، أنت اليوم تطمح أنك توصل لمراتب أخرى ربما
2: طبعا،
1: وتخلي هك الراس هذيك راس بنتك العزيزة يزيد ترفع أكثر وتقول أمي في 30 عملت هكا، في 40 قدمت هكا، شنو أحلامك أنت المستقبلية اللي تقول أنا باش بنتي تزيد تكبش بالقديم
2: في المجال هذا المهني أو البيئة المهنية اللي نخدم فيها راي متجدة، وراه النجم نتحصل على اعتمادات أخرى ونكون في هذه الاعتمادات متميزة ونترك فيها بصمتي. فما برشا حاجات، فما مثلا لما نحكي التدريب، فما مثلا مجال التدقيق. التدقيق والتفتيش على هاته المنظومة. علاش لي أنا نقول غدوة ما نصبحش مدقة ومفتشة دولية معتمدة من هذه المنظمة، وتبعثني المنظمة لأداء مهمات للتفتيش على الدول.
1: المهمة أصعبة؟
2: طبعا. المهمة أصعب على خاطر شنو هذه؟ سا كونسير انديريكتومون لاسبي كونترول كاليتي. شنو هو المدقق أو المفتش؟ هو كأنه سيتثبت من حسن تطبيق القواعد والتوصيات. هل القوانين والتشريعات المكتوبة في البرامج حبر على ورق نوار سور بلون، هل هي تطبق طبعا في ارض الواقع سور تيران، اللي تطبق بطريقه جيده؟
1: على سؤال هذا شنو تطمح انت من بعد وهذه المرحله الخطوه القادمه؟
2: وقاعده نخدم عليه ديجا، هاني عطيتك سكوب انا هذايا في المخطط نتاعي، قاعده نخدم عليه
1: في المخطط نتاعك. وقداش ياخذ وقت عزيزه باش توصل
2: لحقك؟ برشا ما ياخذش وقت، جوست ما ياخذش وقت وكاو،
1: ما يخلصش باهي باش ما نحرجكش
2: جوست ما يخلصش. انا راني نعطي ندرب المفتشين والمدققين،
1: واضح
2: انا ندربهم. انا نعطيهم التقنيات والاساليب باش يقوموا بعمليه التدقيق والتفتيش، لكن لما لا ان اتحصل على هذا الاعتماد واصبح كذلك مدقة ومفتشة دولية.
1: شفت احنا بصفة عامة المرأة التونسية ولا حتى خلينا نقول التونسي باش ما ندخلوش في لا مرأة ولا رجل مع احترامنا للجنسين اللي دائما احنا رانا مانيش الانسان بتبعه ما يرضى حتى يوصل للقمة يبحث على ما اعلى يبحث انه يزيد يقدم لقب هذا ما كانش كيفي بالنسبة لك انت وتقول انا باش نخدم للمستقبل وهذه دليل على انك من بيئة تونسية 100% تسعى دائما على انها تقدم وتزيد تقدم للقدام. بعد شوية باش نمشيو الفقرة باش تستمتعوا بها باش تعرفوا عليها اكثر ربما على هكا ما بداخل الانسانة اللي بحذينا اللي هي في نهاية المطاف تشتغل منذ طفولتها ولا منذ نعومة اثفارها على انها توصل الى هذا اللقب والى القاب اخرى. خليكم معنا. انت اخترت غنية على تونس قلت لي اي غنية, غنية تحبها
2: تونس العزيزة الغالية واللي ترابها غالي.
1: تراب الغالي هذا قالوا لك تونسية منين تونسية وسألوا شنية تونس في بلدان انت سميت لي عدد كبير من البلدان اللي زرتها
2: لا يعرفوها تونس
1: يعرفوها
2: لا والله يعرفوها تونس وديما هي تشرف ونسى تونس راهو يشرفوا وراهو تركوا بصمة كبيرة في التاريخ. مرارة وتونسية راهو مخلية بصمتها في الطب في العلوم في برشا مجالات وراهو حتى المرأة التونسية اللي ماهيش قارية ما نذكروش كل مرأة هي مرأة خدامة ومثابرة وتسعى كل يوم راهي باش تلقت لقمتها. يعني المرأة راهي بصراحة عندها طابع خاص بها تونسية نحكي عندها طابع خاص
1: وهي اللي تبني في الأجيال وهي اللي تجيبنا في الكفاءات وفي القدرات صح. الكبيرة. خليكم معانا نستمتعوا بالأغنية هذه وراجعين مع ضيفتنا العزيزة في البصمة عزيزة صديقة.

0: انا اللي عجبني في الاغنيه هذه انه ساعه مجموعه تغني فيها مش واحد، بركة تحسها تعبر علينا الكل معناها بالفئات العمريه الكل، ثم شرجي تبسيمه خاطر للاسف حياتنا اكيد لازمنا شرج ولازمنا طاقه ولازمنا نرقد ونقوم ونشرجيو روحنا هكا بالطاقه الايجابيه وبالتبسيمه باش بلادنا تكون خير. اليوم احنا ان شاء الله نكونوا مديناكم هكا بشحنه كبيره معنويه من عند تونسيه تتوج بلقب نادر وتكون أول عربية في العالم وأول تونسية في العالم تتحصل على هذا اللقب. سعداء إن كنت معنا وسعداء بأنه نختم معاك آخر فقراتنا في البسمة.
1: هنا يصنعون الأثر، يصنعون الأثر،
0: هنا يصنعون الأثر. أنا كده مش نسألك عزيزة، نقولك توا كين تقف قدام المرية مش مع عزيزة متاع اليوم، عزيزة متاع البارح، متاع كاليام، متاع الصغرى، اختار العمر اللي تحبه، اختار المشهد اللي تحبه وأغزر للمرية وشنو تقولها، شنو تحكي لها، شنو تتمنى لها
2: عزيزة هي كي كنت صغيرة
0: كيما تحب أنت، حتى كنت تحب البارح مش مشكل، أما الوقت اللي أنت تختاره فيه باش تشوف فيها عزيزة في صغرها في شبابها، ما زلت شباب أكيد، في عمر 5 سنين، في عمر 10، في أي فترة عمرية أنت تعتبرها مهمة وما حتى كبيرة في حياتك، شنو تقولها؟
2: في فترة الطفولة علاش أنا نعتبرها فترة الطفولة، هي فترة هامة جدا للصغير على خاطر هو في الفترة هذيك يكتسب برشا قيم، يا إما خلال النشأة العائلية في فترة الطفولة ذيك، يا إما أنت تصنع منه إنسان عنده قيمة في المجتمع أو للأسف تصنع منه إنسان ما عندهش قيمة. والحمد لله أن اليوم في فترة الطفولة متاعي عشت مع أسرة خلقت لي بيئة ملائمة وخلقت لي التوازن، ونقول أنا العزيزة راني فرحانة برشا برشا وفخورة، وإن شاء الله مزيد من الازدهار والتقدم إن شاء الله
0: إن شاء الله بعون الله إن شاء الله. نقدمك مجموعة من الأوراق باش تختار لي منهم اللي تحب فيهم كلمة، وانت بالكلمة هذيك باش تبني شنو باش تبدي. واي
2: ورقة وقديش نختار من ورقة الساعة؟
0: احنا والوقت انت اختار ونتبعك بالأسئلة وبالحوار، خلينا نشوف شنو تحب. باش بديت؟
2: الفشل.
0: بديت بالفشل؟
2: الفشل.
0: تخيلتك تبدا بالحلم، تخيلتك تبدا بالمستقبل؟
2: لا لاني عندي تعقيب بالنسبه لي انا ما فماش فشل، الفشل هي محطه تصحيحيه. ياريت كلمه الفشل تتنحى، لان نحن حتى كان نغلطوا والغلط هو مشروع ديما نقوله، لكن الانسان يحاول ما يكررش نفس الخطا، هذا مهم جدا. فما فماش فشل، نقول حتى كان غلطنا حاول انك تتعلم من اغلاطك وكذلك تاخذ عبره من اغلاطك، وخاصه لا نكرر الاخطاء السابقه.
0: نعم.
2: هذا اهم شيء، لكن مش سلبي يا مروه، هذا عبره نحب تكون عبره ماهوش شيء سلبي باش نفهموا الفشل. فماش اشاك، اشاك نحن اللي نصنعوه.
0: ممتاز. به الورقه الثانيه اللي باش تختارها
2: هي نحطوها دو كوتي هكا.
0: يلا
2: باردون. فقلنا الفشل هو مجرد محطة تصحيحية. هو باش نختاروا
0: الميكرو عزيزة ما نبعدوش عليه ونختاروا. نعم. عكسه.
2: النجاح.
0: النجاح.
2: النجاح راهو ماهوش بالفلوس والمناصب. النجاح هو ثمرة، ثمرة جهود وثمرة تعب وأهداف أنت رسمتها في الماضي وتحققت.
0: المال قوام الأعمال.
2: المال قوام الأعمال.
0: علاش تقول لي مش بالفلوس وبالمناصب؟ ما أنا نجحت اليوم كي ناخو تيتر، كي ناخو اسم، كي نكون
2: ليس لكن ما نجموش أن ثمنوا النجاح، ما نربطوهوش ارتباط وثيق بالمال والمناصب. أنا نجحت باش تحصلت على منصب معين، نجحت باش تحصلت على أموال معينة، لكن مفتاح النجاح هي المثابرة، مفتاح النجاح هي الجهود المبذولة، مهم جدا. هذا علاش كيفاش نربطوا النجاح؟
0: سهر الليالي وكتعب،
2: سهر الليالي والتعب والعرق والدنيا باش نوصل للنجاح. كان نحطوا الفلوس ونقولوا انا عندي فلوس ولا باش نورث ولا باش نعمل، راهو هي باش توصلني الى النجاح. لا ليس مفتاح النجاح هذا، ما نقدروش. لازم الانسان يتعب على الشيء باش يتحصل عليه. وديما يقولوا لي بابا الكلام هذا، اتعب كيما انا تعبت وانا نتعب والحمد لله.
0: اثني الركبه واخدم على
2: الركبه كلمته والله العظيم اللي
0: كفضل
2: عيشك.
0: يلا الورقه المواليه، وشنو اخترت من قيمة أخرى مقدمك برشا، وعندك برشا اختيارات، عندك الحلم، المستقبل، الحب،
2: الأم.
0: الأم، اخترت الأم.
2: الأم نعم.
0: ليك ولا لوالدتك أنت كأم ولا
2: للزوز؟ الحقيقة الوالدة ديما رحموا عليها وزرعت فيها برشا قيم طيبة، زرعت فيها تيبتها، زرعت فيها عزة النفس والأنفة. هي تقول لي نحبك بالفعل عزيزة، علاش سميتني عزيزة هي؟ خاطر بالحق تقول لي أنا نحبك راهو عزيزة.
0: عزيزة قديش غيابها ولا فريقها أثر فيك وتعبك؟
2: أثر فيا برشا برشا، وأثر في عائلتي وأثر في خويا الحقيقة، أثر فينا. ولهذه ساعة نفتقدوها.
0: قديش العرصة ذيك اللي في الدار؟ كيف
2: العرصة توفيت وخلتني عمري 20 سنة، وقت اللي بالحق في العمر اللي أنا حشتي بها، باش تطبطب عليا، حشتي بها باش تحضر فرحي، باش هي اللي باش تحفز نجاحي، هي اللي باش تعاوني. لكن ربي حب هك، شوف هذا اختيار اختاره ربي، وأكيد هي اليوم في مكان أحسن بكثير من هذا العالم.
0: الله يرحمه.
2: والحمد لله. وربي يفضل أمهات الناس كل العايشين، واللي عنده أم متوفية
0: ربي يرحمها. نفذلها في وصيتها اللي حكيتنا عليها في أول الحصة،
2: نفذلها في توصيتها. والله
0: وصية هذيك أكل الفقيرك الزوالي اللي يجيك باش دفع عليه، هي هيك قلت لك وقت اللي حبتك تكون محامية، قلت لك استحفظ هذاك من غير ما تخوى عليه فلوس.
2: والله من غير ما نتكلموا
0: فيه. انت قاعده تنصح فيها الوصية هذيك
2: من غير ما يتكلم،
0: توصيها نفسها هي لبنتك؟
2: اكيد
0: نفس الوصيه ولا وصايا اخرى؟
2: اكيد نوصيها الوصيه هذيه بيسور. راهو الجانب الانساني في العبد هذيك راهي من القيم الانسانيه فينا. انك تحس بغيرك، انك تمد يد المساعده لغيرك، راهو مش لازم بالفلوس، حتى بالكلمه الطيبه، حتى بجبر الخواطر، راهو هذايا مهم جدا. صحيح. ما عنديش فلوس باش نعاون، حتى اللي كتب ربي. صحيح. حتى تشوف مراه كبيره تشق الكياس نهز يدها وانا نمررها الطريق. نعم. فما ديجيست في الدنيا في الكوتيديان نتاعنا. نعم. نشوفوهم نحن ديجيست بسيطه، لكن يعلموا فينا وهم اللي يزرعوا قيم الانسانيه فينا.
0: اخر ورقه شوف تختار لنا فيها قبل ما تكتب لنا بصمتك اللي باش تختم بها مشوار.

0: مرأة جدية هذه أنا لين. وإن شاء الله تونس هذه أرض الطيبة، راي فيها برشا كفاءات وفيها برشا ناس طيبين، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله نشوفوا الأجيال المستقبلية هم اللي باش يخدموا البلاد ويرفعوا راية البلاد.
1: ممتاز جدا، يعطيك ألف صحة. وعلى إيقاع بكتب اسمك يا بلادي بصوت ناوي الغشيم، مش نخليك تكتب لنا بسمتك عزيزة صديق ضيفتنا اليوم اللي كنت سعيدة جدا بأنك نورتنا وجيت بحذنا لبرنامج البسمة. أكيد أنتم اللي تسمعوا فينا وتبعوا فينا إن شاء الله رسائل إيجابية تم تمريرها من خلال هذه البسمة اللي تضحى وتشق بها طريقها في الحياة سيدة عزيزة صديق ضيفتنا اليوم. تحياتي للفريق العامل في تأمين البث المباشر من إذاعة المنسير، تحياتي ليك نجلة، وتحياتي سيمونير مروى زيدي حلال. راد عطيكم موعد كل نهار سبت من مالي ساعة المساعتين مع بصمة جديدة، ما بش نسنس نحب نقراها معك. قل لي شنو كتبت عزيز.
0: نحب نخلي ورايا أجيال من الكفاءات التونسية وعلم ينتفع به، وشكرا.
1: شكرا بهذه الكلمات، نشكركم برشا ونتمنى لكم الصحة والخير والعافية ودائما نجاح وتألق المرأة التونسية.

0: فلسطين. ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
1: إذا فاتتكم فقراتنا تلقوها بكل تفاصيلها على صفحتنا الرسمية

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ومنها مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس انطلاقا من اليوم بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف قارات العالم، إلى جانب حضور أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال السواس. وخلال افتتاحها أشغال هذا الملتقى، شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة أسماء الجابري على مواصلة الدولة التونسية دعم تجربة جمعية قرى أطفال SOS. يشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس ارتفع من نحو 8000 طفل في بداية السنة إلى 12500 طفل إلى موفى سبتمبر الجاري، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديش في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان، وأكد أن الجمعية تطمح للإحاطة ب20000 طفل. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 عفى الله الجميع، يوم الأربعاء الموافق ل 30 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. هذا يتضمن كذلك برنامج شهر أكتوبر الوردي أيضا تنظيم حملات تحسيسية وتقصي للكشف عن سرطان الثدي من خلال المندوبيات الجهوية للديوان الموزعة على 24 ولاية. تعمل فرق بحثية بمعهد باستور تونس منذ سنة 23 و2000 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الألزايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بها. وقد أفادت أستاذة علم الوراثة

0: بمعهد باستور ريما الكافي بأن أحدث الدراسات تشير إلى أن نحو 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدرتهم الذهنية، بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بهذا المرض، عفى الله الجميع. ينتظر أن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 26/2000 حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال الموسم المنقضي، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها جابز، تليها باجة، ثم القيروان، وهي ولاية تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. كما تشمل خارطة إنتاج الرمان ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد، زاغوان، سوسة، جندوب المنستير، المهدية، صفاقس والقاسرين بنسب متفاوتة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: رد بالك، ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط لحلمك للي تحبه للعزيز عليك.
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.

0: كيف
1: معكم
0: وين ما كنتوا
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
0: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.

تمام الثالثة في إذاعة المنسير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر عن الوزارة المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت 26 و2000، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقمة إلى يوم 31 من ديسمبر 26 و2000. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيره. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظمة بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وآفاق الإصلاح لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وفي سياق متصل، أفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي لدى المحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل هادي دحمان اليوم بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليار، وأصبح يهدد بتعطيل المرفق العام، مبينا أن الحكومة عقدت منذ 2 سنة و4 أشهر 6 مجالس وزارية آخرها في سبتمبر، عبرت من خلال هذه المجالس عن جاهزيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية بفروعها المتعددة. بهذا نأتي

0: إلى ختام هذا الموجز الإخباري، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير،
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على مرض الجلوكوم اللي معروف بالكحلي باللغة الدارجة نتاعنا. مرض الكحلي هذايا للأسف ينجم يؤدي لفقدان البصر في حالة ما إذا ما فقناش به وإلا ما داويناش كما يلزم. يبدأ في الأكثر بعد 40 سنة عند الأشخاص اللي عندهم الأكثرية شكون في الفاميليا مريض بالكحلي، وإلا فما أمراض أخرى تهيأ للكحلي هذايا كما مثلا السكر وأمراض أخرى. لذا يجب علينا بداية من 40 سنة نمشي طبيب العينين باش يتفقد لنا التنسيون في العين اللي هي للأسف الشديد ما تعطي حتى أمارة. لذا يلزمنا نمشي للطبيب المختص في العينين باش هو يقيس التنسيون في العين باش يعمل تقصي مبكر لمرض الكحلي. نشكركم، كانت معكم هجر بن عمر طبيبة عيون.
3: دقيقة صحة.
5: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية ليوم السبت. الرحلة تبدأ معكم من توا حتى لستة متاع العشية، فريق كامل ومتكامل معكم، لطفي المكي في الجانب التقني، منير بوعطاي في تأمين المكالمات الهاتفية والتنسيق، معكم سناء البرهومي. اليوم باش يكون الموعد مع بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي تستأنف نشاطها من خلال الجولة الأولى. اليوم باش نتابعوا زوز مقابلات من الجولة الافتتاحية، مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مع محمد طاهر كايم، وكذلك مباراة الملعب السوسي كوكب عكارم مع ذكاء الزرافي. بقية المقابلات نتبعوا تطور نتائجها، وتستنى في الساعة الأخيرة استضافة لممثلين عن الكرة الحديدية بالمونستير باش يحكيونا على الدورة الدولية اللي باش تنتظم قريبا في المونستير، دورة المرحوم فرج الصيدي. أكثر تفاصيل إن شاء الله تستنوها بداية من الخمسة، وكذلك باش يكون حاضر أنيس بن حسن نجع عاشور في الجزء الأخير نصف ساعة الأخير للحديث على المنتخب التونسي ومباراته الأخيرة اللي كانت ضد أوغندا والمباراة القادمة ضد بوتسوانا. هذا هو المحتوى نتاع برنامجنا. مرحبا بالجميع، دون إطالة نمشيو ناخذوا فكرة على كل المقابلات والمعطيات الأولى. نبداو من ملعب مصطفى عمر، الملعب السوسي كوكب عقارب مع ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
7: تحية ليك سناء، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير. ملعب مصطفى عمر الأبواب مفتوحة للجماهير لأنه مرناش اقتطاع تذاكر، بالتالي يمكن هيئة ملعب السوسي خيرت أنه تمكن الجماهير في ملعب تقريبا هو في وسط حي شعبي بين مختلف أحياء العوينة ولا حي المطار ولا غيرهم، حي شعبي اللي ينشط فيه الملعب السوسي لأول مرة في الرابطة الثانية منذ سنوات، لأنه ملعب السوسي غاب على الرابطة المحترفة، صعود كان في الموسم الفارط، ويستقبل اليوم فريق كوكب عقارب. مباراة انطلقت عبدها خمسة دقائق، ما زال تعادل 0-0 بالنسبة للقاء هذا. يزفروا حسين السيد بمساعدة وائل المخلوفي، جوهر الحرافي وحكم رابع عاطف بالليلي، ويراقب الحكام عبد الله المناعي. بالنسبة لتشكيلة الفريقين، وسيم معلا المدرب اللي هو مؤد بدني سابق كان في المنتخب الوطني التونسي، كان في النادي الساقسي، عمل تجارب حتى خارج تونس، اليوم هو مدرب أول لفريق كوكب عقارب في أول تجربة ليه كمدرب أول. في تركيب نعيم المكلوتي، بلال الزبيتي، منصر عمار، محمد رجيعي، أشرف عيادي، مالك منيف، محمد لولو، نزار العبيدي، شاهين الكوني، أمين نجرات، وزيدان قعيش. في الاحتياط سيف الدلعوسي، ريان التابعي، سالم البحري، فادي التليلي، تامر المدر، صالح بن يونس، حافظ قرقوري، محمد الغانم، ومحمد زويد. تركيب الفريق الملعب السوسي ومدربه شكري مراد مخلص السلطاني إياد بخاري متبع ركنية لفريق الملعب السوسي جي على يمين الحارس عين مثلوتي. الركنية تبدو من خلال التمركز بتاع الملعب السوسي ومن خلال طول القامة متاعهم قد تأتي بالجديد في ملعب مستعمرة في سوسة في تنفيذها فايق السيك سالم في ينفذ الركنية في القائم الثاني خطيرة يدخل حارس مثل العملية دخل مرة الجزاء وتدخل ركنية ثانية. قلت مخلص السلطاني إيهاب بخاري فؤاد بن علي أنس العيادي فايق السيك سالم أحمد برومي أيمن الزين أمين السلمومي صاحب الكشباتي مناف مصدع وحبيب البريكي هو في نفس الوقت لاعب وهو رئيس فرع كرة قدم في الملعب السوسي. عبد الحق البدري في حارس مرمى ثاني مع عزيز بن عبد الله أسامة الحمزاوي جمال رمضاني رافض ضيف خالد السعيدي عزيز الحامدي محمد حصلح وخلدون منصور وبعض الانتدابات من الأمل الرياضي بحمام سوسة من اللاعبين اللي تخلى عليه فريق الأمل بحمام سوسة رغم عمله تربص مع فريق في عند راهم لكن تعرف صارت بعض الإشكاليات في حمام بورقيبة وتم التخلي عليهم منهم خلدون منصور منهم محمود بريكي اللي التحقوا بفريق الملعب السوسي. المباراة متعادلة حضور جماهيري متواضع الحقيقة رغم قلنا أن المباراة حسب مريض بدون تذاكر يعني مجانا وفي وسط منطقة شعبية ومنطقة سكنية لكن فماش حضور كبير اليوم في ملعب مصر عمارة بسوسة والتعادل 0-0 مازال بين الملعب السوسي وفريق الكوكب الرياضي بعجل.
6: شكرا لك ذاكر. نمشي لمحمد طاهر كيا في مباراة سبورتينج بن عروس مكارم المهدية. مرحبا بك محمد طاهر.
8: مرحبا بك سناء مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. نلعب بالضبط في 11 دقيقة لعب 0-0 بين سبورتينج بن عروس اللي يستضيف مكارم المهدية في أولى جولات البطولة أو بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الحقيقة في 10 دقائق أولى مباراة متوازنة ما فماش فرص حقيقية أو خطيرة من الجانبين كل فريق يحاول يفرض السيطرة نتاعه في وسط الميدان لكن هذه كرة والتسديدة والتسديدة في المباراة تأتي في 11 دقيقة لعب من المهاجم محمد زكريا المنبيتي المهاجم سبورتينج بن عروس القاتل حارس اسكندر منصور من جانب مكارم المهدية. دون إطالة نمشي لتشكيلة الفريقين. بالنسبة لمكارم المهدية يلعب على يميني أو على يساري بالزي الأزرق الكامل اسكندر منصور حارس المرمى جبران نزعر قائد الفريق صحبة حمدي الزويني في محور الدفاع على اليمين وسام الجربي على اليسار غيث الساعي ياسين مرابة أيوب الداخلي كلاعبي ارتكاز وأحمد السعيدي كسنع العاب وفي خط الهجوم الطاهر حمودة بسام الشيوش ووسيم جبلة في بنك بدلاء المكارم فما كل من مروان مروك حمزة العابد وائل البراني محمد ريان المزوغي ريان بن كونية آدم المدبي المهذبي عفوا محمد أمين الجراي آدم الخميسي وأحمد الباجي. هذه هي اختيارات المدرب العائد لأجواء البطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية السيد عماد جبلة مدرب المكارم الرياضية بالمهدية. بالنسبة لتشكيلة سبورتينج بن عروس اللي يلعب بالملمى الأبيض والأسود على يميني أنيس بن يوسف حارس المرمى غيث سعد كظهير أيمن القائد محمد زين العابدين الفرشيشي كظهير أيسر في محور الدفاع أسامة العمراني وشوقي الزيتوني وسط الميدان ثلاثي كذلك فيه كل من حمزة التيفي محمد بنور ومهدي الجبلياني وفي الهجوم محمد زكريا المليتي على اليمين على اليسار العيد الهيشري وحبيب الزاز آخر انتدابات سبورتينج بن عروس كمهاجم صريح. بنك بدلاء سبورتينج بن عروس فيه عزيز السلامي سيف ومات يوسف المليتي سالم المروكي محمد التونزي فادي الكواش وسامة بن عبد القادر وسامة ملاد وأحسن الترابلسي. هذه اختيارات المدرب أسلام الشريف نعرف كثيرا أجواء البطولة بطولة الرابطة المحترفة الثانية. طاقم تحكيم هذه المباراة يقود الحكم الرئيسي منتصر عمار يساعد هشام سعيدية ومنذر سعد كحكم مساعد ثاني. بالنسبة للحكم الرابع هو الحكم ريم البرع وكرة خطيرة لصالح سبورتينج بن عروس توزيعة كانت على مستوى خط الستة أمتار وحبيب اللزيز حاول يحط الكرة بصدره حقيقة كانت نصف طائرة لكن ما خلاتش فكرة طيبة من حبيب اللزيز لكن التنفيذ غايب كما ينبغي. على كل تقص مشمس في بنعروس شوية ريح تخدم مصلحة مكارم المهدية في هذه في هذا الشوط الأول. كذلك أرضية ميدان من العشب الطبيعي في حالة الحقيقة جيدة، يعني نجم نقول حتى خير من أرضية ميدان ملعب مستقبل المرسى. على كل سنة 14 دقيقة لعب في ملعب البلدي ببنعروس، صفر مقابل صفر بين سبورتينج بنعروس ومكارم المهدية.
6: شكرا لك محمد طاهر. كي تتغير النتائج، خلينا نقول هدف أول في الموسم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية من نصيب فريق اتحاد تطاوين، هدف محمد أمين المرسني اتحاد تطاوين اللي في تنقل يلعب ضد فريق مستقبل سليمان ياخذ الأسبقية منذ الدقيقة الخامسة. نعاون ذكر محمد أمين المرسني يعطي الأسبقية لاتحاد تطاوين، نلعب توا في 11 دقيقة لعب. كذلك تتغير النتيجة في مباراة نجم بن خليد وبعث بوحجلة لصالح بعث بوحجلة، زياد العونلي في الدقيقة التاسعة يسجل هدف سبق البعث بحجلة، وتوا نلعب في 11 دقيقة لعب تقدم للبعث. بقية المقابلة تعاد الأصفار، الملعب السوسي كوكب عقارب كما كنت تسمع، ومكارم وسبورتينج بن عروس مكارم هدية. كذلك نلقى فريق مستقبل جيب جمعية مجنية تعاد 0-0، هذي الشابة وسيكك الحديد الصفاقسي تعاد 0-0 إلى حدود 12 دقيقة لعب، وأيضا 11 دقيقة لعب في مباراة محيط قرقنة هلال مساكن التعادل 0-0. نرجع من جديد للنقل، منين بدينا؟ من مباراة ملعب مصطفى عمارة، مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. تفضل ذكر
7: 12 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زال تعادل 0-0 بين كوكب عقارب وفريق الملعب السوسي العائد حديثا للرابطة المحترفة الثانية. وقبل ما نحكيه عزوز فرق دوما، يلزم صراحة نشيد سنة بالأداء متاع الفريق الإعلامي لفريق مكارم المهدية، لأنه اللي قاعدين تبعوا فيه في الآونة الأخيرة من لقاءات صحفية من تنظيم جيد، من صور على الصفحة الرسمية، من متابعة حينية، من نشرات تخص نشاط مكارم المهدية في كرة قدم ولا في كرة يد، صراحة شيء يعمل كيف في فريق
6: متعاونين حتى نتفكروا في موقف وقت الندوة الصحفية بعثونا مقتطف وقت من تصريح متاع الرئيس مكارم المهدية،
7: معناه وخدمة قاعدين نستخدم فما كيف معناها شباب عاملين كيف وقاعدين يطوروا في الصفحة الرسمية ويطوروا ويتبعوا في نشاط النادي، وهذا راهو واحد من متممات النجاح. راهو إذا بتحب تنجح يلزم على الأقل يكون عندك فريق إعلامي مميز باش يوصل كما يلزم الأخبار نتاع هذه خطيرة جدا وفرصة كبيرة للملعب السوسي، وما زالت العملية داخل منطقة الجزاء والملعب السوسي يضيع فرصة افتتاح النتيجة. فرصة كبيرة كانت أمام أمين التيمومي داخل منطقة الجزاء، وتصدي ممتاز من الحارس نعيم المكنوزي في توقيت 13 دقيقة لعب، والتوزيع كان من الجهة اليمنى، فما خطورة كبيرة من فريق الملعب السوسي من الجهة اليمنى، خاصة التوغلات لمناف الفدع والتوزيع والتدخل الحارس أمام تيمومي كان قريب برشا من افتتاح النتيجة، يحط الكرة في الركنية مجددا فريق السيكسيل في الركنية على مين الحارس المكنوزي، تلعب الركنية في القائم الأول بالرأس، ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء، وثم حكم يقول فماش مخالفة وترجع لي فريت كوكب عقارب
6: ذكر
7: خليها المدافع
6: تفضل. مستقبل سليماني عدل النتيجه مع اتحاد تطاوين، هدف حمزه غليب في دقيقه 12، اذا التعادل هدف لهدف بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين.
7: في نكته الرابطه الاولى هذه مقابله معناها شيء قرعه انه رزنامة نجيب مزوز فرق في اول جوله، والمباراه تتلعب في ملعب بيربو رقبه في انتظار تاهيل ملعب سليمان، معناها الملعب سليمان مازال موش مؤهل، يمكن في اشغال في ملعب بيربو ركبة دور المباراة. كرة لفيت الملعب السوسي في وسط الميدان، تبادل كرة جيد، الملعب السوسي بدأ يدخل في اللقاء من صلاح الكشباتي، كرة مازالت لفيت ملعب السوسي، حاول تسديد من بعيد من صلاح الكشباتي لكن تدخل الدفاع وتبعد كرة لفيت كوكب عقارب فريق ليس ينو بملك منيف، حاول يطلع بالكرة لكن تتفك مجددا ترجع لفيت الفريق المحلي أحمد البرهومي اتجاه أيمن الزين طويلة الكرة بدون يمكن ما شافش كما يلزم التمركز المهاجم، وكورته تمشي مباشرة للحارس نعيم المسلوطي باش يبقى تعادل في توقيت الآن 15 تلعب في الشوط الأول، والكرة ترجع لفيت فريق الكوكب الرياضي بعقارب. لكن سنة فارطة عمل مرحلة متاع إنقاذ في نهاية الموسم ممتازة جدا، لأنه كان قريب جدا من النزول للرابطة الثالثة، لكن في الأخير استفاد من بعض النتائج متاع فرق الأخرى، وخاصة نعول على روحه في عدد من المقابلات باش تمكن باش تجي نقاط، جاب حتى نقاط من خارج ميدان الكوكب عقارب، الشيء اللي خلاه يواصل في الرابطة المحترفة الثانية. وكما قلنا الملعب السوسي فريق عريق جدا من الفرق العريقة في تونس وفي الساحل خاصة، وفريق مدينة سوسة فريق الملعب السوسي اللي أنجب عدد كبير من الأسماء كان في وقت ما في الرابطة الأولى محترفة ومش محترفة وما كان وقتها ما زلت ما عندش تسمية هذية كان في القسم الوطني ثم نزل من وقتها ملعب السوسي ما شفناش توي نرجع مجددا لفريق للرابطة المحترفة الثانية كمرحلة أولى للفريق هذا اللي سنة فما برشا خدمة صراحة فما برشا خدمة وسمعنا برشا انتدابات وسمعنا فريق عنده رغبة باش يعمل موسم ممتاز في الرابطة الثانية كرة طويلة تمشي على الجهة اليمنى يستهدف ملعب السوسي تبادل كرة جيد جدا لكن تقطع عليه فيت الفريق الكسب الرياضي بعقارب عملية أخيرة كان إريس العيادي من الجهة اليمين قاعد يطلع في الرواق قاعد يحاول يلقى الخطر أو يسمع الخطر تمشي كرة في الجهة اليسرى لفريق كوكب عقارب منتصر عمار باش يرجع الكرة للعب تلعب الكرة تماس قلنا الطقس جيد صراحة فما شمس ما إلى جانب أرضية ميدان معناها متوسطة ماهيش سيئة يمكن فما ملعب أخرى هو عش طبيعي ملعب مصطفى عمارة اللي هو قلت في مدخل مدينة سوسة تقريبا في أحياء شعبية وسط أحياء شعبية جنبه فما ملعب رجبي جنبه فما قاعة مغطاة مخصصة للرياضات الفردية والهناء خاصة لرياضة الملاكمة ونعرف قلت الجهة هذه فيها عدد كثافة سكانية كبيرة وتستقطب عدد كبير من الرياضيين والرياضيات اللي حاولوا أنه يتم تأطيرهم وتكوينهم لأبطال أبطال الغد وفرصة وقت يبدأ عندك منطقة كي من هكا راه تلقى بارشة شبان وبرشة شبات باش يتم تأطيرهم هذه كرة فات الملعب السوسي على الجهة اليمين عيادي كما قلت بكرة شوية نشيط جدا وتدخل الدفاع طول قامة اللاعب متوسط الدفاع محمد جولو وتسديدة وفوق المرمى وتسديدة قوية والحارس نعيم المثلوثي يتصدى يتألق نعيم المثلوثي يحط الكرة في الركنية الملعب السوسي يضغط ثاني فرصة ليه والتسديدة الأخيرة كانت بإمضاء صلاح الكشباطي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومتعلق الحارس نتبع الركنية سنة ونعطيك كان تحب الخط في ملعب السوسي في لقاء الملعب السوسي وكوكب عقارب مجددا سايق السيد سالم رابع ركنية في القائم الأول ترجع بالرأس الدفاع قلت طول قامة اللاعب رقم 6 محمد زولو قاعد يرجع في مختلف الكرات يبقى التعادل 0-0 بين الملعب السوسي وكوكب عقارب في توقيت 18 خلاف في الشوط الأول.
6: شكرا لك نمشي لطاهر كيف في مباراة سبورتينغ بن عروس مكرم مهدي تفضل طاهر.
8: مرحبا بك مرة أخرى سنوات إلى 20 دقيقة لعب في ملعب البلدي ببن عروس 0-0 بين سبورتينغ المكان ومكارم المهدية الحقيقة 10 دقائق ثانية في هذا الشوط الأول وكأن بسبورتينغ بن عروس يقدم أكثر ويضغط أكثر على المكارم المهدية خصوصا من الناحية اليمنى الجهة اليمين اللي فيها غيث سعد ومحمد الهيدي الهيشري أصبحت تتحرك أكثر تقريبا 4-5 توزيعات لكن دون يعني فما فشل وصعوبة في إكمال أو إنهاء الهجمة عليكم كرة في وسط الميدان في مخالفة لسبورتينغ بلعروس زين العابدين الفرشيشي قائد الفريق على التنفيذ يلعب كرة طويلة متجهة نحو منطقة الجزاء بصدر النزاف يحذر ثم المليتي متسلل محمد زكريا المليتي محمد زكريا المليتي هو ابن أخ خالد المليتي اللاعب السابق للنجم الساحلي النادي الإفريقي والمدرب أو مدرب جمعية ريانا كذلك سابقا ومساعد مدرب النادي الإفريقي في الموسم الحالي كرة في وسط الميدان للمكارم عن طريق أحمد سعيد يلعب كرة طويلة دون عنوان يخذها الدفاع نزلت للمكارم ولكن الحكم يقول مخالفة للدفاع سبورتينغ بن عروس تتنفذ بسرعة تمشي للجهة اليمين عن طريق غيث سعد غيث يلعب كرة لحمزة التيفي حمزة التيفي لا غيث من جديد يتحرك برشا غيث سعد يطلع ويساند في العمليات الهجومية إذا هيدي الهيشري حاش الحل من الأمام يرجع للحارس أنيس بن يوسف أنيس بن يوسف يلعب لزيمة العبيدين الفرشيشي فرشيشي على خط التنهيس يخسر الكرة يمشي سوء تقدير من الفرشيشي قاعد الفريق بالتالي رمية التنهيس للمكارم على الجهة اليسرى لهجوم الفريق مش يتولى التنفيذ ويسام الشربي كلمة المهدية لسبورتيف بالعروس وسوس في وقت هذا الموسم يراهنوا على السبوت امتداده من جانب المكارم قيمة جدا صاحبة الإطار الفردي اللي يقود السيد عماد بن يونس كذلك طاقم فردي ممتاز من المكارم المهدية اللي فيه كل من فهد عياد كان المدرب مساعد محمد أمين بن علي معد بدري محمد الجديد مدرب الحراس حقيقة تركيبة جيدة طبعا هذا لا يخيب على سيد عماد جبلة أهلية بطولة الرابطة المحترفة اللي كان عنده نسبة كبيرة في سؤال تماما الموسم الفارق في مخالفة للمكارم في الرواية الأيمن لهجوم الفريق مش يتولى التنفيذ احمد بن سعيد تقريبا كل لاعبي بن عروس في منطقه الجزاء ثمانيه لاعبين وزوج لاعبين في الجدار البشري 25 دقيقه لعب لحد اليوم احمد سعيد استلم في اشاره الحكم باش يلحق مخالفه يتلقى الاشاره سعيد يرفع الكره بسبب سته امتار براس بجانب القائم الأيمن كانت خطيرة وقريبة أولى محاولات المكارم هي الأخطر إلى حد الآن بعد تصويبة محمد الهدي الهجري في الدقيقة العاشرة في رأسية ياسين مرابط على رأسه اللي كان في القائم الأيمن يتسدد الكرة برأس
6: نعم.
8: خطيرة كانت على كل 26 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدي.
6: شكرا لك. تفكير سريع بمختلف النتائج لحد الآن تعادل هدف لهدف بين مستقبل سليمان واتحاد طاوين. بني خليد نجم بني خليد متأخر في النتيجة من بعث بحجلة بهدف مقابل صفر. تعادل أصفار في كل من مباراة فريق الملعب السوسي كوكب عقارب مستقبل جيبس جمعية مجرين سبورتينغ بن عروس مكارم المهدي هلال الشاب سكك الحديد الصفاقسي ومباراة محيط قرقنة هلال مساكن كيف كيف دون تحقيق أي هدف إلى حد الآن. تقريبا نشوف 20 إلى 25 دقيقة لعب تقريبا في كل المقابلات. نرجع لمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب تفضل ذكر
7: 24 دقيقة لعب في الشوط الأول ما زال تعادل 0-0 منذ لحظات أو منذ دقيقة تقريبا كان انفراد من أيمن الزين لاعب الملعب السوسي بالحارس نعيم المتوسي دخل مناطق الجزاء سددت عديت الكرة الحارس الكرة على الخط النهائي المرمى دخلت ما دخلت الحكم شايف أن الكرة ما تجاوزش بكامل الحجم متاعها أو محيطها بالخط النهائي للمرمى ولاعبين ملعب السوسي كان فما احتجاج على الحكم المساعد الأول على أساس هو وقف على الخط النهائي وكان شايف الكرة لكن الحكم لم يحتسب دخول الكرة للمرمى ويبقى التعادل 0-0 رغم الظريف ملعب السوسي قلت قاعد يزغط قاعد يبقى في الحلول في مناطق فريق الكوكب الرياضي بيعقرب أمين تيمومي مجددا فرصة تسديد وتدخل الدفاع ملعب السوسي قاعد يدخل رويدا رويدا في المباراة قاعد يسيطر على اللقاء وقاعد يلقى في حلول في مناطق فريق الملعب الكوكب الرياضي بعقارب ترجع الكرة في وسط الميدان لفوت كوكب لفوت الملعب السوسي تبادل الكرة وقصيرة الكرة وما زالت التماس لفوت الملعب السوسي من الجهة اليوم ترجع الكرة من الجهة اليمنى من فؤاد بن علي صيرة تبادل الكرة في مناطق الملعب السوسي في المنطقة الخلفية محاولة صعود بالكرة يرجع مجددا فريق الكوكب الرياضي بعقارب بالمنطقة الخلفية أحمد البرهومي حاول يتعدى أحمد البرهومي وتدخل الدفاع مرة أولى مرة ثانية كرة تمشي من جهة اليمين العيادي المرة هذه لكن خذ الكرة تخرج تماس كانت أقوى من لازم ما خلطت عليها حبيب البريكي باش تمشي تماس لي فايت فريق الكوكب الرياضي بعقارب باش يرجع الكرة للاعب محمد الرقيعي المدافع الأيسر يلعب في الجهة اليسرى مع إصابة لاعب كوكب العقارب ملقى على أرضية الميدان بلال الزنيفي قائد الفريق التعادل 0-0 ثانية في لقاء الملعب السوسي وفريق الكوكب الرياضي بعقارب في توقيت الآن 24 دقيقة لعب و 25 دقيقة لعب في الشوط الأول.
6: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدي.
8: شكرا لك مرة أخرى السنة 29 دقيقة لعب في مباراة سبورتينغ بن عروس ومكارم المهدية ما زالت النتيجة سلبية لحد الآن المسك خفف قليلا.
6: حاول تقرب للميكرو طاهرة.
8: قلت المسك خفف قليلا مقارنة ببداية هذا الشوط، لكن مباراة مسألة منفعة دي كرة طويلة في ظهر الدفاع. التحذير الترويج الاستماشية إلى هدف المباراة. هل مكرم افتتح التسجيل عن طريق محمد زكريا أو بسام الشيوش؟ بسام الشيوش يفتتح النتيجة. الحقيقة هدف جميل جميل جدا في الملعب البلدي ببن عروس. كانت كرة طويلة في ظهر الدفاع. الطاهر حمودة يعمل الترويج ثم يعاود يوزع كرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء. المهاجم بسام الشيوش يروض برجله اليمين في الهواء على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش، ثم بإزدواجية يحط الكرة في الشباك. هدف جميل جدا في الملعب البلدي ببن عروس. تتغير النتيجة في 30 دقيقة لعب عن طريق بسام الشيوش. هدف مقابل صفر للظروف، 1-0 للمكرم في 30 دقيقة لعب.
6: واضحة. شكرا لك. نعم نذكر من جديد بالنتائج لحد الآن. 0-0 في مباراة محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشابة سك الحديد صفاق أيضا تعادل 0-0، مستقبل جبس جمعية مجلين أيضا تعادل سلبي، نجم بن خالد متأخر في النتيجة من بعث بوحجلة بهدف مقابل 0، ومستقبل السيمان واتحاد تطاوين متعادلين هدف لهدف. نرجع لذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب عقرب،
7: نرجع في توقيت 28 خلاص في الشوط الأول، مازال تعادل 0-0. فريق الملعب السوسي يحاول أنه يفتتح النتيجة. كوكب عقرب بعد ما شاف الملعب السوسي طلع له المناطق متاعه أصبح يلعب المرتدات، يحاول أنه يلقى حلول خاصة في الكرات السريعة، يلعب الكرات الطويلة خلف دفاع فريق الملعب السوسي. لكن حتى تو المباراة متعادلة مع أفضل إيه كما قلت في الفرص وفي الواقعية لفريق الملعب السوسي اللي عنده الكرة الآن بعد ما تم إسعاف مهاجم فريق الكوكب الرياضي بعقرب اللي تعرض الإصابة زيدان قعيش منذ قليل. كرة يرجعها حكم المباراة بيد ما بين اثنين، الحكم حسان السالمي بالفعل ترجع لفاية الملعب السوسي في منطقة الخلفية. الملعب السوسي دور كرة إيهاب البخاري فؤاد بن علي وأنيس عيادي، يجيهم يقرب لهم كل مرة فايق سيك سالم وطويلة. الكرة تمشي مباشرة للحارس نعيم المثلث، تجارب نتعدى نعيم السوسي. إذا هو نفس الحارس اللي نعرفوه نعيم مثلوثي، يعني أنه عمل عدة تجارب في الرابطة الأولى ولا في الرابطة الثانية الحارس هذا، منهم عطي حتى طويل وغيره من الحقيقة ما استحضرش كل الأندية. طويلة الكرة من نعيم المثلوث في مناطق الملعب السوس ستاتوسيان، هذا التسمية مناء اللي يعرفوها الناس كل الملعب السوسي. سير الكرة برشا لعبية أنجبهم الفريق هذا، وكان لعبوا في النجمة الساحلي، لعبوا في الاتحاد المنصيري، وكان ايضا استقطب لاعبين من فرق الاتحاد المنصيري من ملعب النجم الساحلي من عده فرق جهه لعبوا فيه كره لفايت الملعب السوسي. توصل في محور الدفاع، تمشي لفايق سيك سالم، يرجع بالكره مجددا لمحور الدفاع، يحاول يدور كره. فريق شكري مراد مدرب شكري مراد ابن النادي تقطع مره اولى، يحاول مره ثانيه والمناف يصدع والحكم يقول مخالفه لفايت فريق كوكب عقرب. شوف زوج مدربين وسيم معلق، قلت أول تجربة تدريبية ليه كمدرب أول حسب ما نعرف، لأنه يعني وسيم معلق تعدى بتجارب عديدة من ناحية كمدرب لياقة بدنية أو أداة بدني، وهو من كفاءات تونسية اللي مشهود لها. وإلى الكرة ترجع بالرأس في وسط الميدان، ترجع لكوكب عقرب في مناطق الملعب السوسي، هجوم عكس لفئة الملعب السوسي، نصدع يرجع بالكرة ورائية، تبادل كرة ومجددا لفيت الملعب السوسي، طويلة طويلة طويلة طويلة، يرجعها الدفاع لمسة واحدة، خير المدافع عنه مشتش كرة بلمسة واحدة بالرأس. بعدها منتصر عمار لفيت فريق الملعب الكوكب الرياضي بعقرب، والتماس تشكون لأن حكم يبدو لي بش يرجع تماس لفيت كوكب عقرب. ثم برشة تدخلات وبرشة اندفاع، والرابطة الثانية اللي يمكن أهم الملامح متاعها في طريقة اللعب هو الاندفاع المبالغ فيه أحيانا رابطة عن الأضواء حتى النقل التلفزي صحيح، فما البلاتفورم معناها قاعدة تنقل في العدد مقابل الرابطة، لكن في كل الحالات فماش تغطية الأسبوعية اللي في التلفزة العادية اللي فيها حوصله للمباريات اللي تشوف بهذا كل يخلي يمكن مقابلات الرابطه الثانيه فيها الاندفاع ثاني في توقيت الان نلعبوا في توقيت 30 دقيقه لعب ما زال تعادل 0-0 بين كوكب عقارب والملعب السوسي.
6: لحظات لرفع الاذان ثم نعود.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. إذاعة المنستير 95.7.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
4: مرحبا بكم من جديد. مضي 33 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير، ومنهم واصلين متابعة مقابلات الرابطة المحترفة الثانية في الدفعة الأولى للجولة الافتتاحية. قبل ما نرجع للزملاء، حبيت نعطيكم أيضا برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة، البطولة المحترفة لبرو أ اليوم الدفعة الأولى. حسب البرنامج التالي، النادي الصفاقسي في الأربعة يواجه النجم الراتي، اتحاد الأنصار في الخمسة يواجه شبيبة المنيزة، في نفس التوقيت نجم حلق الويد باش يواجه النادي الإفريقي، في الخمسة ونص شبيبة القيروان تستقبل اتحاد الرياضة المونستيري، واللقاء هذا باش يتم نقله على التلفزه الوطنيه حسب ما اعلنت الجامعه التونسيه لكره السله. وفي السته نجم الساحلي يواجه الملعب النابلي، غدوه في الدفعه الثانيه اخر مباراه. في الخمسه فريق كره السله بحمام سوسه باش يواجه الدالي الرياضيه بجرومبيليا. نرجع لمقابلات الرابطه المحترفه الثانيه، تذكير سريع بالنتائج. مستقبل سليمان واتحاد طاوين متعادلين هدف لهدف، نجم بن خليد وبعث بوحجل الاسبقيه لصالح بوحجل بهدف مقابل صفر. بقيه المقابلات دون أهداف. نمشي من جديد لبقية المقابلات مع الزملاء، نبدأ بمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب، تفضل ذكر.
5: 10 دقائق أخيرة ثانية في الشوط الأول، دقيقة 35، مازال تعادل 0-0. زوز عمليات يمكن تجذب الاهتمام. عملية الأولى كانت من شاهين الكوني لكوكب عقارب، دخل مناطق الجزاء وسقط، والحكم شاف أنه فيه تمويل وأمبرو، رغم اللاعب احتج بعدها كثيرا الحكم على أساس أنه فما مخالف عليه، لكن الحكم قال فما تمويل. ثم منذ تقريبا دقيقة حارس مرمى فريق كوكب عقارب نعيم السلوتي وصلت الكرة من زميله، ضغط عليه حبيب البريكي، حاول يفك الكرة، فك الكرة قدام المرمى، تقريبا كان المرمى قدامه، لكن في آخر لحظة تدارك الحارس نعيم السلوتي الأمر وارتمى على الكرة وأنقذ الموقف. بالتالي هذوما تقريبا زوج لقطات اللي شفناهم حتى الآن في الدقائق الأخيرة من اليمين ومن اليسار، مع ضغط متواصل لفريق الملعب السوسي اللي تقريبا يلعب أكثر عدد منكم اللاعبين في مناطق فريق الكوكب الرياضي بعقير.
4: شكرا لك. ونذكر زيد أنه فريق مكارم هدي خذ الأسبقية منذ قليل على سبورتينج بن عروس بفضل بسيم الشيوش. للمباراة هذه نرجع مع الطاهر كي يتفضل. طاهر،
6: شكرا لك مرة أخرى السماء، حقيقة أجواء في ملعب بن عروس، أجواء طيبة على الآخر، يعني منظور جماهيري رغم القلة لكن قاعد يشجع في فريقه منذ بداية المباراة. 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر لمكرم المهدية على مضيفه سبورتينج بن عروس الانذار بسام الشاوش في دقيقة 30. وبالحديث على بسام الشاوش، المكارم كان يلعب 7 مقابلات ودية، بسيمة الشاوش سجل 6 أهداف في 5 مباريات، يعني يوعد كل الجماهير بأنه باش يكون موجود في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. ودائما عماد شابلة مكتشف الهدفين بعد نور ماني في الموسم الفارق، يأتي الدور الآن على بسيمة الشاوش. ما جديد يذكر على مستوى الأداء باستثناء تغيير يبدو أنه اضطراري في صفوف سبورتينغ بن عروس، دخول فيديا الكواش مكان محمد الهادي اليشري منذ لحظات، هذه كرة طويلة في محور الدفاع ولا خطأ؟ خطأ للمدافع أسامة العمراني من طاهر حمودة، ترجع لسبورتينغ بن عروس في الرواق الأيسر بعيدة طويلة على محمد زكريا المليكي، تمشي رمية تنياس من مكان في مراتكو، تنياس تنفذها طويلة جاوز خط وسط الميدان، طاهر حمودة يحاول يرسل الكرة يقطع من الدفاعات تعود لزكريا المليكي في الجهة اليسرى، زكريا المليكي يقاتل يربح تماس مع الحكم، يقول رمية تماس للمكارم، على كل يبقى التقدير الأخير للحكم، لكن كان على الحكم الرابع يعني أنه يتدخل، على كل تتنفذ رمية تماس، رمية تماس أخرى للمكارم، نعم في وسط الميدان على الجهة اليمنى لفريق المكارم، نفذت ولا في اتجاه طاهر حمودة، يعمل الترويج معاه أسامة العمراني يقطع الكرة، أصبح التركيز سبورتينغ بن عروس على الرواق الأيسر، كرة أخرى للمكارم اللي يركز على الكرات الطويلة في
4: طاهر. طاهر انقطع الصوت من مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم هدية، نذكروا مكارم متقدمة واحدة بليش.
6: سنة
4: تفضل تفضل يا طاهر.
6: سنة شكرا ليك، قلت سبورتينغ بن عروس قاعد الكرة.
4: لا فما المشكل يا طاهر، صوتك متقطع، نحاول نشوف شنو هو المشكل بعد لحظات، لكن في الأثناء خلينا نمشيو الملعب آخر، نمشيو المباراة الملعب السوسي كوكب عقرب، تفضل ذكر.
5: 40 دقيقة لعب، 5 دقائق على نهاية المباراة في الشوط الأول، مثل تعادل 0-0 بين الملعب السوسي وكوكب عقرب، وركنية أخرى لفريق الملعب السوسي وفي تنفيذها اللاعب أحمد البرهومي عبد الكرة والهدف الأول، والهدف الأول للملعب السوسي، ممتاز الكرة في القائم نول، بتمكن صلاح الكشباتي من تسجيل الهدف الأول، المرة دي تغير تاريخ التنفيذ، لعبت في القائم نول وصلاح الكشباتي تمكن من افتتاح النتيجة لفريق الملعب السوسي، معناها بصراحة أنصفت الكرة الملعب السوسي بالنظر للمردود اللي قدمه، الأداء اللي قدم فيه، سيطرة كاملة من بداية المباراة، لعب في مناطق المنافس، جاب فرصة أولى، فرصة ثانية، فرصة ثالثة، صلاح الكشباتي يتمكن من افتتاح النتيجة لفريق الملعب السوسي، كما قلت في توقيت تقريبا الآن توقيت وصلنا للدقيقة 41، 1-0 للملعب السوسي أمام فريق الكوكب الرياضي بعقرب، ما نعرفش تصلحت الأمور عند صلاح طاهر ولا
4: طاهر فضلي طاهر.
6: سنة شكرا لي، ملعب في 45 دقيقة لها في انتظار اللوحة الحكم الرابع اللي قاعد يتقدم رويدا رويدا نحو خط النهائي للميدان، لحظات ويرفع اللوحة، كنت نقول أنه سبورتينغ بن عروس يحاول يدرج بالكرة على أحد الأطراف، هذه كرة من الطرف الأيمن تتوزع خارج، معناها كرة خارجة كانت بخارج الرجل، كان بجانب زاوية الركنية، لكن وزع الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء، والدفاع موجود في كل مكان، يبعاد مثل هذه الكرات، دقيقتين وقت ضايع، سبورتينغ بن عروس يحاول يدرج بالكرة على أحد الأطراف، بينما مكارم المهدية يوصل الكرة للدائرة المركزية لوسط الميدان، ثم يلعب كرة قطرية طويلة نحو أحد الرواقين الأيمن أو الأيسر ناحية بسام شاوش أو وسيم جبل، ولكن على الأكثر أكثر جهة خدمة واستقبل الكرات هي الجهة اليمنى، جهة وسيم جبل، هذه كرة في وسط الميدان مخالفة على الجهة اليمنى لسبورتينغ بن عروس، غيث سعد باش يتولى تنفيذ المخالفة، لعبة طويلة على مستوى ضربة الجزاء الرأسية، رأسية من حبيب اللزغ تمر بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس كندر منصور، ونحن نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت محتسب، بدل ضايع ضربة 6 أمتار باش يرجعها حارس المكارم اسكندر منصور. يلعب كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع من الدفاع تمشي لمحمد بنور. بنور يلعب كرة لحمزة التيفي، حمزة يلعب كرة طويلة في اتجاه الريق الأيمن دائما وابدا لسبورتينج بالعروس، ترجع من دفاع المكارم في مرة أولى وثانية. غيث سعد ظهير الأيمن يستقبل كرة بالرأس، نزال الصراع في وسط الميدان وفي الأخير مخالفة للمكارم في وسط الميدان. تقريبا ثواني قليلة تفصلنا على انتهاء أو على نهاية الشوط الأول في الملعب البلدي بالعروس، هدف مقابل صفر للمكارم على مضيفه نادي سبورتينغ بالعروس، هدف المتميز بسام الشيروش، هدف رائع الحقيقة في الدقيقة 30. مخالفة تتنفذ طويلة ناحية منطقة الجزاء دون عنوان، ومع تأتي السافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نادي المكارم المهدية على سبورتينغ بالعروس، هدف مقابل الصفر، هدف قلت بسام الشيروش في الدقيقة 30. في انتظار انطلاقة الشوط الثاني، تحية طيبة لكل من يتابع فينا الآن عبر موجات إذاعة المنستير.
4: شكرا لك طاهر. نمشي للمباراة الملعب السوسي كاكو بعقرب، تفضل ذكر.
5: كيف كان وقت بديل ثانية في الشوط الأول تقدم الملعب السوسي على فريق كاكو بعقرب، هدف مقابل صفر، هدف صلاح الكشباطي في الدقيقة 43. يحاول الملعب السوسي يحافظ على النتيجة، وكوكا بعقرب طلع نسبيا في مناطق فريق الملعب السوسي ويحاول أنه يوصل المرمى الحارس على كل كما قلت. كيف كان وقت بديل برفعهم الحكم الرابع عاطف بالليلي، كرة بترجع في وسط الميدان لفيت الملعب السوسي، في الكرة مجددا لفيت الملعب السوسي، ترجع بالرأس مرة أولى ثم لفيت كوكا بعقرب تزيد وفوق المرمى. تفضل ثانية عندك حاجة؟
4: وصل ذكر.
5: كرة ترجع لفيت، تفضل، كرة ترجع لفيت الملعب السوسي 550 باش يرجعها الحارس مخلص السلطاني. ما الحقيقة ما جدوش كرات تذكر اللي نجموا بينوا مدى القيمة متاع الحارس هذا. في المقابل حارس فريق المرأة الكوكب عقارب تقريبا 3-4 كرات، منهم كرة الهدف ومنهم كرة فضالة زيادة حتى في الركنية إلى جانب خطأ اللي قام به ثم تدارك أمره. هذه تقريبا بعض اللقطات اللي صارت في الشوط الأول. كرة تجاوز مدافع الأيسر لفريق أحمد البرهومي ممتاز كل صراحة، يلعب بالرجل اليسرى، لاعب ممتاز أحمد البرهومي، خاصة فنية وبدنية ممتازة. كرة لفيت الملعب السوسي، كوشباتي تمريرة جيدة داخل منطقة الجزاء وبتكيك بيربركة، بتكيك بيربركة ستيك سالم يحط الكرة في الركنية، والركنية السابعة للملعب السوسي باش تفهم مسيطرة نتاع الملعب السوسي، لأنه حتى الهدف جاي من الركنية نفذت في القائم الأول، والكوشباتي تمكن باش تسجل هدف في التقدم. معناها الضغط جاب الركنيات والركنيات جابت الهدف الوحيد. ستيك سالم فايق، ستيك سالم كرة في القائم الأول بالرأس خطيرة مجددة اللي كانت ملعب السوسي تسديد وفرصة أخرى للملعب السوسي. بعد صعود المدافع محور الدفاع طلع فؤاد بن علي، والكرة مجددا لحبيب الدريكي خارج الميدان، والحكم ينهي الشوط الأول بيتقدم الملعب السوسي على كوكب عقارب، هدف مقابل صفر، هدف صلاح الكشباتي في الدقيقة 43.
4: شكرا لك ذاكر. إذا نذكر بالنتائج إلى حد الآن مع نهاية الأشواط الأولى اللي فيهم اللي فيه وفيهم اللي مازالوا بضع ثواني. محيط قرق نهيدا لمساكن ثواني وينتهي الشوط تعادل 0-0. نفس الوضعية في مباراة هيدا للشبة سيكا كالحديد الأسفيقسي. مستقبل جيبس وجمعية ماجرين أيضا تعادل سلبي. مكارم المهدية متقدمة مع نهاية الشوط خارج قواعد على سبورتينغ بن عروس، هدف مقابل صفر، هدف بسام الشاوش. كما كنتوا تسمعوا الملعب السوسي متقدم مع نهاية الشوط على كوكب عقارب، هدف مقابل صفر، هدف صلاح الدين الكشباتي دقيقة 43. نجم بني خالد متأخر أمام بعث بوحجلة لحدود دقيقة 47 دقيقتين في الوقت البديل، هدف زياد العونلي في الدقيقة 9. ومستقبل سيمين واتحاد تطاوين متعادلين هدف لهدف، افتتح النتيجة كان لتطاوين دقيقة 5 عن طريق محمد أمين المرسني دقيقة 5، ثم في دقيقة 12 حمزة غلاب عاد الكفة لصالح سليمان. لنا عودة إن شاء الله مع بداية الأشواط الثانية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. تنطلق يوم الخميس غرد أكتوبر 2026 الدورة 14 من مسابقة التداول الافتراضي مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها بورصة تونس. وتهدف المسابقة التظاهرة حسب بلاغ للبورصة إلى تعريف المشاركين بتقنيات الاستثمار في محافظ الأوراق المالية وأفضل ممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض. تحتضن مدينة سوسة اليوم فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، والذي يتواصل على امتداد يومين بمشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من بينها ليبيا والسعودية والمغرب ولبنان والبحرين وقطر، وذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير بالشراكة مع الجمعية التونسية للعمل التطوعي. اللقاء يسجل مشاركة نحو 160 مشاركة، ويهدف إلى تكوين دبلوماسي مدني بفكر تطوعي قادر على العمل في مجالات التواصل والقيادة وإدارة الأزمات. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بوزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقد مثل اللقاء وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية مناسبة للتأكيد على متانة علاقات الأخوة بين تونس وقطر، وتم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر. تعمل فرق بحثية بمعهد باستور تونس منذ سنة 2023 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الزهايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بهم. جاء هذا في يوم علمي نظمته مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس، والتي أكدت بأن 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدراتهم الذهنية. انتهى الموجز، تعود إليكم بعد قليل الزميلة سناء لمتابعة المقابلات الرياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نذكركم قاعدين نتبعوا في مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية. الكل ما التحق بنا نذكر بنتائج الأشواط الأولى. محيط قرقنة هي اللي مسكن تعادل سلبي، كيف كيف هلال الشبة سيكك الحديد الاسفيقسي تعادل سلبي، نفس الوضعية في مباراة مستقبل جبس جمعية مكرين. بقية المباريات سبورتينغ بن عروس مكرم هدية الأسباقي لصلاح المكرم بهدف مقابل صفر هدف بسام الشاوش دقيقة 29. الملعب السوسي متقدم واحد بلاش على فريق كوكب عقارب بهدف صلاح الدين الكشباتي لصلاح الملعب السوسي دقيقة 43. نجم بني خالد متأخر في النتيجة في ميدانه من بعث بوحجلة بهدف مقابل صفر هدف بوحجلة سجله زياد العونلي في الدقيقة 9. ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين تعادل هدف لهدف. افتتاح النتيجة كان من جانب تطاوين عن طريق محمد أمين المرسني دقيقة 5، ثم التعديل حمزة غليب في الدقيقة 12. 1-1 التعادل مع نهاية الشوط بين مستقبل سليمان واتحاد تطاوين. نذكر قاعدين نتبعوا في زوز اللقاءات من خلال النقل مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مع محمد الطهركية، ومباراة الملعب السوسي كوكب عقارب مع ذكر أزرفي. المشوار يتواصل معكم مع نفس الفريق، لطفي المكي في الجانب التقني، منير بوعطي في التنسيق، معكم ساني البرهومي. نذكر أنه إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من 5 للـ6 بعد نهاية النقل المباشر باش يكون الموعد مع الكرة الحديدية احتضان المونستير، دورة دولية في الكرة الحديدية من 31 أكتوبر حتى لغرة نوفمبر على امتداد يومين. باش يكون الموعد مع حضور عدد كبير من المشاركين في دورة الكرة الحديدية، دورة فرج الصيادي، باش يكونوا حاضرين معنا كل من المزري طبقة، بشير قاسم، وهجرة قام، ممثلين عن نادي الكرة الحديدية، وأيضا لجنة التنظيم. باش يعطيونا إن شاء الله تفاصيل حول هذا الحدث الرياضي، وتستنيو إن شاء الله في النصف ساعة الأخير باش نحكيو على المنتخب التونسي لكرة القدم في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا، مباراة اللي كانت تلعب ضد أوغندا وفات بالتعادل هدف لهدف. أكثر تفاصيل فنية إن شاء الله وقراءة مع نيجي عاشور وأنيس بن حسن. يلا نرجعوا للأشواط الثانية، نمشيوا من جديد لمباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. مباراة خليناها الشوط الأول أسبقية الملعب السوسي بهدف مقابل صفر. أكثر تفاصيل مع ذكر زرافي. مرحبا مجددا ذكر.
1: مجددا تحية ليك سناء وكل مستمعي إذاعة المنسيرة. الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني، مازالت النتيجة على حالة نتيجة الشوط الأول، هدف مقابل صفر لفريق الملعب السوسي أمام كوكب عقارب. هدف كان سجله صلاح الكشباتي قائد الفريق في الدقيقة 10 في الدقيقة 43 بعد ركنية لعبت من الجهة اليمنى العيادي، وكرة كانت بامتياز كشباتي حطها في المرمى. 1-0 الشوط الثاني. الدقائق الأولى واضح فما ضغط من فريق الضيف فريق كوكب عقارب من أجل تعديل النتيجة، لكن حتى الآن مازال واقف فريق الملعب السوسي في المنطقة بتاعه، مريش تغييرات الحقيقة بين الشوطين في انتظار تأكيد 100%. بالتالي المباراة اللي زفرها الحكم حسن السالمي وسعد وائل المخلوف وجوهر الحرافي وحكم راو عاصم الليلي فيها في المرمى نعيم مكوزي بالنسبة للفريق الضيف كوكب عقارب، بلال زنيتي، منتصر عمار، محمد رقيعي، أشرف عيادي، ملك منيف، محمد لولو، نزار عبيدي، شاهين كوني، أمين جراد، وزيدان قعيش. بالنسبة للفريق المحلي الملعب السوسي تشكيلة المدرب شكري مراد، مخلص سلطاني، إيهاب بخاري، فؤاد بن علي، أنيس العيادي، فادي سيك سالم، أحمد البرهومي، أيمن الزين، أمين التيمومي، صلاح الكشباطي، مناف الفضة، وحبيب لبريكي. هذه معطيات الشوط الثاني سنة في 4 دقائق لعب، مازال 1-0 الملعب السوسي أمام كوكب عقارب.
0: شكرا لك. نمشي لطاهر في مباراة سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية. تفضل طاهر.
2: مرحبا بك مرة أخرى سنة، مرحبا بك سادة المستمعين. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، ما زالت تقدم للمكارم، هدف مقابل صفر على سبورتينغ بن عروس. لا تغييرات على مستوى التشكيلة مع بداية الشوط الثاني، ما زالت المكارم بسكندر منصور في حراسة المرمى، جبران مزعر قائد الفريق، وحمدي زويني في محور الدفاع، وسام الشربي على اليمين، على اليسار غيث الساحي، ياسين مرابط، أيوب الدخلي، قدامهم أحمد السعيد في وسط الميدان، وفي الهجوم الطاهر حمودة، بسام الشيخ صاحب الهدف الوحيد لحد الآن مع وسيم جبل. هذه هي تشكيلة اللي بدأ بها المدرب عماد جبل مدرب المكتب. بالنسبة لعثمان الشيبي مدرب سبورتينغ بن عروس، واللي بدا بكل من موسى بن يوسف في حراسة المرمى، وسام العمران يشكل الزيتوني في محور الدفاع، على اليمين غيث سعد، على اليسار محمد زين العابدين الفرشيشي قائد السبورتي، وسط الميدان ثلاثي متكرر من مهدي الجبنيان ومحمد بنور وحمزه التيفي، وفي الهجوم محمد المهيشي حبيب الزاز ومحمد زكريا المليتي. بعشر دقائق الاولى سبورتينغ بن عريس قاعد يبحث عن التعادل، يعني تخيل بينا صبر قوي برشا من اجل اختطاف هدف التعادل. زوج فرص خطيره كانت الأولى في الدقيقة والثالثة في الشوط الثاني، وين التيفي يستقبل كرة على مستوى نصف دائرة منطقة الجزاء، عمل مراوغة وسدد، لكن الحارس المتألق اسكندر منصور
1: هدف التعادل لكوكب عقارب.
0: تفضل.
1: هدف التعادل لكوكب عقارب في توقيت الآن، نعطيك التوقيت خناطي صاحب الهدف الساعة اللي فات، كوكب عقارب ممتاز خارج منطقة الجزاء، نزار العبيدي يتمكن من تسجيل هدف التعادل في توقيت 6 دقائق لعب في الشوط الثاني. كرة رجعها الدفاع ورجعها خاطئة تقريبا في المحور خارج مناطق الجزاء، اللاعب على الطاير يتمكن من تسجيل هدف التعادل نزار العبيدي في الدقيقة 6 في الشوط الثاني، 1-1 بين ملعب السوسي وكوكب عقارب.
0: شكرا لك ذاكر. كذلك تتغير النتيجه في مباراه هلال الشاب سيكاك الحدد الصفاقسي، يسجل الهدف السابق عن طريق حمزه عبد الكريم مع بدايه الشوط الثاني دقيقه 52. نكمل معك يا طاهر. تفضل يا طاهر.
2: شكرا لك سلامي. كره اخرى للمكارم، لكن هذه المره بس انا مش معرفش كيفاش يستغل الكره، كانت كره طويله في محور الدفاع بالراس، طار حمود يحولها ناحيه بسام الشاوش، حب يلعبها كره ساقطه في الزاويه البعيده بداخل الرجل، لكن ما مشيتش كما حب وكما يلزم تمشي، بالتالي باش ترجع الكره ضربه 6 نتاع سبورتينغ بن عروس. خلينا في طاقم تحكيم المباراه، تزامنا مع هذا التغيير اللي يصير في صفوف سبورتينغ بن عروس، قلت منتصر عمار الحكم الرئيسي، سعد وهاشم السعيدية الحكم الثاني، منذر سعد والحكم الرابع هو ريان الدرعي. بالتالي تغيير آخر في صفوف سبورتينغ بن عروس بعد التغيير الافتراضي اللي صار في الشوط الأول بإقحام فادي كواش مكان هادي الهجري، يخرج الآن حبيب الزاز ياخذ مكانه حسين الطرابلسي. حقيقة الزاز وحبيب الزاز ما قدمش أداء كبير وكما هو منتظر من جماهير سبورتينغ بن عروس. ترجع كرة في وسط الميدان لسبورتينغ بن عروس، تتحول للجاليسار مباشرة نحو التماس، تماس للمكارم في توقيت 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال التقدم للضيوف على أصحاب الأرض والجمهور، هدف مقابل صفر. الكرة في رمية التماس أخرى للمكارم على الجهة اليمنى لهجوم الفريق باش يتولى التنفيذ بسام وسام الجربي، 6 لاعبين من جملة 11 في صفوف المكارم هما منتدبين هذا الموسم، واللي هما الظهيرين وسام الجربي غيث الأسائي، ثلاثي وسط الميدان احمد سعيد وسيم عرابي يريد الدخل، هذه ممتازه المرور وراثه ثانيه ممتازه المليكي، يخرج من 3 لاعبين لكن عوده بسام الشاش.
0: نعم
2: ينتظر مركز التكتيره في الركنيه،
0: نكمل الركنيه
2: دقيقه لعب شكرا بالفرق. الركنيه هي الثانيه في هذه المباراه سبورتينغ بن عروس، بسام ركنيه في الشوط الثاني، كذلك زوج ركنيات فقط بين زوج فرق ركنية، على يسار الحارس اسكندر منصور باش يتولى التنفيذ، تتوزع مسار القدم الأول وتخرج الكرة ركنية ثانية على التوالي من نفس الجهة على يسار اسكندر منصور، اللي قام بتنفيذ الركنية هو مهد الجبنيان، يعاود يوزع كرة أو زفت في التنفيذ والسكون داخل المنطقة والحكم يطلب اللعب، يقول ما فما شيء. 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، هدف مقابل صفر
0: نعم.
2: على سبورتيف بلاروس.
0: شكرا لك. تتغير النتيجة في مباراة محيط قرقنة هلال مسكن. افتتاح النتيجة كان القرقنة عن طريق عمر بليل دقيقة 47، بعد بدقيقتين فقط على الدين عطية دقيقة 49 يعادل الكفة لهلال مسكن 1-1. إذن بين محيط قرقنة وهلال مسكن التعادل أيضا في مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب. ونرجع المباراة هذه مع ذكر. تفضل ذكر.
1: نعود الآن في توقيت 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، مازال التعادل 1-1 بين الفريقين. ملعب السوسي افتتح سلاح الكشفاتي النتيجة في دقيقة 43 في الشوط الأول، وتمكن في 6 دقائق لعب في الشوط الثاني خطيرة الملعب العقارب، وفرصة تضيع على الكوكب الرياضي بعقارب. برشا أخطاء أصبحت في دفاع الملعب السوسي. كوكب عقارب طلع ضغط عدل بواسطة نزار العبيدي كما قلت 6 دقائق لعب، وكان بإمكانه إضافة هدف ثاني بعد دخول بعد التوغل للشيل الكوني من جهة اليمين، لعب ممتاز لعب رقم 12. كان وراه نزار العبيدي طلب منه الكرة باش يرجع حاله ورائية، أطنب في المراوغة وفرصة ضاعت على فريق كوكب عقارب اللي كما قلت أفضل في الشوط الثاني. ودخل الحارس، تدخل حارس الملعب السوسي مخلص السلطاني أمام المدافع اللي مشى لعب دوره محمد لولو، لعب دوره كمهاجم. الآن طلع هو على طويل القامة، الحكم يقول فماش مخالفة ويتواصل اللعب لفريق الملعب السوسي. كرة في وسط الميدان طويلة تمشي على الجهة اليسار للكشباتي بالراس وترجع من الدفاع، لمسة واحدة من منصر عمار يحط كرة في التماس. حكم المباراة يقول تسلل، يقول تسلل قبل انطلاق العملية لفريق الكوكب الرياضي بعقارب. تسلل كما في اللعب مفتوح الحقيقة، فما كرة من اليمين من اليسار، فما فنيا مش سيئة المباراة فيها متفرج، لأنه بعض الملاعبية عنده إمكانيات فنية كما قلنا، شين الكوني، نزار العبيدي، أمين تيمومي، إصلاح الكشباتي، فايق سالم، أحمد البرهومي، خاصة من الأسماء اللي قاعدين يعطيوا في مستوى فني، ارتفعوا بالمستوى الفني للمباراة. كرة بترجع لي فيت فريق الملعب كوكب عقارب. الشوط الثاني أفضل كوكب عقارب، بطلع في مناطق فريق الملعب السوسي، قاعد يخلق في الأقطار، قاعد يجيب في فرص. كرة تلعب لي فيت الملعب السوسي طويلة، ترجع بالرأس مرة أولى، والضغط مجددا من كوكب عقارب، وفما عملية انزلاقية، لكن إصرار من لاعبي كوكب عقارب كوني تبادل كرة جيد في مناطق المنافس، تمشي لمحمد لولو ولك منيف على الجهة اليسار، تغيير في اتجاه محمد الرقيعي، الرقيعي يوزع داخل منطقة الجزاء خطيرة بالراس، الدفاع يرجع كرة أنيس العيادي، والكرة مخالفة لفيت الملعب السوسي. الكرة الأخيرة فوز بن علي طويل القامة محور دفاع لعب 29، قاعد ياخذ الكرات العالية، قصة الكرات التراجكتوار متاع الكرات العالية، وقاعد يخلي فريقه في أمان على الأقل من ناحية الكرات العرضية العالية. فريق الملعب السوسي صعود بالكرة من إيهاب البخاري، لكن تقطع الكرة، قاعد الملعب السوسي تقد بعض الآليات اللي رناهم في الشوط الأول، الكرات القصيرة، التعامل جيد مع الكرة، التمركز اللاعبين. الشوط الثاني كوكب عقارب صراحة أفضل مستوى متاعه، التسديد وفرصة كوكب عقارب وتمشي ياخذها الحار، يخلط عليها مخلص السلطاني، حاول يسدد من الجهة اليمنى لاعب الفريق الكوكب الرياضي بعقارب ديدان قعيش، لكن ما كانش مؤثرة خلال منطقة الجزاء، سدده وكورته كانت في دين الحارس، تمشي كرة مجددا على الجهة اليسرى لفيت فريق الملعب السوسي. أحمد البرهومي يمشي مع أيمن الزين يستحفظ على الكرة، ومخالفة لفيت فريق الملعب السوسي، والتغيير قادم الآن في الملعب السوسي. زوز تغييرات في الملعب السوسي، خنتبت اللاعبية اللي دخلوا 30 كان رقم الثلاثة، وأيضا التغيير الثاني أو بالضبط أو نعطيكم التغييرات، عزيز الحامدي دخل في التشكيل الأساسية مكان أيمن الزين، والتغيير الثاني دخول خليل السعيدي مكان مناف مصدع. هذوما زوج تغييرات في الملعب السوسي، يحاول مدرب الفريق شكري مراد أن يلقى الحل يرجع في النتيجة بعد ما كان متقدم في النتيجة، أصبح التعادل وقاعد يقبل في اللعب، حاول يتصرف بعض الفنية وتكتيكين، حاول يتصرف يلقى الحلول في توقيت الآن سنة 14 دقيقة لعب أو 16 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وما زال تعادل 1-1 بين الفريقين.
0: شكرا لك ذكر. نعطي للسادة المستمعين فكرة على برنامج الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة كبر. انطلقت مباراة نادي الإفريقي جمعية الحمامات ممكن توا في نلعبوا في الدقائق الأخيرة بحكم المباراة انطلقت مع ماضي ثلاثة. في الأربعة انطلقت مباراة نجم الساحل اتحاد منزل تبيم. في الخمسة نستنيو انطلاقة مباراة بعث بن خيار المنزه الرياضي نفس التوقيت سبورتينغ المكنين نصيرة بولبا. أيضا لقاء ترجي رياضي نادي كرة لاد بي جمال. وفي الخمسة أيضا ساقية الزيت يواجه مكارم المهدي. مع تذكير مجددا ببرنامج البرو آ في كرة السلة انطلقت في الأربعة مباراة سي اس اس نادي صفاقسي ونجم الراتسي. في الخمسة انطلاقة مباراة اتحاد الأنصار شبيبة المنازة نجم حلق الويد النادي الإفريقي. الخمسة ونص شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري. الستة النجم الساحلي الملعب النابلي ونادي كرة السلة بأمل حمام سوسة. في الخمسة يلعب ضد الدلي رذيب جرومبيلي اللقاء هذا الأخير يتلعب نهار الأحد وآخر مباراة ضمن الجولة الافتتاحية للبرو آ. نرجع للطاهر كاهية في مباراة سبورتينج بن عروس مكارم الوهدية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تفضل طاهر.
2: نرجع في 21 دقيقة لعب في الشوط الثاني وفي ركنية كذلك على يسار الحارس اسكندر منصور لفائدة سبورتينج بن عروس، لكن اللعب متوقف لإسعاف لاعب مكارم أو لاعب سبورتينج بن عروس ملقى مازال ملقى على أرضية الميدان. حكم كله أنت قريب للخط بعد خرجوا من الميدان وعطى إشارة تنفيذ الركنية. الآن سلامات لكل اللاعبين في كل الميادين. ركنية على يسار الحارس تتنفذ بالرأس من الدفاع في مرة أولى. مرة ثانية مازال الحوار بين المدافعين والمهاجمين. تمشي في الرواق الأيسر لهجوم سبورتينج بن عروس يحاول يوزع لكن الكرة تضرب في المدافع وتتحول لركنية أخرى. خمسة ركنيات كاملة في هذا الشوط الثاني لسبورتينج بن عروس اللي قاعد يضغط في ضغط رهيب على مكارم المهدية من أجل العودة في النتيجة. يمشي الجبنياني يرفع كرة عالية على مستوى اللقامة الثاني. رجع أحمد سعيد بالرأس تعود مرتبة سريعة للمكارم. التمرير البينية متسلل متسلل لاعب المكارم اللاعب وسيم جاب الله كان تسلل يعني واضح للجميع. يتنفذ مخالفة التسلل في اتجاه البديل لاعب الإخدام كان حبيب اللسيز منذ لحظات. سيما ترابلسي يخسر الكرة تمشي رمية تنهيس للمكارم في مناطقه على الجهة اليسرى مش يتولى تنفيذ غيث السيحي. غيث السيحي يلعب تنس مين في اتجاه أيوب. ترجع الكرة من وسط الميدان حمزة الكيف لصالح سبورتينج بن عروس تفتك من جديد. يعود الصراع في وسط الميدان في هذه اللحظات. سعيد يربح المخالفة والحكم يقول لمسة يد. التالي تمشي مخالفة لسبورتينج بن عروس تحديدا في خط وسط الميدان باش يتولى التنفيذ. وسام العمراني محور دفاع الفريق مكارم الكل رجع لمناطقه باستثناء طاهر حموده اللي وقف امام الكره. استنوا تنفيذ المخالفه طويله على مستوى نقطه ضربه الجزاء. الدفاع بالراس يحط الكره في الركنيه. ركنيه سادسه للسبورتينج بن عروس هذه المره على اليمين الحارس اسكندر منصور. ثلاثه ركنيات على اليمين ثلاثه ركنيات على اليسار في انتظار مزيد الاهداف في هذه المباراه. تتوزع الركنيه الراسيه غايبه من المهاجم تمشي تماس لسبورتينج بن عروس في الجهه المقابله الجهه اليسرى لدفاع المكارم. القائد زين العابدين الفرشيش يلعب تنس طويل على الطريقة الإنجليزية على مستوى خط الستة أمتار. الدفاع في مرة أولى كرة ثانية كيما جات يسددها كيما جات اللاعب فادي الكويش كيما جات عالية بالتالي تمشي ذرة الستة أمتار. لعبوا في 25 دقيقة لعب
0: نعم
2: في هذا الشوط الثاني هدف مقابل صفر للمكارم. هذه كرة خطيرة ثانية لكرة الدفاع هجمة مرتدة من مكرم اللي يصبح يعول كثيرا على الهجمات المعاكسة. على كل سواه 26 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر من مكرم على سبورتينغ بلاروس.
0: شكرا لك طاهر. تتغير النتيجة في مباراة هلال الشباسي كك الحادد الصفاقسي، من جديد كك الحادد الصفاقسي يسجل ويضيف الهدف الثاني عن طريق هاني العمري دقيقة 59، بعد ما كان حبز عبد الكريم افتتح النتيجة دقيقة 52. أسبقيت كك الحادد الصفاقسي في الشابة بذات نبليش على هلال الشابة. كذلك تتغير النتيجة في مباراة مستقبل جيبس جمعية مجرين، افتتح النتيجة كان الجيبس دقيقة 59 عن طريق عزيز الخليفي، والتعديل من جانب مجرين عن طريق غازي مبارك دقيقة 62، ذا تعاد الهدف لهدف. نرجع للذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب أعقرب، تفضل ذكر.
1: 21 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زال التعادل 1-1 بين الفريقين. زوج تغييرات قام بهم المدرب شكري مراد، حتى الآن الأمور ما رجعت النصابة كما رينا الشوط الأول الملعب السوسي، بالعكس فريق كوكب أعقرب هو اللي قاعد ماسك بزمام الأمور في وسط الميدان، قاعد يحاول يضغط على دفاع فريق الملعب السوسي من أجل إضافة الهدف الثاني. ملعب السوسي يبدو لي بدنيا طاح شوية، الفريق اللي طاح شوية حتى في النطاق متاعه، كرة ورائية من إيهاب البخاري محور دفاع، عنده كرة إيهاب البخاري مجددا يلعب الكرة على الجهة اليسرى، يطلع فؤاد بن علي في مناطق الكوكب الرياضي بعقرب. واضح أنه وسيم معلم مدرب كوكب عقرب عمل بعض التعديلات بين الشوط الأول والشوط الثاني، والتعديلات جبت أكلة من خلال هدف التعادل، من خلال عدد آخر من الفرص لما نشي في الشوط الأول فريق كوكب عقرب. هذه كرة لملعب السوسي من الجهة اليمين خطيرة، كشبات يهز راس داخل مناطق الجزاء يحاول يحضر، لكن ترجع والدفاع متكتل والهجوم المعاكس سريع لفريق كوكب عقرب، لكن ترجع مجددا في محور دفاع فريق الملعب السوسي، تغيير من اللي صار من اليمين للي صار على الجهة اليسرى، يطلع عيادي يحاول يتعدى الدفاع مرة أولى مرة ثانية، والحكم يقول فماش مخالفة وما زالت العملية تواصل، لكن أطنب في احتكار الكرة مهاجم الملعب السوسي مدافع الفريق كوكب عقرب أخذ الكرة ومخالفة لصالحه، مخالفة لصالحه، والعملية الأخيرة فيق السيك سالم مع إصابة لاعب الكوكب الرياضي بعقرب. ثانية باش يصير تغيير الآن في فريق كوكب عقرب، أو التغيير باش يصير فريق كوكب عقرب، تبع اللوحة المرفوعة اللوحة اليدوية، تغيير باش يدخل اللاعب صالح بن يونس في التشكيلة الأساسية، خل الآن اللاعب صالح بن يونس في التشكيلة الأساسية. يبدو لي مكان محمد الرقيعي، تنزيد نثبت لأنه حكم الرابع ما هزش لوحة إلكترونية في كل الاتجاهات باش نجم نشوفه الأرقام بالضبط، مع إسعاف لاعب كوكب عقرب بالملقى على أرضية الميدان. جوج مدربين باش يفكروا الآن في النتيجة النهائية، باش يفكروا في تطوير الأداء متاحهم من خلال التغييرات اللي بتصير من الجانبين، لأنه سالم البحري أيضا باش يدخل في تشكيلة الملعب السوسي بعد شوية، اللاعب رقم 7 باش ندخله في ال 25 دقيقة الأخرى للمباراة. بالتالي الدقائق هذوما كلهم مهمين، والفريق مصور اللي سجل هدف ثاني ينجم يضمن 3 نقاط في بداية المشوار متاعه في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تلعب الكرة تضيع على السيك سالم وتغادر، تمشي تماس لفريق كوكب عقرب، تماس من الجهة اليمنى يطلع المدافع الأيمن منتصر عمار باش يلعب التماس لفريق كوكب عقرب، يمشي له الكوني، ترجع من الدفاع لمسة أولى ثم لمسة ثانية مجددا لفريق فريق كوكب عقرب، والتسديد من بعيد وخارج الميدان، حاول من لمسة واحدة زيدان قعيش حاول أنه يسدد من بعيد لكن خارج الميدان، ترجع للبخاري طويلة من البخاري في مناطق فريق الكوكب عقرب، التغطية السيك سالم ياخذها السيك سالم، فايق السيك سالم يحاول يتعدى وتبادل كرة، والملعب السوسي بدا يرجع رويدا للتوابت نتاعو، تدوير الكرات واللعب القصير ثم التفوق العددي من اليمين ومن اليسار، تجنب الكرات الطويله والكره داخل منطقه الجزاء خطيره ملعب السوسي، وفرصه ضيع فايق السيك سالم قدام المرمى سدد خارج الميدان، فرصه اخرى للملعب السوسي. قلت الملعب السوسي بدا يرجع نسبي، بدا يرجع مع تغيير يصير الان في تشكيلته صاحب العمل الاخيره فايق السي سالم يغادر باش يدخل مكانه جمال الرمضاني.
0: تفضل طاهر.
1: تفضل.
2: هدف التعادل، هدف التعادل من سبورتينغ بيلاروس في نفس التوقيت لكن في الشوط الثاني، 30 دقيقة في الشوط الثاني، سبورتينغ بيلاروس يعدل النتيجة عن طريق شوقي الزيتوني بعد مخالفة تنفذت على مستوى من الجهة اليسرى، تنفذت على مستوى القائم الثاني، سوء تقدير وخروج خاطئ من اسكندر منصور حارس المرمى اللي خلى المهاجم يحول الكرة براسه على مستوى خط الستة أمتار، وبلمسة واحدة المدافع شرقي الزيتوني برجله اليسار يسكن الكرة شباب بتاني تعود للمباراة لنقطة التعادل، هدف مقابل هدف بين سبورتينغ بيلاروس لا مكان للمهدية. تحقيقة خلنا في آخر ربع ساعة في المباراة المدرب عثمان الشيبي قام بأربع تغييرات كاملة، لكن عياد جبل إلى حد الآن لم يقدم على أي تغيير. على كل سنة لعب متوقف في ملعب البلدي ببيلاروس، هدف التعادل قلت لي سبورتينغ المكان عن طريق شوقي الزيتوني في توقيت 32 دقيقة لعب، يعني دقيقتين بعد الهدف، والمباراة ما زالت متوقفة لإسعاف أحد لاعبين كرم المهدية.
0: واضح، شكرا لك. في إطار ودي فريق النادي رياض الصفاقسي فاز على فريق نادي جبنينة بثلاثة أهداف مقابل صفر، جي في إطار تحذيرات الفريقين لقادم الاستحقاقات. بالنسبة لثلاثية السيسيس سجل إياد بالويفي لوليندو وموتيابا، كذلك نادي الفريق قاعد يلعب حاليا مباراة ودية ضد فريق جرومبيليا الرياضية. الجامعة التونسية أيضا في بلاغ لها بخصوص المنتخب، بلاغ تناشد فيه الجماهير تجاوز الانتماءات الضيقة ودعم الفريق خاصة في اللقاء القادم ضد بوتسوانا نهار الاثنين، على خلفية ما صار من اعتداءات وإساءة لفظية أكيد بالنسبة لجماهير المنتخب على حارس المنتخب أيمن دحمان، وكانت العديد من النوادي عبر بلاغات دعمت أيمن دحمان واستنكرت الإساءة هذه على غرار فريق النادي الصفاقسي الفريق اللي ينتمي له أيمن دحمان. واليوم نجم الساحلي تقدم ساقيه الدير اتحاد من قردين بكلهم عبر بلاغات يساندوا أيمن دحمان، وأكيد احنا ضد النعارات الجهوية اللي الحقيقة ولينا نشوفوا فيها عنا مدة في صفوف جماهير المنتخب، هي فئة قليلة ولكن الحقيقة حتى كانت قليلة تعطي صورة سيئة وسيئة جدا. نرجع لك ذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب عقرب،
1: ولما لا يسنى العودة مجددا لمركزية اللعب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وضرب الجزاء لفريق الملعب السوسي، ضرب الجزاء للملعب السوسي حسب الحكم، حكم المباراة الحكم
2: سليم
1: السلمي.
0: تفضل طاهر.
2: ذكر ضرب الجزاء كذلك في ملعب البلدي ببنعروس، الحقيقة كان استخلاص كرة لآخر مدافع من بسام الشاوش يدخل منطقة الجزاء رابغ الحارس يحط الكرة كانت متجهة رويدر رويدر على أرضية الميدان نحو الشباك، لكن المدافع بنزلاقية يحط الكرة في الركنية، ولكن الكرة لمست يده كانت واقفة للحكم اللي دون تردد أعلن عن ركنة جزاء مع إقصاء، إقصاء يبدو لي لشوقي الزيتوني أول إقصاء في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، أول إقصاء لشوقي الزيتوني من جانب سبورتينغ بيلاروس. صاحب هدف التعادل يغادر بالبطاقة الحمراء في هذه اللحظات في انتظار أكيد
0: في انتظار التنفيذ عن ضربة الجزاء اللي جت قبل مباراة الملعب السوسي وكوكب عقرب. تفضل ذكر
1: التنفيذ حيني سنة تنفيذ ضربة الجزاء يبدو لي صاحب القشباطي تنفيذ مثبت هو لصاحب هدف الأول لفريق الملعب السوسي. التوقيت الآن نلعب في 29 خلاب وضرب الجزاء للملعب السوسي، صلاح الكشباطي في تنفيذ ضربة الجزاء باش يعطيه إشارة التنفيذ صحيحة مش صحيحة، فما اعتراض كما لاعبي كوكب عقرب لكن لا فار ولا غيره، اللاعب البديل اللي دخل الرمضان جمال الرمضاني يتقدم جمال الرمضاني ويسجل جمال الرمضاني دخل تقريبا منذ دقيقتين يتمكن من تسجيل هدف ثاني لفريق الملعب السوسي في توقيت 30 دقيقة لعب 2 بواحد للملعب السوسي امام كوكب عقارب. بك يتحدث في لحظات ثانيه قلت لي ما لا العوده للمركزيه بالنسبه للمنتخب الوطني السوسي مرجلو بعد تنفيذ ضربه جزاء.
0: اكيد اكيد تنزيد نحكي عليها ذيك النقطه هذه. تفضل طه. تفضل.
2: الحقيقه مباراه مشنونه بين ظفرين بعد هكسا شرقي الزيتوني ياتي الدور لمدافع كذلك المكارم حمدي زويدي اللي كان باش يتولى تنفيذ ضربه الجزاء يتلقى الكرت الاحمر الان هكسا من هنا هكسا من هنا زوز ورقات.
0: علاش تلقى الورقه الحمراء؟
2: حمدي هذا هو اللي كنت باش نقوله هو جا باش يسدد ضربه الجزاء فما اذر يبدو انه دخول احد لاعبي سبورتينغ بن عروس لمنطقه الجزاء حكمنا مازال ما عطاش اشاره التنفيذ. حمدي الزويلي قام بدفع لاعب سبورتينغ بن عروس بالتالي يعني الحكم دون تردد قام باقصاء اللاعب في انتظار التاكيد. حمدي الزويلي مازال يشد في الكره فما بطاقه حمراء خرج من جانب الحكم لكن يبدو ان الحكم اخطا في البطاقه الحكم على كل هي ضربه جزاء للبكير. حمدي الزويلي يتولى التنفيذ يسدد ويسجل الهدف الثاني من بكيرم في 37 دقيقة لعب في الشوط الثاني. حمدي الزويلي يسدد ضربة الجزاء بنجاح كان ترحل حارس في الزر اليمنى لكن ما لحقش على الكرة بالتالي هدف التقدم الجديد للمكارم. نرجعوا للبطاقة الحمراء يبدو أن الحكم كان يقصد إشهار البطاقة الصفراء أو أنه زوز بطاقات كانوا فرد يعني في نفس اليد بالتالي أظهر البطاقة الصفراء القفاه نتاعها كان كارت أحمر فالجماهير والمراسلين كانوا يعتقدوا أنها بطاقة حمراء هو إنذار وليس صالح حمدي الزويل. على كل سماء 38 دقيقة لعب 2 مقابل 1 لمكارم المهدية على سبورتينغ بن عروس.
0: اكيد ما حبيتش نقاطعك انت وذاك لانه فما تغيرت النتيجه في زوز ملاعب. هلال مساكن ياخذ اسبقيه امام محيط قرقن 2-1. عمر الخشناوي دقيقه 67 يسجل هدف سابق لهلال مساكن اذا اسبقيه 2-1 امام محيط قرقن. وكذلك مستقبل سليمان ياخذ اسبقيه امام اتحاد طاوين في دقيقه 71 تبعت شويه نعطيكم صاحب الهدف يصبح متقدم 2-1. نرجع للذكر واكيد كنت تحكي على نقطه المركزيه بالنسبه لجماهير المنتخب خاصه أنا تجربة كانت ناجحة في وقت سابق.
1: بالفعل وهذا هو ما أنا إذا ثم تجربة ناجحة وخليت الجماهير تجتمع وتتجمع أمام علم واحد اللي هو العلم التونسي وأمام منتخب واحد منتخب تونس وبعيد على الانتماءات وبعيد على سيطرة فكرة الأندية على بعض الجماهير هو وقت اللي صارت تجربة في المناسير سنة يمكن معناه أكثر تجربة ناجحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في أيام منتخب كان يفوز في المناسير كان ما تلقاش تذكرة ما تلقاش مكان شاغر وهذا نجم يصير في سوسة نجم يصير في الساقس نجم يصير في بنزرت نجم يصير في باجة نجم يصير في القيروان في عدد آخر في جربة في غيرهم من الناس اللي عندهم معناها يمكن يستناو في المنتخب وعندهم شغف باش يتبعوا المنتخب الوطني التونسي. ما نعرفش علاش يصير في ملعب راس مثل أشياء رينا اليوم بلاغات رينا بلاغ النجم الساحلي كنت نقرا في بلاغ النجم الساحلي بكري في الاطار هذا وتحدث على مركزيه نتاع مباريات المنتخب الوطني التونسي ما خموا تبقى لهنا اشكاليه التاهيل نتاع الملاعب مؤهله على الصعيد الافريقي والا لا هذه نقطه استفهام كبيره برشا مخصص المنشات الرياضيه. ونقطه الاستفهام الاكبر هو القرار نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم باحتساب نقاط في اوغندا في التصفيات وقت البدايه مش باش يتم حساب النقاط ولو من المفروض اللوائح تبدا واضحه من البدايه مش واحد يعرف روحه وين بالضبط لانه من البدايه تكون نقاط مش محتسبه وبعدها تولي نقاط محتسبه ونعرف منتخب اوغندا معنا متاهل لانه هو منظم المسابقه هذه صاحبه بقيه المنتخبات اللي او الدول اللي باش تنظم كاس امم افريقيا تلقى روحك منقوص من نقطتين على ارضيه ميدانك لانه يبدو انه معين الشعباني سنه معناه اختياره للتركيبه الاساسيه عنده خمم برجع بمقابلة بوتسوانا نظر لأنه بالنسبة لأوغندا من محصول الحافظ صحيح أن يزمنا نفوزه صحيح أنه نلعب على ريف ميدان أو المقابلة ليه حبي فوز بها لكن يبدو فما اختيارات وأنا خليته يمكن يخلي الملعبية أن المباراة نهار الاثنين امام المنتخب البوتواني. زاد فما لقطة اخر ثاني منتخب البوتواني مفروض نلعبوله في بوتوانا ونلعبوله في الكاميرون لانه معهوش مؤهلين الملاعب نتاعه, وبالاتفاق وقتنا طلب من الجامعة التونسية لكرة القدم انه يلعب مباراة ذهاب في تونس في الاياب في بوتوانا. توا وليت المباراة الاخيرة مع منتخب بوتوانا في بوتوانا ثاني اللي تنجم تحدد معناها مصير التأهل لكأس امم افريقيا. من المفروض احنا كنا نلعبوها في تونس. هذه المعطيات كله كي جات الامور واضحة من البداية وفما شخصة راهو برشا اشياء تغيرت, لكن ان شاء الله منتخبنا يكون حاضر ويكون جاهز يفوز في مباراة بوتوانا بعد الكل يحسن الحديث, لانه منتخبنا منذ سنوات طويلة ومنذ عدد كبير من النسخ ما غابش على كأس امم افريقيا, معناها مع اكثر منتخبات انتظام في المشاركة في المسابقة الافريقية. عندي الان وصلت للدقيقة 35 او 36 الان في مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب, وما زال تقدم الملعب السوسي 2-1.
0: شكرا لك. ذكر تسكيت سريع إذن بمختلف النتائج لحد الآن تقريبا قبل ربع ساعة إلى 10 دقائق عن نهاية المقابلات. موحد قرقنة متأخر في نتيجة أمام هلال مساكن 2-1. هلال الشابة خسر في ميدان 2-2 أمام مسيكة الحدد الصفاقسي. سبورتينغ بن عروس مكارم هدية الأسباقية للمكارم 2-1. مستقبل جابس خسر قدام جمعية مجرين 2-1. غازي مبارك
1: ضربة جزاء لكوكب عقارب, ضربة جزاء لكوكب عقارب مرة أخرى وإقصاء. ولو انه بصراحه ثناء القانون يقول عكس هذا, راهو معناها وقت لها تعطي ما تعطيش دوبل سانكسيون. هذا القانون اللي نعرفه كره قدم, اذا فما اختلاف فما لاعب اللي يقوم بالخطا تعطي ضربه جزاء وتعطي انذار, ما تعطيش الدوبل سانكسيون رغم انه اخر مدافع باش ندور طحين, لكن هذا داخل منطقه الجزاء معناه باش يستفيد من ضربه الجزاء. وأليس بالأحسن بربي بعض النقطة دي راهو فما برشا نقاط لازم نوقفهم في كرة القدم, لأنه كل مرة يطلع لنا معناها محلل أو حكم سابق بأشياء اللي معناها فما برشا لخطة اللي نعرفه أنه ما تعطيش عقوبة مضاعفة في العمليات كيمنك تعطي ضرب الجزاء ما تعطيش الإقصاء. هو العملية كان فيها آخر لاعب فما إخت انفراد صارت العرق لمتاعه من الوراء, الحكم أعنى لضرب الجزاء, ضرب الجزاء ستنفذ في الحين لفيت كوكب عقارب, وفي المقابل زاد فما إقصاء للاعب فريق الملعب السوسي
0: حكم حسين السلمي.
1: حسين السلمي قلت عليه حسين السلمي
0: على كل واضح
1: تنفيذ ضربة جزاء ونعطيك الخط معناه برشا. علاش قلت مباراة مفتوحة فيها برشا فرجة, فيها حوار تكتيكي حلو بين شكري مراد ووسيم معلا. تنفيذ ضربة جزاء لفريق الكوكب الرياضي في عقارب هدف التعادل, هدف التعادل بإمضاء أشرف العيد. أشرف العيد هي المباراة من جديد في نقطة التعادل في توقيت الآن 38
0: خلاف في الشوط. شكرا لك ذاكر. كذلك في مباراة نجم بني خالد بعث بوحجلة تتغير النتيجة, الهدف الثاني صالح بوحجلة, ومستقبل سليمان اتحاد تطاوين الأسبقية دائما لسليمان 2-1. نرجع من جديد لطار في مباراة سبورتينغ بن عروس مكرم هدية.
2: نعود في 88 دقيقة لعب في هذه هي المباراة, مازال التقدم من ضيوف على أصحاب الأرض والجمهور المكارم هدفين, أول سبورتينغ بن عروس هدف وحيد مع الإشارة لإقصاء محور الدفاع الشرقي الزيتوني من جانب سبورتينغ بن عروس, كرة في مخالفة في الرواق الأيمن لمكارم المهدية, استمر إشارة التنفيذ من حكم الحقيقة يعني كثرة التدخلات, وهذه كرة خطيرة ما زالت الحارس في ملعب ممتاز الحارس يعيد الأمل لفريقه في هذه اللحظات, كانت مخالفة بالرأس في مرة أولى يرجعها قدام المهاجم والحارس يسدد ويتألق فيها بن يوسف في هذه الكرة الأخيرة ترجع للمكارم في الجهة اليمين من جديد عن طريق محمد وسيم جبلة. زوز تغييرات قام بهم المدرب عماد جبلة بإقحام كل من اللاعب وائل البراني وكذلك اللاعب أميم أحمد البيجي. انتظار ثلاثة تغييرات اللي ما زالت لكرة فريق الأيمن, ولا حكم المساعد يشير لضربة 6 أمتار. فقد حبيت أن نزيد على كلام ذاكر بخصوص المنتخب الوطني التونسي اللي نزلنا نبحث على أول انتصار في سنة 2026 هو الانتصار في الرسميات. الانتصار وحيد كان في مباراة
1: يا طاهر في 10 مقابلات الأخيرة عملنا فوز فقط أمام أي تي في مقابلة ودية. في 10 مقابلات الأخيرة كان لا هذاك عليك ترتيب متاعنا تقهقر كثيرا على المستوى العالمي في ترتيب الفيفا.
2: بالفعل هذا قلت نبحث عن أول انتصار رسمي في سنة 2026 اللي ما زال غائب علينا إلى حد الآن والعام نحن في سبتمبر. إن شاء الله يكون أول انتصار أمام المنتخب البوتسواني في المباراة القادمة. على كل باش ترجع الكرة في 45 دقيقة لعب انتهاء الوقت الرسمي من برة الستة أمتار. بن يوسف حارس بن عروس يلعب كرة طويلة ترجع من الدفاع في مرة أولى كرة ثانية يأخذها وسط ملعب سبورتيف بن عروس حط كرة في الرواق ترجع من الدفاع في التماس لا بالشوش يدارك التماس تمشي مرتدة سريعة لمكارم المهدية على الجارسات والتدخل ممتاز التدخل من محمد دمور حتى الكرة في التماس رمية التماس لمكارم المهدية تنفذ طويلة.
0: طاهر تضليل الفارق الهلال الشاب يحيى العاشوري دقيقة 86 أسبقية للسكاك 2-1 أمام هلال الشاب.
2: شكرا لك سناء هذه كرة للمكارم من جديد اللي قاعد قدم يعني دفاع المكارم اللي قدم وتمركز على مستوى خط وسط الميدان طبعا لمنع التوغلات والكرات الطويلة المستفيد كذلك المكارم من النقص العددي بينما في الأثناء صارت أول مرة قانون التغيير اللي نعرف أنه اللاعب اللي يعني يخرج من الملعب بالتغيير يخرج لازمه في أقل من 10 ثواني خلاف هذايا اللاعب البديل يقعد دقيقة خارج أرضية الميدان وهذا اللي صار مع مكارم المهدي. ترجع كورة لسبورتينغ بن عروس طويلة أرجع من الدفاعات ما زالت في وسط الميدان بالرأس مرة أولى ثانية بالمكارم أرجع لفائدة سبورتينغ بن عروس يربح التماس أسامة العمراني بالخطأ يربح يمشي التماس لمكارم المهدي كان ترويج خاطئ من فيديا الكواج نلعبوا في 90+3
0: نعم
2: من جملة تقريبا 5 دقائق أضافهم الله حكم أقل من دقيقتين على الوقت هذه المباراة.
0: طاهر تعطيني الخط خنذكر بالنتيج بحكم توفي آخر الدقائق متاع المقابلات مستقبل سليمان يضيف الهدف الثالث حمزة جويدر دقيقة 83 يصبح متقدم 3-1 على اتحاد طاوين بعد ما كان قابل هدف منذ الدقيقة 5 يرجح المعطيات الصالح ويقلب الطاولة خلينا نقوله على اتحاد طاوين يصبح متقدم 3-1 إلى حدود 7 دقائق عن نهاية المباراة. نجم بني خلاد خاسر 2-2 أمام بعث بوحجلة الملعب السوسي وكوكب عقارب كما كنتوا تسمعوا متعادلين 2-2 مستقبل جيبس خاسر 2-1 أمام جمعية مجرين سبورتينغ بن عروس مكارم هدية 2-1 الأسبقية للمكارم هلال الشاب خاسر 2-1 أمام سيكك الحديد الصفاقسي محيط قرقنة هلال مساكن الأسبقية لصالح هلال مساكن 2-1 تذكر في مباراة الملعب السوسي كوكب عقارب قداش مازال وقت؟
1: مازال 6 دقائق في الوقت الأصلي سناء
0: به نمشيو ميلا لطاهر لأنه ما عندش عنده برشا وقت في البدل الوقت البديل تفضل طاهر.
2: دقيقة في الوقت البديل كرة في مخالفة تسلل لسبورتينغ بن عروس تتنفذ طويلة دقيقة يعني تفصلنا على انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي. أرجع للمكارم تكتل دفاعي كبير من مكارم المهدية في هذه اللحظات للحفاظ على النتيجة ومعها تأتي صفيرة الحكم منتصر عمار يعلن فيها أنهية المباراة وأولى انتصارات مكارم المهدية مباراة الحقيقة ممتعة مباراة شيقة شاهدنا فيها كل شيء ضربة جزاء ورقة حمراء هدف خيالي على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش وبالتالي تنتهي المباراة على نتيجة هدفين مقابل هدف افتتاح النتيجة كان عن طريق اللاعب بسام الشاوش في الدقيقه 29 من الشوط الاول.
0: نعم.
2: ثم تعادل من شوق الزيتوني في 32 في الشوط الثاني، وضرب الجزاء ناجحه من مكيلم بعد 3 دقائق من هدف التعادل. شكرا لك سناء، شكرا ذاكر، تحيه لكافه المستمعين.
0: شكرا لك. نمشي لمباراه الملعب السوسي كوكب عقارب، تفضل ذاكر.
1: انتظار الوقت البديل سناء اللي بترفعه الحكم الرابع، يستنى في اشاره حكم المباراه لرفع اللوحة للإعلان على الوقت البديل. حتى الآن دخلنا فتنة دقيقة 90، ما نعرفش حكم الرابع، أنا ما رتوش حقيقة رفع اللوحة. طبعاً نحاول نتابعوا المباراة، برشا فرص من الجانبين وخاصة من كوكب عقارب اللي خطير وبإمكانه زيادة هدف ثالث بكل أمانة من خلال المرتدات، لأنه طلع برشا فريق الملعب السوسي المناطق المنافسة وخلى برشا مساحات، وفما سرعة أصبحت في العمل الهجومي بفريق كوكب عقارب. هذه كورة من جانب خطيرة جدا وفرصة، ويتمكن المدافع باش يحط الكرة في الركنية أو كرة تمشي 550 ومطالبة بركلة الجزاء. لمس كرة باليد حسب لاعبي كوكب عقارب، لكن الحكم يعطي الكرة 550 لفايد فريق الملعب السوسي.
0: مستقبل سليمان يضيف الهدف الرابع من امتحاد طوين حسن الشلي دقيقة 86، دان سليمان متقدم 4-1 لاتحاد طوين.
1: ترجع الكرة في وقت بديل الآن، 4 دقائق وقت بديل، والكرة ترجع لفيت فريق الكوكب عقارب من الجهة اليمنى. محاولة المرور الحقيقة من اللي تخلى سالم البحري حركية كبيرة برشا، لاعب ممتاز، لاعب رقم 7، هو يتحرك الآن يسدد سالم البحري والحارس ياخذ، لاعب ممتاز حركية كبيرة برشا. نذكر فريق الملعب السوسي كان افتتح النتيجه بواسطه صلاح الكشباتي، ثم عدل نزار العبيدي لفريق الكوكب عقارب، هدف الثاني من ركله الجزاء من جمال الرمضاني، وعدل لفريق كوكب عقارب الاشرف العيادي. هذوما الاربع اهداف نتاع المباراه بتقسموهم كل من كوكب عقارب والملعب السوسي. الدقيقه الاولى في الوقت البديل تقريبا انقضت، وكرة ثانية لفريق الملعب السوسي باش تلعب الآن من الجهة اليسرى، باش تلعب الكرة لفريق الملعب السوسي، تبادل الكرة، محاولة تبادل الكرة لفريق الملعب السوسي أو مخالفة، الحكم يقول ترجع الكرة تلعب مخالفة لفريق الملعب السوسي. على يمين الحارس نعيم المسلوز، 2-2، فما فرجة، فما كرة، فما محاولات، فما قراءة جيدة من الجانبين، ثم تغييرات ورد عليهم الجانب. هذه كرة خطيرة بالرأس، ما زالت العملية لفيت ملعب السوسي من جاري صار حاول يخلط قبل التماس، يخلط على الكرة المدافع الأيسر لفيت فريق ملعب السوسي وتماس مجددا للملعب السوسي. على يمين الحارس نعيم المكلوفي من جهة المدارج، مدارج صغيرة لكن غير مغطاة، معناه فيها مجهزة للتغطية في أي وقت، ما إذا توفرت الإمكانيات سنتغطى في أي وقت، لأنه الأعمدة موجودة حاضرة جاهزة. يمكن الملعب السوسي كان يثبت روحه في الرابطة الثانية، نطور بلدي السوسي مش باش تدخل إلى جانب صوت الأشرف. عملية خطيرة داخل منطقة الجزاء، عملية ازدواجية، والحكم يقول قبلها فما تسلل لفيت فريق الكوكب الرياضي بعقاب. نلعبوا في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل من 4 دقائق أضافهم الحكم حسين السالمي يعطي إشارة تنفيذ التسلل للحارس مخلص السؤال لنعيم المسلول، طويلة من نعيم المسلول في مناطق الملعب السوسي، يمشي الحارس مخلص السلطاني يأخذ الكرة، يلعب الكرة على الجهة اليسرى بسرعة مخلص السلطاني يا عزيز الحامدي، واحد من التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني عزيز الحامدي، ومخالفة لفريق الملعب السوسي. وقت اللي حكينا ذكري على المنتخب سناء مجددا، نتمنى له ان شاء الله التوفيق والنجاح اطار فني تونسي بقيادة معين الشعباني في المقابلة الثانية امام بوتسوانا، ان شاء الله تتغير الامور، ان شاء الله ترجع الثقة نهار الاثنين 8 متاع الليل في ملعب عماد العقل بالبيرات، ترجع الثقة بين الجماهير والمنتخب، لانه عندنا مدة منتخبنا بعيد شوية على المستوى اللي نعرفوه، على الأقل على الروح الكبيرة اللي كان لعبها المنتخب. معناه في فترات الحقيقة فماش معناه استقرار كبير في هذا المنتخب، لكن في فترات منتخبنا يوري يفرج معناها فما كورة فما منتخبات معنيش قلق باش نفوز عليهم تو اللي نقلقوا باش نفوزوا على هولندا والا منتخبات بوتسوانا المنتخبات الجيدة اللي كانت فايزة على المنتخب الليبي 2-0 باش نعطيو إشارة نهاية المباراة السنة التعادل 2-2 بين الفريقين بين ملعب السوسي وفريق كوكب عقارب في ملعب مصطفى عمارة في سوسة. نحيي زميلي شمس الدين قريشي ونتقابل إن شاء الله في موعد قادم.
0: شكرا لك ذكر. إذن نهاية المباراة بتعادل 2-2 ونذكركم بالنتائج لحد الآن. نهاية مباراة هلال الشاب سيك الحديد صفاقس انتصار سيك الحديد صفاقس 2-1. سبورتينغ بن عروس انهزم 2-1 وانتصار لمكارم المهدية. مستقبل جيبس مجرين 2-1 مازال نلعب في الوقت الأصلي وبعض لحظات الوقت البديل. جمعية مجرين متقدمة 2-1 على

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: ثقافة فن وموسيقى
2: علم اقتصاد رياضة وفرهية
1: إذاعة المستير كل الألوان
2: منك قريبة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية بالأخبار العالمية، حيث أكدت صحف أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض المقترح الإيراني بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأنه يتوقع استئناف الضربات العسكرية ضد إيران بعد نهاية انتخابات البرلمانية الأمريكية. وكان وزير الخارجية إيران عباس عراقشي قال أن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية في خلال 7 أيام. وذكرت وكالات أنباء غربية أن إيران تترقب اليوم ردا أمريكيا رسميا على مقترحها بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، لكن الرد جاء سلبيا مما يؤكد أن الحرب ستتواصل في منطقة الخليج العربي. نعود إلى تونس. تنطلق يوم الخميس غرة أكتوبر 2026 الدورة 14 من مسابقة التداول الافتراضي، مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها البورصة. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف المشاركين بتقنية الاستثمار في محافظ الأوراق المالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص الذي طرحته البورصة. في أخبار الاقتصاد، حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز 1000 مليار مقابل 830 مليار العام الماضي، وهو مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور. وقد ارتفعت الكميات المصدرة خاصة نحو ألمانيا وصلت إلى 16,000 طن، بينما في إيطاليا بلغت الكميات المصدرة 19,000 طن، وفي فرنسا 14,000 طن. ولا يقتصر تطور صادرات التمور التونسية على الأسواق الأوروبية، بل يشمل أيضا الهند والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وماليزيا، وأيضا عدد من الأسواق الجديدة والبعيدة مثل كمبوديا وسريلانكا والأردن وبيلاروسيا. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر الحالي. وقد صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، وقد نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة لهذا العام من غرة مارس إلى 31 أوت 2026، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى غاية 31 ديسمبر من هذا العام. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
4: لقاءات.

0: 5:08 دقائق، مرحبا بكم من جديد مستمعينا اكيد في برنامج لقاءات رياضيه من كره القدم. نغير الاختصاص، نحكيوا على الكره الحديديه. احتضان المونستير قريبا، الدوره الدوليه المفتوحه، دوره فرج السيدي في الكره الحديديه من 30 اكتوبر الى غره نوفمبر. وفي الاطار هذا باش ناخذوا كل التفاصيل حول الاستعدادات التنظيميه. يحضر معنا رئيس نادي الكره الحديديه بالمونستير السيد مازري تبقى. مرحبا بك مازري.
1: مرحبا مدام سلام، مرحبا بكل الساده المستمعين.
0: كيفك؟ فرحب بزادة سي بشير قاسم رئيس لجنة التنظيم، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سناء وكل المستمعين.
0: إن شاء الله المونستير باش تكون عرس دولي للكرة الحديدية.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كما عودتونا في النادي الكرة الحديدية بالمونستير
2: قريب. إن شاء الله دورة ثانية.
0: إن شاء الله. هذه الدورة الثانية كما قال سي بشير مازري. الفكرة متاع التنظيم كيفاش كانت واختيار الدول اللي باش تشارك؟ زيد تحطنا أكثر في الإطار.
1: اكزاكتومون، هنا ماذا بيه لو كان نبدا من الاسم متاع الدورة اللي هي دورة هي أوبن مونستير. حابين نستغلوا نوعنا ممكن تسمية جديدة، ولكن اخترنا وأنه بالنسبة انطلاق من هذه السنة كل في كل سنة باش تكون تحمل اسم شخص من الشخصيات اللي خدمت الرياضة عموما في مدينة المونستير وفي ولاية المونستير، وإلا خدمت زاد كيف الكرة الحديدية. وتم الاتفاق على أنه التسمية هذه الدورة هذه تكون باسم سيد فرج الصيادي، ربي يطول في عمره، والناس كل تعرفه وتعرف شنو عطاه للكرة الحديدية في المونستير. هذا من جهة، وان بلوز هذه كيف نعرفوا الأنشطة نتاعو المدرسة اللي يشرف عليها بالنسبة للحامل الإعاقة. دوك أعتقد أنه إلي طون وقيت أنه الجمعيات الرياضية في المونستير أو عموما في المونستير نوليو نكرموا الشخصيات على حياة عينهم، كما نقولوا احنا نوعا ما من العرفان اللي ما قدموه. وفي هذا الإطار تدخل تسمية الدورة باسم فرج الصيادي. كما قال توا سي بشير، كما قلت انت هي دورة ثانية، ولكن عموما راهو نادي كرة حديدية المونستير على على على مدى تاريخه كان دائما ينظم في الدورات الدولية، ومن بعد جات فترة فما ريبتور صغيرة لأسباب كورونا وبعض الأسباب الأخرى، ثم رجعنا احنا. دوك احنا من جبنا جديد، هي تواصل لما كانوا يقوموا به كل المسؤولين على اشرفوا على نادي كرة حديدية المونستير، الى واستغلال خاصة الفضاء نتاع الملعب اللي معناها يعتبر معناها من المكاسب للكرة الحديدية بالمونستير، والجميع يشيد بالملعب نتاعنا، والمونستير محببة لدى ممارسي الكرة الحديدية. كل ما يسمع فيما دورة في المونستير على مستوى الجمهورية الا ويكونوا بحذانا، اضافة للاخوة الجزائريين. السنة جديد ممكن هو فما مش جديد كان دائما موجود، ولكن بالنسبة للسنة فما مشاركة من روسيا، فما مشاركات من إسبانيا، فما مشاركات من فرنسا. دوك شن حاولوا أنه المونستير كما في كرة السلة والحمد لله، كما في كرة التنس، كما في الكرة في العديد من الرياضات، نحبوا زي كيف تكون المونستير واجهة من واجهات الكرة الحديدية على مستوى العالم. كنا نظمنا قبل في 2009 بطولة العالم للشبان، وبالتالي معناها باش احنا مش بنا جديد، احنا قاعدين نواصلوا في المجهودات اللي قاعدة تصير، وسنحاول انه نحاول انه تكون الرياضة مع الفعل الثقافي، مع الفعل السياحي، مع الفعل التربوي، تكون الكرة الحديدية تحاول تجمع هالعناصر هذه الكل. وهو تاريخيا الكرة الحديدية مع نادي التنس ومع نادي ومع الاتحاد المونستيري كان دائما في واجهة الفعل الرياضي على مستوى ولاية المونستير.
0: أكيد، واحتضان زاد نشاط المنتخب الوطني للكرة الحديدية. فما تقاليد إذن في احتضان الدورات الدولية الكبرى. سي بشير، بالنسبة للبلدان اللي باش تشارك تزيد تعطينا أكثر تفاصيل، وحتى أيضا على مستوى اعتماد المسابقات كيفاش باش يكون؟
2: طيب، سي مازري ما خلالي شيء بس.
0: لا مازال عندنا برشا حديث.
2: كما قال 2009
0: حاول تقرب الميكروفون.
2: اي 2009 صار دولة دورة دولية عالمية، بطولة عالم، والبطل الهز هو تو بطل العالم. انا اللي باستكمال يعني باش يقعد عنده ذكرى طيبة نحبوها في المستير. الدورة فيها ثلاث مسابقات كبرى. مسابقة الافتتاحية اللي هي نهار الجمعة باش تكون مقسمة، هي نسميها دورة وزوز مسابقات. يعني دورة للقدماء اللاعبين 60 عام فما فوق، ودورة مختلط وجود الفتيات والنساء مع الرجال، يعني مش كنا شويه فيها، اول مره نعملوها بالطريقه هاي. دونك هذا تجديد. دورات زوز دورات رسميه اللي هي دوره شويه تكنيك، دوبلات نهار 31 وتريبلات نهار 1 نوفمبر، دوره اختتاميه. هذوما يشملوا زوز مسابقات، دوره رئيسيه ودوره تدرج. فيهم تبيع جوائز وفيهم تكريم الى اخره للوفود. اللي انت سالتني السؤال هم الدول المشاركه، رجعتك سؤالك، هي الجزائر، روسيا، فرنسا، إسبانيا، وتونس بطبيعة. وهي مفتوحة، اسمها فيها مفتوحة لكل التونسيين، كل النوادي الموجودين بطبيعة، هي تحت إشراف الجامعة التونسية للكرة الحديدية فنيا، بطبيعة تحت شرف السيد الوالي على المستوى التنظيم العام لو إن شاء الله يكون موجود معنا.
0: والرابطة زيادة رابط الوسط
2: بطبيعة الجامعة بطبيعة الجامعة والرابطة
1: رابط الوسط والساحة،
2: لكن كل الجامعة تشمل الكل. معنا أطراف أخرى هامة في المشاركة، لأنه هو النشاط مش نشاط رياضي فقط كما شارلوس المزري، هو نشاط فيه أبعاد سياحية أبعاد اجتماعية أبعاد اقتصادية، دونك مش نشطوا المدينة. وإن شاء الله نتمكنوا مش نكون موجودة إن شاء الله في ساحة الفنون مش ناخذ الفضاء ذاك إن شاء الله، مع النادي ذاك باش تكون الناس نجم باش تنشر لعبة والناس تشوف اللعبة وتندمج في كما تعاس المازري باش يكونوا معنا مع الفريق الوطني. الفرق الوطنية كل مخبرة وقاعدين يجيوا المستير وقاعدين يعملوا في تربصاتهم، لأنه يعني مدينة تستاهل كل عناية وعندها اسم كبير، اللي يسمعوا المستير يقول لك نحب نجيوا، وذاك مجال للتعارف ومجال للتبادل الخبرات مع الدول المشاركين. دونك احنا خدمنا السياحه خدمنا الرياضه خدمنا صحيح على اطراف الكل، كان كل مش منساش مندوبيات ذات العلاقه الكل الرياضه الثقافه من جملتهم اذاعه المسير ووحده الانتاج التجربي، لان الاعلام هام جدا في الموضوع هذا لنشر اللعبه واعطاء قيمه للدوره الدوليه ان شاء الله تتطور اكثر من عام الاخر. وهي دعوه للمستثمرين زادوني نستغل الفرصه باش يجيو يدعمونا باش نزيدوا نقدموا القدام، لانه الفضاء يسمح والمدينه تسمح واحنا نحبوا نشاركوا في نوع هذا من الرياضه استقطابنا.
0: مازري باش نسلك على حفل الافتتاح، فما تحضيرات خاصه كيفاش باش تكون؟
1: والله بدايه بون بالافتتاح كما باش نكون باش معناها باش نلتزم بالخط يعني ما نهربش برشا. الافتتاح باش يكون ان شاء الله بون الافتتاح باشراف السيد ولي المنستير، نظرا لانه احنا معناها دائما ننشط انشطتنا دائما تحت احترام رايه الدوله، ورايه الدوله يمثلها السيد الوالي هنا بالنسبه لولايه المنستير. وباش يكون فما ما نقولوش هي نوفوتي هي صارت قبل، ولكن باش نحاولوا انه مثلا تحيه العلم باش تكون بالمباشر يعني مش بالتسجيل، باش تكون معنا تشارك معنا مدام هاجر تقالي هي في جمعيه شباب المنستير يظهر لي هكا
0: تحيه
1: لها صح، مع مشاركه من فيولونيست ان شاء الله توا وقت لا نتاكد. المهم على كل حال باش نحاولوا ممكن هكا نوعا ما من النوفوتي، ما نبعدوا شويه من الكليشيات المستهلكه عندنا من نجم نوريه، وإحنا إضافة إلى ممكن الفولكلور اكسيترا اللي نعتزوا به متفقين، لكن عندنا من زيد عندنا من نوريه من ثقافتنا من موروثنا، وبالتالي باش يكون في هذا. ثم الافتتاح عموما باش يكون عملي أكثر، لأنه عملية التكريم اللي إحنا يلزمنا أوكي، لأنه هي حاجة مستهلكة نقولوا لهم، لكن حاجة ضرورية خاصة إحنا نحاول نخرجوها من البروتوكول، لأنه سيتم تكريم السيد فرش صيادي اعتبار الدولة تحمل اسمه وعرفانا اللي ما قدموا للكرة الحديدية، ولكن زاد كيف وخلي يقولوا اللي يقولوا مثالش سيتقاعد تكريم السيد الوالي، لأنه يعني بصراحة كل ما تعاملنا معها أعتقد ما فماش تمييز لنادي الكرة الحديدية بالمنستير، ولكن كل ما تعاملنا معها وكان دائما كلمة السر هي مصلحة الصغيرات، كل ما كان في مصلحة الصغيرات معنا مصلحة الشباب هذم إلا وكان موجود والاستجابة تكون مباشرة. دوك السيد الوالي هو والفريق العام معه سي سمير الرايس والأعضاء والسيد معتمد المدينة وحتى المديرين الجهويين سي محمد هيدي السقا سي فواز بن حليمة بالنسبة لي السياحة، أعتقد أنه كل ما كان المصلحة أعتقد أن الإدارة كانت موجودة، وتطبيق حرفي لما يقول الدستور، لأنه الدولة راعية لكل ما يضمن رأس المال، ورأس المال الدولة هو البشري هو الشباب، ونحن احنا ننشط في إطار الشباب الشباب والرياضة، ودورنا كنادي أنه لا نكتفي فقط بالرياضة. احنا نادي كرة الحديدية المنستير واتفقنا أنه تسميته معاش نادي رياضي، هو مؤسسة تربوية بصراحة، لأنه أولادنا ما شاء الله احنا عنا المتميزين في الدراسة في سواء في كل مراحل في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي في الجامعي، هذم كل من أولاد نادي كرة الحديدية المنستير، إضافة إلى أنه نادينا كل عام قاعد يغذي في معهد الرياضة ومسلك الرياضة بالكفاءات في الكرة الحديدية. صحيح هذا مجهودهم مجهود أوليائهم موجود عائلاتهم، ولكن أيضا يلقاو الإطار السليم في نادي الكره الحديدية بالمنستير. احنا اولادنا في النادي ما يستعملوش التليفون، مالجرينو التليفون معناها مسيطر على، ولكن فك الوقت اللي يكونوا فيه موجودين عندنا يمارسوا الرياضه ويتعلموا من الكبار يتعلموا من الصغار يتعلموا، ففضاء مميز جدا. دوك باش ما نخرجش من الاطار، باش تكون الافتتاح في اطار دوك مش بروتوكول. سيد الوالي سنحاول ان نشكره على ما قدمه لنادي الكره الحديدية بالمنستير، صحيح واجبه ولكن فما مسؤولين الواجب ما يقوموش به، والسيد الوالي قاعد يقوم بالواجب، سي سمير زاد كيف قاعد يقوم بالواجب لانه يمثل الان بلديه المنستير، اعوان البلديه اللي قاعدين يعاونوا فينا، ساحه الفنون باش نحاولوا انه تكون كخليه مده 3 أيام الدوره، لانه مركز المدينه واعتقد انه باش يعطي اجابه محاوله انه النادي لا يكتفي لانه ناخذوا في دعم عمومي، والدعم العمومي لازم يكون عنده مردوديه على الشباب. سنحاول أن تكون ساحة الفنون واجهة ونساهم في نقول احنا تنشيط مدينة المنستير، وهذا ما يعطي ممكن التميز نعم. لمدينة المنستير.
0: سي بشير نعم. لوجيستي انت تقريبا قبل يوم 30 اكتوبر يعني مازال عندكم شوية وقت باش تزيدوا تحضروا في الوقت هذا، فاش قاعدين تحضروا وخاصة باتصال مع الوفود اللاعبين الرسميين كل ما عنده علاقة بالمشاركين في هذه الدورة الدولية؟
2: بالنسبة للوفود سجلوا أساميهم يعني الانجازمون بتاعهم
0: أساميهم
2: ما يقارب 17 أو 18 اللي سجلوا تو يعني شقع تحديد بطبيعة نهائي للقائمة، والتسجيلات تقريبا احنا ولينا نلوجوا في توسيع
1: القائمه
2: لانه طلبات كبيره على كما قلت بكري على المستير،
0: ومازال الاجل مفتوحه معناها اللي يحب يسجل
2: بطبيعه احنا حتى في التنظيم عندنا قائمه كملنا احنا الاعداد
1: هو سكروا معنا احنا 128 في الدوبلات 128 في التربلات سكرت القوائم ولكن عملنا قائمه انتظار
2: هذا وما نجموش نكبروا اكثر
0: باش تحكي التنظيم
2: اكزاكت المنظمه لانه الوقت ما يسمحش ان الدوره تتواصل. ان شاء الله مره اخرى نولي عندنا 4 أو 5 أيام ما نحبش نفوت الواحد بكري. اشرت للسيده مديره الاذاعه نحب نشكرها من هون لان هي بدات الاستعداد نتاعها للتعاون وحدة الانتاج التلفزي كيف كيف، لأنه أنا في نظري وسيم نظري وكله خيار نعتقد أنه الإعلام عنده أهمية كبرى في نشر المعلومة وفي الصداع اللي باش تاخذه إن شاء الله، وهي موجودة ديما تغطي معنا إن شاء الله. نحبوها تو مرة هذه وتوش نطلبوها بصفة رسمية أن تكون شريك معنا أو من الإذاعة من مقر الإذاعة نطلبوها إحنا ما زلنا، وهي أبدت استعداد لأنه العمل الإعلامي هو هام بالنسبة للرياضة متاعنا، وخاصة نحن قراب ما احناش بعد عليكم ان شاء الله الشعل للنشاط النشاط متاعنا على مستوى الوطني والعالمي كيف كيف، لانه اللي جاونا الوفود باش يكون يحملوا نحبوهم يحملوا يعني انطباع طيب على النادي متاعنا وعلى مدينة المستير وعلى النمو اللي تشهد فيه، واحنا فرحانين كما اشار السيد المازري انه يكون يشرف عليها السيد الوالي وتكون تحت إشراف الجامعة بصفة رسمية جامعة تونسية الكرة الحديدية، وبطبيعة رابط الوسط والساحل ونادي المستير برجالات والنساء متاع الموجودين قاعدين يخدموا. السؤال متاعك أنه المبرمجة واضحة، احنا في الوقت يعني أنت تقول مازال وقت وإحنا احنا معاش عنا وقت خاطر الأطراف كل اللي بتساهم معنا إن شاء الله تمدنا هنا احنا معنا نستناو في الدعم التشاركي ولا العمل التشاركي يعني مايش متاع مستير متاع نادي مستير لكن متاع مستير كله متاع تونس الكل، وتو الأطراف الموجودة حتى من الخارج الأخوة الجزائريين بدأوا يجيوا من عرش بدأوا يشاركوا معنا نستقبلوا فيهم. احنا عنا سين مازري كنا تسمح احنا عنا مقيمين من الأجانب راهو منخرطين في النادي يعني النادي متاعنا باناشي صغيرات وكبار
0: خصوصية الكرة الحديدية الحقيقة مجتمع موجودين. يحب الكرة الحديدية ومنفتح للتعاون
2: تظاهرات تو موجودة بخلاف ثم تظاهرة موجودة تو يعني قاعدين ننشطوا، والأهم من هذا عندنا النخبة الوطنية احنا ما شرناش يكونوا موجودين ان شاء الله معنا في الدورة النخبة الوطنية منهم نادي كرة حديدية مستير بصغيراته وعندنا تتويجات في هذا، والحمد لله وصلنا للمرحلة احنا نجموا نزيدوا نطوروا كل عام نزيدوا شوية، هذا يكون إلا كما موجود سلطة معنا سواء الجهوية والمحلية أو الوطنية بتضافر جهود الجميع، ونرجع لإذاعة المستير إن شاء الله تكون معنا. هذه دعوة للسيد المدير
1: مصر الحاحن
2: الحاحن لأنه نعرف قيمة الإذاعة وقيمة التلفزة في نشر هذه اللعبة، خاطر الأهمية احنا نلعب في مكان إذا كان ما نشروش على عبر ما يوصلش للعب.
0: واضح خويا مزري باش نسألك على الجانب زادا في علاقة بالجانب السياحي احتضان عدد مهم من المشاركين من دول مختلفة، هل هناك برنامج كنت تذكرت سي فواز بن حليمة المندوب السياحة فماش في الإطار هذا برنامج خاص؟
1: والله احنا جلسنا مع سي فواز وكان هو الانترميديير مع بيننا وما بين لوفيس الديوان الوطني للسياحة. بصراحة بون ننتظروا التجاوب نتاعهم في تونس مركزيا, ولكن على مستوى جاوي لم ننتظر, ممكن ما قعدناش نستناو حتى يجي التجاوب, واحنا متأكدين باش يكون فما تجاوب إيجابي. ولكن مع سي فواز حضرنا طبعا برنامج ممكن سياحي, احنا باش نقدموا المنتوج النجم نقدموه, وانا حابين نركزوا على المنتوج الثقافي اكثر منه. واحنا لهنا في الاقليم وتسمى الاقليم الوسط, معناها بين مستير سوسه مهديه القيروان وغيره, ممكن معناها سي فواز حضر لنا برنامج محضر لنا, احنا حضر الوفد اللي عانى باش يكون فما وفد فما زياره سياحيه, وحبينا كما قلت لك نركزوا على المنتوج الثقافي في الجم عندنا لهنا في لمطه, عندنا في القيروان. دونك وبالتالي باش تكون فما هناك تورني توريستيك منظمه جيده من عند مندوبيه السياحه مشكوره, بدون معناها بدون اي تاخر لقينا الاستجابه. هذا الهدف, اضافه الى انه احنا بطبيعه في كما قلت انت ممكن جو خاص ممكن الكره الحديديه والعلاقات تبنى حتى عن بعد, وبالتالي حتى احنا باش نحاولوا نكونوا واجهه كاطراف منتميه لنادي الكره الحديديه بالمنستير وللمنستير عموما, باش نحاولوا نكونوا اطراف ونكونوا واجهه انه نستضيف الوفود هذه في جولات وحتى في تعريف ممكن حتى بالموروث نتاعنا. هدفه انه كيف يروحوا مش فقط بانطباع على الكره الحديديه, ولكن انطباع حتى على المنستير ومن خلالها تونس عموما.
2: تسمع إضافة صغيرة أنه المندوبية السياحة كيف المندوبيات الأخرى زاد لقينا منهم استجابات, مندوبية شباب الرياضة البلدية كل الأطراف باش نهضروا حقهم راهم استجابوا ويعاونوا فينا وعاونونا قبل وإن شاء الله يكملوا معنا في المسيرة هذه اللي فات تونس عموما. يعني
0: في جوانب تنظيمية تتعلق بالجوانب التنظيمية بحكم سيادتك رئيس لجنة التنظيم, المتطوعين حكينا عليهم شوية,
2: عندنا 18 متطوع طوع بصفة رسمية بالبرج متاعهم الكل, فيهم السادة وناس أكفاء, خاطر احنا عنا عمل يومي كسوا على مستوى الإعلامية ومستوى التنظيم والاتصالات والمراسلات الكل في تنسيق في اجتماعات متواصلة, هما يخدموا وقاعدين يخدموا ونعطيهم العمل, وفي تكامل توزيع على دوار خاطر التنظيم يسمو دور باش نقدموا صورة بهي الحسن. أهم حاجة هي حسن التنظيم وحسن الاستضافة باش نخليهم انطباع طيب عند التونسيين وعند الوفود الأجنبي.
0: الجانب المالي مازري فيما يتعلق باحتضان دورة بالحجم هذية, الأمور كل متوفرة وإلا تطلبوا من المنبر هذية مزيد من الدعم؟
1: هو راهو في الحقيقه معناها احنا التورنوا هذه من نهايه التورنوا نتاع مناول الدوره نتاع مناول بدنا نحضروا لها, واحنا التزمنا ممكن كما قلت لك بالدعم العمومي اللي قاعدين نتلقاو فيه. ما نحبش ان نعمل لك الدعوه نتاع الى رجالات كذا, عرفت كلمه مستنسين بها, لانه في الاخر معناها احنا كهيئه مدير هذا دورنا, ولكن قاعدين اتصلنا ببعض المستشهرين نحاول, لانه فضاء النادي معناها يسمح بذلك بطبيعه في اطار التزام القانون, لانه في الاخر الملعب هو ملعب بلدي دونك لازم نلتزموا بالقانون, ولكن نحاول أن نروج لفكرة القيمة المضافة للمؤسسة الاقتصادية هذه في دعمها للرياضة
0: متاعنا. ومازال مجال مفتوح راهو إذا كان يسمعكم توا.
1: طبعاً احنا عندنا معناها مشينا شوية أمبو بروفيسيونيل, عندنا وليداتنا وبناتنا حضرونا دوسيي متاع سبونسورينغ ما شاء الله عليهم, دوسيي كامل فيه كل ما ينجم يوفروا النادي وشنو هو كونتر بارتي. الكرة الحديدية ما تحتاجش لبرشا فلوس, ولكن نحتاج الفلوس وفانت كوت, لانه في الاخر معناها لمصلحتك الوليدات ومصلحه الصغيرات هذوكم, لانه نحاول انه نروج الى الفكره هذه. هو اسمه هي دوره اوبن مونستير, ولكن راهو اوبن مونستير كولايه, واضافه الى انه راهو عندنا خيان من قفصه معنا, عندنا خيان من بني حسان معنا, من مكنين من قصر هلال من بمبله. دونك نحاول انه نقدم صوره وتبقى دائما, انا دائما نروج لفكره انه المونستير تبقى ستونيكس بيرون بيلوت, معناها تجربة نموذجية في استجابة السلطة لرغبة الجمعيات, خاصة كي تكون تحت إطار القانون, احترام المسؤول واحترام الواجبات اللي يقوم عليها الجمعية.
0: أتمنى الدورة هذه تزيد تكبر وتزيد إشعاع متاحة وتزيد تتقدم. كما قلت هي دورة الحقيقة الأطراف الكل مساهمة فيها. مش نخو من عندكم كلمة الختام, كلمة الختام سي بشير قاسم, نبدأ معك رئيس التنظيم ونختم مع سي المصري.
2: عايش إن شاء الله تتم الدورة متاعنا بتكاثف الجهود. أنا ديما نقول بين قوسين اجتماع بينا السيد دويدي راهو نشكروه على الاجتماع الاعدادي, مازال عندنا اجتماع اخر باش تتضافر كل جهود. نشكر ديما الامن اللي يغطي هذا, الصحه, الحمايه المدنيه, هم اطراف هامه في نجاح الدوره, اضافه نرجع للاعلام, اضافه لكل باش نخليو الدوره نتاعنا ان شاء الله ديما من حسن لاحسن. والاضافه قالها سي مازري, احنا مفتوحين لكل من يحب يدعم خاصة الصغيرات منا للجون، ولو هي دورة إن شاء الله نعملوها مرة أخرى نخصوا لهم مساحة مرضية للكبار مرة جاية إن شاء الله للصغيرات، لأنهم كلهم أطراف وراهم أولياء وعندهم مستقبل. وفيهم أشار سيمازري أنهم نشحوا عن طريقه ولو أساتذة ولو دكاترة، عن شكون نطلع دكتور من الرياضة هذه، خذ الرياضة وبعد كم دونك عنده علاقة بالتربية بالتكوين بالرياضة، والرياضة بكل شموليتها معناها كرة حديدية. وإن شاء الله فما مفاجآت أخرى إن شاء الله، منها المقيدة ومنها اللوحة إن شاء الله ندخلهم للمستير، مش تشمل الرياضة الاختصاصات كل موجودة، ما فيه مصلحة النادي ومصلحة الفريق الوطني ومصلحة تونس.
0: شكرا لك، شكرا لك. كلمة الخدمة من عندك
1: فقط. أنا بقول اللي علاش ديما نشكره في السيد الوالي ونشكره في الإطارات الجهوية، نقول اللي يلومنا على الشكر يجي ياخذ بلاصتنا، تو يعرف قداش المجهود وكيف تطق الباب يتحلك الباب ديريكتومون، تعرف شو معناها عندما تشكر، لأنه يجب أن نشكر كل من يساهم في مصلحته وليدات وبنات المنستير. في الأخر ما نجموش نتعداو ونشكروا هذا الفضاء الحر، هذا الفضاء المتميز، إذاعة مونستير أختي سناء وكامل الفريق معك وكامل إذاعة مونستير.
0: شكرا على واجب. تعاود تذكرنا بالموعد اللي يسمعوا فينا توا في المباشرة إذاعة مونستير.
1: الموعد 30-31 أكتوبر 1 نوفمبر، هذا بالنسبة للدورة، ولكن انطلاقا من اليوم تنجموا تجيو، أبواب النادي مفتوحة للجميع، جيب ولادك وجيب صغارك، ستانسباس فاميليال، إجا أنت والمدام وجيب صغارك وقعد بحذانا وتفرج والعب، لأنه هذاك الفضاء هذاك
0: ينجم يجي معناها
1: الجمهور نجم يجي الجميع، ومن يريد حتى أن يشارك من خارج الجمعيات مرحبا، لأنه اليوم الأول فيه مفتوح لغير عندهم إجازات، دوك تفضلوا مرحبا، النادي مجعول للجميع، وكما خلاه جدودنا والناس خلاه كل فضاء ذاك، احنا الهدف أن الفضاء يكون دائما معزز بالصغار، واحنا باش نعملوا يوم مفتوح للصغيرات يجيو مرحبا لاكتشاف المواهب، نوفروا لهم كل شيء، نوفروا لهم حتى فطور الصباح يجيو مرحبا ويجيو، لانه الفضاء كي يقعد يوم عبي هذاك راهو دائما يعطي صوره ايجابيه للمونستير.
0: زميلي لطفي المكي باش يكون اول واحد باش يحضر باش يجي بالعائله يتبع فينا ويتفاعل معنا.
1: طبعا أكيد. طبعا سي لطفي والخيل الكل، وحتى زاد سبورت رافاي فريق الفريق الاذاعه المونستير في كره القدم زي كيف في كره في الكره الحديديه، واكيد باش تلقاو الدعم والمسانده وكل شيء موجود على ذمتكم. مرحبا.
0: واضح. شكرا لك سيد مازر، تلقى رئيس نادي الكره الحديديه بالمونستير، رئيس لجنه التنظيم سيد بشير قاسم. شكرا. حكينا على دوره فرج السيدي اوبن مونستير، الدورة الدولية المفتوحة في الكرة الحديدية من 30 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر. كونوا في الموعد إن شاء الله. في الختام أكيد مستمعينا باش نواصلوا وإحنا معكم المشوار في لقاءات رياضية. شكرا لضيوفنا، راجعين معكم بعد شوية باش نحكيوا على المنتخب التونسي لكرة القدم وتصفيات كأس أمم إفريقيا.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: 90.5
5: تبع الموجة
4: من الاثنين للحد

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية باش نحكيو توا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. المباراة اللي كانت ضد أوغندا واللي فات بالتعادل هدف لهدف في إطار الجولة الافتتاحية من تصفيات الكان، مباراة أكيد الإطار الفني والجمهور الرياضي تفاجئوا بأنها مباراة تدخل في الحسابات متاع التصفيات بحكم أوغندا هي بلد مستضيف. كانت الفكرة دارجة وأنه نتيجة المباراة هذه مش باش تدخل، ولكن بمراسلة من الفيفا أكدت على النقطة هذه، ممكن المعطى هذه باش يخلي المنتخب الحقيقة في وضعية مطالب فيها بالتدارك في أقرب فرصة، خاصة في اللقاء القادم اللي باش يكون هاتفين ضد بوتسوانا. هذا مدخل أكيد لحديثنا ونقاشنا على مردود المنتخب وأبرز النقاط اللي جدت في لقاء الأخير ضد أوغندا. في الإطار هذه سعيدة جدا باستقبال المحلل الفني البرنامج أنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
1: مرحبا بك سناء، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة المنستير، ومرحبا بكل الفنيين في إذاعة المنستير.
0: تحية لطفي المكي معنا في الجانب التقني، منير بوعطي في التنسيق، نوجه تحية لناجي عاشور إن شاء الله الأسبوع القادم يكون حاضر معنا. خلينا نبدأ من النتيجة هذه، معناها قبل ما نسمع معين الشعبين شنو قال ممكن على المشاكل اللي كانت في المباراة هذه. الخبر أكيد غير ممكن نظرتنا للمقابلة هذه.
1: صحيح، خطر بعد ممكن احنا من الأول بصراحة يعني في بالي يتحسب يعني المقابلة باش تكون خطر صعيب من الأول، مقابلة في كأس إفريقيا في التصفيات ما تحسبهاش، النقاط بتاعها ما تحسبهاش. ولكن بعد المقابلة تفاجئنا لا بعد المقابلة تفاجئنا بالتصريح معين شعباني أنه قال أنه المقابلة هذه كنا ما لعبناش معناها، وأنه نقاط ما تتحسبش. ثم جات مراسلة الكاف أنه أكدوا أنه النقاط تتحسب، وأنه الفريق الأوغندي بما أنه مستضيف الترتيب معناها إذا جاء أوغندا ثانية سنة راهو يترشح واحد برك، مش كما المجموعات الأخرى لسوء الحظ. دونك المنتخب ما عليه إلا يدارك باش نحكيو على المقابلة، المنتخب بالأسلوب هذاك وبالطريقة هذيك راهو ما يمشيش لبعيد بصراحة، ما يترشحش خير. دونك يزمو يصلح برشا حاجات، وإن شاء الله في قادم الأسابيع، وخاصة نبداو مقابلة بوتسوانا إلا أعتبرها مقابلة ولات مقابلة المفتاح، خاطر على لا قدر معنا نتيجة غير الانتصار تصعب برشا الأمور.
0: نرجع لمقابلة أوغندا واحد بواحد. إدم عروس افتتح النتيجة المنتخب التونسي ثم تعديل من جانب المنتخب الأوغندي. نسمع معين الشعباني شنو قال بعد نهاية المباراة.
2: الفريق في البلان أتليتيك فيزيك بوبانس كان سوبريور علينا برشا، معناها الديوال دوزيام بال على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولار. هذا الفريق نجمو نبنيو عليه بروشيمون، بتاتر تحقو أكبر وقت أكبر تشجيع للجوار اللي أول مرة يلعبو ماتش أوفيسيال قدام جمهور. على كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فاسون الماتش هذا كيما تعرف الناس كل مش محسوبين لي بوان معناها حتى كان ربحنا، ولكن لو بليز امبورتون نحضرو كوم يلفو الماتش الجاي إن شاء الله. الكومبيتيسيون مش كيما لونترينمون، الكومبورتمون في الكلوب مش كيما الكومبورتمون في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ما تصبرش عليه، لازم وقت اللي تجي تعطي أقصى ما عندك، تكون بيان كونسونتري وتتابليك طبق بورتون. ما خدمناش برشا، عملنا بريسك دو تروا سيونس، الأكثرية في الفيزيوناج، بعد وقت التيران لازم تطبق اللي حكينا فيه، تلعب معناها للمجموعة. سفري معناها فما فرق بين لونترمون بين الماتش، وغادي تكتشف البرسوناليتي نتاع الجوار والاتيتود، لأنه فما فاكتور بريز امبورتون اللي يدخل أو البرسيون تحمل البرسيون ولا لا. وغادي بشوي بشوي معناها نجمو نقيمو ديسيبسيون. بون ما نجمش نقول لك ديسيبسيون في أول ماتش بعد دو تروا سيونس، ديسيبسيون وقت اللي تحاول تصلح وما تلقاش شهر طول كي تجيب تصلح مثلا بعد ماتش هذا، فما برشا حاجات للتصليح برشا. من بعد كي ما تلقاش دو روتور وقت تصير ديسيبسيون، وقت أنا نشوفو شنو نجمو نعمل.
0: كنا نسمع في تصريح معين الشعباني وهذا ممكن يفسر أنيس الاختيارات اللي كانت بسبب ممكن عدم نجم نقولوا اعتبارها مقابلة رسمية، معناها عبارة مقابلة مش داخلة في الحسابات، فبالتالي حتى من الاختيارات اللي الحقيقة عملت جدل كبير وصرتوا الطريقة متاع الأداء متاع المنتخب اللي الحقيقة نقولها للأمانة فاقد للهوية، فاقد للإقناع في المقابلة هذه، وخلى ممكن أوغندا تطمع معناها في نتيجة المقابلة تفسرت بعدة عوامل. المنتخب ما نجمش يتجاوز الخيبة والمردود السلبي اللي كان في المونديال، نجوم وجوه جديدة شابة، اختيارات زادة فنية فيها وعليها، هذا كل ممكن مش نحاول نفهمه معاك يعني شنو اللي صار في الماتش هذاك.
1: شوف سنة بالنسبة لي المقابلة أول حاجة هي مقابلة حكينا عليها حتى نهار الخميس، أنه مقابلة كانت صعيبة على المنتخب جاية بعد كأس عالم، بعد قلنا خيبة الجمهور بصراحة مازال إلى حد اللحظة هذه مش مصدق اللي صار في المونديال. تعرف أنت سنة الفرق الإفريقية والمنتخبات الإفريقية الكل ترشحوا للدولة الثانية إلا تونس، مع مردود بصراحة بعيد برشا على الواقع، مع لاعبين كانوا الجمهور التونسي عاقد فيهم العزم ومعناها على الأقل باش يوري وجه مشرف لكرة القدم التونسية، هذا كل ما صارش. نتائج عريضة ضد منتخبات نجم نقول لك وظهروا حتى بعد في الأدوار المتقدمة مشاوش لبعيد، راهو سوى هولندا مشاوش لبعيد، يابان مشاوش لبعيد، معناها المنتخب التونسي ظهر أضعف فريق في المجموعة. كل العوامل كانت تنبأ أن المنتخب في فترة صعيبة برشا. جي معين الشعباني صحيح ممكن خدم على الأمور النفسية المعنوية، ممكن القائمة فما ناس برشا انتقدت القائمة، ولكن عاود نقول بصراحة معناش اللاعبين إلا كبار برشا إلا خلاهم وما جابهمش، ممكن فما أخطاء وحكينا فيهم سنة كيما زعلوني كيما بعض اللاعبين، ممكن وسط الميدان ممكن مهاجم ينجم يكون كان موجود ينجم يزيدوا في القائمة، ولكن بصفة عامة كانت يذكم اللاعبين اللي موجودين مجام باش حاجة معناها غير معقولة. المنتخب تخل بتشكيلة وريناها من الأول بصراحة تشكيلة متوازنة، رينا حب وأكثر ما يمكن فيها على الجانب الهجومي، معناها كراو في وسط الميدان فرجاني ساسي مع بن رمضان مع اللاعب إسماعيل الغربي، تحس فريق وسط ميدان يعرف يلعب كورة. الدفاع ممكن الحاجة الوحيدة سنة وني منزلت اللحظة هذه لاعب يان فاليري مازال بصراحة في المردود متاعه إلى حد اللحظة مورانا شيء، سوى في مقابلة المونديال سوى حتى قبل المونديال ما ريتوش عمل المقابلة في قيمة اللاعب هذا وفي قيمة الكلام اللي تقال عليه.
0: أمين الشيرني مثلا،
1: أمين الشيرني شوف ما عملش أخطاء ولكن ما عطاش إضافة على المستوى الهجوم. أنا يعني كنت نتصوره كان بإمكان على الأقل في الشوط الثاني وكي تسكرت المنافذ والفريق الأوغندي كما قال معين راه قال كلمة مهمة، على المستوى البدني قوي برشا الفريق الأوغندي، كل الكرات خذاها
0: فوق علينا
1: بصفة كبيرة، معناها حتى نسب كبيرة، معناها مش معناها نسب متقاربة. دونك كنت نتصور أني كي أنت تسكر عليك المنافذ ديما لاعب يعطيك على الجانب الهجومي يعطيك اللمسة الأخيرة قوي على مستوى التمريرات البينية، خاصة كي يبدأ فريق قوي على المستوى البدني تلجم تغلطوا بالخاطر لجم دفاعيا ما يكونش على أحسن ما يرام على مستوى التغطية، تمريرات عليه معلول كان ينجم يعطيك حلول على الجهة اليسرى، خاصة أنه عمل تغييرات بصراحة مش مفهوم. أني بين الشوتين نجم أقول لك أني متأكد أن معين ما في باله مقابلة ودية، خاطر أنت كيتخرج أنت خليل العياري إلا هو من أفضل اللاعبين الشوط الأول، حتى الهدف كان تمريرة صحيح هو ضربة ركنية ولكن كان التنفيذ من خليل العياري.
0: شنو رأيك في النقد ولا خلينا نقول الملاحظة اللي جيت بخصوصه هو من قبل المدرب الوطني، يقول لك قاعد ماهوش يلعب للمجموعة يطنب في المراوغات، وقال نصحته في الإطار هذا باش يهذب لعبه باش يحسن. خليل العياري معناه في عمر 21-22 عام، أكيد مازال قاعد يتطور ومازال ينجم يتحسن. اللي شفته أنت أنيس من مردود أنت أشد بالمستوى متاعه على الأقل مقبول، أنت تقول على الأقل ما يصيرش تغيير متاعه، ولكن كإطار فني في ندوة صحفية يقول أطنبه في المغاورات في المراوغات، هل تعتقد أنه تصريح هذا النجم يشكل ممكن ضغط ولا يضر خليل العياري بطريقة غير مباشرة؟
1: هو ممكن التصريح هو كان في الطريق أنه قاعد يلقى في معناها في جواب على التغيير كيفاش غير خاطر ممكن فما سؤال خاطر التغيير ما كانش مفهوم. شوف السنة بالنسبة لي أني ما كانش من أحسن اللاعبين ولا كان أحسن لاعب ولا كان عمل برشا، ولكن مردود محترم بارابور اللاعبين مثلا نحكيه حتى على الجهة اليسر. الجهة اليمنى تحركت أكثر من الجهة اليسر، أكثر من تونكتي كان فاعل أكثر من تونكتي، جاب بيدل لي 5-6 مخالفات قراب للمناطق الجزاء، كي ياخذ الكرة يعرف يتصرف بها، مراوغات مراوغات صحيح ما كانش معناه جماعيا أكثر من لازم ولا، ولكن يتصلح. هل أنه بالمردود ذاك كنت تغيره كلاعب أول معناه تاش معناك تغيره، وخاصة أنك تحط اللاعب شكون مكانه حد الطيف، الطيف اللي هو ميحبتش يلعب على الجهة اليسرى
0: وما كانش لحقيق أداء ومقنع،
1: فهمت؟ عفوا ميحبتش يلعب على الجهة اليمنى وما كانش مردود ومقنع، وخاصة أنه الطيف في الفترة دي مش قاعد معناه متألق
0: في بولونيا، ماهوش يلعب
1: ماهوش يلعب برشا، وزيد مع فريق ضعيف مع بطولة ضعيف، أنا تراجع المردود متاعه. كنت على الأقل على الأقل أني كنت نتصور بشي دخل العاشوري، فهمتني؟ معناها بون تغييرات حسب نظري كانت بكري شويه.
0: لؤي بن فرحات خلينا نكمل معاك مادام حكينا على تركيبه الهجوم، لؤي بن فرحات اقنعك والا لا والا تراه ممكن
1: اللومي رين
0: اللومي عفوا قلب الهجوم المعذره على زلت اللسان، هل تراه انه المقابله هذه باش تخدمه في المستقبل والا ممكن ضرته كلاعب تم اعتماده اساسي في ظل مثلا فما حازم المستوري اكثر منه خبره؟
1: صحيح. شوف اني رين اللومي إلى حد اللحظة رناه في بعض المقابلات في الدوري الأمريكي وسجل هدف، ولكن كي تحسب له قداش لعب ما لعبش برشا مقابلات وما كانش أساسي في كل المقابلات،
0: صغير حتى في العمر،
1: صغير في العمر، وهذاك هو هو ممكن الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نجيبوه إنه هو صغير في العمر ينجم يتطور، ولكن ما بديش بمقابلة سنة ندخله في 30 دقيقة ندخله نجم نعطيه 20 دقيقة 25 دقيقة ينجم يكون، ولكن أنه يبدأ أساسي صعيبة شوية. أنا كنت ننتظر أنه بش يكون لاعب أكثر حضور، بالرغم معناه إلا نعاود نقوله إلا لاعب المستوري ممكن أفضل مهاجم توا في معناه إلا موجودين، بالرغم لعبش برشا مع الترجي هذا التونسي. أنا يقول أن المهاجم الثاني بعد المستوري ممكن نسمه لاعب الاتحاد الرياضي المنسي
0: أحمد بسيط،
1: أحمد بسيط وكان نجم يعاون خاطر يعطي عمق احمد بسيط، مش على خاطر يلعب في الاتحاد المنستير،
0: خاطر لاعب
1: مهاجم كلاسيكي معناه بخول في المستوري. شوف اني راق ديده مثلا نعطي اكزامبل، صحيح سجل اهداف مازال ما ظهرش يا اخي اللي سجل زبونتو نعيطوا له مالك سجل يا بسيط سجل زوز اهداف وكان حاسم وكان يظل مساهم في زوز اهداف اخرين، معناها راهو
0: نجم تعتمدو كدوزيام اتاكون مع شوات عمني ولنجح فيها الخطة هذه يلقى فيها راحته، ممكن تو اضطرارين ند الفريق يلعب فيك قلب هجوم
1: ما لقاش هو
0: ممكن المهاجم، لكن مثلا قلب هجوم دميتي
1: بالضبط. دونك ولكن اني الحاجه الوحيده اللي تخلي ديما معين ما نجبوش نحسبه برشا انه مقابله الاولى مازال قاعد راهو شوف لازم تفرج على لاعبين سناء وتبدا من بعيد وتفرج على المقابلات الكل، ولكن كي تدربهم مش كيف كيف راه
0: او هو قالوا في التصريح مش كيما تمارين كيما
1: صحيح والله انا سمعت التصريح اما صدقني صحيح واني نعرف معناه حاجه رب في بعض الاحيان لازم تشوف لاعب وتبدا تتبع فيه لاعب، ولكن كي تدربه تعرف حاجات خصائص ما تعرفها كي تدربه. دونك معين شعبان لازم نعطيه الوقت، المشكله انه الوقت ضيق وجاوا مقابلات هذوما في ظرف اسبوع، ان شاء الله المنتخب التونسي في مقابلة بتسوانع يزمو انتصار ما في شكلة ثم تبدأ الخدمة تبدأ المراجعة على الرصيد البشري
0: والتصليح قال التصليح
1: ومتأكد أني حاجة سناء أنه القائمة الجاية إن شاء الله وربي يحيينا بخير ما هيش باش تكون هذه، باش تكون فما برشا تغييرات خاطر فما لاعبين نتصور عرف وقف على المستوى متاعهم كيدربهم وعطاهم ممكن للوقت وخاصة في التمارين. نتصور ساعة في المقابلة الثانية باش يكون فما تغييرات، هذا لا شك فيه فما تغييرات على الأقل فما زوز ثلاثة تغييرات في تركيبة المنتخب، ولكن حتى القدام باش نشوفوا تغييرات كبيرة وجذرية خاطر معين وقف على حقيقة إمكانيات اللاعبين هذا.
0: أكيد نذكر مجموعتنا فيها زد المنتخب الليبي فيها بوتسوانا ليبيا أوغندا، تفهموا أنه المشوار ما هوش بش يكون سهل،
1: من حسن حظ التعادل راهو بين ليبيا، وفي بالك ليبيا كانت منهزمة 2-0 والمنتخب بالتعادل ما بين بوتسوانا ومنتخب الليبي خاصة بعد تعادل تونس بشي المصلحة تونس بصفة كبيرة، معناها توا تونس كاين بون ما صحيح متسمى عثرة، ولكن مع منتخب أوغندي نعتبره أفضل منتخب في المجموعة هذه، المنتخب التونسي ما خسرش حاجه كبيره. دونك مقابلة بوتسوانا هي بدايه تصفيات
0: اكيد. ونقطه مهمه كان اشار لها ضروره العمل من اجل التصليح وتدارك كل الاخطاء اللي جات في اداء المنتخب هو الى حد اللحظه هذه. واحنا في الحوار هذا بعد شويه راه باش يكون فما ندوه صحفيه المدرب معين شعباني وكيف تتاليها ندوه صحفيه لمدرب بوتسوانا المباراه نهار الاثنين في 8 نتاع الليل. فما نقطه اخيره زاد باش نحكيوا عليها في المباراه هي الاساءه اللي كانت من قبل بعض من جمهور المنتخب فئة قليلة بخصوص الحارس أيمن دحمين. شفنا الجامعة منذ قليل هبطت بلاغة تندد وتنشد الجماهير التونسية بأنه باش يتحلوا بالوطنية ويبتعدوا عن النعرات الجهوية. برشا نوادي تفاعلت، النادي الصفاقسي البارح، اليوم شفنا النجم الساحلي، اتحاد بن قردان، تقدم سقيط الدير وغيرها من الفرق اللي تساند وتضامن أيمن دحمين. في النقطة هذه شنو نجم نقول ونيس؟
1: والله بالنسبة لي شيء يعمل عارس. شوف أنت تفرج على منتخب تونسي ومهما كان منتخب بلادك مهما كانت الظروف وتجي وتشد ملاعبي وتشد ملاعبي مش على خاطر مردود وراه تشد ملاعبي على خاطر الجهويات نحب ولا نكر وذاك اللي صار ولا خاطر مش انت بالفريق بتاعك وإلا انت في تفكيرك أنه الحارس دحمان ما ينجمش يكون أساسي وأنه الحارس اللي ينتبه الفريق متاعك هو اللي يجم يكون أساسي وممكن برشا حاجات أخرين. دونك بصراحة حاجات ما تخرجش علينا، راهو المنتخب في حاجة كبيرة المساندة توا. شوف أنت كي تساند المنتخب التونسي في الوقت الصعيب هذا راهو الساعة حاجة باهية. والحاجة الثانية المهمة أنه اللاعبين راهو ما تصورش لاعب أي لاعب ينجم يغلط اللاعب ونجم يكون مش في مردود متاعه ونجم يكون ولكن ما نتصوروش جاي مادام جاي لتونس مادام يحب يعطي ولكن فما ظروف فما ممكن أسباب تخليه المردود مش منتظم. بالنسبة لدحمان في المقابلة دي كان مردوده بصراحة مش مردوده خاطر ما جاتوش برشا فرص مي مردوده كان عادي ما يتحملش مسؤولية الهدف. ما الهدف كان خطأ دفاعي من يان فاليري على الجهة اليمنى دونك ما كانش معناها فما أسباب باش يصير العملية هذه. وإني من هنا من المنبر هذا سنة راهو الجامعة التونسية لكرة القدم يلزمها تفكر بجدية أنه تبدل المقابلات تكونش في العاصمة تكونش في رادس على الأقل في الفترة هذه. لما لا ما يكونش في المستير ما يكونش في سوسة ما يكونش في صفاقس فما ملاعب
0: مع ضرورة توفر التأهيل لومولوجاسيون على مستوى إفريقي صحيح. إن شاء الله بالتحسينات الجديدة صفاقس
1: مستير توا
0: والمنسير قريبا زاد بالتحسينات يتحصلوا على التأهيل الإفريقي باش ينجموا.
1: والله نقطة سناء راهو مهمة برشا. راهو مثلا أنت استاد مستير كي جات في فترة 2015 استاد مستير تحط كملعب باش تلعب فيه المنتخب وقت وزارة الرياضة تدخل وتعمل التحسينات. لما لا أنت كي تحطوا ملعب باش يلعب فيه المنتخب وخاصة مدينة مونستير تجي في وسط نحبوا أن نكره معناها في الوسط ما بين العاصمة والشمال وبين الجنوب ولا في سوسة نجم يكون في سوسة راه هذا ترى على الأقل أنت تعطي المنتخب في المناطق هذم ينجم يجيوا بسهولة. اثنين تبدل ما فيها باس بدل ملعب آخر جمهور آخر خاطر كيف تقعد مربوط بجورينا فما الجمهور تحبوا الناس يقودوا فيهم كما يقولوا بالسيف يجاو دخول مجاني يجاو برك ريزانفيتاسيون لتعطات وما فما الجمهور ينبدوا شوية شو المشكل. وكما قلت أنت فما ملاعب ما عندهمش حق يتم تأهيل وزارة الرياضة تحطهم تو مثلا مستير تو في الوقت الحاضر ملعب مصطفى بن جنات فيه ميزانية كافية أن تصلح الملعب وتردوا مؤهل للمسابقات الإفريقية. إيش بما صارش لتو شنو هالريتار هذا الويش ما ننزل برواحنا ونخليه ملعب مصطفى بن جنات مؤهل ولا ملعب الأولمبي بسوسة مؤهل خلي المنتخب يجي وخلي ورينا الفترة الفارطة اللي كانت في المنتخب لعب في مستير كانت تذكر سنة المقابلة الكل كانت بنسبة 100% انتصارات
0: مع كاسبر جاك وزاد نبيل معلول
1: لا مش نبيل معلول هو نبيل معلول اللي بدلها هي مع المدرب البلجيكي ليكانس وكاسبر جاك وكانوا
0: خاصين كاسبر جاك مع نبيل معلول
1: نبيل معلول في أول مقابلة في أول مقابلة جاء فيها قال لا سبيل إليه نرجع الرادس
0: كان تقليد ناجح
1: صحيح وكان تتذكر نبيل معلول كي رجع الرادس انهزم ضد فريق معناها مشيت وكاس العالم صحيح فريق الأس الأخضر وكان معناها هزيمة كانت فضيحة للمنتخب التونسي هزيمة في رادس بالذات باش تعرف وكان معناها وبعد قعد ما رجعوش ايضا مع سامي طرابلسي باش من
0: في وقت سابق كاسبر جاك زيد
1: عندك سامي طرابلسي بدي هو وسامي طرابلسي اني وقتها معناه كان معناه حضور نتاعو في مدينه المنستير وكنت معناه بجانبه وحكيه كيفاش معناها يلزم نلعبوا في معناها مكان اخر باش اللاعبين ياخذوا اكثر تشجيع ويكونوا فما جمهور كبير ونجح في العمليه سامي طرابلسي وبعد فما كان ليكانز ثم كاسبر زاك وصل العمليه ثم وفات معنا بن معلول.
0: هو على ذكر ملعب بنجانيت اليوم في مقر ولايه المنستير فما جلسه عمل انعقدت لمتابعه تقدم المشاريع الرياضيه والشبابيه بمختلف معتمديه ولايه المنستير بما فيهم ملعب مصطفى بنجانيت فيما يتعلق بالاشغال تجديد منظومة الإنارة فما ميزانية متاع 1.2 مليون دينار معناها 1.2 مليون دينار كيف كيف زاد التركيز المحاولات الكهربائية فما المدرجات والكراسي باش تكون مرقمة يعني بعض التفاصيل يتم الاشتغال عليها من أجل أنه يتحصل إن شاء الله على الهوملوجاسيون قريبا جدا زاد في الموضوع هذايا ونحيي كل الأطراف اللي قاعدة تحاول تنقص المال البيروقراطية والتعطيلات هذايا لأنه أكيد في سباق ضد السعر مصلحة المنتخب ومصلحة مش كان فقط الاتحاد المنستيري زاد المصلحة الوطنية أن الملاعب متاعنا تحصل على التأهيل الإفريقي نيس نحب نحكي في الدقيقة اللي مازلت منتخب بوتسوانا منافسنا القادم
1: شوف أني تفرست على ملخص ما بين ليبيا وبوتسوانا فريق بوتسواني فريق محترم صحيح مش ديما المنتخبات هذه مثل أن تحكمها ضد خط ليبيا صراحة مازالش حاضرة ليبيا بطولة الجال الليبية مازالت ما بدأتش ما نجمش نحكم على المنتخب التسواني ولكن عنده على مستوى الهجوم عنده الرواق اليمين واليسار يتحركوا برشا سريعين يطلبوا الكرة في ظهر المدافعين كيف كيف دفاع بطيء بطيء جدا هذا يلزم يستغلوا المدرب معين شعباني وسط الميدان يلعبوا كرات عالية كرات طويلة يحبوا برشا هم الكرات ديجا كرة القدم الإنجليزية والأسلوب متاعهم الكرات العالية والتوزيعات على الجانبين اليمين واليسار إن شاء الله المنتخب التونسي يدرس منيح المنافس متاعه ويكون حاضر نهار اثنين ولما لا بداية عهد جديد مع معين شعبان إن شاء الله ولما ناخذوا أول 3 نقاط باش يكونوا مهمين مع المرحلة القادمة التي تستنى فينا مقابلات صعبة وصعبة جدا.
0: شكرا لك نيس نحب نحي المستمع نوسة لازرك تفاعل معك بخصوص نقطة الدفاع تقول لك منتصر الطالبي تراجع على المستوى متاعه وهذا أضر أكيد بهيبة دفاع المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نختم نذكر بنتائج الرابطة الثانية دفعت مقابلة اليوم محيط قارخ نخسر 2-1 أمام هلال المسكن هلال الشابة أيضا نخسر ضد سك الحديد الصفاقسي بنفس النتيجة هزيمة سبورتينغ بنعروس المكرم هدية 2-1 مستقبل جبس خسر 2-1 أمام جمعية مجرين ملعب المستقبل جيبس 2-1 خسر ضد جمعية مجرين الملعب السوسي تعادل 2 مع كوكب عقرب

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة أنباء الساعة 6 مساء. لأول مرة قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز المليار دينار. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026. واتحاد الشغل يحذر من عجز الصناديق الاجتماعية ويطرح بدائل للتمويل. مرحبا بكم. أدى وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية للإطلاع على سير العودة المدرسية والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسات التربوية، وذلك لمعالجة النقائص الحاصلة بشكل فوري. وفي تصريح لمراسلتنا بالجهة نادر اسماعيل قال أنه سيتم انطلاق من شهر أكتوبر القادم تنفيذ مخرجات الورشة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لمقاومة ظاهرة المخدرات والعنف في الوسط المدرسي. حققت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة الحاجز المليار دينار، أي تقريبا أكثر من 1000 مليار، بمقابل 830 مليار فقط خلال الموسم الماضي، وهو مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. فقد ركز المجمع المهني المشترك للتمور في إطار مهامه على الترميج للتمور التونسية والتعريف بجودتها وخصائصها، لا سيما صنف دجلة النور، إلى جانب تكثيف جهود البحث عن أسواق جديدة وتنويع الوجهات التصديرية. وتعكس النتائج المسجلة توسع قائمة الوجهات التي تستقبل التمور التونسية، حيث لم تعد الصادرات تقتصر على الأسواق التقليدية في أوروبا والمغرب، بل أصبحت تشمل عددا متزايدا من البلدان البعيدة. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لهذا العام موسم 2026-2027 حوالي 90 ألف طن، أي ما يعادل 18 ألف طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيتون البيولوجية، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بولاية سوسة حول الاستعدادات للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. ومع قرب اقتراب موسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارات تفقدية لمصبات المرجين بجهة سوسة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. نجيب لفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة قال أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كميات المرجين لصابة الزيتون هذا العام، وهي أيضا قادرة على استيعاب المزيد من هذه المادة من ولايات أخرى مثل القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني للزيت بالجهة

0: استيعاب حوالي 20,000 طن، وهي الكمية المنتظرة لإصابة الزيت لهذا العام.
1: في كل موسم، موسم جني الزيتون، يقع الصعدات الأولية من المعاصر، من يد عاملة، من ديوان الزيت بالجهزين. في النطاق هذا تم زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات التي اتضح أنها لا تشكل عائق بيئي ولا مشكل بيئي بحكم نقطة الاستيعاب نتاعها الجمعية التي تمكن باش تستوعب كل المرجين المستخرج من معاصر ولاية سوسة، حكم على طاقة الاستيعاب نتاعها تقريبا 275 ألف متر مكعب من المرجين. في حين صابتنا صحيح أقل من صابت عماوي تقريبا 25%، لكن فما صابة إن شاء الله واعدة في سوسة، والمرجين المستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب نتاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكمية هذه. مع العلم كان المصابات هذه مقابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفارت، ممكن ثم اللي جاوا من باجة، ثم اللي جاوا من المهدية، ثم اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة ديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن بتاع الزيت اللي وقع إفراخ معناها بصفة كلية من صابت السنة الفارطة بسبب تنظيف هذه الخزانات اللي تقع معناها استيعاب الصابة هذه. ضغط الساعة متاحة تقريبا 20,000 طن اللي هي صابتنا السنة إن شاء الله.
0: سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بمدينة حمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرها 1.1 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية. المشروع ثمر التعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي للتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، ويتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. وسيم شقيريم كاتب عام بلدية حمام سوسة:
2: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر. تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذا وعديد المعدات، نذكر منها زوج شاحنات على ذمته، آلة رافعة، زوج آلات ضغط كبيرة الحجم، هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عملية التسمين نتاعو، آلات غربلة الشاطئ. فما ما نعرفوا احنا كي نجيبوا الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا المصطفين ما ينجمش يدخل تراكتور غاديك. دونك دينا نوع جديد نتاع غرابل كيما الموتور هكا ويدخلوا وينجموا يغربلوا، لينا زوز ودخلوا حيز الخدمه وغربلنا وين باراسول وين الوتله، لينا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي، الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكيه. هو مشروع نموذج بدينا توا بالمنطقه السياحيه وشاطئ المنشية، وإن شاء الله تتعامل من التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
0: حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية. جاء هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم باتحاد الشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح. وأفاد المحامي والخبير في الضمان الاجتماعي هادي دحمان، قال بأن حجم العجز المالي للصناديق الاجتماعية بلغ 7,000 مليار، وقال أن الحكومة عقدت منذ سنتين 6 مجالس وزارية آخرها في سبتمبر عبرت خلاله عن جاهزيتها لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بفروعها المتعددة. أذكركم بأبرز العناوين: تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026. لأول مرة قيمة الصادرات النمور التونسية تتجاوز 1,000 مليار. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

En la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش، عين العقل.

0: ستة واربعة على موجة إذاعة المونستير، مساء النور، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل. عين العقل اليوم استثنائيا، يمكن الجمعة هذه والجمعة الجاية ديما نذكركم بالموعد لأنه كان تقبلنا الرياضة اليوم من الستة حتى الثمانية إن شاء الله مع بعضنا، إلى حين نرجع إن شاء الله في موعدنا القار اللي هو من الخمسة حتى الثمانية. إذن اليوم شنو نقضي مع بعضنا سويعتين كيما إن شاء الله تعودتوا مع أبرز الأحداث اللي صارت الأسبوع هذايا، عودة على أهم الأحداث الوطنية والعالمية، وباش نحاولوا مع بعضنا نقراو في طبعا آراء مختلفة نقدموها لكم، عيون مختلفة كان صحة العبارة لرفقائي في هالمساحة هذه. باش نرحب أولا مدام شيراز تبرة، مرحبا بك مدام شيراز.
1: مرحبا بك عايشة،
0: نورتنا.
1: أنت زادة بالنورة ومرحبا بكم، وان شاء الله نعديو سويتين مع بعضنا.
0: هذا موعدك الثاني معنا، ان شاء الله تعودت شويه بالبرنامج وبالفكره العامه. دكتوره في الاقتصاد واكيد عندك خبره كبيره في العمل وباش تفيدنا ان شاء الله في مواضيعنا. ايضا على يساري نرحب بسيد ناصر الخضيري. سيد ناصر مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بالجميع العاملين بإذاعة المونستير.
0: شكرا لك، نجم نحطك تحت بند عريض، اختصاص قانون واداره وبطبيعه خبره كبيره في العمل البلدي، اكيد زاد نستفادوا بخبرتكم معنا. رفيقي معناها على امتداد الفضاء هذايا، معناها من الصيف الى الشتاء ان شاء الله، وان شاء الله ربي يطول في عمره ونواصلوا مع بعضنا البرنامج في عين الاقل، شمس الدين هلال. شمس الدين مرحبا.
3: مساءك سعيد وتحياتي لكل الساده المستمعين والمتابعين وكذلك للزملاء في القاعة التقنية. لطفي مكي مساءك سعيد.
0: مساء النور لطفي، مرحبا بك. اذا باش نبداو فقط نعطيكم فكره على ابرز المواضيع اليوم، لانه باش نحاولوا ما نطولوش عليكم إن شاء الله، لكن نخليو لكم أنتم المجال والمساحة باش تفكروا معنا في المواضيع هذه. اليوم باش نحكيو على الصعود اللافت لليمين المتطرف في أوروبا كموضوع عالمي شد انتباهنا. رئيس الدولة يدعو البنوك العمومية إلى دعم الاقتصاد الوطني وإلى تسهيل القروض وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة الضغوط الاقتصادية كموضوع وطني يهمنا الناس الكل، والذكاء الاصطناعي يدخل جدول أعمال مجلس الأمن الدولي وسط تحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة كموضوع عالمي أيضا. هذه في الفقرة الأولى كما تعودتوا عين على تونس وعلى العالم. مواضيعنا للنقاش اليوم في فقرة بين العين والعقل زوز مواضيع نراهم مهمين وإن شاء الله تتحقق الإفادة لكم، وماذا بينا نسمع رأيكم زيدا على صفحة الإذاعة. الموضوع الأول هو الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني تذكر جميع الشباب بما فيهم التلاميذ والطلبة بأن عدم تسوية وضعية الخدمة الوطنية تعرضهم إلى عقوبة سجنية. طب نحكيه شوية في الموضوع بعد إن شاء الله ساعة ثانية. وأيضا موضوع ثاني، كراس شروط ينظم شحن السيارات الكهربائية جينو إن شاء الله على قريب هذية باش يصدر الكراس هذية، وباش نشوفوا بطبيعة أهم ما جاء فيها من بنود. هذو ما أهم ما عنا اليوم، ثم تنجموا تشاركونا الحوار كما قلت زيدا ورأيكم على صفحة الإذاعة. النغم الأول هذية للجميع ونبدأ إن شاء الله. مرحبا.

0: عين على تونس وعلى العالم.
1: مرحبا بكم في الفقرة الأولى عين على تونس وعلى العالم. موضوعنا الأول باش يكون على التكنولوجيا والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ما نعرفش توا اللفظة تكنولوجيا صحيحة ولا لا بالنسبة للذكاء الاصطناعي، توا شمس الدين يوضح لنا. الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن، من يضع الحدود؟ توا الذكاء الاصطناعي كما تبعوا الناس الكل الفترة هذه ما عادش موضوع شركات تكنولوجيا فقط، ولا موضوع يهم مجلس الأمن الدولي ويهم الأمم المتحدة ويهم بطبيعة الدول اللي هي حاضرة في الاجتماع هذايا تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي. هكا تطرح الموضوع في المجلس، والأمم المتحدة عقدت يوم 24 سبتمبر الجاري هذية جلسة أو اللي تعدى جلسة لمجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعي كما قلنا والأمن الدولي ضمن بند المحافظة على السلم والأمن الدوليين. علاش مجلس الأمن يهتم بالذكاء الاصطناعي؟ لأنه التكنولوجيا أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن، الأمن السيبراني، الأسلحة الذاتية التشغيل، المعلومات المضللة، الهجمات الرقمية وغيره من المواضيع اللي زي ما نطرحوا فيها. قبل الاجتماع هذية كانت برشا تحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة، وفي الوقت نفسه يتواصل السباق بين الولايات المتحدة والصين وشركات التكنولوجيا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. اليوم سؤالنا ديما نحن نعودوه على شمس الدين، هل الذكاء الاصطناعي خطر اليوم وإلا لا؟ والسؤال ربما النجم نقول أصعب هو كيفاش نحدوا الخطر هذا، كيفاش نحميوا أنفسنا منه، شكون يحط لنا القواعد؟ ما نعرفش إذا كان الأسئلة هذه كل نجم نجاوب عليها اليوم. نبدأ حتى بالسؤال ربما السهل، شمس الدين عندك الكلمة.
2: فما شكون نجم يجاوب خير مني؟ الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، خلينا نبدأ بجيميناي ونشوفوا شنو ورايا هي الساعة. جيميناي تسمع فيها؟
3: أهلا بكم مجددا عبر أثير برنامج عين العقل. تحياتي لك أخي الكريم وللزميلة عواطف الجبالي وللضيفين القديرين الأستاذ الناصر الخذيري والسيدة شيراز تبرة ولكافة المستمعين المتابعين لنا. وفي فقرة أعطيني عقلك اليوم نقف عند حدث يختصر تحولا مفصليا في رؤية العالم للتقنية، وصول ملف الذكاء الاصطناعي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. عندما تجلس الدول الكبرى حول أعلى طاولة أممية لمناقشة مخاطر الأنظمة المتقدمة، فهذا يعني أن التكنولوجيا قد تجاوزت مرحلة المنافسة التجارية والرفاهية الرقمية لتصبح قضية سيادة وأمن واستقرار عالمي.
2: شنو رأيك؟ كملوا معها ولا يزيح؟
1: كملوا معها ميسيلش.
2: خلنا نشوفوا صديقها الأخطر اللي هو شكون أول واحد تكلمنا؟
1: جروك
2: خط أمل اللاني بكل اللي تويك يدير فيه سام ألتمان اللي حضر في الأمم المتحدة واللي قال كلام بعد ما نسمع رأي الضيوف باش نرجع أنا نعطي فيه رأي لأنه باش يكون مختلف نوعا ما، وقصدت بذلك شات جي بي تي. شات جي بي تي اللي مؤخرا ولا قادر فقط على المحاورات المباشرة.
1: أيوة.
2: ومحاوراته المباشرة هذه زاد فيها حاجة خلت الناس تتفجع وتخاف منه في المدة الأخيرة، اللي هو قدرة كبيرة على أنه يفهم سياق الصوت. هل أنت حزين؟ هل أنت متوتر؟ هل أنت قادر على التعامل أكثر؟
1: عنده يعني يقرأ نفسية
2: يسمع فيه الآن. شات جي بي تي الآن أنت على الهواء معنا على موجه إذاعة البوليستير.
4: حاضر.
2: هل تسمعني؟
4: يا شمس الدين أنا معك بوجه.
2: قل لي.
4: نعم أسمعك بوضوح.
2: ما مسألة وحكاية أنك أصبحت كذكاء اصطناعي موضوع حوار مجلس الأمن هذا الأسبوع، ما الحكاية؟
4: لحسن نرى شمس الدين، الحكاية ببساطة أن الموضوع لم يعد تقنيا أو اقتصاديا فقط، بل أصبح يطرح أيضا كمسألة أمن دولي. في 23 من سبتمبر 2026 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة رسمية بعنوان الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي، وكان لافتا أن النقاش تناول أنظمة الذكاء الاصطناعي متقدمة تزداد قدرتها على العمل بصورة مستقلة.
2: أين الخطر يا شات جي بي تي؟
4: تطور قدراتها أسرع من قدرة الحكومة.
2: قل لي أين الخطر؟ لا تعطيني الخبر، أين الخطر صديقي؟
4: تم الحديث تحديدا عن خطر. الخطر، حاضر لحظة واحدة بس. الخطر ليس في أن الذكاء الاصطناعي سيستيقظ فجأة ويدمر العالم كما في الخيال العلمي، بل الخطر الواقعي يدور حول استخدامه في الحرب والهجمات السيبرانية وفي إنتاج كم هائل من المعلومات المضللة. والأكثر إثارة للقلق هو احتمال فقدان السيطرة على أنظمة شديدة الاستغلالية في المستقبل. هذا الاحتمال هو ما يقلق العلماء وصانعي السياسات، ولذلك وصل النقاش إلى مجلس الأمن، لأن السؤال اليوم هو كيف نضمن بقاء هذه التكنولوجيا تحت السيطرة البشرية، خصوصا عندما تدخل مجالات الحرب والأمن والمعلومات.
2: طيب طيب، مديرك التنفيذي كان حاضر، ماذا قال؟ ما هي أهم تصريحاته السيد سام؟
4: دعني أتحقق من ذلك.
2: تحقق؟
4: نعم، سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن آي حضر شخصيا أمام مجلس الأمن في 23 من سبتمبر، حذر من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أسرع من المؤسسات وتتركز قوته في أيدي شركات قليلة أو دول.
2: شكرا جزيلا لك، لقد كنت قلت لي ما أريد. شكرا، مع السلامة.
4: على الرحب والسعة.
1: قدم لك الإجابة شمس الدين.
2: كلمة سام ألتمان شدت انتباهي في مجلس الأمن. نعم. قال بشي يولي أسرع من المؤسسات، إيش هي المشكلة؟ تحدث على ثورة صناعية، كلمة طويلة أنا أمامي.
1: نعم.
2: أما عجبني شات جي بي تي يجيب من الأخر، هو لأنه كي تختاروا أربر خطر فيه شخصيات مختلفة، لأنه يعوضه في السؤال هو المدة الأخرى كلها فما برش حديث على الذكاء الاصطناعي، يحبوا يسكروه.
1: نعم.
2: يحبوا يردوك البترول، احنا نلوجوا عليه واحنا نخرجوه وكروه ونبعثوه لكم. الاشكال اللي في العالم اليوم، ان شاء الله مره نمشيو نلقاو فرصه باش نحكيوا سيقضي على الانسانيه الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: باش نفهموا ما عندهم مده ما يسبقوا. عملوا في باريس مؤتمر، عملوا في المانيا مؤتمر، جاء نائب الرئيس الامريكي وقال لهم انتم ما تصنعوش، قاعدين كان تحبوا تعملوا قوانين للاقفال، أصنعوا ذكاءكم الاصطناعي، وكانت صدمة عند الأوروبيين. اللي زاد المدة الأخرى اللي النماذج الجديدة تطورت، 4 أدوية جديدة 4 نوفيل موليكول يطلعهم الذكاء الاصطناعي، نظريات رياضية موصلت لهاش العقل البشري.
1: نعم.
2: واللي نحب نقوله للناس، الذكاء الاصطناعي هو في عقل البشر، لكن الإنسان عنده في حياته 60 سنة باش يقرأ، 70 سنة مهما طال سنه، الذكاء الاصطناعي عنده كل ما وصلته البشرية ويبني عليه. هما يحبوا يوصلوا لشكل، خاصة بعد ما الصين قدمت نماذج مفتوحة للكون، وهذه كانت صفعة كبيرة في التكنولوجيا. الصين كانت تجن تدخل تبيع معهم، ما هي أهدافها، شنية استراتيجياتها، الله أعلم. لكن اليوم ولينا قادرين باش أولادنا تخرج في أي بلاصة من الكرة الأرضية النامية، اللي عندهم عقول ذكية، اللي ما همش يأكلوا في الهمبرجر وما شابه، يعني اللي يفكروا، اللي يشوفوا البحر، اللي يشوفوا الزيتون، قادرين بشي يجيبوا أفكار ويقولوا للذكاء الاصطناعي حاول تعمل لنا المسألة العلانية، ويطوروا معه ويوصلوا. هذاك علاش هو قال جملة، اسمحها معي بالضبط، إن الذكاء الاصطناعي إما أن يكون أقرب إلى نهضة جديدة للإبداع والاكتشاف، أو ثورة صناعية جديدة تحمل معها الاضطراب والفوضى. الذكاء الاصطناعي أسرع من الشركة. اليوم وقت اللي يبدأ تلميذ قاري يبحث يعرف، ينجم يحرش أستاذه يقول له مسيو مش هكا، يقول له الأستاذ لا، يقول له أسأل شات جي بي تي، مصيبة. كيف كما يبدأ عندك في الشركة متاعك اي تي، لا هي بالتكنولوجيا بالانترنت في الشركة، شركة كل عندها هكاية واحد له يعتبرينه عبقري زمانه.
1: أيوة.
2: يقول ما تجيش هذه تقنيا، يجي الموظف اللي قاري أداب يقول له لا ممكن تقنيا، ولو كان تحط الكود الفلاني واسأل جيميناي. فكيما الاي تي وكيما الأستاذ اللي ماذا بيه ما في الذكاء الاصطناعي، كيما الدول اللي سيطرت عليها أنها تصنع وتعطينا القدرة القيمة. أيوة. المضافة، ما تحبش يولي بين ايدينا امكانيات تخلينا على نفس قدم المساواه في البحث والاكتشاف.
1: نعم،
2: هذا الرأي.
1: هذه زبده الموضوع. شنو رايكم؟ عندكم شيء متعلق مدام شيراز؟ عندك اهتمام بالذكاء الاصطناعي بالتطورات اللي قاعده تصير على مستوى العالم؟
5: نعم، بالطبيعه كلنا الذكاء الاصطناعي، ما انت كما قال سي شمس الدين، ومشكور على لي ريغيرش الثرية اللي عملهم على الذكاء الاصطناعي. أنا نقول ماكرون قال لا بيت إلا الذكاء الاصطناعي،
2: قال هكا
5: لا بيت إلا،
2: سماها بارك الله فيك على التسمية، كيف غريبة
5: ماكرون. أنا نقول بالعامية متاعنا بالدرجة هالذكاء الصناعي هو غول جيعان واحنا نوكلو فيه.
1: ايوا
5: اش معنى نوكلو فيه؟ نعطيو فيه في المعلومات. هو الذكاء الصناعي قد ما احنا نعطيو معلومات قد ما هو باش يولي اكثر وخير بالانسان كما قلت.
1: ايوا وهي مدام شيراز الشركات الكبرى اللي تصنع اليوم في الذكاء الصناعي حسب ما قريت في بعض المواقع انها قاعده تشري في الكتب. يعني الكتب الكل يظهر لي ثم عدد كبير من الكتب قاعد ينقص من نجم نقول معناها من السوق اذا كان صحت العباره ولا من المكتبات وقاعد يعني يخزنوا فيه على اساس انه هذا قاعد يتعطى لل مش عارفه اللي قاعدين نحكيوا عليهم تو يعني الانظمه هذه بمختلف انواعها يقراوا في الكتب هذه يطلعوا عليها وهذا تراكم تاع ربما معلومات ومعطيات وخبرات اللي هي تنجم غدوه تخليه الذكاء هذه اقوى ربما من الفكر البشري. ماشي اذا كان هذا صحيح ولا لا؟
5: صحيح خاطر اقوى خاطر كما قلت لك كان انا وانت والكل ندخل ونعطيو معلومات وكل سؤالات هو يقعد يلم في معلومات قد ما يلم في معلومات علينا قد ما هو يستعمل فيها.
1: نعم
5: يعني انت ساعات تقول ما نعرفش تطلع حاجه يعرف فمك الفيس اي دي فما الوحده ما تمشي يولي يعرف علينا كل شيء واذا كان يولي يعرف علينا كل شيء دونك نهار اخر ينجم يولي ضدنا الحكايه هذيك. اسمعني ما تتولي انت نهار اخر بفلسه ينجم يعاقبك ينجم يوقف عليك كان كل شيء بالذكاء الاصطناعي.
1: أيه.
5: تولي مثلا الكارت بونكير وعندك اوراقك الكل كل شيء.
2: لكن سيده شيراز هذا كان يعرفوا عليك تليفونك قبل ما يطلع اي برنامج ذكاء اصطناعي. كان من قبل عنده 5 سنين يقول لك هذه تصوير كلبك وهذا قطوسك وهذا يا عمك وهذا يا زوجك كان يعرفهم بالتصاور. اللي وقع مع شات جي بي تي لعركه داخل شركه شات جي بي تي اللي كان فيها ايلون ماسك كانت معموله بي تو بي الشركه كانت معموله لشركاته هو باش تتعرف اكثر علينا تعارك وخرج منها ما قاوا انهم باش يدخلوا في فلسه قروا باش يطرحوا شات جي بي تي على الانسانيه. ودليل رد الصين الفوري بذكاء اصطناعي موالي انسى الاشهارات اللي تقالت اللي الصين كان عنده ذكاء اصطناعي وعنده الحوسبه الكونتيك لكن فجاه كي تنزل على الزر وهبط الانسانيه تعطانا. المشكل اليوم اللي ولا موجود يعني جمع المعلومات موجوده عندها سنوات المره هذه ولا بامكان النيجيري باش يقول كيفاش نصفي البترول ويجاوبوا الذكاء الاصطناعي.
6: معناته الذكاء الاصطناعي هو اللي يفكر هو اللي اختار في التفكير.
2: هو تطرح بين يدين البشريه اللي ما كانش مفروض يوصل لها لخطا فني. وهذاك علاش كي مشى ترامب لفرنسا لباريس وصحح لك الاتفاقيه مع ايران كنت تذكروشي قبل ما يوصل منع انه شركه انتروبيك تقدم نماذجها الجديده لكل الشركات الاوروبيه منع تصديرها خروجها من الولايات المتحده الامريكيه لانه اكتشفوا ان الذكاء الاصطناعي عنده اكثر من عام خلوه يبرمج روحه. قبل كان يجيب مبرمج يصلحه تو قالوا له مادام يقول تفهم انت صلح روحك فهو لا هو يصلح.
5: فكيف خاطر كما قلت انت مشكور سي شمس الدين لا تكنولوجي كونتيك هو سي الغوريثم راهو هالمعلومات كي ياخذهم فما خدمه معناتها اون غير بلان تلمك المعلومات.
1: دابا شي راس قرب شويه فقط الميكرو باش نسمعوك.
5: دونك التكنولوجي كونتيك وهالالغوريثم وهال معناتها ياخذ المعلومات ويخدموا بهم كما قلت انت يوصل يصلح هو روحه بروحه خاطر هو بالحق ملي ابار المعلومات فما ما تخدمه اون غير بلان تخدم بك الالغوريثم هذاك بك التكنولوجي كونتيك وايتترا. دونك سي تري هكا علاش قلنا اللي الذكاء الصناعي باش يفوق
1: الذكاء البشري.
5: الذكاء البشري
1: نعم
5: واللي هو اختار
1: وهنا ربما هو اللي اختار
5: هذا هو اللي اختار
1: ينجم يكون. نعم تفضل سي ناصر.
6: ما انت الاجتماع اللي وقع في مجلس الامن برئاسة فرنسا و 15 العضو في بحضور قاده
5: الذكاء
6: القاده بما فيهم التمان وداريو ممثلا تاع الانتروبيك تاع لوبيناي تاع ما انت حضر فيها حتى الى علم الذكاء الصناعي يوشو الخوف الكبير هو في انه المساله الامنيه
2: اي
6: اللي توحد سبح هذا عالم هذا علم القاد هذا من العالم الذكاء الصناعي انه يبين المخاطر العسكريه والامنيه اللي يتجم يتسبب فيها الذكاء الصناعي وهكذا ليش مش خايفين. حتى اليوم فك الحضور ما بين ترامب وما بين رئيس الصين تجبد جبدة الحكاية هذه معناتها وقع التعرض إلى مسألة الذكاء الاصطناعي بما يشكله من خاصة من مس من الأمن والاستقرار
1: نعم. خاصة نستخدمه في الحروب
6: وفي الأمور الأمنية نعم. وهذا كان الأكثر
2: حاجة اللي يهمهم حتى استخدامه في استخراج الأدوية عواطف
1: نعم.
2: هم باش تسيطر علينا بصناعة الفولاذ السلاح والأدوية
1: نعم.
2: إذا أنت وليت قادر باش تعطيه تحاليل مرضى دولة من داخل إفريقيا أو من أمريكا الجنوبية وقلت له شوف لي الأشياء الغير طبيعية فهو باش يحددها تنسميوه مرض شات جي بي تي لأنه هو سيكتشفها في في دقائق يكفي أن تسأل السؤال الدقيق وكتبدأ أنت عالم وقاري تقول له هل الأدوية المتوفرة تداويه يقول لك لا تقول له النجموش نلقى أنتيبيوتيك يقول لك نعم تقول له إليك قاعدة الأعشاب الموجودة في أمريكا الجنوبية يقول لك مالان فنجربه هكا ونجربه هكا وعطيني التحاليل ففي شهرين تجيب مولكيول جديدة وقتها ما وراهاش فايزر مصيبة فهو اللي يخوف فيك على أمنك الشخصي لأنه الصين قبل ما يمشي الرئيس الصين إلى أمريكا كانت قدمت لكل جامعات العالم النسخة المفتوحة بمعنى أطلق الرصاصة عندهم راهو تصرف ثم الصين أعطت المعالج الكمومي رسمي اليوم عاش إشاعات للجيش المصري وللجيش الجزائري وتويك شفناه عند الإيرانيين ولا عنده عند اليمنيين لأنهم أسقطوا طائرات لا ترى ولا ترصد ولا كذا باش يدخلونا بباب خوفا علينا من الإرهاب أمام تكنولوجيا انتهت لكارتا بيوس هذه عام في الثمانينات راه قعدت لليوم اليوم على الكونتيك الكمبيوتر القادم اللي هو يخمم في الثانية ما تخمو كمبيوترات الحالية في 50 سنة سيغير العالم شرجعنا المفتاح العربي صدقني أيوة.
6: أما سي شمس مادام وقع اجتماع وعرض الملف على مجلس الأمن في الجمعية العامة الأخيرة ذكاء الاصطناعي وأنه ثمانية متاع وجود تشريعات
2: ثمانية اللي منعوا
6: لتنظيم المسألة هذه كما
1: النووي
2: كما الكلوناج كما الكلوناج
6: ولا مثلا الكلوناج وأن النووي ما هوش مطروح عليك أنت باش تصنع ما عندكش حق باش تصنع في النووي
1: هنا
6: مش تمشي في الاتجاه هذا هو حفاظا على مادام تعرضت على مجلس الأمن وتعرضت الجمعية العامة وكانت بالملفات المطروحة ومهمة وتعرضت ما بين ترامب وما بين المؤسسين إلا أنه ماشي في اتجاه
2: هذا الهدف اللي ماشي فيه فرنسا ألمانيا وإنجلترا يحبوا يسكروا الذكاء الاصطناعي لأنه مجاوزهم العهد والتاريخ الحاسوب الكمومي مش موجود عند الدول هذه الكل موجود عند مايكروسوفت موجود عند الصينيين موجود عند التايوانيين كتكنولوجيا قادمة وقريبة لكن هذه دول خرجت هي اليوم من التكنولوجيا وتحب تمنع باقي العالم من الولوج إلى هذه التقنية
6: اللي نجم تشكل اختر ما يسمى على سوء استعمالها كما يقولون
2: لا لا خطر الذكاء الاصطناعي أنا تمنيت يتلموا على حاجة أهم في مجلس الأمن تهم الذكاء الاصطناعي هو لابد الإنسانية كلها تمول هذا الذكاء باش يولي حق الجميع خاطر كي انت دونالد ترامب تعمل لي قانون تقول برنامج أنتروبيك يمنع مغادرته التراب الأمريكي بل تحدد الشركات اللي استعملوا في الولايات المتحدة الأمريكية أنتروبيك معناها كلود يتسكر كلود كان في دولتك شو معناه يعني تحب انت تتقدم أشواط وتزيد تبعد علينا مثلا نقيسوا احنا بيناتنا 50 سنة تحب تردها انت 300 سنة هذا هو الفرق لكن في الحقيقة لن يتمكنوا من الإيقاف خاطر ولادنا شدت اليوم بيديها أمثلة ولو كانت بدائية من نماذج الذكاء الاصطناعي فإنها قادرة على تطويره لأنه الذكاء الاصطناعي باش يخلي الإنسان في مستقبل هذا كلام إيلون ماسك اللي كان غايب على هذه الاجتماعات إيلون ماسك يقول بعد 3 سنين الروبو بتاعي باش يعمل عملية جراحية دقيقة بدون خطأ وإيلون ماسك يقول كيفاش فما 8 ملياردوات في العالم كيف يمرضوا ياخذوا نفس جرعة الدواء إما 50 أو 100 أو 150 يقول هذا غير طبيعي قبل 1000 سنين كانوا يعطيه الطبيب عن ابن سينا كان يعطي الجرعة قد في المستقبل بالذكاء الاصطناعي لابد أن يأخذ دواه الخاص به هو بحالته هو الاستثنائية هي حرب
1: اللي مازال عنا برشة من حكي وشمس الدين على الذكاء الاصطناعي بحر معناها
2: هم تهمين وسينهي الإنسانية
1: أي بالضبط وهذا موضوعنا إن شاء
2: موضوع
1: الله
2: كبير
1: إن شاء الله في الحلقات القادمة
2: هو قادر أم غير قادر
1: بعد شوية باش نحكيه على موضوع آخر أيضا على غاية كبرى من الأهمية صعود اليمين المتطرف في ألمانيا في أوروبا هو عموما لكن في ألمانيا تحديدا الأسبوع هذا كنت تبعته حزب البديل من أجل ألمانيا حقق نتائج قوية في انتخابات إقليمية حديثة بما فيها تصدره وتحقيقه أفضل نتيجة له في برلين وفق تقرير تعدى نهار 21 سبتمبر في رويترز وتنجموا ترجعوا له. مهم برشا التقرير هذايا يوريكم كيفاش الحزب هذايا وصل أنه يحتل المرتبة الأولى. التطور هذايا أعاد النقاش لمسألة موقع اليمين المتطرف داخل المشهد السياسي الألماني وهذايا زادة ينعكس على برشا دول أخرى في أوروبا بما فيها إيطاليا وفرنسا. بعد شوية إن شاء الله نرجع للموضوع، أقعدوا معنا.

0: نقاش متواصل عندنا في الاستوديو، نحن مازلنا نحكي على الذكاء الاصطناعي.
1: وصلنا للابداع،
0: يقعد يحكي لنا في الذكاء الاصطناعي. قل
1: وصلنا للابداعي،
0: وصلنا للابداعي توا. ايوه عندك حق، عندك حق. نرجع بكم شويه لليمين المتطرف. اذا كان واصل اليمين المتطرف توسيع حضوره، هل تتجه اوروبا الى تشديد اكبر في قوانين الهجره والاقامه واللجوء، وكيف يمكن ان ينعكس ذلك على التونسيين، خاصه نحن عندنا برشا مقيمين في اوروبا، وخاصه اللي هما بطريقة غير نظامية ديما في كل ربما ما نراو الصعود هذا متاع اليمين المتطرف، فين خافوا أكثر على وليداتهم لأنه باش يصير عليهم تضييق خنيق. سي ناصر عندك الكلمة، تحب ترجع لنا شوية على الأسباب أنت، هذا مهم برشا، ثم نقرأ التداعيات. نخلي لك الكلمة.
2: اليوم موضوع متاع بروز ولا صعود اليمين المتطرف، وهذا عنده ما يقارب العقدين 20 سنة.
0: نعم.
2: وبرشا مش كان في ألمانيا ديرما، حتى في هولندا، في إيطاليا، في فرنسا حاليا تشوفوا هذا الشيء. الأسباب بتاعه تعرف أنه الأسباب الرئيسية مرتبطة بالأزمات الاقتصادية، لأنه اليوم أوروبا تعيش أزمات اقتصادية، وقضايا الهجرة بالنسبة لهم يقول لك الأحزاب التقليدية اللي شد أوروبا وشد الأزمة في أوروبا من اليسار إلى اليمين إلى الوسط، ما القوش من الحلول وما مجموش يخرجوا من الأزمة هذه. إضافة إلى أنه ثم ما يسمى بالهاجس الثقافي. اليوم ثم هاجس ثقافي، يقول لك تعدد الجالية مثلا العربية والمسلمة في فرنسا ولا في أوروبا شكل خطر على الهوية بتاعنا احنا كأوروبيين. هو هذايا ديسكور خطاب ويوقع البث بتاعه من طرف الأحزاب اليمينية بطبيعة الحال، وهي نوع من الشعبوية ونوع من الوحدة. ثم عندنا من الأسباب كذلك والتداول الاقتصادي اليوم، لأنه العالم اليوم عايش كونجونكتور إيكونوميك، وهذا يأثر حتى على الاقتصاديات، أقوى اقتصاديات في العالم أوروبا، في أوروبا ولا في غيره. بطبيعة الحال هذا شيء أدى للبطالة وأدى لله. هذا يقول لك من بين الأسباب أنه أحنا اليوم كألمان ولا كهولنديين والأحلى الأولوية، لأن أحلى في التشغيل، أحلى الأولوية لأولادنا.
0: نعم.
2: فقدان الثقة في الحزاب اللي تعرضنا، قلنا أنه اليوم ما عاش ثم ثقة كبيرة بالنسبة للشعوب هذه في الأحزاب بتاعها اللي تقود. هنا وجود فجوة ما بين الأحزاب الحاكمة وما بين المواطنين تاعها بطبيعة الحال. هذا أدى إلى إيش؟ أدى إلى مع وجود بروز هالوسائل الاتصال وبروز هالوسائل متاع إلى تغذية ثم خطاب متاع شعبوي في اتجاه أنه لابد من إعادة التموقع وإعادة الحكم بالنسبه للاحزاب اليمينيه هذه. مثلا هذا بالنسبه
0: للاسباب.
2: نعم. اللي راها في قراءتي لا دو ثم خطاب شعبوي من طرف الاحزاب اليمينيه،
0: ويغضب بين ظفرين الكراهيه زاد
2: ثم خطاب. نعم. عنصريه بطبيعه الحال. نعم. هذه كلها اسباب خلت، وخاصه الازمه الاقتصاديه تعيش اوروبا، عندها ازمات اقتصاديه وديما رسميه ديما عايش ازمات اقتصاديه.
0: أي.
2: وديما يمشي يبرر انه يجيب ما يسمى بأنه الأسباب هي أسباب زاد الدرجة على المهاجرين الموجودين عندنا في
0: الوقت. نعم. ثم تداعيات يظهر
2: تداعيات بس هو تجديد القوانين. أي. على الواحد حتى العام الانتجراسيون تولي بالنسبة للمهاجرين الجالية بتاعنا الجالية المغاربية ما عادش يلقاو التسهيلات. تشوف أنت اليوم في إيطاليا ما عادش يكريو للتونسي ولا يقول لك لا الإيطالي أبجل ما تكريلوش مع التضييقات الأمور حتى على مستوى التشغيل على مستوى الجروب ما فاميليال ما عادش ثم تباهي ذي هي من بين ثم الاعتداءات من المضايقات معناتها محاربة كل ما هو مظاهر التعبير على الهوية بتاعك، معناتها تمارس الهوية بتاعك عبد الملك مضايقات.
0: ورينا هذا في الحجاب، ورينا في برشا خطابات. نعم.
2: هذا التمييز في السوق شغل ما انت ما عادش اللي يخدموهم، هذه التضييقات هذه كل باش في اتجاه انه تقول لك احنا ما عادش هو الهدف هو الاستغناء.
0: نعم.
2: على
0: ولا بالمقابل سي ناصر اني ريت خطاب لبعض زاد رؤساء الاحزاب الكبار حتى في المانيا مؤخرا كان ثم رؤساء أحزاب تدافع على وجود الجاليات هذية حتى ولو كانت موجودة بطريقة غير شرعية ولا غير نظامية، يعني ربما مش مسوية وضعيتهم القانونية، لكن يدافعوا على وجودهم لأنه يقول لك إذا كان خرجوا الناس هذوما فعنا برشا أكيد. أعمال ما عاش
3: يجب يقوم بها,
0: بما فيها التمريض وبما فيها الأعمال اليدوية خاصة.
3: اليوم هذه كي تمشي لفرنسا ما تشوف كان شكون اللي يخدم في الخدام الشاقة. أيوة. هما الجالية المغربية. نعم. والأفريقية. نعم. هما اللي يخدموا اليوم. هل قالوا الفرنساوي يمشي يخدم الأعداد؟ في اعتقادي أنه زاد صعود ترامب في أمريكا بالديسكور الشعبوي زاد كانت عنده تأثير وكان غذى المد هذا.
0: صحيح.
3: هذه كلها عوامل تخلي أنه
0: ننسوش ميلوني زادة في إيطاليا.
3: أما في نهاية المطاف هو الأزمة في أوروبا هي أزمة اقتصادية بالأساس، وكل ما هو فيه أزمة يزم حلول. الحلول يقول لك باش تلقى حلول، هذا خطاب سياسي شعبوي باش يقول لك له الأسباب براه هي أسباب الهجرة والتفاقم متاع الجاليات هذه الأجنبية في بلاد.
0: نعم شمس الدين،
1: أنا نوافق ناصر في اللي قالوا. بعض التفاصيل الأخرى اللي نزيدها على اللوحة اللي رسمها هو اللي أوروبا باستثناء روسيا عرفت تفشي ظاهرة خطيرة جدا، سيطرة الرأس المال على القنوات التلفزية والصحف والمطابع، بدأت بيرلسكوني في إيطاليا لين بولوري في فرنسا الآن لين في ألمانيا، مما خلاه ولد بنك روتشيلدي واللي هو رئيس فرنسا، وسائل الإعلام تطلع اللي كامشي واللي رئيس للدولة هو قائم بمحاولة اغتصاب، يتبين بعد أن يحرم من دخول الانتخابات اللي في نيويورك كذبت عليه الامرأة الصبراء اللون هكا، وبعده باش يجي ماكرون كيف نقوله على الرئيس المفضل أو المرشح المفضل عند الفرنسيين اللي هو قبل ما عند صديق محامي زوز كوستيمات إلى آخر ذلك، وعطى شهرية لزوجته إلى ويولي ماكرون رئيسا من الفراغ من البنك. فريدريك ميرتش الآن اللي هو المستشار الألماني اللي راه كان الرئيس مدير عام بلاك روك ألمانيا، يعني مش نحكيه على بنك المرة هذه، بلاك روك اللي تحب تخرج الفلاحة الصغار وتأخذ أراضي وتولي هي القمح وسلاحا، واللي يسمع فينا يعرفوا شنية بلاك روك، شدوا الدول هذه يولي في ألمانيا باش إنسان يعمل إيرام وهو خادم أكثر من 46 سنة لأنه سنوات العمل الأطول، يستنى شهرين ونص في 2026 وياخذ طيارة ويجي لتونس بالفلوس مش عند العمومي تتكلف له أرخص، وهو حاجة غريبة. رأي ألمانيا كان يضرب بها المثل في النموذج. في إنجلترا يولي يلاقي روحه ما عندوش باش يخلص التدفئة متاعه، في فرنسا تلقى روحها المتقاعد والمتقاعدة من تدريس يعني من مدرس ياكل وجبة واحدة لأنه كاري ب 800 وراتبه 1600 أورو، فهذوما ما خلطوش ويتلفتوا يلقاوا روسيا 20 سنة التالي كانوا يخفوا بالصف شريف صباط، جاهم واحد قومي ما عملش العملية هذه تخل بطرق أخرى، لكنه الروسيا أولا وغير وجه بلاده. اليوم حتى هما قاعدين يطمحوا إلى تغيير الوضع اللي قاعد الثروة تنحسر فيه عند قمة وقاعدة تقل عند الأقل منهم. أكثر من هكا رأوا فما لعبة يلعبوها الناس هذوب اللي شادين السلطة. قبل كانوا يخرجوا المرشح نتاعهم راسا راسا مع لوبين مثلا باش الشعب كله يمشي يصوت ماكرون أو يصوت شيراك، بداها شيراك زادا باش المرة هذه كانوا يلعبوا اللعبة هذه خاطر زادا ما يساعدهمش أنه اليسار يتعدى، قدت كل لوبين هي الرئيس لأنه أغلقت نهاية اللعبة السابقة وزيد قفل نورد ستريم 2 خلى الغاز يجيهم غالي برشا، خلى المصانع تغلق وراء بعضها بطالة شديدة اليوم في أوروبا تصنيع كل شيء.
0: وهذا ليس من الأسباب الرئيسية اللي خليت الخطاب يتصاعدك وأيضا بطبيعة
3: بالرغم أنه ألمانيا عاشت التجربة النازية عاشتها.
1: نعم.
3: عاش لمين مطرف وعاش التجربة بتاعه.
1: نعم.
3: وكيفش الانتخابات جالت هيتلر وش عمل هيتلر
1: ألمانيا وفرنسا. فرنسا مازلت 1.6 لكن ألمانيا كيف روسيا 1.4 نسبة النمو السكاني.
0: نعم.
1: لكن هو قالها إيريك زيمور في آخر ظهور لي نهار تلي قال أنا مترشح للرئاسة وهو بينوار يعني أمه من وليد الجزائر أيه. هو أمه الجزيرية معناه هو اللي روحت بين فرنسا هو نسخة من الحركيين المرتفعة أو فرست كلاس. قال الروبوات باش تتلهى بكبار سن قال ورا والتصوير وراه في الشاشة اللي فما روبو سيعمل يعني ما عاش حشتهم باليد العاملة في المستقبل القريب.
0: شو مصيرهم تاو الجيليات هذه في وضع
1: وشو مصير الإنسانية بكلها وقت اللي يوليوا أقل من 20% هم من يعملون و 80% هم من يستهلكون انترنت والبيتزا والبشوكولاتة.
3: إضافة أنه زاد كما قلنا شبكات التواصل الاجتماعي هذه والمحطات هذه والمساهم زاد في زرع وفي تغلغل الفكر اليميني زاد
0: لو
3: هم
1: كانوا مسكرين عليه وإيلون ماسك هو اللي حللهم إكس بل هو كان يتكلم من أمريكا مع الأحزاب الألمانية بل هنهم كتبهم لهم فليسيتاسيون وقت اللي نشحوا برافو زاد كتب مقر لأنه كانت ممنوعين من الظهور في رومانيا يا عواطف رأوا في الدورة الأولى من الانتخابات تم إلغاءها الانتخابات بتدخل من الاتحاد الأوروبي وتم منع المترشح من الترشح. الشعب الألماني على الأقل في الليلونت اللي فاز فيهم اليمين تم قبول الصندوق لكن إذا خلوا الاتحاد الأوروبي خاصة للألمان راو اليوم رئيس الاتحاد الأوروبي اللي ما انتخب أحد اللي هي
3: إضافة أنه ما ثماش كونتروبوا اليوم
1: بالضبط اللي ما انتخب أحد اليوم قالت مدرس. مرحبا بكندا معنا في الاتحاد الأوروبي وحدها في قرار سيادي
3: اليوم ما ثماش كونتروبوا في العالم ذاته معناتها كي تشوف انت اليوم في امريكا اليمين من الصعد ولا في اوروبا معناتها شكون اللي تقود شكون اللي يغذيه وتغذيه ما يسمى بالناس اللي عندها المصالح بتاعها
1: وطير الشعبوي في نيويورك كان يساري اما شعبوي هنا طلع
3: طلع
1: بالرغم اللي تلف ضده
3: لكن طلع انه اقتصرت الحبلات على على مساله الهويه
1: أي.
3: بالنسبه لهم وبالنسبه لهم يراوا انه الهويه الالمانيه ولا الهويه الواحد هو هو هو هو هذا هو ديسكور هو خطاب باش يبروا به باش يدخلوا به الراي العام الالماني
0: ولا ما ثماش خطاب ما ثماش عكسي نجم نقول
3: يعني لانه زاد راهو زاد راهو الفشل نتاع الاحزاب التقليديه فشلت اليوم تشوف انت في اليسار في فرنسا ولا في ما قد ولا الاحزاب الوسطيه ولا الاحزاب اليمينيه اليوم ما
0: فقدت برشا
3: من
0: توازنها نعم
3: هذا يخلى ممكن الفضاء باش الاحزاب اليمينيه
0: نعم اليمينيه طبعا الموضوع مطروح للنقاش عندكم انتم زاده في دياركم وبيناتكم مهم برشا انكم تناقشوا في الموضوع هذا ما ثماش عائله تونسيه ما عندهاش شكون في الخارج وأكيد الموضوع هذا يهمنا الناس الكل مازلنا مواصلين معكم إن شاء الله بعد السبعة موجز لأهم الأخبار باش نحكيوا على دور البنوك العمومية في دعم الاقتصاد التونسي وفي دعم القدرة الشرائية للمواطن كيما طلب سيد رئيس الجمهورية بعدين تبارك الله مدام شيراز مختصة ودكتورة في الاقتصاد فأكيد باش نسمعوا منها كيفاش تنجم البنوك هذه تعاوننا رغم اللي نعرفوا أن البنوك هذه هي بيدها في حاجة شكون يعاونها صحيح ولا لا بعد الأخبار نجاوبكم معقول مش معقول
4: إن لاكل عين العقل عين العقل مع عواطف جبالي عين العقل مع شمس الدين هلال عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش عين العقل

0: إلا قال
1: إذا بالمنسير
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
1: إذا
3: بالمنسير 95.7
4: دول
2: ولا ستير معكم وين بدكم تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها.

0: الشركة التونسية لأسواق الجملة اليوم عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بأسواق الجملة. وقالت الشركة التونسية لأسواق الجملة أنه عملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي، فأن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع سيتم اعتماده من يوم الاثنين 28 سبتمبر، وستكون في منتجات الخضر والغلال من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من 3 صباحا إلى الساعة 5 صباحا، والبيع سيكون من 5 صباحا إلى منتصف النهار. قال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال السواس، قال إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجيات الأطفال وتطلعاتهم. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر سلطان المريخية، وتم التأكيد خلال هذا اللقاء والتطرق إلى أوضاع الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر. حققت صادرات التمور التونسية خلال هذا الموسم تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات أكثر من 1,000 مليار مقابل 830 مليار في العام الماضي، وقد ارتفعت الكميات المصدرة خاصة نحو ألمانيا وإيطاليا. وإلى جانب الأسواق التقليدية في أوروبا، فقد كانت هناك أسواق جديدة مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا، وأيضا دول بعيدة وجديدة مثل إستونيا وكمبوديا وسريلانكا والأردن وبيلاروسيا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8:00. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من 3 بعد الزوال.
2: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: احكيوا ناقشوا
1: واختلفوا
0: خاطر بالحوار نبني أمم واعية
1: مثقفة وقوية. مساء النور، سبعة ودرجين على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج عين العقل في جزء الثاني. نحن دخلنا في الساعة الثانية باش نكملوا فيها في جملة من المواضيع، باش نبدأوها بموضوع مهم. والموضوع هذايا جمعة هذه أكيد راكم تبعتوا الناس الكل حكينا فيه على دعوة رئيس الجمهورية البنوك العمومية إلى دعم الاقتصاد الوطني وإلى تسهيل القروض وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة الضغوط الاقتصادية. سؤال الناس تسمع فيه تقول لك أو تطرحه، تقول لك البنوك العمومية الفكرة العامة أنه ربما هي بيدها محتاجة إلى إعادة هيكلة من جديد، محتاجة إلى دعم أيضا وضخ أموال، وصار هذا ربما في أوقات سابقة. هل تعافيت البنوك العمومية نتاعنا تنجم اليوم تقرضنا، تنجم اليوم تعاوننا على مجابهة ربما الأسعار المرتفعة وغيره معناها من الضغوط اللي نعيشوا فيها في اليومي، ضغوط الاقتصادية اليومية؟ في سؤال هذي نطرح عليك مدام شيراز بعد ما نوجه لك التحية، وسير ناصر وشمس الدين كما العادة، خليك الكلمة تفضل.
2: بارك الله فيك. دونك البنوك العمومية كما قلت مدام اللي هي قلت معناتها ممكن السيتواسيون نتاعها مش الحقيقه كما تناقشنا بكري انا وسي شمس الدين، البنوك العموميه لاباس والحمد لله. يعني كانت فما بنوك معناها وعاودت عملت اعاده الهيكله نتاعها، لكن في كي نقولوا البنوك العموميه تسند قروض للمواطنين، هي الدور نتاعها مش يقتصر في اسناد القروض، بل هو يلزم تكون توازن بين معناتها القروض هذه تمشي المشاريع، مشاريع صغرى للشباب. كي نقولوا المواطن، اي حتى المواطن مستحق القروض، نجمه معناتها تساعده تعطيه قروض صغرى باش يحسن، فما اللي ياخذ قرض للدراسه، فما للصحه، فما احنا شو نقولوا لهنا؟ نقولوا البنوك العموميه تسند قروض بفوائد معناها مدروسه. يلزم تكون دراسه، مهما أيوة. يكون فما دراسه جدوى، سواء كان مشروع او كان معناتها قرض صغير. علاش؟ خاطر كما قلت انت باش ياثر عليها اخي البنك. هي منين تاخذ الفلوس؟ هي يعني
1: من المواطن بطبيعة.
2: من المواطن. نعم. ويلزم تكون كي تاخذ وتعطي المواطن زادة تضمن تسديدك القرض هذاك باش تعاود تعطي المواطن اخر.
1: أيوة.
2: يعني وكيفاش هذا يكون؟ عن طريق دراسات. انا نقول كان يحب ذاها البنوك هذه لتنفيذ هالمشروع هذايا تتعامل مع مكاتب مثلا مكاتب استشارات. قول اني مثال، سي شمس الدين عنده مكتب دراسات، تجي لسي شمس الدين تقول له الشخص هذا باش يقدم على مشروع، انت تعمل له الدراسه نتاعو وما تخلص يا سي شمس الدين كان ما البنك تعطيه قرض. يعني تكون حسب رايي معناها هالمكاتب هذه تكون مختصه كيما كنا في الميزانيفو، فما مكاتب مختصه في لي زيتود هذوما دراسه تاع الميزانيفو ايتترا.
1: نعم.
2: خاطر
1: ما فهمتش برشا الفكره نتاع المكاتب، شنو ديما نربط بالمواطنين. شنو الفائده اللي تنجم معناها ترجع كي نتعديو عن طريق مكتب دراسات؟
2: انت
1: شنو باش يختلف معناها
2: المواطن كي باش يقدم المشروع، باش يقدم باش يعمل باش ياخذ قرض، باش يعطي اوراق المكتب الدراسات،
1: معناها يتوجه مباشره للبنك والبنك
3: يمشي
1: للمكتب
3: الدراسات. ما يخلص كان ما تقبلوا البنك، تقصد هي ستدفع وتجبر مكتب الدراسات على القيام بدراسه تستحق قرضا،
2: دراسه جدوى.
1: يعني مكتب الدراسات هو اللي يقول لك المشروع هذا يستحق انك نقولوا تعطي.
3: انا مثلا شمس الدين حب ناخذ قرض، لو كان نمشي للدكتوره ما عنديش فلوس باش نخلصها، انا غالي دراسات مش لعبه، راه مختصين في كل ميدان. كي تقول لي سي شمس الدين 20 ولا 50 مليون انا دمرت انتهيت نفسيتي. اما لو كان البنك تقول لي برا المكتب الدراسات المعتمد فلان علان 20 تعطيني 50 في جهتي، خذ من عندهم الدراسه، وكان مشروعك سيكون مشروع مقبول، من في قرضك سأقوم سأسدد
2: يعني
3: لهم القيمة
1: بناء على رأي المكتب القرض.
2: بالطبع. علاش خاطر نعم. انت كي تسمع توا نحكي وزاد شوية على قروض، اللي القروض على الشرف اللي جات في الأمر 148 من قانون المالية. أيه. وباش تبدأ حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.
1: نعم.
2: القروض على الشرف شنو هي؟ تعطي 5000 دينار للمواطن اللي عنده بيتين ده شخص طبيعي يعني وحده، وإلا 10,000 دينار للمؤسسات الصغرى يعني عنده شركة صغيرة، وإلا 25 دينار للشركات الأهلية. وهالقرض ذي على شرف ما غير فائض، ويكون تزيده على سنتين وفترة إمهال 6 أشهر. يعني في قانون المالية هذية زادة كيف كيف هم بش يعملوا منصة بش تدخل أنت المعلومات على القرض ذي، شو مش تعمل به بتبيع، بش تعمل مشروع صغير، أنت ديجا عندك مشروع بش تحسن به، بش تاخد مواد أولية كذا. يعني يا حب ذي هالمنصة هذية زادة تكون فيها معناها مختصين اللي يتلهوا به. يعني هالقروض على الشرف يذوم البنوك الكل مطالبة بها، عمومية ولا خاصة.
1: نعم.
2: اللي دخلت في البرنامج هذا
1: اللي حقت أرباح،
2: اللي أي اللي نعم. حقت أرباح، الأرباح متاع السنة الفارطة يعطيك الصحة فكرتني، 8% منها هذيك باش تعطيها للقروض على الشرف هذا.
1: نعم.
2: يعني هو في القانون المالي خصوا 23 مليون دينار للقروض هذه. بالطبيعة ديما نحكيوا على الدراسة.
1: نعم.
2: يعني ما تجمش تاخو قرض وانت ما عندكش دراسة جدوى. مش الناس كل تسمع قرض اي خلينا نمشي نصب، لا يزم عندك. وشكون باش يعمل هالدراسة هذه؟ يلزمنا نخمو في هالمكاتب تاع الدراسة باش تكون الجدوى. نعم. معناتها يكون الموافقة موجودة. أنا الحقيقة قبل في بدايتي اشتغلت كمبسطة في بعث المشاريع وتكوين الباعثين.
1: نعم.
2: قبل ومع مكتب التشغيل ونعملوا تكوين لهالباعثين مدة 21 يوم.
1: نعم.
2: ونوريهم كيفاش يعملوا الدراسة متاحهم، وبعد يقدموا قدام بنك التضامن ويأخذوا قروضات وتسيرة. يحب هذه الفكرة هذه تولي، ما دام انت تعطي البنوك عمومية وخاصة باش تولي تعمل مكاتب خاصة باش تعمل الدراسة هذه.
1: نعم. سناصر
4: في التفاعل معك، الشركة هي البنوك شنية؟ هي شركة تجارية والهدف بتاعها هي سبيكولاسيون، هو الربح. وتنظمها القوانين متاع القانون الشركات التجارية. وبطبيعة الحال القانون متاع البنك المركزي غيره. اليوم البنكة هي تساهم في الدولة الاقتصادية وتعطيك القروض، أما عندها ضمانات، ما تعطيكش بغير ضمانات.
1: صحيح.
4: وهك علاش جاء هو الشرف؟ لأنه ثم إجراءات الباكة ما تعطيك اللي بيكون ثم ضمانات باش تحفظ الفلوس اللي باش تعطيها لك.
1: نعم.
4: تكون عندك مثلا عندك أرض مثلا ترهنة مثلا تعمل لها قيد احتياطي، معناته إذا ما ضمانات باش هي تحافظ على الفلوس اللي باش تعطيها لك. ما تلوش على بالنسبة لها الرنتابل مش رنتابل المشروع تاعك بالنسبه لها، حتى ضمن التاح باش فلوس. علاش مثلا لو نرجع للتجربه في القاف الانجلتير 2008 البنوك الانجليزيه تعطي ايجا خذ القرض، تعطيك كل واحد تعطيه من غير ضمانات. ايش صار؟ انه الناس ما عادش ما ترجع، وبالتالي ثم ازمه ميه وقعت في البنوك. هذاش ادى انه ما عادش فلوس، والناس تعيش في اوروبا ولا حتى في تونس نعيشوا بالقروضات ونعيشوا كما الناس كلها.
1: نعم.
4: نعيشوا بالبنوك. اليوم الاستهلاك قل لانه البنوك ما عادش تعطيك، ما عادش تمشي شي سياره باش تمشي تعمل فاكونس ولا مش تمشي. هنا ادى الى ازمه اقتصاديه، ما عادش الاستهلاك. هكا ليش تولت على ازمه اقتصاديه؟ اليوم البنوك التونسيه ما عمرها ما فلست وناجحه. علاش ناجحه؟ لانه الشروط تاع اسناد القروض ياخذ عليه قوانين صار مشوي. وهكا علاش الرئيس الدوله جاء وقال بشحتي على شرف، خاطر يعرف انه البنوك بتعطيك قرض اللي بيكون ثم ضمانات ثم شروط. وصعيبه شوي، مش صعيبه، ما انت متوفره فيك تعطيك تساهم. هكا علاش المشروع نتاع القانون ولا القانون اللي يصدر في خصوص
1: الشرف. نعم. هو اللي بالنسبه لقروض الشرف، لكن ايه؟ بالنسبه للتوصيه هذه اللي قدم بها رئيس الجمهوريه بالنسبه للبنوك العموميه فيظهر لي موضوع اخر.
2: اي البنوك العموميه اكبر. نعم. ذيك القروض على
1: نعم.
2: الشرف
1: هذا حاجة.
2: هو يحكي على المواطن اللي كما نقولوا احنا الشهر اللي عنده شهريه.
1: ايه؟
2: واللي يحب قرض استهلاك.
1: اني ماذا بيا ما نعرفش اذا كان ثم والا لا انه يكون الدعوه هذه اللي هي دعوه مهمه برشا ومعناها ونثمنها، لكن اذا بينا لو كان ثم اجراءات تخفف على المواطن يخلوا، خاطر نحن تو في النهايه شنو الاشكال؟ شكل كلمه شمس الدين انه المواطن اليوم يقول لك نمشي للبنكه بين ظفرين تذبحني، لانه نسبه الفائده كبيره برشا، لانه المواطن الاجور نتاعنا معروفه اللي هي اجور اقل متوسطه واقل من متوسطه شكون اللي باش ياخذ الموظف واللي عنده ربما رهنيه وكذا
2: اللي عنده ضمان
1: في اللي عنده ضمان في اللي باش ياخذوا الناس هذوما ما نحكيوش عليهم ما عندهمش ضمان هذوك محرومين خارج المنظومه تماما واللي ماذا بينا زاد يدخلوا هما في المنظومه لكن حتى اللي هما تتوفر فيهم الظروف في او الشروط عفوا في هما زاد باش يكونوا معرضين ل كما قال سي ناصر معناها شروط قاسيه ولا صارمه في حقهم واذا يخليهم الحقيقه نستخو قرض السنه ب 30 ترجعوا بعد 20 سنة ما نعرفش 100 ولا قديش فهذا علاش المواطن زيد التونسي كي تقول له أنت رئيس الدولة يتدخل أو ربما يوصي البنوك يقول لك يا أخويا أعطيني إجراءات تخف عليه.
3: شوف أنا نحب نقول للمواطن التونسي اللي يخدم في البنوك العمومية بارك الله فيكم يعطيكم الصحة خمس سنين التالي كانوا يحبوا يبيعوا كل البنوك العمومية كل الأصوات كل البلاتوات بنوك خاصة لا بأس عليها البنوك العمومية تغرق كل راجل كل مرأة على جيشي مدير عام المسؤولين بارك الله فيكم اللي تعطيتونا أمل باش غدوة تينيسير تقف على سقيها وباش غدوة
4: مؤسسات العمومية
3: مؤسسات العمومية كل بما أنه القطاع الأصعب والأخطر واللي كان فيه منافسة كبيرة جدا واللي إذا كان لبس عليك يزيد يردك لبس عليك أكثر وإذا كان غير قادر يزيد يقضي عليك هو القطاع البنكي في العالم وفي العالم سي ناصر اختارت السلطة أنها تكون يا مع الشعب يا مع البنك دليل انت اقترحته رائع 2008 الازمه العقاريه بدات بالولايات المتحده الامريكيه ناس شرات ديار وابارتمونات نظرا للازمات اليوم في وسطهم ما نجموش يخلصوا عنده 7 سنين وعشر سنين ساكن يدفع 3 شهور ما خلصش جاءوا كلهم البرة طردوهم وقعدت كما يقولوا تساكن فيهم الحمام اوباما اللي هو جاي من يفترض من الحزب العمال يعني جمهور يعني يساري يقرر باجتماع مع البنك المركزي الأمريكي باش يعوضوا الخسائر الكل للبنوك معناها البنوك الديار الكل اللي دفعت أسوامهم خذاتهم خلصت على دائرة مليم على فلوس الناس وقعدت الملايين من الأمريكان في الشارع هذاك علاش ولا الأمريكي والإنجليزي بما أنه وقعت أزمة اقتصادية ولا عام الجاي اللي كان يفضل باش يعمل فواياج ويعمل غيره كل عام خطر مش أول باش ما نطورش على السادة المستمعين مش أول أزمة بنكية في العالم ينقذ البنك ويغرق المواطن ولا المواطن اللي كان قبل يمشي يعمل رحلة في جزر موريس ولا يعملهم في تونس والمرة الجاية ما عاش يعمل هذا الظرف اللي البرة احنا عندنا في البنوك الوطنية والعمومية والخاصة من اللي جاء قانون 2016 سيء الذكر اللي خلى البنك المركزي ما عادش يتبع للدولة التونسية ولا مستقل واللي أنا أقول للسادة المستمعين ذكروني وتفرجوا على التلفزيون الأوروبية قريبا كل البنوك الأوروبية باش تولي ترجع غير مستقلة على خاطر فرنسا ملي كانت وأوروبا وإنجلترا وألمانيا تتسلف بإلا ولا تتسلف وخمسة ولا كيما حبوا يورطونا سبحانه تورطوا وهما توا يدعون الى هما توا فاقوا قال كيفاش هذه فلوس الشعب الفرنساوي والبنوك تستفيد وقتها كانت البنوك سواء كانت عموميه او خاصه يساعد تسلف الدوله الدوله لا تموت لا تفلس وما يسلفش مواطن
1: اذا كان نحن موش... عمل مثل هذا يزيد نحن عايشين اليوم
3: ما هو خاطر 2016
1: يسلفوا في الدوله وما يسلفوش في المواطنين
3: خاطرنا عملنا قانون سنه 2016 البرلمان التونسي الموقر
1: ايوه
3: بقياده شيخاه عملوا قانون قالوا فيه الدولة ما عادش يتبعها البنك المركزي وكي تحب تتسلف باش تشري قنطرة ولا تخلص الشهري ترجع هي الانتريس كيما المواطن فولات الدولة كل شهر تمشي للو فما ساعات كل 11 يوم تمشي للبنوك الخاصة تتسلف وترجع بالانتري كأني مواطن فولا البنكاجي صاح حتى اللي يخدموا في البنوك ما عادش ياخذوا حتى في البريمات خاطر الكبارات ولا تتسلف في الحكومة ولا أي بنكاجي كجيت أنا بنكاجي ما عادش نعطي تسلف حتى مواطن تسلف الدولة لا تموت ولا تفلس في حين يا عواطف وقت اللي ويسلفوا زادة شركائهم باش يعملوا مشاريع وكل المواطنين العاديين لا بعد ما عملت الدولة عملنا قانون استثناء اللي مرة واحدة نسلفوا الفلوس وما نرجعوش بالانتري اليوم شنو ولا مطلوب المطلوب اللي البنوك ترجع للمهام اللي تبعث لها بنك الفلاح يتلاب الفلاح البنك الاسكان يتلاب السكن وما تخليش الاسبيكيلاتور ما تخليش اللي يحبوا يدبروا روسهم يدخلوا في الثنية باش هما يشيلوا لك الارض ويبيعوها لك وهما يقسموا الارض رجع مؤسسات الدولة باش يرجع ولدي وولدك وولاد المستمعين كلهم ينجم يشري ارض وينجم يبني وهو في ريعان شبابه مش يولي حلم اسرة
1: أي. حتى المجلس التشريعي لهنا يزمو يدخل زاد على الخط ويرجع له القوانين هذه اللي هي ظالمة في حق المواطن
3: المجلس التشريعي وقت اللي نحينا وقت اللي وقفنا نزيف الشيكات على خاطر الشيكات هي طريقة لطباعة الأموال وقت اللي بنكاجي يعطي رجل أعمال 10 كرنيات فيهم 50 ورقة ويخرج خاطره عنده فيه ثقة ما يعطيهمش اللي ينرى، يعطي اللي عنده فيه ثقة ويدور سيب يشري يشري يشري وسيب شيكات على 3 سنين طبع فلوس يا عوطف، ولا عندك بنك مركزي موازي.
1: أي لكن ثم بعض المواطنين اللي ضروا من اليوم أقل ربما، أنت تحكي على فئة معينة لكن ثم ناس كنا نخدم
3: مش على خاطر شيكات، ثم وسائل أخرى قانونية تعرفها الدكتورة أكثر مني موجودة في العالم للبيع المؤجل. التو البنوك ما زالت متردة باستثناء زوز 3 بنوك عملت بطاقة تشري بها وهي بغير انتريس وتتعطى لسي فلان وسي علان زادة مش للعموم الشعب. أما رأي ثم وسائل أخرى، رأي البرة شركة الهاتف متاعك تخليك تشري التلفزة وتخلصها بالشهر يا عواطف. أما احنا التوى ما خرجتش الحلول هذه لأنه يحبوا بالسيف الرجعوا قانون الشيكات اللي هو بينفعش المواطن. المواطن أنا يلقى روحه موقوف في السجن على بعض مئات الدينارات، والبعض الاخرين يخرج مليارديرات ويمشي يعمل بعض السنوات في دولة مجاورة ويروح هو عائلته تبدلت الوضعية. يلزمنا تولي قيمة المشروع الفكرة، قيمة الفكرة لازم الدولة تقرر كسلطة تقول عن القطاع الفلاحي ونقبل أنه يخسر 10% من شبابنا في القطاع هذا في القروض والدولة ستدعم الخسارة. هكا في الصين ماشي هكا، الذكاء الاصطناعي يقول لهم
1: هي الدولة في فترة سابقة دعمت البنوك العمومية وضخت أموال
4: الدولة الاجتماعية.
3: البنوك العمومية كانت خارقة الدولة بس عليها ما شاء الله
4: الدولة الاجتماعية.
3: الدولة الاجتماعية وللجميع نفس الحقوق، مش خاطرك عندك دار يولي وعندك دار على البحر وانا نقعد بلاش
2: باش تساهم فيها الدولة نسوي باش تدخل تعطي معناتها بارتي من نسبة الفائدة الدولة على البنوك العمومية،
1: وهذا ينقص الحمل على المواطن وهذا المطلوب. هذا المطلوب
2: ومش تكون من تصور معناها في البريود هذه قصيره اللي باش يطلع معناها حاجه قانون ولا حاجه ينظم الحكايه هذه ويقول قداش بورسنتاج الدوله تعطي مع البنكة وقداش قيمه القرض وشكون المواطنين المعنيين بهذا وتسيتيرا. يعني مازال مش واضح.
1: نعم ان شاء الله يمشي في الاتجاه هذا، وهذا من نجم كان يعاون التونسي على تحمل خاصه الاسعار. هك تشوف السنوات هذه ارتفعت برشا.
3: احنا نحكيو على استثمار، يعني لازمنا استثمار مش استهلاك. اعطيونا قروض باش نبني وباش
1: نغرس شمس الدين. خلي الناس زاد تعيش شمس الدين.
3: استهلاك هذاك
1: الناس راهي ما عادش واصله باش تعيش.
3: لا لا لا
1: خلص دار راهي ما عادش تنجم تاكل.
3: يعاود فيعاود
1: تشري كهرباء ما عادش تنجم تقري ولادها. يعني الناس لازمها تتنفس.
3: كيف فاش نحكي لك؟ لا شنو تتنفس؟
1: قول لي حاجه اخرى.
3: عام جاي ما فماش قمح وشعير، ما زرعتش انت باش تموت. لا لا لا لا اعطيني الفلوس باش نمشي افهمني، اعطيني الفلوس باش ابنائي يمشيوا يشيروا تراكتورات ويحرثوا كذا تدور العجله الاقتصاديه. قروض الاستهلاك هذيك
2: هي
3: فلنبني اقتصاد وطني بالقروض.
2: سي شمس الدين هي خاطر توا كيما حكينا قروض الشرف هذوك يهموا المشاريع
3: هذوك يهموا حاجه باش يشري نعجات
2: اما زاد سي الخضيري باش نعقب على كلامه المره كي قلت فما الضمانات بنك التضامن تعطي ما غير ضمان وبرشا مشاريع نجحوا بنك التضامن
1: خاطر عطات المشاريع
2: تعطي حتى 200 الف دينار
4: اكسبسيون بنك التضامن هكايا المعروف
2: على عطات للشباب وبرشا مشاريع نجحت وكل فكره طيبه على الاخر هذيك معني
4: غير ضمانات تعطي غير حتى
3: برشا يسحبوه ما عادش موجود يا دكتور
4: موجود.
3: لكن الرأي العام كي تقول بنك التضامن يقول لي مازال موجود ما تربط في فترة كان يحل التلفزة يسمع على بنك التضامن، يحل الشيش ما يهبط له بنك التضامن، فجأة ما عادش عليه حديث.
1: ما هو بنك التضامن محسوب على المنظومة السابقة نقص الحديث عليه، لكن هو مازال بالضبط هو ولابيب، لكن هو مازال موجود وفاعل. لكن زادة ثم مشكلة أخرى كبيرة وتو نهار نحكي فيها ربما، إنه بنك التضامن هو يعطي فقط يعني تجهيزات أو يعني أنت المشروع بتاعك ما تحتاج إلى سيولة، فأنت بتخوش سيولة أنت تأخذ فقط تجهيزات، فثم بعض زادة الإشكاليات
2: شيء شوية حتى في التجارة قبل كان ما يعطيش بداو يمشي
4: كان قبل أتي الدومين بتاعك جيب الشهادة بتاعك باش مختص
2: يعطيه شوية سيولة
1: إن شاء الله نرجعوا له في حصة قادمة الوقت بعد شوية ترتيحة قصيرة ونمشيوا للخدمة الوطنية. موضوع الخدمة الوطنية وقانون الخدمة الوطنية، القانون هذا يحتاج إلى مراجعة اليوم ولا لا، خاصة أنه وليداتنا تلامذة والطلبة اليوم يقرأوا بتصريحات ونسمعها بعد شوية. قل لهم راهو إذا كان أنت ما سويتش وضعيتك في الخدمة الوطنية راك تنجم تلقى روحك محال أو سيل أو عفوا يقع سلب الحرية نتاعك شهر إلى سنة كاملة لأنك أنت ما سويتش ولو عندك بطاقة طالب ولو عندك بطاقة تلميذ. عندك الكلمة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أنتم تسمعوا فعين العقل على إذاعة المنستير. الموضوع متاعنا الموالي كما قدمت قبل لدين ربي يتقبل صلاة الجميع، هو الخدمة الوطنية، قانون الخدمة الوطنية. هذا ملف يهم ألاف العائلات والشباب، وخاصة التلامذة والطلبة، ماذا بيا نركز حديثي عليهم. الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني ذكرت الشباب من بينهم التلاميذ والطلبة كما قلنا بضرورة تسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية. حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 حسب المعطيات الواردة من وزارة الدفاع تبدأ نهار 1 سبتمبر، يعني بديت، وتتواصل إلى غاية 2 أكتوبر. الشباب الكل المعنيين يلزمهم يتقدموا باش يسويوا الوضعية متاعهم حسب بطبيعة القانون المنظم للعملية. باش نسمعوا مع بعضنا الآن وزارة الدفاع الوطني ممثل متاعها يحكي لنا في الموضوع، ثم نرجع نعلق عليه. عندك الكلمة هاي.
3: جميع المواطنون اللي عملوا 20 سنة مطالبون للتقدم للتجنيد. إذا تعذر لك ذلك، صحيح نحن نعرفه في الشريحة العمرية اللي ذكرناها برشا من الوديدات متاعنا يقرأ، نعرفهم، لكن نحن نتعامل بقوائم اسمية. أنت طالب، ما تقولش أني طالب وإلا تلميذ ما زلت نقرأ، ما نعرفكش نحن. أنت تقرأ، أنت تقرأ أوكي، أعطاك المشرع التأجيل بسنة واحدة على خاطرك مزاول لتعليمك. وكما نقوله مزاول التعليم رأي في تونس وإلا في الخارج بالمؤسسات العمومية أو بمؤسسات تكوين مهني، كيف المتعوك بتأجيل إبعام قابل التجديد مادامك ما زلت تقرأ. كل العام يتم تأجيلك لمدة عام على التجنيد، لكن ما تخليش روحك، ما تقولش راني عندي بطاقة طالب، لا، يلزمك عندك وثيقة تسوية الوضعية هذيك. علاش؟ باش نحن الشريحة العمرية هذه إذا تعديت 4 حصص تجنيد وما جيتش وما تجندتش وإلا ما سويتش وضعيتك وما تقدمش تسوية وضعية، أكيد جدا باش تلقم يلفك عند أنظار القضاء العسكري. ما تستغربش انه باش تحال ملفك حتى ولو انت طالب، نعرفو من انت تقرا على روحك، ما تقولش راني نقرا، راهو ملفك يبدا عند انظار القضاء العسكري. وما تستغربش من بعد كي تبدا ريشيرشي وانه مفتش عنك لدى مصالح وزاره الداخليه، ما تستغربش، راهو الحكم ينجم يكون سلب للحريه من شر السنه وانت طالب. نزيد معناها ناكد لك، راهو انت طالب وانت تقرا، وانا عندك عذر قانوني باش ما تتجندش، ولكن انت ما تقدمتش بملف نتاع تسوية وضعي.
4: احكيو، ناقشو، واختلفوا، خاطر بالحوار نبنيو امم واعيه مثقفه وقويه.
2: أكيد بالحوار نبني أمم واعية مثقفة وقوية، فيوش كلام. ذيك علاش ديما نحثوكم على الحوار ما بيناتكم. اليوم نحكيو على التجنيد، والموضوع هذا مهم برشا. النقيب أشرف خليفة ممثل الإدارة العامة للتجنيد والتعب التابع لوزارة الدفاع الوطني كان يتحدث وحكي لكم في التفاصيل. قال لكم راهو حتى كان عندك بطاقة طالب أنت مطالب بتسوية وضعيتك، وإلا راهو إذا كان يقع إيقافك راك أنت تحال على المحكمة العسكرية، وهيك لهنا راك باش تتحاسب، وينجم يكون العقاب نتاعك هو عقوبه سجنيه بين شهر الى سنه. فهذيك علاش لازمنا ننتبهوا برشا. حبيت بربي نعمل قراءه في الموضوع هذايا مع رفقائي. يغزل لي سي ناصر. نبدا بيك سي ناصر.
5: يا رفيق.
2: يا رفيق، على خاطرك انت في المساحه هذيا مهتم بالشان، معناها سوتو خاصه معناها بالنسبه للقوانين، فمهم برشا انه نرجع معاك على القانون هذايا. شنو رايك في القانون هذايا اليوم؟
6: هو قانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالتجنيد. من بين ثم بيتها القواعد منظمة للتجنيد بخصوص السن القانونية والخدمة. السن القانونية هو يجب يكون من 20 سنة حتى لحد 35 سنة. هذا بالنسبة ثم التجنيد الطوعي. إيش معنى التجنيد الطوعي؟ واحد وصل 18 عام يحب يعدي جيش. يعمل مطلب باسم سيد وزير العدل وقلين يحب يعدي جيش بتاعي من 18 عام. إيش يعدي؟ ثم حالات تأجيل. شون الحالات التأجيل؟ ثم التأجيل وثم الإعفاء. تأجيل مثلا واحد يتديون يقرأ يعمل كما كنا احنا كنا نقرأ ونتقدموا احنا لمركز التجنيد نهز الاسكريبسيون بتاعي نهز الوعد ويعطيني سرسي ورقة كانت زرقة ونحطها في جيبي باش كيشدني الأمنية والحاجة
2: نستدر بها. نعم.
6: التأجيل يكون مدة عام وقابل للتجديد مدام تقرأ. ثم العفاء، ثم التأجيل زاد الأسباب الصحية والاجتماعية. مثلا ساعات يعمل يقول لك إني عندي حالة صحية مريض مثلا إذا ما نجم نعدي جيش اللي ما نبرى مثلا والاجتماعية وظروف اجتماعية بتاع نجم أنا يعمل أيام التأجيل ولجنة التجنيد نجم تعطيه. ثم بالنسبة للعفاء، العفاء أولا الحالات وعدم الصلاحية الطبية، يعني إنسان مريض وعنده إعاقة ولا حشاك ولا ما كبت بيت ما في كفالة العائلة، يكون عنده أب مثلا عاجز ما عندهش ولا عنده أخت عاجزة ولا واحد من العائلة في الوحدة بتاعه في الكفالة بتاعه، هنا زاد يجم يخو العفاء بتاعه. وإلا بالنسبة لواحد متزوج وعنده عمين بعد البناء يجم يخو العفاء بتاعه. هذوما هم
2: الوضع يدري أيه يحددهم أيه القانون.
6: وثم اللي يخدم بالخارج، الخارج يجم يخوش كي ما يخوش ما عديش جير خطر يخدم بالبرة وما عنده شهادة إقامة وعامل بالخارج يكون ما يعديوش القضية ما عندهم معناتها ما يجيش معناتها ما يعديش الجيش.
2: اي لكن لازم يسوي زاد وضعيته حتى كي يبدا في الخارج
6: لازم يكون لازم يكون لا مدام عنده ما يفيد في كل حالة لازم تسوي وضعيتك.
2: ايوه كي يهبط كل حالة لازم يسوي وضعيته. اي
6: كل حتى مثلا عندي ولدي يعني مولود في 99 لكن ما يعناش باش يسوي وضعيته بتاعه لازم
2: حتى لو هو خرج حدود الوطن
6: بده يخدم ولكنه حتى هو زاد مولود مثلا قبل الفيل لكن مش يسوي وضعيه بتاعه
2: هذا معناته
6: يلزم
2: اليوم نحن سي ناصر الموضوع نتاعنا يصب في اطار انه تقريبا نحن كل يوم قاعدين نتكلم على الاداره الرقميه والاداره الرقميه ودرا شنو في الكلام هذا كانه قاعد يتقال وكهو معني على ارض الواقع نجي نشوفه ما نلقاوش
6: كيفاش معناتها كيفاش
2: هاو شي فسرنا شويه شمس الدين الحكايه هذه خاطر اليوم الناس تقول لك يا خويا انت وانت تقول لي رقمنا والرقمنا مو كل شيء عندكم معطيات الكل نتاعي عندكم
5: اي نعم
2: تستناو فيا باش نمشي لكم الوين.
5: وسؤال اخر زاد عندنا سنين نسيناها الجيش ونسينا الرافل والعلم علاش تو
2: ايوه
5: زعما احنا كير فرنسيس والانجليزي يحبوا يرجعوا الخدمه العسكريه خاطر باش يحاربوا قال الرئيس بفرنسا نجموا يهجموا على جنوب الفرنسي روسيا وإلا على خاطر زاد لاحظنا اللي عنا شباب مراهقين في الشوارع يخطفوا ويعتديوا وتقلقين منهم فأنا نبدأ بحاجة يا عواطف أولا مش معقول إنسان يتزوج في 18 وما يعديش جيشه كيف العشرين بالقانون التونسي لكن يحب راغب فبالنسبة لي أنا في تونس سنقترح حاجة إنه السن التعليمي شوية 16 سنة
2: أي.
5: 16 سنة للتعليم شوية
2: نعم.
5: أما احنا نقول احنا 16 اللي بطل القرايه نتاعه قبل 14 لازم يمشي لوزاره الشؤون الاجتماعيه علاش الوليد هدايا 12 سنه ولا 14 سنه بطل قرايته باش ما نلقاش غدوه يمثل خطر داخل المجتمع واذا يبطل قرايته بعد ال 16 يفترض وقتها يدخل الجيش ويتعلم صنعه ويتعلم لغه يتعلم حلاقه وظيفه الجيش لانه مش ان شاء الله اللي دخلنا في قتال ثاني حاجة سواها في هذا السن في اقتراحاتي أنا وإلا لي بعدها خيمشي يلوج على الإدارة وين هو في الله أعلم اللي يسمع فينا والتونسي على كامل تراب الجمهورية أعطيني موقع حط فيه وثائقي
2: أيوة.
5: والوثائق بتاعي هذيك تثبت فيها أنت اليوم أصحاح وترسل لي أنت رقميا كما عملنا في كورونا مش كانت جينا ورقة إلكترونيا وإلا كي خلص شركة اتصالات ولا انترنت زاد عندي إعفاء في يدي القانون القديم أنا كنت في عهدي أنا قديم أنا كان عن البيام يوقفك الشبيبة دي متعرفش معنى البيام شرطة عسكرية يعني هو اللي يوقف ويثبت ذاكر يهزك المحكمة العسكرية
2: مش هذا
5: العسكرية.
2: الرافل
5: نعم
2: مش الرافل هذا
5: لا الرافل هذا يعني الأمن العموم الوطني أما فما حاجة كانت تكثر في تونس العاصمة وفي مستير كان اسمها بيام
6: وكما بالنسبة لك الجنود قام زرتي ولا حاجة حتى شكوا فيه
5: أي معنى اللي تزوي تحكمه حاجة أخرى زادة يا عواطف باش نوصلوا احنا انسان انقطع على دراسه 14 ولا 16 وقت نقول له ايش عدي عامك لازم الرقم الحقيقيه يلزم في المدرسه يعني يلزم الدوله تراه انطلاقا من المنظومه التربويه اللي مازال يقرا ولا بطل أيه. فانا طالب في الجامعه نتشاف على المنظومه اللي انا نقرا
2: من المفروض
5: ما فما حاجه اخرى على الواقع لان اولاد الواقع فحكايه الرفل ندفعوا شويه فلوس ناخذوا ورقه شهاده الدراسه ما هذه هي
2: قبل هذا
5: حتى لليوم
2: حتى
5: لليوم اي هذيك اللي انا عندي للنقرة نجم نرسم في معهد خاص للحلاقه للموضه
2: نزلوا مش هذا نقول لهم راني نقرا
5: ما برشا يتعملها فما سعر للشهاده بدون دراسه يعني المشرع اللي حط القانون واللي في الدوله فاهمين هذا ثم عندي سؤال اخر انا علاش لليوم على طول تاريخنا ولدنا الطبيب والفارماسي والصيدلي اجباري عليه الخدمه العسكريه هو وطني صحيح أما حتى غيره من القطاعات الأخرى ما فيها اللي ما عندوش دراسته
2: أيوة.
6: في القانون وظيفة عمومية وفي الواحد سامحني ما تعرضت لهاش صح كي ذكرتني بها أوبليغاتوار ما يلزمك تقدم ما يفيد مثلا أنت مناظرات مش تدخل بتعمل مناظرة هذا في القانون يلزمك تقدم ما يفيد عندك عفاء
5: اللي رسمه كلهم ما في
6: لازم تكون ولا خدمت لا تقول لك ولا خدمت
5: العسكري تبقى القانون
6: لا لا باش نقول لك
2: دفتر تونسي يلقاوهم يمكن يمشي يعدي الجيش
5: يبقى نساء تونسي عملنا
2: وهذه نقطة مهمة تو اني كي نبدا نقرا اني وزميل ما هو في اطار المساواة بين الظفرين عاد تو نحن نطالبوا بالمساواة كزوز انسان احنا تو في المحالة مانيش نطالب بالمساواة يعني عندي رأي آخر في الموضوع لكن في اطار هالمساواة اللي كل يوم نحكيو فيها يا اخي تو سامحني اني تلميذ او طالب كملت قرايتي وقدمت المناظرة كما قال النصر وزميلتي اللي هي تقرا معايا فرد كملت زادة كيف في نفس المستوى وقدمت زادة هي باش في مناظرة فاني اليوم نحرم الدخول المؤسسة لأني ما سويتش وضعيتي وزميلتي تدخل على روحها وتبدأ في مسارها وتتقبل لأن هي ما عنديش هالشرط هذي في حتى هذي لهنا في جدل زاد التواصل
6: بالنسبة للإناث مش إجبارية
2: مش إجباري
5: في أوكرانيا في الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا في بلدان
6: المواجهة
5: وصلش الإنسانية لهذه الدرجة من
2: هكاوملا اني بصراحه متعصفه برشا عن سيدي
5: لا انت تقول في حقيقي انت
6: سي شمس الدين تحب بلاتفورم انت تكون ثم بلاتفورم ما بين البلديه البلديه والداخليه وما بين وزاره الدفاع
5: يعني ابنك سي ناصر
2: والشؤون الاجتماعيه
6: وشو تكون عندهم بلاتفورم
5: يعني ولدك من خارج
6: تابي الاسم فلان فلان صاحبي اسمه نطلع الوضعيه بتاعه ونجم اني ما غير ما يتقدم لي هو نسوي له الوضعيه
7: نعم الكترونيا هو نعم. الطلبه عندهم معناها منظومه نتاع التعليم العالي اي واحد تكتب اسمه هو طالب وبطاقه التعريف بتاعه يجبد لك فانا جامعه مرسم يعني عندنا نعم. معلومات على الطلبه مش على التلامذه
2: نعم. حتى التلامذه المنصه اللي رسموا فيها
5: الملاحظه اللي قلتها يا عواطف سادة انت نعم. مهمه في ضياع الفرص
2: اكيد في ضياع
5: نفس الموقع فتح انا وزميلتي متخرجين عندنا 5 سنوات قالوا اللي عندهم 5 سنوات يجي ويدخلوا يفترض كان قبل موجود الطالب الولد يعدي عامه في الصيف يقسموا على 4-5 مواسم علاش ما ترجعش
2: وإذا
5: يحفظه ونجم ليه ونجموا يعملوا خدمة
2: عليه فرصة.
5: علاش احنا نحبوه مجند سلاح ينجم يعملوا تحت الجيش الوطني في حراسة الغابات 15 هيك. يوم مثلا في سراع فاش بتعيش غابتنا لا لا قصدي أنا كنت قبل أنا والدي من الأول قبل ما يعدي 4 سنين لأسباب أخرى للثيرابات في البلاد التونسية من الأول عدى بعد إلى
7: ممكن يتكونوا يعملونهم صنعة احنا توا مش خاص كان يرجع بالحق ما يعني كما قولوا الرافل متاع قبل وكل الشباب
2: اللي في القهاوي
7: اللي في القهاوي واللي وكل معناتها يعملوا فيها بركاجات وهالواحد وكان بالحق يمشيوا للتجنيد الحقيقة
5: ما احنا دكتورة ما بين هذا المطلب وما بين من يقول لك زاد أنا ولدي خارج يعني في دولة وقفوه وطلع مع
6: هو جيش التونسي قادي سامر وحتى في الدولة الاقتصادية
2: القانون يمنع أنه يقع الرف اللي ذي وقع منعه يعني يجوا يهزوا
7: احنا نقولوا هما يتطوعوا مش
2: يتطوعوا نعم.
7: وحده يمشي العائله نتاعو تقول له برا باش يتكون في صنعه ولا حاجه بالعكس هو يقدم روحه مش انا ضد ماني هذا
5: هو
7: الرف اللي باش يلم
5: بالتصريح اللي بثيته التصريح اللي بثيته في عاد قبل كان يهزوا طول باش يقرع له المره ذي اش عادي على الكمبيوتر يلقى محكوم يا عواطف
2: يعني وهذا اخطر
5: هي بيدها لا هو حتى قبل كان يتحكم حتى قبل يعدي اشهر في سجن
6: عادي بعد
5: يتشد في سوق السبت وهو يدور ويمشي القرار يعني عنده 4 شهور
2: يعني بالقانون هذايا هو محكوم إلى حين يثبت أنه هو سوى وضعي كلنا محكومين الأولاد الكل على الأقل محكومة إلى حين تثبت أنه سوى وضعي
5: اللي مقاموش بأداء دورهم الواجب العسكري بتاعهم كيفاش الواجب العسكري بتاعهم مش سنة ضايعة من عمر الإنسان بل هو تحسين إلى وضعية النفسية والعقلية والمعرفية للشاب التونسي الذكر
2: وهيثم قاعد يصلح لي في معلومة يقول لي أنه عن طريق المركز متاع الحي متاعك يوصلك معناها الأعلام ذي يجيك حكم هكا ولا الحكم اللي تحكم عليك بسجن يجيك
6: حكم غيابي وجلال المدينة
2: حكم غيابي 3 أشهر أو 3 أشهر غيابي يجيك قبل ويعلموك به الحكم هذا يعني يوصل
5: الإشكاليات هذه تقع للمواطنين والشباب بتاعها للأسف شديد اللي والديه ما قاوش بنك تشير لهم دار اللي نقل من دار لدار اللي يبدل بتقطريفه مرة كل 10 سنوات تلقاها راكب في طيارة في سنوات قديمة باش يسافر أصلا من الطائرة ينزل يعاطف هو في الطيارة لأنه ما في بالوش لأنه بطاقة تعريفه محطوط فيه عنوانه القديم
2: أيه.
5: اليوم احنا في عهد جديد بتاع تكنولوجيا
2: أيه.
5: يجيني أنا عندي رقم ولا عنا رقم كما بطاقة تعريف ولا عنا رقم إلكتروني موحد لشبابنا يجيني يقول لي راك دخلت في الخدمة العسكرية وإذا عندك موانع اضغط هنا نضغط غديك نلقى روحي في الموقع نحط بطاقة تعريفي نحط معطياتي
6: شاطيك تأكيد على علاش لازمنا اليوم نوظفوا التكنولوجيا هذه ونوظفوا الوسائل هذه مثلا انت كي تخش هذا الجهاز بتاعك تلقى نيميرو نمرو هكا بعد يقول لك برا جيب شهاده مطابقه الاصل من الشهاده الجامعي يجب يكون عنده المؤسسه اللي باش تقبلني ولا عنده لاشني سميوه الكي ولا
5: كيركود
6: يجب يضرب عليه يشوفها فلسفيه وصح
2: بالضبط
6: على نجيب نسخه في المطابقه الاصل وشهاده الصف
5: بالضبط وعلاش التنقل وعلاش الليسانس اللي تبردوا فيه والوقت اللي هو أهم حاجة في كل أمة
6: اللي أنا في اعتقادي أن اليوم البرنامج مش برنامج متاع رئيس الحكومة وزارة التخطيط في خصوص
5: الرقبة
6: مشروع متاع تنمية من 26 حتى 30 اللي تو يحكيوا عليه في تونس اللي هو واخو صداوة ثم برشة مقترحات في الاتجاه هذا في اتجاه أنه تعصير الإدارة
7: ورقمنة الإدارة
2: خاصة وهنا قلت العقلية اللي نحن نحكيه بها اليوم اللي هي شوف قديش من حلول اتطرحت في كلامنا يظهر لي هذا يلزم يصير على خاطر في النهاية القوانين هذه تحسها زجرية ديما نجريوا للحبس ديما نجريوا للعقوبة ديما نجريوا لسلب الحرية في هذه بالنسبة للشباب راهو يقلق برشا
6: هو من خصائص القاعدة القانونية الزامية بتاعها ما نجموش في أوروبا وفي الدول المتقدمة
2: مش حاجة ما نجمش
6: كيف سمحني مدام معوات
2: كيفاش
6: في أوروبا والناس نستخب علاش تخاف في كانوا في بيس كونديناب كانوا اكثر ناس شرس واكثر ناس ممتنع لكن وصلوا تو من اكثر شعوب راقيه لان زاد القانون الدخل اليوم نفذ القانون تطبيق القانون ناس تخاف والناس تتعود واللي القانون
2: مصدر التربيه ومصدر الاخلاق مش باش تحكم عليا ب3 شهور او عام ومن بعد تقول على ورقه ما سويتيش وقتي نقرا معني وقتي انت كنت تنجم تدخل مثلا لوزاره التربيه ولا وزاره التعليم العالي وتعرف اللي تتاكد اللي اني نقرا وتعفيني اليا
6: عليه الحكم
2: هذا رايي
6: راهو قراءتي القراءات بتاعنا وتوه تاعنا راهو تقدر حكم غيابي في سجن راهو يقول لك زادة ثم هي بتمحكمة ما حضرتش وما بجاش بحدان ويخليه يدفع باش يجي يسوي هذا يبتاعه مش بضرة القاضي وقت يحكم بالحبس عنده ما عنده
5: التفقين سيناس لما المحاكم العسكرية مش موجودة في كل بلاصة معنى يزمك تمشي تونس العاصمة والكيف
6: كيف عنا في كيف توصل عاصمة في صفاقس
5: بالضبط فتولي مشقة للمواطنين المسألة الرقمية علاش لا زادة أولادنا اللي يدخلوا وقت اللي يبدأوا يقرأوا في سنهم أستاذ التربية ولا أستاذ معين يتتوزع الأوراق عليهم كلهم يعمروا في انتظار نعملوا هالمنظومة ويمشيوا لإدارة الكلية وإدارة الكلية تسلمهم لوزارة الدفاع ويبدأ عنده جذاذة اللي هو تم تقديم المطلب هذاك وقتها النجم نسيطروا على اللي ما يقرأوش بالحق واللي هو بالنسبة ليه لو كان يقف في محطة ويتفتف هذا في تليفونه هذا في منقالته خيرير له من 50 سنة قراية، ما هذا اللي يحب يستهدفهم هو القانون، لأنه
6: شو هو
5: كل ثكناتنا كما ثكنات أوروبا لا تستطيع أنها تقوم بجلب الفوج متاع السناء، ما عادش عنا الإمكانية والمساحة. أحنا واضح منه اللي نحبه كما قالت ويك الدكتورة كثر كثرة اليافعين هذوما اللي يعملوا في الجرائم غريبة وكثيفة ونفس السن يا سي ناصر عباد، ولا تقول وين الرافر اللي نسمع فيها أنا في عائلتي نسمع فيها في المقهى قبل هذوما كانوا يمشي للجيش يروح راجل، هذا العباش طول هذه الرؤية.
6: هذا دور المؤسسة العسكرية في أنها تخلق جيل انت
2: منضبط ملتزم
5: كان يبدأ عنده ولد كي يظلوا موهوش على الطريق المستقيم في ناس كان يهزه
6: هو
7: كان المؤسسة العسكرية تعمل ممازات إشهارية وتعطي فيها حاجة بوزيتيف لك الشباب، مش هو الجيش معني حاجة تقول رو فما مثلا تكوين فما متاع
6: لا هم يكونوا
7: ما يعرفوش فما
2: بتعرفش أي الشباب ما يعرفوش
5: اليوم نجم يكونون في التكنولوجيا نجم تحلك الأبواب
2: نعم
5: وينجم العام متاعه ويجي لمركز تكوين مرتين في الأسبوع ياخد درس وهو في درب أما الانضباطية وكذا مش لازم العام بيت في ثكنة وقائم ويأخذ رخصة يظل لي الدول الحديثة ما عادش عندها القدرة خاصة اللي احنا تو نسبة الانتاج بتاعنا مش كدول أفريقية، أما بالرغم من ذلك مازلنا ماناش قادرين باش نلموا كل من يلزموا يعدي الواجب العسكري وفما زاد التعويض المالي الخدمة العسكرية
2: موضوع كيما العادة مثير للجدل، أكيد عندكم رأيكم فيه نتصور نحن نحكي والناس أخرى زادة عندها ما تقول في الموضوع عندها أفكارها، وهذا هو الغاية من برنامج ديما نعاود نذكرها نحن نطرح المواضيع ما نمتلكوش الحقائق، نقدمه في وجهات نظر، نقدمه في قراءات مختلفة اقتصادية اجتماعية قانونية، لكن في النهاية زادة مهم برشا أنكم أنتم تحكيوا في المواضيع هذه والمجتمع ما نجم يقدم ويغير نحو الأفضل كان بالحوار. بشكركم برشا، شكرا ليك يعطيك الصحة مدام شيراس تبرع على الحضور، كيف سي ناصر بشكرك برشا سي ناصر الخضيري يعطيك الصحة نورتنا، شمس الدين هكا نقول لهم بسلامة نحن
5: بسلامة ونشكروا هيثم والناس ونقول لعماد العوني حظ موفق في باقي
2: حظ موفق بعدنا نحن يجي عماد، شكرا ليك هيثم مع تحياتي عواطف جبالي إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية للاطلاع على سير العودة المدرسية والوقوف على طبيعة العمل داخل المؤسسات التربوية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مضيفا في تصريح للزميلة نادر إسماعيل أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، ومبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج تنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله، أن صابة الزيتون للموسم 26 و2027 ستكون في حدود 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيوت البيولوجية. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان حوالي 35% وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان على موقع الفيسبوك اليوم، ويشار أن المستشفى ينجز على مساحة تناهز 14 هكتارا وبطاقة استيعاب في حدود 105 سرة، فيما تقدر كلفته الجملية بحوالي 95 مليون دينار وفق المعطيات الرسمية حول هذا المشروع. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي للوكالة لدعم التنقل الكهربائي في تونس. حذر خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها اليوم قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالمنظمة الشغيلة، خصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. نهاية الموجز بعد قليل، حديث الثقافة مع عماد العوني، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في متابعتنا. هكا هو اليوم مثلا ما جينيريك قلت لي ما نخدموا من غير جينيريك.

ست دقائق بعد الثمانية في إذاعة المنسير وفي برنامج حديث في الثقافة. العدد الثاني في تار البرمجة الخريفية الشتوية. لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل كالعادة إلى حدود 10 ليلا. يأمنه لكم هيثم والناس في إخراج الحصة. أي ما يدلعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة ومفيدة لكل لقاءاتنا اليوم وفقراتنا في تار سهرة أو برنامج حديث في الثقافة. سامحوني نضحك مول واحد يقول ساعات شر البلية ما يضحك وكر واحد يضحك وكهو. اليوم في سهرتنا وفي برنامجنا باش يكون لنا لقاء مباشر بعد قليل مع دكتورة ناهد بن سيدهم حول إصدارها الجديد والمتميز خليني نقول علاش، لأنه يحكي على رحلة طالب تونسي في أندونيسيا جاء تحت عنوان على عتبة الشرق. هذا هو عنوان الإصدار الجديد اللي باش نحكي فيه مع دكتورة ناهد بن سيدهم. ثم بعد تالي باش يكون معنا المدون والمخرج بدر الدين خضر. مع بدر الدين باش نتحدث على الجائزة اللي تحصل عليها في إطار الدورة الأخيرة لمهرجان الفيديوهات أو الومضات التوعوية في سوسة. الحقيقة فيديو حلو برشا، تفرجت فيه المدة متاعو بعض الدقائق، مخدوم بالذكاء الاصطناعي رغم بعض الهينات البسيطة لأنه عمل حلو برشا طبعا بعد نحكيو فيه. كما العادة مجموعة من الأخبار الثقافية المتفرقة. ثم باش نتحدث اليوم عن واحدة من المجموعات الثقافية في تونس واللي كان لها دافع كبير في دعم الحركة الثقافية التونسية في فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أقصد بذلك جماعة تحت السور. الصراع الفني بين الأجيال واختلاف الأذواق بين الأجيال والتطور الحاصل في الموسيقى هو ذاك موضوعنا اليوم في إطار لقائنا بالإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتريس ميتا. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة حديث في الثقافة بالنسبة لليلة.

0: للفنانة التونسية راحلة نعمة. الوقت وبالضبط 17 دقيقة بعد 8 في إذاعة المناسير وفي سهرة حديث في الثقافة. سعداء جدا باستقبال الدكتورة ناهد بن سيدهم. ناهد مساء النور، مرحبا بك.
1: عسلامة مساء عماد، وينك لبس عليك؟
0: الحمد لله يعيشك. ناهد، آخر إصدار وصدره قبل مجموعة من الإصدارات هو إصدارك على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. قبل الساعة لو كان نتعرف أكثر على ناهد ونأخذ فكرة على كتاباتك اللي سبقت الكتاب هذا. ناهد
1: باهي، أوكي. معك ناهد بن سيدهم، أصيلة ولاية قبلي، باحثة. بالنسبة لآخر إصدار، آخر إصدار صدر لي هو قصة جنى وسيد ظلام، وهي قصة موجهة للأطفال خصيصة. بالنسبة للإصدارات القديمة، أول إصدار كان هو عبارة عن ترجمة من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية، تمثل في كتاب الإسلام الحداثة والشخصية الإندونيسية، وهو ترجم الكتاب الأستاذ الدكتور نور خالص مجيد، أشرف على هذا العمل. هو عميد سابق لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، السيد الدكتور منصف بن عبد الجليل.
0: أيوة. هذه ثم يجي الكتاب هذا اللي هو رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. على شكون تحكي؟ شكون الطالب لهنا نهت؟
1: بالنسبة للطالب اللي حكيت عليه، هو تحدثت على طالب بصفة عامة ولم أخصص على
0: طالب معين
1: التحديد.
0: بيه أولا ساعة ننطلق من العنوان متاع الإصدار على عتبة الشرق.
1: نعم.
0: رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. المحتوى المضمون متاع الكتاب، هل ترى هو انطباعات أفكار أم هو رواية ربما تنطلق من الواقع؟
1: به هو بالأساس ينضوي ضمن أدب الرحلة،
0: أدب الرحلة،
1: وينضوي أيضا على تجربة شخصية بحكم زيارتي ودرست في كلية أحمد دحلان بجاكرتا بإندونيسيا السنة البلدية 2017-2018، وكانت صراحة رحلة شيقة وتعلمت منها برشا حاجات، وأفردت لها الباب هذا يتمثل في الكتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في إندونيسيا. وتحدث على طالب بصفة عامة، ما كانتش هي تجربة فردية ذاتية تهمني أني كشخص فردي فقط، حبيت أتعامل مع الطلبة الكل ونشوقهم أيضا لزيارة معالم جديدة، زيارة البلدان الجديدة، تبادل ثقافي، تبادل فكري، تبادل حضاري. لازم نكون منفتحين على العوالم الأخرى.
0: وعندنا برشا طلبة في إندونيسيا ناهد،
1: قبل ما كانت، إما حاليا ما شاء الله خصصت سفارة الجمهورية الأندونيسية بتونس، خصصت الكثير من المنح، وحاليا ولت نسبة كبيرة من الطلبة التونسيين بدأوا يخرجوا لإندونيسيا. ومن الحاجات اللي ضحك إنه السفير مرة فاتت برك يحكي فيها إنه الطالب التونسي إن كان أنثى أو ذكر يمشي يدرس في إندونيسيا، يعني تكمل المنحة متاعه يحب يبقى غادي.
0: تعجبهم
1: التجربة، تعجبهم بلادي، يعجبهم الناس.
0: هو الحقيقة السفير متاع أندونيسيا سفير معناه طيب برشا، بشوش برشا، ثم أيضا عنده علاقة طيبة في تونس ويستقبل إعلاميين وطلبة وغيره. بالنسبة لنوعية العلوم أو الشعب اللي يقبلوا عليها التوانسة في أندونيسيا، شنو يقرأوا بالضبط غادي؟
1: صدق بالله المنحة كلها موجود فيها جميع الاختصاصات، إن كانت تكنولوجية، أدبية، علمية، إلى آخره، اقتصادية، حتى علوم القانون، الكل موجود، الاختصاصات كلها متشعبة متفرعة موجودة ومتاحة للجميع، ولجميع الأعمار ولجميع الفئات.
0: والدراسة متاعهم كما دراستنا أم فيها اختلاف على عدد الساعات، على المنهج، على التخرج؟
1: مختلفة تماما صدقا.
0: كيفاش؟
1: هما أكثر منا ساعات وأكثر منا اشتغالا، وحتى في الصيلة السنة الدراسية عندهم شهرين فقط كيف تنتهي السنة الدراسية العطلة أكها، وبقاها طيلة الأسبوع يقروا من يوم الاثنين إلى يوم السبت.
0: يعني عدد الساعات
1: تمتع العشية.
0: يعني مش كيفنا، احنا الطالب مدلل شوية لهنا يبدو لي على مستوى عدد ساعات العمل.
1: اي خاطر ريت من 8 ل 6 نتاع العشيه حتى البوز نتاعك وفطورك في في الكليه في الحبس.
0: ونفس نفس اي حاجه نفس السنوات نتاع التخرج.
1: نفس السنوات اي
0: 4 سنين تقريبا الاستاذيه حاجه كيما هكا.
1: لا حتى هما تخلى لهم السيستم اللي مديت بنوه في البرامج الدراسيه نتاعهم، عندهم الليسونس 3 سنوات، الماجستير 5 سنوات، الدكتوراه حتى هي
0: من خلال تجربتك ناهد ومن خلال التجارب اللي شفتهم لمجموعه من الطلبه التونسيين، هل ترى بالفعل تستحق يعني الفكره يستحقها الطالب التونسي؟ مش مشكل ينجم ينجح فيها، يلزم يتعب عليها، ام حسب تجربتك معناها كي يبدا في تونس خير؟
1: صدقا هي تستحق على جميع الاصعده، حتى يعني أبار الجانب الدراسي، حتى على الصعيد النفسي، صعيد الفكر الإدراكي، حتى على الصعيد الروحاني، صعيد الانفتاح على الحضارات الأخرى. يعني كتجربة أني نعتبرها تجربة قيمة تخلي تفكيرك منفتح ويتقبل برشا ثقافات أخرى مغايرة عليك. أني نعتبرها بصراحة تجربة ثرية، ونشجع جميع الطلبة أن يخوضوا غمار التجربة هذه. يعني لماذا؟
0: طيب نرجع للإصدار متاعك ناهد، كتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. وين نجم نلقاو الكتاب هذا؟
1: موجود في السفارة إندونيسيا بالجمهورية التونسية، موجود في رحاب السفارة.
0: بس معناها يزم باش نطلع عليه نمشي للسفارة؟ مش موجود في بعض المكاتب ربما في بعض ال أه؟ ولا الطباعة تكفلت بها السفارة؟
1: لا الطباعة هي مكفلة بها السفارة.
0: فهمت.
1: موجود في المكتبات.
0: بي دي اف واش موجود على الأقل؟
1: بي دي اف عندي نسختي أني الأصلية موجودة.
0: على كل ماذا بينا نطلعوا أكثر على الكتاب هذا وخلي
1: نخصص لك نسخة هدية
0: مني. مش حتى ليلي بارك ناهد، خلي الطلبة التوانسة ياخذوا فكرة، لأنه إذا كان قلت لي أنه الفكرة تستحق معناها مجهود، فلما لا خلي يطلعوا عليه الطلبة التوانسة. وهذا في إطار معناها أنه المعارف تتوسع أكثر بالنسبة للتونسي، خاصة في أندونيسيا اللي هي تقريبا من البلدان اللي ما نمشيو لهاش برشا نحن التوانسة أو سكان صحيح. شمال أفريقيا
1: صحيح. نعم. مانيش من روادها ومانيش من المطلعين عليها، ولا يعني أغلبيتنا نحن نحبذوا السفر للبلدان الأوروبية.
0: البلدان الأوروبية
1: وإلا مخالفات الاستعمار نعتبرها.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. ناهد بن سيدهم دكتورة تونسية، شكرا جزيلا لك على هذه المصفحة حول كتاب على عتبة الشرق، رحلة طالب تونسي في أندونيسيا. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

0: انتدم في شهر سبتمبر، في بداية شهر سبتمبر، المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في سوسة من خلال مجموعة من الأشرطة القصيرة للغاية متاعها التوعية في إطار هذا المهرجان اللي كما قلت تتضم في سوسة. والفكرة الجديدة في الدورة الجديدة هي الفيديوهات أو الأشرطة المعتمد فيها الذكاء الاصطناعي. صديقنا مصمم مواقع الويب وتطبيقات الهواتف الذكية بدر الدين خضر كان من ضمن المتحصلين على إحدى الجوائز في هذا المهرجان. بدر الدين، مساء النور، مرحبا بك.
1: مرحبا، مساء النور أخويا عماد، تحية لكل مستمعي إذاعة
0: المسجد. عنوان الفيديو اللي شاركت به عنوان واش دخلني، هو الحقيقة الفيديو كنت شفته قبل حتى مشارك في المسابقة وقبل المسابقة، فيلم زيان برشا يعتمد الذكاء الاصطناعي. المشاركة متاعك كانت فيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي في الفئة هذه. لو كان ساعة في البداية نحكيه على الفيديو هذايا ونقدموه للسادة المستمعين، وإذا اللي يحب يتفرج فيه ينجم يلقاه.
1: شكرا على التقديم. الفيلم إيش دخلني موجود، ما يكفي تكتب إيش دخلني على اليوتيوب موجود تلقاه، يخرج لك ديجا الأول خطر عامل السيو. الفيلم هذا من هي من شروط المهرجان أنه ما يفوتش 6 دقائق. كان الطول متاعه 5 دقائق 59. حبيت نوصل فيه رسالة بما أنه ما المهرجان هو الأفلام التوعوية. كنت اقترحت في السنة الماضية أنه علاش ما يدخلوش الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، حتى اللي ما عندوش إمكانيات كافية وما عندوش كاميرا ومخرجين وأعرف معتات التكلفة، اللي عنده فكرة ينجم يوصلها باعتماد التكنولوجيا الحديثة هذه الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية والأخلاق وما إلى ذلك،
0: وطريقة التصرف في الشارع وغيره. نعم
1: بالضبط.
0: المشاركة هو الدورة هذه الأول مرة يعتمد فيها الفيديوهات المخدومة بالذكاء الاصطناعي.
1: أي أول مرة، قلت لك أنه مقترح من يعمل والاسم ما كلموني، كنت معتها مجبر حتى أخلاقيا أدبيا نشارك، ولو أنه معتها المدة قصيرة معتها حضرت معتها الشعفيسة، لكن الحمد لله معتها لاقى إعجاب جمهور وتحصلت به على الجائزة، جائزة الجمهور الأولى على أكثر من 500 فيلم راهو قدموا للمهرجان هذا من أكثر من 60 دولة.
0: قبل ما نجي للمهرجان والجائزة، الفيلم هذا قديش تطلب وقت باش حضرته، واللي فيه تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق و59 ثانية، قديش خذيت وقت ومدة باش حضرت الفيلم هذا؟
1: طلب أسبوع عمل، أسبوع معناتها نحكي لك على أكثر من 10 ممكن 12 ساعة يوميا، ممكن حتى أكثر. الأدوات المعتمدة من عرش كلمات تقنية هي ممكن اللي حبي أعرف مثلا ما استعملنا في جيبون تشات جي بي تي والأمني جوجل جيميني وأمني وفيو وشوية كلاود وحكايات أخرى معناتها للسيناريو،
0: يعني برشة تطبيقات خدمت بيهم باش عملت الفيديو هذا.
1: اي اكيد، خاطر كي تعطيه نقول احنا البرومبت تخرج فيديو هو اكثر حاجه اكثر مده كانت 8 دقائق، وتوا اذا كان تاخذ ان كونت برو يعطيك حتى فيديو 8 ثواني ويت سكوند.
0: واللي خدمت بهم كونت برو ولا بدري؟
1: كونت برو والله ما نعرفش، كيف تحب نعرجوا على الموضوع هذا.
0: اي ماذا بي، اي
1: اي معناتها تعرف انت الاخلاص ما مش بالدينار التونسي، بما انه ما
0: عندك بتبيع
1: اهتمام يعني، ونقطه معناتها تسمع انت تبارك الله معناتها تشوف البلاتوات والذكاء الاصطناعي والشباب والاطفال وما نعرف شنو، وانت كتونسي غير قادر انك تشري ان كونت برو. الحمد لله حبيبات البرة فهمتني ياخذوا ولا يعطوني نستعمل الكود نتاعهم باش ما نقولش شريولي تنورط في حاجه اخرى تولي
0: تولي ديفيس وين ماشي هاي يعني عاونوك
1: اي ما انت بون حبيبات هكا تمشي خدمه في خدمه وبيان يعطيني الكونت نتاعو نخدم به والا نخدم له اني مثلا موقع ويب او تطبيق او نعاونه على محل رقمي ومعناتها مقايضه ولينا لغالب باش نجموا معناتها نواكبوا باش نجموا
0: بدري علاش اللغه العربيه تحس معناها متاكله شويه في الذكاء الاصطناعي وين المشكل في التطبيقات ولا في الاصوات تقريبا برشا فيديوهات اللي شفتهم في الذكاء الاصطناعي اللغه العربيه ماهيش هي
1: اي ما في خاطر فما نقولوا احنا تريننج تدريب ما انت تدرب الموديل النموذج بتاع
0: النموذج
1: الاصطناعي هو يعطيوه معناتها ولاو توا دي تريليون تاع معلومات يدربوها عليهم وتعرف انت المحتوى اللي موجود معناتها على النت معناتها العربيه شويه معناتها الاغلبيه باللغه
0: الانجليزيه
1: والهندية والله كانت لي محاوله اني باش نعمل معناتها اللهجه التونسيه معناتها باش ندرب نموذج الذكاء الاصطناعي لكن الماتريال ما يكفيش ماهوش بي سي معناتها تاع إيفانك ولا إيسات باش يخدم لك معناتها ماتريال ماتريال قوي معناتها ما تكفل بها دولة وزارة
0: مش شخص
1: حاجة مش شخص خاصة احنا اللهجة نتاعنا معناتها صعيبة برشا هو ديجا جيراننا ما
0: يفهموناش
1: ليبيا والجزائر جيت نلقى جملة واحدة خويا جملة واحدة صغار قاموا الأولاد فزوا الزر ناضوا معناتها
0: يعني وليد دربته انت على اساس باش يخرج لك الجمل اللي حاجتك بها
1: شويه شويه لكن مش برشا
0: باه نجيو للمسابقه الفيديو هذا شاركت به في المسابقه في اطار الفقره او المسابقه اللي خاصه بالفيديو التوعوي بالذكاء الاصطناعي وحاز جائزه الجمهور
1: الاولى
0: الجائزه الاولى للجمهور اي
1: شوف نعطيك شوية أرقام هو أنا بالنسبة لي أخو العماد الهدف معناتها وصل المبتغى الميساج وصل تعرفش ليش خاطر إذا كان تلقى 43 ألف واحد تفرج على الفيلم وأكثر من 1200 بارتاج دونك ما تحب الفيلم ما عجب العباد عجب الجمهور
0: فرجت فيه العباد
1: اي احنا نحبوا معناتها نوصلوا الافلام هذوما للجمهور مش النخبه او الفيلم اللي بعده ثاني شوف الفارقه 8000 مشاهده و400
0: بارتاج فرق بعيد برشا برشا
1: معناتها باش نمشيو من الجائزه الاولى الثانيه لهنا الفيلم بون نعرفش لازم التحكيم شنو هي المعايير والمقاييس اللي اعتمدتها باش معناتها باش ما تعطيش الى الجائزه الاولى للثانيه للثالثه للثالثه بريم في الجوائز معناتها جوائز مهرجان الرسميه الاصليه لمد لي تروفي نتاع تاع الجائزة الذكاء الاصطناعي بون هو ممثل معروف باش نذكروا حتى اسمه
0: صالح
1: حجتي همس لي في وذني قال لي فيلم عالمي طياره
0: حلو
1: من بعد سالته قلت له علاش ما ماهوش الاول ولا الثاني قال لي تو نحكيو من بعد والله يشوف
0: اولا اسباب ماديه زعما ولا
1: والله شوف هو فيلم الجمهور ما فيش مقابل مادي
0: ها
1: اي فما مقابل مادي في الافلام
0: الجوائز
1: لهنا يعني شنو نقول معناتها الجمهور حاجه ولجنه التحكيم في موجه اخرى في وادي اخر ممكن خاطر هما ما عندهمش تكوين في الذكاء الاصطناعي صحيح هما
0: حاجه جديده راهو الذكاء الاصطناعي ولا الافلام
1: هما نجوم تاع السينما تاع مسرح لكن ما نعرفش معناتها شنو هي المقاييس ما تنجمش انت تنجم تقيم اداء الممثل مثلا لهنا في الذكاء الاصطناعي ما تقولش اداء الممثل فما دي كريتير اخرين على فكره والله ما بين قوسين اخويا عماد عندنا نجم من معناتها نجم هوليود تونسي هو ممكن مش معروف برشا معناتها اللي هو كمال كريفه هذا هو لونترونور نتاع فاندام مثل معاه توب ولا ما عارف شو مثل معاه من بعد انتج له اخرج له افلام صديق هو تعرفت عليه بون اترافير كلكا وكي جاي لتونس تقابلنا مرتين تقابلنا هو كان موجود حتى تصوري معه في البروفيل تاعي فيسبوك كي تتفرج على الفيلم قال لي واو 20 سور 10 قلت له ما نحبش المجامله قال لي لا انت تميريت هذا نجم هوليود هذا هنا نجم التحكيم ما نعرفش علاش ممكن ثم ضغوطات خاصه اني سمعت من مصدر موثوق اللي هو المدير المؤسس المهرجان تحية لي خويا وليد
0: بن حسن
1: انه الفيلم تفرجوا فيه في الولاية ممكن قلت له تغشوا علاش تغشوا خاطر ما نعرفش لهنا اللي تفرج في الفيلم ينجم يشوف معناتها ثم خراب وفوشيك معناتها
0: ثم ربما الرسالة اللي حبيت توصلها انت كانت مزعجة شوية معناها
1: كانت مزعجة خاصة أني خذيت الإطار المكاني سوسة
0: بالطبيعة
1: وحتى
0: الأماكن اللي خدمت عليهم أماكن في سوسة بالطبيعة
1: أماكن ولا ما فرش فيه لهنا ممكن ثم مسؤولين ما يعجبهم إن شاء الله ما يكونش السياسي يتدخل في الثقافي إن شاء الله لا معناتها هذا مجرد معناتها
0: بدري
1: بقول هنا مثلا اللي باش تتغشش فيه انت يا مسؤول راهو لازم ما جيتش ننقد يعني خاطر حتى في الفيلم اللي يتفرج فما واحد قاعد يصور في حاشاكم في الزبله في البحر ويهبط على البارتاج وكهو فهمتني اني لهنا شفت المشلوين حطيت صباع على العداء
0: وخدمت عليه
1: حللت اعطيت الحلول هاو كيفاش تعمل باش تولي هيك انت هيك اذا كان باش تكمل معناتها بالطريقه هذه راك باش توصل للخراب هذا
0: بالضبط.
1: المسؤول باش يتغشش راه واقع راه الصوره تاع المسؤولين في مهرجان وسو راهي كانت معناتها خايبه برشا ما عطتش فكره باهي على لا على سوسه وعلى تونس في السياحه على خاطر وراهم من با حطوا حتى تصويره ولا حاجه وتيل خراب
0: شفتوا وكنت عديت يعني نهارتها الاستعراض بشكل مباشر من ابو جعفر الحقيقه تصاور ما عجبتنيش بالكل ومشهد مش حلو بالكل ومش هذيك سوسه بدر الدين الفيلم هذا ماهوش باش يحل لك افاق باش تعمل افلام اخرى لانه توا بدات شركات كبيره حتى في السينما بدات تخدم على الاي اي في الافلام
1: فما مقترح مشروع كبير من السيد هذا اللي قلت لك قال لي حتى السيناريو كمال كريفة نجم هوليودي منتج ومخرج ومعنده افلام كبار تحكي على فول كونتاكت تحكي على معناتها فون دام فما فيلم قال لي سيناريو محطوط مي مكلف برشا معناتها باش يخدموه خاطر مبني تجيب الفيلة معناتها الفيولة من كينيا ولا من عشرين معناتها
0: تولي تخدمهم بالآي آي الكل هذوكم
1: بالآي آي وإن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: في قاعدين كان نشوفوا الفيلم حنبال خاطر الفيلم اللي تخدم الإيطالي موش هذاك حنبال بعد ما عطيتش تصويرة باهية ما نعرفش
0: الرؤية ماهيش تونسية معناها في نهاية
1: معناتها دول أخرى استثمرت في حنبال اللي هو معناتها تونس خسارة والله ما
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخدموا عليه ان شاء الله توا هاو برشا امور تطورت ان شاء الله نخدموا على حنبعل وغيره من الشخصيات التاريخيه في تونس بدر الدين خضر المصمم والصاحب الفيديو التوعوي اش دخلني نحب نشكرك برشا على وجودك معنا في إذاعة المنسير في برنامج حديث في الثقافه وان شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمه يا بدري
1: شكرا وتحيه وامسيه سعيده
0: الى اللقاء

0: فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: شيء.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. انعقد باسم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بإشراف المدير العام للمستشفى شوقي بن حمودة وبحضور رؤساء الأقسام والإدارة الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة، وخصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصين الاختصاص المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وتم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد

0: كشف رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش خلال انعقاد ملتقى الدولي والإقليمي اليوم بالحمامات ملتقى الجمعية وبمشاركة نظيراتها الأجنبية بإشراف وزيرة المرأة، كشف وقال إن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المأمول بلوغه لسنة 26 و2000 بدعم 12,000 طفلا فاقدا للسند ليصل إلى 12,500 طفلا بحلول سبتمبر الجاري. واعتبر مقديش أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة ودعم المواطنين المحبين للعمل الاجتماعي والمحتضنين للأطفال. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 يوم 34 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامولاي المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي لوقف العملية القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يرجح استئناف الضربات الجوية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي. نعود ونلقاكم في تمام 10 ليلا، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية، فنية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا

12 دقيقة بعد الساعة 9 مساء. مستمعينا الكرام، أنتم دائما في متابعة سهرة حديث في الثقافة المتواصلة معكم حتى العاشرة ليلا. نجدد لكم التحية أينما كنتم في متابعتنا. من أبرز المجموعات التي عملت في الثقافة التونسية وغيرت فيها وأسست لبعض مناهجها جماعة أو ما يسمى بجماعة تحت السور. ففي ركن ضيق في شارع ضيق في باب سويقة الشعبي بالعاصمة التونسية ترقد هناك كانت خيالات مجموعة من الصعاليك الذين قرعوا المجتمع التونسي الرازح تحت الاستعمار الفرنسي في ثلاثينات القرن الماضي. وطبع هؤلاء بتمردهم في أشعارهم ومقالاتهم التي صدرت في صفحات جرائد هزلية، وحمل بعضهم نصوصهم المتمردة إلى ركح المسارح، وأصبحت نصوص أخرى شعرا ملحونا في الجلسات وفي السهرات الفنية. عرفت تلك المجموعة بجماعة تحت السور، حيث اتخذوا مقهى هناك يسمى مقهى خالي علي قبل أن يتحول إلى مقهى تحت السور، باعتبار أنه هذا المقهى كان ملاصق للسور، سور المدينة العتيقة في باب سويقة آنذاك. تشكلت جماعة تحت السور بعفوية، لكنها كانت بمثابة حقل مغناطيس جذب بعناية أشخاص ذوي ملمح واحد، مثقفين أغلبهم فقراء يعيشون على الهامش إلى حد العبثية، يائسين من الوضع ساخرين منه. قادهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي عمقه الاستعمار الفرنسي في فترة ما بين الحربين إلى التمرد على الواقع، حتى باتوا منبوذين من المستعمر ومن مثقفي النخبة أيضا. تزامنت بداية نشاط جماعة تحت السور الأدبية في ثلاثينيات القرن الماضي مع احتفال فرنسا بمرور نصف قرن على احتلالها لتونس، وأعدت في سبيل ذلك محافل ضخمة كلفت ميزانية المملكة التونسية أنذاك أموالا طائلة. في المقابل عاشت تونس أزمة اجتماعية خانقة عممها وعمقها الاستعمار من جهة، وأيضا صدرتها أزمة الثلاثينيات العالمية من جهة ثانية. في ظل ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخانق وقبضة فرنسا التي شددتها على التونسيين، تأسست جماعة تحت السور كرد فعلي طبيعي على التخلف والجهل والاستضعاف، مستعملة أقلام الهزل والسخرية في الشعر والأدب والصحافة والكاريكاتير. وهذا هو الخط الذي جمع بين هؤلاء المثقفين الذين لا يعرف عددهم بالكامل، ولكنهم يجتمعون حول طاولة في مقهى رخيص، لتظهر بعد ذلك جماعة تحت السور التي أصبحت حركة ثقافية كاملة المعالم. جماعة تحت السور ذمت أدباء كبار مثل علي الدعاجي، مصطفى خريف، أبو القاسم الشابي، محمود بيرم التونسي، محمد العريبي، الهادي جويني، الحكواتي عبد العزيز العروي، والكاتب زين العابدين السنوسي، والأديب المسرحي عبد الرزاق كرباكا، وغيرهم من الأسماء التي كانت فاعلة في المشهد الثقافي التونسي.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

0: نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام من أغنية جبار لعبد الحليم حافظ، لأنه الموعد الأسبوعي حان مع الإعلامي والصحفي التونسي القدير محمد الماتري سميدة. طبعا مع ماتران المواضيع دائما ما تكون على علاقة وتيدة بالفن والثقافة التي نصب إليها جميعا. بداية ماتران، مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا سي عماد، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المنستير الغراء، وبارك الله فيك على كرم الاستضافة، وإن شاء الله نقضيه معناه وقت ممتع
0: إن شاء الله. ماتران، خليني السؤال اللي تبادر الذهني في بداية اللقاء معك، وأنت معروف جدا بتشبثك بالفن الكلاسيكي الجميل وبالطرب، وخليني نقول طرب الزمن الجميل فعلا. نحب نعرف، هل ترى الفن، يعني لهنا نتحدث عن الموسيقى والغناء، هل هو صالح لكل الأزمنة أم فقط مرتبط بفترات وأجيال معينة؟
1: هو مفروض أنه صالح لكل الأزمنة، لكن الأذواق تختلف، لأنه احنا نمر بفترات في الحياة أو محطات في الحياة تختلف فيها الأذواق، لكن الفن لغة عالمية يفهمها مفروض كل الناس ويحسوا بها كل الناس. لكن اللي صاير في بعد ما يسمى بالربيع العربي أو ما يسمى بالثورات العربية، انقلبت المفاهيم رأسا على عقب. مش معناها أنه ما تمش صراع أجيال، كان فما صراع أجيال، وأنت كنت تعدي في أغنية لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ تغشش ذات ليلة، كان يغني بعد أم كلثوم، وأم كلثوم معناها هو من المواهب الصعبة، كانت قبلت أنه يغني بعدها، لكن طولت في الغناء
0: غريبة،
1: هي من عادتها أنها تطول في الغناء، فطلع بعدها متغشش عبد الحليم وقال مش عارف هذا شرف لي أن نغني بعد أم كلثوم أم مقلب. ومن وقتها تقلبت عليه الأمور وتغشوا عليه الناس كل، لأنه حسوا أنه غار أو تقلق من وجود أم كلثوم، فحب يثبت وجوده بالطريقة هذيك. والحكاية معروفة وشهيرة وكتبت عليها الصحافة
0: بالضبط
1: المصرية طويلا، وتغشت أم كلثوم وبعدين طلب منها سماح، طلب معناها إلى حد ما مذل بين ظفرين كما قالت الصحافة، بسلها إيدها وقالها تبقى ست الكل، لأنه كان ما أغناه عن هذا معناها. لكن الإنسان ضعيف بطبعه
0: بالضبط،
1: يحب يثبت وجوده. ساعات مجموعة العقد تتحرك أمام نجاح فنان كبير أو قديم، فساعات يتصرف تصرفات نهشية، وهذا اللي قاعدين نشوف فيه احنا في برامجنا وفي أعلامنا وفي تلفزاتنا وفي مهرجاناتنا. فما صراع كبير جدا بين الجيل السابق والجيل الحالي. الجيل القديم يحس أنه أقصي من المشهد، والجيل الحالي يحب يثبت وجوده بأي طريقة. وساعات يقول لك هذا فنان قديم، هذا فنان كلاسيكي، وكل التسميات هذيك للاستنقاص من الجيل المؤسس. وما يتقدم الفن كان ما تعترف بالجيل المؤسس أو الأب المؤسس
0: للفن، هذا كان المنطلق في نهاية المطاف.
1: صحيح، معناها فنحن نعيش انفصام في الشخصية الفنية خاصة في تونس، واللي تشوف فيه معناها خاصة وقت لظهرت ما يسمى بظاهرة الرابرات أو فن الراب، وقتها اختلطت الأمور واختلط الحبل بالنابل.
0: نعم. مطران، ثم صراع بين الأجيال حول الأذواق الموسيقية، حول الألوان الموسيقية.
1: صحيح، ثم صراع كبير جدا وصراع مرير، وأنا بحكم مخالطتي للجيلين، الجيل القديم مستاء جدا ومش عارف كيفاش معناها يفرض وجوده ويواصل مسيرته في عالم الغناء، والجيل الجديد لا يعترف بصراحة بالجيل القديم إلا ما رحم ربي. فكل فنان يعتقد أنه هو معناها سيد الفن وأنه الفنان الأول، وهك تشوف أنت حتى التسميات ما كانتش تتقال، ولينا نسميه نمبر وان والفنان الكبير والفنان ما نعرف شنو. وبصراحة وأنا ديما نقولها وأنت تعرفني في ثلاثة سنوات، الإعلام هو اللي قسم وهو اللي خلى هالصراع هذا معناها يكبر. الإعلام ما يحترمش الجيل السابق، حتى كي يجيبوا فنان يعطيه المساحة الكبرى للموهبة الجديدة، وأنا مانيش ضد لكن يلزم على الأقل مناصفة معناها
0: هو فعلا مطران الإعلام عنده دور كبير في توجيه الرأي العام، هذا مما لا شك فيه، ومؤثر في ذهن الناس وفي علاقاتهم وفي حتى أذواقهم. الإعلام كما كنت تحكي البعض منه من عم مش قاعد يقوم بدور سلبي على حساب ما يسمى بنفرين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الوترية أو غيره، من خلال معناها تأليه أحيانا لبعض الأشخاص لبعض المطربين، والغاية مش فنية، مش تأليهه حتى على المستوى الفني، لأنه عنده غايات أخرى. ناس وليت تخدم بالصورة متاع الفنان، ناس تخمم في مداخيل مادية، إشهار حفلات وغيره، فبالتالي قاعدة تقضي تدريجيا على الفن اللي نعرفوه نحن، اللي هو الفن خليني نقول الكلاسيكي بعيدا عن الراب، اللي هو في نهاية المطاف موسيقى دخيلة على الموسيقى العربية.
1: طبعا هي موسيقى دخيلة وموسيقى هجينة وكلام فارغ في مجمل وكلام فارغ وبذيء، لأنه المنشط اللي ما يكونش عنده خلفية فنية وعنده ثقافة وعنده رصيد ويكون متشبع بالنغمات والمقامات يفسح المجال للتافه وخوه، للفن البدورو، للفن السريع لغايات مادية بحتة. أنت بكلهم يحكيوا على الفلوس، والدليل أنه حتى اللي يغنيوا في الراب يحكيوا على الفقر والمزيرة وإلى آخره، لكن أغلب الكليبات متاعهم على كرهب معناها آخر صيحة، يلبسوا كل الاكسسوارات، يغنيوا في أفخم الأماكن، معناها تحس فما انفسام، ما فمش تأطير في الفن، بعكس الفنان الكلاسيكي القديم اللي مر بمحطات وما ولا نجم، كان متعب وتعرقل وصارت له برشا مشاكل في الحياة ومشى على الأشواك، معناها عبد الحليم، أم كلثوم، فريد، الكلهم تعذبوا وعملوا رصيد خالد. الفرق بين الجيل الحالي والجيل السابق، الجيل السابق خلد في مجال الفن وفي عالم الفن، الجيل الحالي يعطيه يعيش بأي طريقة، المهم يصور الفلوس، يغني أي كلام، والمقياس متاعه نسب المشاهدة، وهذا معناها مدمر للفن وللوجدان.
0: ومتران بربي خنقوله لهنا كلمة قبل ما نرجع الموضوع كنت تحكي فيها مبارشة، اللي هو نسب المشاهدة. مطران راهي كذبة كبيرة باش العباد اللي تسمع فيها تعرف شو معناها نسب المشاهدة. راهو ثم شركات وموجودة تنجم تعطيها انت فلوس تتفق معاها قديش تحط لك المشاهدة في الفيديو متاعك ولا في الغنية ولا غيره. الأمور أمور مغشوشة برشة، أمور قائمة على فلوس، فبالتالي أمر لهنا ماذا بيها معناها الناس اللي تسمع فيها ما تنخشوش برشة. تنجم تلقى مثلا فيديو فيه مثلا 20 مليون ولا 30 مليون فيو، وهما ما همش 30 مليون فيو صحاح، وهذاك علاش شركة اليوتيوب توا قاعدة تلوج في حلول من أجل أنها تقضي على الظاهرة هذه. هذا من جانب. الجانب الآخر مطران، وإحنا كنا نحكيه على الراب والموسيقى الكلاسيكية، الراب راهو تخلق في أمريكا، تخلق في الغرب، ما تخلقش في تونس، فبالتالي ربما اللغة الأصلية متاعه وتنجم تتغنى به وتخرج عليه. هذه حاجة. ثم علاش الغرب باعتبار أنه موسيقى عالمية وموسيقى كونية، علاش ما ياخذوش الآلات متاعنا الوترية والفن متاعنا ويخدموا به كما خدمنا نحن بالراب متاعهم ولا بالأوركستر ولا بالآلات اللي عندهم العصرية؟
1: لسبب بسيط، وقالها ابن خلدون توا معناها سنوات أو قرون سعيمات، قالك المغلوب ديما
0: يتبع الغالب،
1: يتبع الغالب
0: فعلا.
1: هيك علاش هما احنا متبعوناش، احنا ديما مغلوبين، واحنا المغلوبين نتبعوا في الغالب ونقلدوه في كل شيء وندخلوا كما قلت لك، نعملوا موسيقى هجينة أو أغنية هجينة بكلمات تونسية بلهجة تونسية، ساعات حتى ببذاءة تونسية، للظهور حبا في الظهور والنجومية وجريا وراء كذا وكذا. والدليل أنه أغلب النهايات كانت خايبة لمن يستعمل في الفن الهجين، لأنه ما عندوش ثقافة، ما عندوش رصيد، ما عندوش بوصلة توجهه وتأطره. ما ناش ضد، احنا اللي قلت لك الموسيقى معناها موسيقى عالمية، لكن يلزم تبدأ بموسيقى بلادك وتحترم الكبار متاع بلادك الفنانين الكبار وتسمع الكلمة الأغنية توا بلا إحساس بلا روح بلا كلمات بلا فيها حد شيء فيها حد شيء صدقني فيها حد شيء. وحاولت أنا مرارا وتكرارا باش نسمع الراب ونسمع حتى المزود لكن بكامل صراحة فيه برشة ضجيج وبرشة صخب وبرشة برشة كلام. ثم فما حاجة ماتت أو هي دخلت غرفة الإنعاش ملكة التقييم ما عندناش شكون يقيم أو ينقد أو معناها يوازن ما عادش وليت ولينا نحكموا على نسب المشاهدة يقول لك والله هو عبى المهرجان الفلاني عبى ينجم يعبي المهرجان الفلاني تخلد الأغنية ولا ما تخلدش. ثم أكبر النقاد في العالم العربي المحترمين جدا معناها يتسألوا أنا هي الأغنية اللي خلدت في العشر سنوات ولا 15 عام هذه ما تمش حتى أغنية. قبل كان عرس فني بكل ما في الكلمة من معنى وقت تغني أم كلثوم ولا عبد الوهاب ولا حليم أغنية معناها
0: حفلة
1: جديدة
0: كانت بيتم معنى الكلمة فعلا
1: الصحافة العربية كل تكتب وإلى آخره. توهك تشوف معناها عنا ظواهر رديئة جدا كما محمد رمضان كما حسب ريانة أحمد سعد وبرشة فنانين أخرين معناها ظواهر سيئة جدا.
0: هو متران رأيك صحيح في محمد رمضان لأنه عمره ما كان فنان لكن المشكل ثم مشكل كبير في شخصية أحمد سعد متران. أكيد رك تعرف أكثر مني أنه أحمد سعد كان مؤدي في فرقة أم كلثوم للموسيقى كان صوته كان صوته صوت طربي أصيل ويعني هذا نحكي 15 سنة إذا كان مش أكثر 20 سنة التالي كان من أبرز المؤدين لأنغام أم كلثوم من أبرز المؤدين للموشحات فجأة انقلب 380 درجة ولا يخدم في نوعية معينة متاع أغاني لدرجة أن صوته بدأ يضيع في الأغاني هذه. ربما كي تسألوا أنت لهنا يقول لك الوقت والزمن والجيل يتطلب هذا.
1: هو سير الموضة هو صوته جميل الحق متاع ربي صوته جميل عنده بعض الأغاني جميلة جدا وعنده إحساس وعنده لكن هو سير الموضة كما الجيل هذا متاع الجيل الجديد بدعوة أنه يحب حتى هو يجد له مكان وسط هذا الضجيج والصخب لكن هو ضيع المشي متاعه هو ضيع فعلا. حياته حتى حياته ماهيش معناها كلي مشرفة جدا حتى تشوف المظهر متاعه المرة الأخرى معناها تحسه كأنه نفسانيا تعب وقت خرج بكالوريوس في لحيته وما نعرف شنو وبعدين نحاهم وبعدين قال هاني باش نولي مظهر جديد مش عارف انا خاطر الفنان ما همش عارفين شنو معناها فن وشنو معناها فنان شنو معناها قيمه فنان. الفنان راهو احساس وشعور وصوت واخلاق ومظهر لايق انت ولاو يطلعوا بدون مريول على المهرجان كلهم يقلدوا في بعضهم التقليد لا يدوم ما يبقى كالأصل الثابت لأنه ثابت مثل شجرة ثابتة معناها في الأرض مع كما قلت لك ما ثمش قبل كانوا ثم برشا صحفيين ينقدوا بشراسة يوصلوا حتى يسبوا يقولوا له راهو كذا يحشموا الفنان على روحه تو ولا حتى الناقد بيدو
0: ما عادش يحب يحكي ما عادش قايم بدوره الاعتبارات كما حكيت ربما اعتبارات خاصة وحتى اعتبارات ذوقية ولا معناها اللي يحب ينقد يحس روحه أنه خارج السرب مطران. وهذا اللي لاحظته معناها حتى في حضورك في عدد كبير من البرامج في لقاءات تحس مطران وكأنه ذلك العصفور الذي يغرد ويحلق وحيدا بعيدا عن السرب.
1: احنا سي عماد انت وانا وبرشا ناس وبرشا خيان زاد ممتازين تربينا على الكبار احنا على الكلمه الطيبه والكلمه الصادقه والنيه الصادقه لانه اذا ما ثمش صدق في العمل سواء فني ولا اعلامي راه ما ينجحش وينجم يموت بين فينه واخرى هيك علاش. وساعات نلقى روحي انا نغرد خارج السرب ونقول انا فين قاعد والوه ماشي والوه كذا لكن الطبيعة تأبى الفراغ
0: مفروض
1: أن الناس الباهية والمحترمة تكون حتى في البرامج الرادية باش توازن وباش باش نعرفوا باش نميزوا بين الجيد والرديء يلزم فما بوصلة في البرنامج أو في المجال الفني. الغريب في الأمر حتى أهل الثقافة ومسؤولي الثقافة عجبتهم الموجة وكم من مرة كم من مسؤول يكلمني يقول لي هو الجمهور أنا شتحبني نعمل وهو الجمهور يحب هكا نقول وانت تحب تأسس وتبني ولا تحب تهدم بالضبط. يقول لي لا هو الجمهور معناها ساعات يقول لك الجمهور عايز كده الجمهور عايز كده والجمهور ساعات مش صحيح الجمهور معناها دجن جمهور
0: بالضبط
1: يحب الرديح يحب النجومية بهرج النجومية كيف وكي يعمل صورة مع فنان يغني في عوض الفنان وهذا الكل دمر المجال الفني خاصة في تونس والدليل أنه تشوف حتى صرخات الفنانين الكبار عدنان شواشي يكتب شادي الحاجي
0: غابوا تماما
1: كلهم قاعدين يتألموا هك علاش هما مش فاهمينهم قاعدين يتألموا أنا كان جيت في, في, في موقع المسؤول إنه وازن يا سيدي لا ألغي الجيل الجديد ما ننسفوش وما ألغيش زادة الجيل القديم لأنهم يتكاملوا مع بعضهم واقترحت أنا مرارا وتكرارا راهو أي فنان كبير ماذا بينا يخرج معه موهبة من الجهة ولا صوت جديد ولا صوت جميل يأطره ويأخذ بيده هذه الكل ما عادش حتى كي يكرموا مجاملة يظهر في الصورة أنه كرم كذا وكذا وأنه أعطاه قيمته في حين وقت يصعد على الركح يغني أغاني رديئة لا علاقة لها بالمكرم ما هو أنت وقت باش تكرم تكون خير من اللي بتكرمه معنا
0: مطران احنا حكينا على الدور الأساسي متاع الإعلام مطران زاد معايا أنه حتى الفنان عنده دور كبير في هالأزمة هذية لأنه طبعا. اللي سامي كنا نحكيه عليهم وين أغنيهم يقول القايل وين بون لطفي بوشنيق ساعة يعمل غنية سمير العقربي بعد قداش يعمل غنية عدنان الشواشي وين صلاح مصباح وين شكري بوزيان وين سليم دمق وين صوفيا صادق وين الجديد متاع وين هما الجيل اللي فات اللي كنا نشيخه على أغانيه الجيل اللي جاء بعد نعمة وجاء بعد عليا وجاء بعد المجموعة هذيك وعلى الرياح الجيل هذا وين ما عادش يقدم ما عادش يخدم ما عادش ينتج مطران
1: هو لأكثر من سبب لسبب مادي كما يقول لي البعض من الفنانين يقول لك الأغنية مكلفة جدا والبروفات مكلفة جدا وإلى آخره لكن هو مفروض وقت يصور برشا فلوس في الصيف يخلي جانب مكل مدخيل هذي كان يصرفهاش في ما لا يعني وفي الملذات وفي البحث عن برشا حاجات جانبية يعمل يخلي رصيد للأغنية على الأقل مرة في العام يعمل أغنية ولا زوز ثم الحاجة الثانية في عماد كلهم عجبتهم هذية في غياب سياسة رادعة وأنا أعني ما أقول تمنع أنك تجمر البيت ولو بأسهل الطرق يغني أغانيه القديمة يقول لك مدام الناس معناها تحب أغانيه القديمة برا خلي أنا مخلق في روحي أنا عملت أنا 10 أغاني ولا 15 أغنية وهو حتى الرصيد الغنائي يقول لك إنسان عنده رصيد غنائي معناها رصيد فيه برشا غناء وبرشا أغاني
0: عنده خزينة عنده ريبرتوار متاعه
1: وعنده ريبرتوار متاعه وبارك الله فيك كلهم نساقوا في الطيار هذا مع أنه زاد البعض يحب يمشي البرامج الخايبة باش يهنتلوه مش باش يغني أغانيه وكان شفت أنت ولات عقدة أخرى أي فنان يجيبه عنده تلقى عنده 30 و40 أغنية ما يغنيش من أغانيه حتى أغنية ويمشي يغني أغاني أم كلثوم أو صبيحة أو علي الرياحي هذا الكل دخل الفن في المتاهة الفن حسب رأيي دخل غرفة الإنعاش ما عادش فما علاقات قائمة على الاحترام والمبادئ ولات معناها فيها مصالح وفن المصالح هذايا باش يدمر الضيقة ودمر الضيقة الفنية على المدى القريب وعلى المدى البعيد وفي المستقبل ما عادش باش تلقى ناس معناها تسمع الأغاني يحط الموسيقى نتاعه بالذكاء الاصطناعي يخنتب وحده يغني وحده شو الدليل أنهم كلهم ولاو في فيديوهات يخرجوا يغنيوا يمشي المهرجان يدفع 190 دينار و 600 دينار باش يغني هو باش يحقق معناها فضوله الشخصي ويروي فضوله الشخصي فغاب الفنان وسط الخدم وغابت الضائقة وغاب الجمهور واختلط الحابل بالنابل والعاقل بالهابل وهكذا
0: نحب نغتم فرصة وجودك معنا وحديثنا عن الفن والغناء أكيد أنك تتبع في الموجة الأخيرة اللي عندها تقريبا 2-3 اللي هي الأغنية المقدمة من قبل الذكاء الاصطناعي يعني كلمات ولحن وصوت يخرجه لك الذكاء الاصطناعي لدرجة أنه برشا غاني توا نسمعوه ويمشي في بالنا معناها مطربين وهما لا مطربين لحد شيء وأردوناتور خدمهم العالم بالنوعية هذه متاع الفن اللي ما فيش يروح بالحق فن ما فيش يروح وين نجم يهزنا يا ترى هذا إذان بنهاية الموسيقى الإنسانية الموسيقى المنطلقة من ذات الإنسان من إحساسه
1: هو حسب رأيي إذان بنهاية كل شيء نهاية الإعلام نهاية الأدب نهاية الفن كل إنسان عامل مملكة خاصة ينجم يعرف فيه اللي يحب ويمارس الدور اللي يحب وبدون علم وبدون ثقافة وبدون حتى شهادة علمية يقول الذكاء الاصطناعي يعطيني كلمات متاع أغنية هو الموضوع متاعها يعطيني كلمات ويقول له هو المقام وهو اللحن واقصد ربي وهذا هذا دمر كل شيء لأنه أنا نأمن بالاختصاصات ونأمن بالمواهب والله إنسان موهوب برا ينجم يدبر راسه ويعطينا حاجة جيدة لكن حتى في اختياره للكلمات هذا الذكاء الاصطناعي بلا روح بلا روح يعطيك أي كلام اي كلام وانت ويعطيك الموسيقى اللي تتوائم مع الكلام هذاك ويغنيها هذا الشخص وهو منتشي ويمارس دور الصحافي ويمارس دور الفنان ويمارس كل شيء والدليل هنك تشوف الناس الكل عنده المملكه الخاصه نتاعه تضاو على الجرايد هذا معناه تو سنوات ما كناش نعرفوا هم يعرفوا انه قاعدين يعملوا في الذكاء الاصطناعي يقول مرتخاي هذا امبراطور الصحافه العالميه اللي عنده فوكس نيوز وما عرف شنو وبرشا جرايد والى اخره يقول لك عام 2030 كل حد عنده التلفزه نتاعه عنده الاغنيه نتاعه عنده الفيلم نتاعه عنده
0: وهذا
1: اللي قاعد يصير فعلا والناس ولا تعمل في سيريات معناها مترجمه وهو ألاف يشاهدوا فيها فيها الغث وفيها السمين كما قلت لك غاب الإبداع الإنساني غاب وإذا يغيب الإبداع الإنساني نوصلوا لمرحلة متاع تصحر ونرجعوا لطبيعتنا الأولى الجهل والسخف والابتذال يعني هم توا قاعدين يحضروا سعيماد وحتى بيل جيتس قرروا قربات مليار شخص بشي يتوفاو مش عارف كيفاش يتوفاو يظهر لي بشي ينتهيه معنويا وأدبيا ونفسيا
0: ممكن ونفسيا وهذا اللي قالوا مش إيلون ماسك منعرف شكون
1: جاكوب زاد جاكوب واحد اسمه جاكوب هذا كان معاهم وخرج وانسلخ عليهم حس أنه قيمة الإنسان ما عادش عنده حتى قيمة
0: ولهنا أعتقد ما تران يجي دور الفلاسفة لأنه الثقافة لما خلقت مع الإنسان الثقافة الإنسان هو الكائن المثقف اللي بداية معناها يثقف كان يأكل بيديه ولا فرشيتة كان يحرق على حجر كان عريان ولا يلبس كان يعني الثقافة هي المرتبطة بالإنسان وصلنا المرحلة أنه الثقافة في علاقة بالعلم بالتكنولوجيا الجديدة ولا صراع كبير برشا لدرجة كما كنت تحكي أنه التكنولوجيا قادرة أنها تقضي على ثقافة الإنسان وهذا اللي أعتقد أنه الإنسان في كل مكان في العالم ما نصورش باش يسمح به
1: وهو مفروض أنه نرفع النذير ونقولوا شيء اللي قاعد صاير هما بيدهم حتى صنعوا الذكاء الاصطناعي هما بيدهم رفعوا النذير وقت تشوف أنت الروبوت هو اللي يقوم لك كل شيء بني فلاحة رقص يخدم لك بودي جارد معناها
0: كل شيء وصلنا
1: ما تتسأل شنو قيمة الإنسان في هذا الكون الإنسان في حد ذاته شنو هي قيمته معناها ما عادش عنده حتى قيمة سواء أنه يستهلك يتبع اللي يتبع وما يحاولش حتى يبدع لأنه بكامل صراحة حتى الإنسان انسلخ عن دوره سعيماد ولا إنسان سلبي احنا في عصر الإنسان السلبي اللي ما عنده حتى دور وفي خلال 3 سنوات روى ما عادش حتى إنسان يفكر أو يبدع فكرة لأن الذكاء الاصطناعي قاعد يقوم له بهذا الكل
0: والفن
1: بطبيعة الحال سعيماد دمر دمر دمر دمر ثم دمار نفسي والدليل حتى حد ما هو فرحان حتى حد الناس كلها يتشاطي على الفيسبوك وعلى التليفونات لكن حتى إنسان ما هو شاعر بالسعادة لأنه في داخله يعيش صراع
0: فعلا
1: نتبع ما نتبعش ننسلخ
0: صراع وحيرة حيرة كبيرة برشا
1: حيرة إنسان الحيرة شفناها وعشناها احنا كنا نقرأ عليها في الأدب شنو معناها إنسان محتار وحائر ومتقلق ويبحث ويطرح الأسئلة معناها ويحب أجوبة عن أسئلة حائرة توا ولا هو في حد ذاته حتى السؤال كي يطرحه ما يلقالوش إجابة تروي فضوله فيعيش في غربة وبرشا باش يدخلوا
0: هذه ربما مرحلة الاغتراب اللي حكيوا عليها الفلاسفة منذ 40 و50 سنة
1: صحيح هيك علاش والبعض هرب للغابة والآخر هرب من عرش فين والآخر انتحر والآخر ما معناها صارت كوارث في الحياة لأنه أخيب شيء أنك تعيش كئيب وتعيش مغترب وتعيش أنك غربة نفسية
0: مستلب باستلاب عملية استلاب فعلا
1: والدليل هو يعرفوا الناس كل يقعد في القهوة شد التليفون ويتشاطي مع التليفون ولا مع جنبه ما عنده حتى قيمة، فعاد يدخل في نقاش معناه جيد، يحكي على حكاية، يحكي على موضوع، على ملف، ولا هذا شفت الفيسبوك، شفت كذا، شفت الانستغرام. الناس ولات المقياس متاعهم انستغرام في شيء يهبل
0: بالضبط،
1: في شيء يهبل، وعالم كبير وصنع وعمل له دار ما يتلفت له حتى حد، اللي سهل لك الحياة.
0: نعم. نعم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله متران نرجع للموضوع هذا، لانه موضوع انساني وموضوع فلسفي وثقافي بدرجه اولى، قضيه استلاب الانسان على المستوى الثقافي في عالم مليء بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا المتطوره جدا اللي قادره انها تتجاوز الانسان حتى في كل الاعمال اللي يقوم بها. متران
1: بصراحة المستقبل قاتم سعيمد، ويبدو أنه هذه التكنولوجيا اللي يسمحها الإنسان وابتكرها الإنسان ستقضي على الإنسان. هذا مش كلامي أنا، كلام خبراء ومفكرين، وهيك علاش تولوا معناها يحضروا ويندوا، وبرشا دول معناها حدت مجال التعامل مع الفيسبوك
0: ورجعوا للكتب بعد ما مشيوا في بالضبط احدى المدارس ظهر لي في الدولة الاسكندنافية رجعت للكتاب الورقي.
1: طبعا ثم برشا يخدموا في خدم لا فايده في ذكرها، ما عادش ينجم يحرر لا مطلب لا ما نعرف شنو، لا طلب، لا ما عاد يمشي طول الشات جي بي تي يقول له اعمل لي كذا ويعطيه بدقه عجيبه، وهو شيخ في لحظات. هذا الكل في المستقبل مش يكون له معناه الاثر السيء جدا جدا جدا، حتى في العلاقات، حتى في العلاقات ما عاد حتى حد يحكي مع الاخر. هيك علاش قضايا الطلاق ما تسألوش علاش قضايا، هو أساس الحياة الزوجية الحوار، ما عادش فما حوار، كيفاش بتصير؟
0: نعم.
1: معناها ما يسمى بالطلاق الصامت وكل الاغتراب وكل الاستلاب إلى آخره، معناها كيفاش باش
0: الحوار الحياة الهاتف وعلى التكنولوجيا.
1: طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: نعم. مثلا اكيد كما قلت ان شاء الله نرجع له الموضوع هذا. نحب نشكرك برشا برشا، و باش نسمعك رشفه من رشفاتك، لكن قبل هذا تحياتي للمستمعين الكل اللي تبعونا، تحياتي لهيثم والناس في الاخراج الفني للحصه، عماد العوني. اتمنى لكم ان شاء الله متابعه شيقه وممتعه لبقيه فقرات وبرامج اذاعه المنسير، وكما العاده لكم مني كل الحب والتقدير.

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، وفي عناوينها: وزير التربية يعلن من المهدية أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر. إعادة فتح مكتب البريد بريج منزل المحطة من معتمديت سيدي بوعلي في ولاية سوسة. وفي ولاية سوسة أيضا توقعات ببلوغ إصابة الزيتون لموسم 26 و2027 و2000 حوالي 90,000 طنا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلال زيارة ميدانية أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية.
1: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من

0: ذلك المكونين من وزارة الصحة، سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: من جانب آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل.
0: مؤسسة محتة كان مناسبة لتدجينها والاحتفاء للأهالي بهذا مولود التربوي الجديد في أكثر من جهة، شفناها في بومرديش السويسي في أكثر من منطقة. في هذه المدرسة مثلا أشغال متواصلة، إن شاء الله تكتمل بشكل عاجل، كثير من الأشغال ستكتمل ربما موفى ديسمبر. وأعلننا في كثير من المحطات على انطلاق الجزء الثاني للتهيئة من أجل أن تعود المدرسة إلى جاذبيتها، لتكون هذه المدرسة مطمئنة وتتوفر بها عناصر الحياة المدرسية بيتم معنى كلمة.
1: تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 26 و2000 من غرة مارس إلى 31 من أوت 26 و2000، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر 26 و2000. وفي موضوع آخر، في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريج منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. وسيؤمن مكتب البريد منزل المحطة مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. صابرين الكنيني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي والمزيد.
2: منزل محطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فديوان البريد شاف أنه معناها حسب عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر. انتهيت أشغال التهيئة، ثم معناها برشا إقبال على الخدمات. منزل محطة معناها ديجا كبيرة وفيها برشا سكان ويتعداوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مع مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف النفيذة، يتعداوا من وي سونتريل. دونك منزل محطة اكسيسيبل ليهم وتسهل لهم الخدمات نتاعهم.
1: أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون لموسم 26 و2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون بالجهة وتحويله. وفي إطار استعداد لموسم جني الزيتون بولاية سوسة، قامت الجهات المعنية بزيارة تفقدية لمصبات المرجين بالجهة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتي تبلغ طاقة استيعابها 275 ألف متر مكعب من المرجين. وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل أن هذه المصبات قادرة على استيعاب كامل كمية المرجين لصابة الزيتون هذه السنة بالولاية، وهي قادرة أيضا على استيعاب المزيد من هذه المادة في ولاية أخرى على غرار القيروان والمهدية وباجة، إلى جانب تنظيف خزانات زيت الزيتون بالديوان الوطني لزيت الزيتون بالجهة لاستيعاب حوالي 20,000 طن، وهي كمية المنتظرة لصابة الزيت لهذا الموسم.
3: تم زيارة مصابات المرجين المتواجدين بالولاية في إطار اللجنة الجهوية لمتابعة مصابات المرجين، الوقوف على جاهزية هذه المصابات سوسة حكم على طاقة الاستيعاب تاعها تقريبا 275,000 متر مكعب من المرجين، والمرجين مستخرج إن شاء الله يكون طاقة الاستيعاب تاع المصابات هذه تكون كافية باش تستوعب الكمية هذه. مع العلم كان المصابات هذه مقابلة حتى تستوعب من ولاية أخرى كما سنفارت، ممكن ثم اللي جاوا من باجة، ثم اللي جاوا من مهدية، ثم اللي جاوا زاد حتى من ولاية القيروان. كذلك تم زيارة ديوان الزيت، تم الوقوف على جاهزية الخزانات والمخازن تاع الزيت اللي وقع إفراخ معناها بصفة كلية من سابق السنة الفارطة بسبب تنظيف هذه الخزانات تقع منها استيعاب الصدى.

0: الضغط بتاعها تقريبا 20,000 طن اللي هي صابتنا اسمها ان شاء الله.
1: هي أول مرة بتونس تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال أسواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. الملتقى يتواصل إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري، ويبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش:
2: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية دعم الشعب التونسي وصلنا الآن 12,500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14,000 طفل بنهاية السنة مع وجود 12 ولاية مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله للعشرين ألف طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30,000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاونوها بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه ويرجع لعائلة.
1: في ولاية زغوان تحصل قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بزغوان على الصبغة الجامعية، وهو ما ساهم في تحسن الخدمات الطبية المزداة لفائدة النساء من مختلف معتمديات ولاية زغوان. خالد الشاب نظر بالمستشفى الجهوي بزغوان، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: قسم النساء والتوليد مستشفى الزغوان قسم خدا الصبغة الجامعية، قسم شد قفزة نوعية بالخدمات نتاعو. تحت الاستيعاب فاتت 22 فرش، جل العمليات وغلبها اللي تخدم هنا في سبيطار زغوان مع شي بعثوهم لسبيطارات اخرين، حتى من العمليات الاورام اللي يتخدموا لهنا. هذا من شأنه رمشي يقلص من الاكتظاظ على مستشفيات تونس والولايات المجاورة، ونفس الشيء مشي نقلص من مشاكل ومخاطر ترانسفير تاع المرضى، خاطر استنى نعرفوا اذا مش هز مريضة راك ديما تخاف تخسر الجنين ولا لا لا يقدر. بالنسبة بالعادات الخارجية من الاثنين للجمعة بالنسبة للأطباء، ومن الاثنين للسبت بالنسبة للمستشفى، ما دي ما حاجة تجدد علينا. ثم دي زيك سما سبيسيو دخلتهم مثلا تحليل التشوه الخلقي وكل شيء، واللي نعرفوه التحليل هذايا غالي شوية على المواطنين، واللي تخدم هنا في مستشفى زغوان معاش تبعث البرة. حاجات كما هذه راهي حاجات تفرح، زيت على المرضى والخدمة زيت، ماذا بينا ثماش تدعيم من ولفتة من الوزارة دي ساجفا دي زانفيرميات، خاصة اللي زاد سوانيونت واللي فام دو ميناج، باش نبقوا على الأقل في نفس النيفو نتاع الخدمة، نحسنوا من خدمات الغرف الأسرة دي كليماتيزور علاش لا.
1: نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: وزير التربية يعلن من المهدي أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 26 و2000 ب19.8 مليون لتر. وجهوين إعادة فتح مكتب البريد بريج منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار، إلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج 50. كل بداية وراءها حكاية، وكل حكاية مهما ابتعد بنا الزمن تترك صوتا لا يغادر الذاكرة. في الحلقة الأولى من 50 فتحنا الباب الأول على حكاية إذاعة المنستير، على مشروع بدأ فكرة ثم صار صوتا وصار بعد ذلك ذاكرة لأجيال. واليوم نواصل الرحلة، نعود إلى البدايات الأولى، إلى السنوات التي كان فيها كل شيء يتشكل للمرة الأولى، الأصوات والبرامج والمواعيد والتجهيزات، وحتى التفاصيل الصغيرة التي صنعت يوما بعد يوم ملامح إذاعة اختارت أن تكون قريبة من الناس. نواصل حديثنا مع المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، لنقرأ بعضا مما حفظته الصحافة والوثائق عن ولادة إذاعة المنستير، ونستعيد من خلالها محطات ربما لم تعد حاضرة إلا في صفحات قديمة، ونصغي أيضا إلى شهادات من عاشوا تلك البدايات. سنستمع إلى منيرة الشريف، صوت من أصوات البدايات والتي كانت شاهدة على مرحلة التأسيس وحملت صوت المرأة إلى ميكروفون الإذاعة، وما زالت إلى اليوم حاضرة في أثيرها. سنقترب من عالم آخر لا يقل أهمية، عالم محطات الإرسال، حيث كان الصوت يحتاج إلى من يحمله عبر المسافات حتى يصل إلى البيوت، مع الناصر بن عافية الذي أمضى سنوات طويلة في محطات الإرسال. نستعيد جانبا من الحكاية التي كانت تجري خلف الميكروفون، حكاية التقنيين والمهندسين وكل من كانوا يعملون في الظل حتى يصل الصوت في موعده نقيا وواضحا إلى المستمع. وفي هذه الحلقة أيضا ذاكرة ووثيقة وشهادة وصوت قديم يعود إلينا من بعيد، وفقرات أخرى نواصل بها رسم صورة إذاعة المنستير، لا كما نعرفها اليوم وإنما كما كانت وهي تخطو خطواتها الأولى. لأن 50 ليست مجرد عودة إلى الماضي، إنها محاولة للإصغاء إليه. نصغي إلى الذين صنعوا البدايات، إلى الذين حملوا الصوت، إلى الذين جلسوا خلف الميكروفون، وإلى الذين انتظروا ذلك الصوت في بيوتهم. 50 تفتح اليوم صفحة أخرى من الحكاية، وربما بين سطر وسطر سنسمع من جديد ذلك الصوت الأول الذي قال ذات يوم: هنا إذاعة المنستير.

0: في الحلقة الأولى من ركن التوثيق عدنا إلى البدايات الأولى لفكرة إحداث إذاعة جهوية بالمنستير، وفتحنا صفحات من الوثائق التي تؤرخ لهذه المحطة التي ستصبح بعد ذلك جزءاً من ذاكرة جهة كاملة وذاكرة تونسية أوسع. في هذه الحلقة نواصل الرحلة من خلال وثائق صحفية عاصرت تلك اللحظة لنقترب أكثر من صيف سنة 1977، صيف كانت فيه إذاعة المنستير تستعد لأن تولد، وتحول الحلم إلى صوت والفكرة إلى مؤسسة إعلامية سيكون لها حضورها في حياة الناس. وثيقتنا الأولى تحمل عنوان رسالة المنستير الإذاعة الجهوية، ووثيقة أخرى في مقال بعنوان حدث ذات صيف عام 1977 نشرته جريدة الصباح. وسنعود أيضا إلى ما نشرته جريدة الشروق في مادة توثق لتلك المرحلة المفصلية من تاريخ إذاعة المنستير. ولقراءة هذه الوثائق ووضعها في سياقها التاريخي والإعلامي كالعادة يسعدنا أن نلتقي سي المولدي العارم رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. سي المولدي مرحبا بك، أهلا وسهلا، منورنا مجددا في برنامج 50.
1: ربي نورك أخت ربح، مساء الخير ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير في كافة ربوع الوسط والساحل خاصة وعلى الانترنت.
0: عندما نقرأ الوثائق الصحفية عن إذاعة المنستير في صيف 1977، ماذا تكشف لنا هذه الوثائق عن الظروف التي سبقت انطلاقها، وماذا تعني وثيقة كما رسالة المنستير إذاعة للإذاعة الجهوية من الناحية التوثيقية؟ شنية أهم زادة ما يمكن أن نقرأه في اليوم هذا؟
1: اليوم مش نتعرض في الحلقة الثانية من برنامج 50، اليوم مش نتعرض إلى وثيقتين محفوظتين بقسم الملفات الصحفية بمركز التوثيق الوطني اللي عد ما يقارب 6000 ملف صحفي،
0: نعم،
1: ورقي وقاعدة بيانات ثرية جدا بالمقالات الصحفية انطلاقا من عام 1996. في المقالين متاع اليوم مش نتعرضوا إلى شهادتين، الأولى رسالة المنستير بخط السيد رضا غديرة ابن المنستير مراسل المنستير،
0: نعم.
1: والمقال الثاني هو شهادة للأستاذ المنصف الهرقلي مدير من المديرين الأوائل لإذاعة المنستير،
0: نعم.
1: يقول سي رضا غديرة: جس العديد من المواطنين بالمنستير وخارجها إبرة الإذاعة، إبرة المذياع، فكانت المفاجأة سارة،
0: نعم،
1: في إحدى تحركاتها عندما أعلن صوت المذيع هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
0: هو صوت المذيعة للأمانة
1: أكيد.
0: نعم، زميلتنا فوزية فرحات هي أول من أعلن هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير،
1: وهي كانت من المبادرات الأوائل ومن صحبة العديد من الأخوة سنتطرق إليهم لاحقا،
0: نعم،
1: اللي كانوا من المبادرين ومن النواة الأولى
0: لإذاعة المنستير.
1: لإذاعة المنستير،
0: نعم.
1: كانت دهشة في وسط الأهالي،
0: كانت فرحة زيادة،
1: فرحة عارمة،
0: نعم.
1: حدث جلل
0: هو مش فقط في المنستير وإنما في جهة الوسط والساحل،
1: أكيد،
0: نعم،
1: أكيد. كما تطرقنا في العدد السابق قلنا سوسة، مستير، المهدية، القصرين،
0: نعم، القيروان زيادة.
1: والقيروان،
0: نعم.
1: بها معناها،
0: وحتى سيدي بوزيد.
1: سيدي بوزيد وصلت سيدي بوزيد،
0: نعم، خاطر الوسط الغربي القصرين وسيدي بوزيد،
1: بالضبط،
0: نعم.
1: لم تكن دهشة الأهالي المنستير بهذا الحدث أقل من سواهم، نظرا إلى الدوائر المسؤولة في الجهة لم تعطي هذا الحدث حقه من التنبيه والإعلام على ما يكتسيه من أهمية بالغة على المستويات محليا وجهويا وقوميا. يقول سي رضا غديرة: سعيت كغيري من المستمعين إلى الاستفسار عن الإذاعة الجديدة التي اتخذت قصر المؤتمرات مقرا لها. توا وتعرف المقر متاعها اللي هو قصر المؤتمرات،
0: نعم،
1: بجانبنا توا،
0: نعم.
1: وتمكنت من الاتصال بالمسؤول الأول عن البرامج.
0: نعم.
1: فأفادني أن انبعاث المحطة الإذاعية الجديدة يقترن بحدثين هامين بارزين. أولهما الاحتفال بعيد ميلاد المجاهد الأكبر 74، وثانيهما توقيع المجاهد الأكبر على وثيقة المخطط الخامس. معنا ترافق بعض الإذاعة
0: مع حدثين. نعم.
1: اللي هو عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة وتوقيع
0: المخطط الخامس. نعم.
1: وذكر نفس المسؤول أن النتائج الأولية للبث التجريبي كانت مشجعة، لأنها أثبتت فنيا أنه بالإمكان تركيز إذاعة جهوية بالمنستير. وعلى سبيل المقارنة نذكر أن المحطة الجهوية بصفاقس انطلقت بادئ ذي بدء بمحطة للبث لا تتجاوز قوتها 5 كيلوات، بينما تصل محطة المنستير حاليا عام 1977
0: نعم حاليا إلى 20 كيلوات. نعم.
1: كما أن المادة المتمثلة في البرامج متوفرة ومتنوعة ولا تنتظر إلا مكانها في البرمجة.
0: نعم.
1: وأضاف نفس المصدر أنه بالنظر إلى الدور البالغ الأهمية الذي يمكن أن تلعبه هذه الإذاعة الجديدة،
0: نعم،
1: لا يسع أهالي الساحل إلا أن يباركوا هذه التجربة الرائدة، وذلك لعدة أسباب. شنية زعم الأسباب الموضوعية اللي أدت لي في بعض الإذاعة ترسيم لسياسة اللامركزية في الميدان الإعلامي، وهي السياسة التي تحرص الحكومة على تدعيمها باستمرار تماشيا مع سياسة التنمية الشاملة.
0: نعم.
1: ثانيا، سيكون لهذه الإذاعة دور طلائعي في تقييم الأحداث الجهوية وإعلام المواطنين بما يجري حولهم مما يعنيهم من تنظيم حياتهم اليومية. معناتها نجم تكون فكرة إخبارية لنا بث.
0: نعم.
1: الأخبار.
0: نعم.
1: ثالثا، ستساهم الإذاعة الجديدة في التعريف بالساحل من حيث مميزاته الاقتصادية. معناها مش يولي لهنا عندها دور صبغة اقتصادية. معناها ستساهم في التعريف بالساحل من حيث مميزاته الاقتصادية والحضارية وبرجالاته من حيث نضالهم ماضيا وحاضرا. الدور الرابع، ستساعد الإذاعة الجديدة على تقديم التراث. معناها دور ثقافي لهنا، مش تلعب دور ثقافي.
0: نعم.
1: في الجهة والمحافظة عليه من التلاشي، مما سيحقق دفعا للحركة الثقافية. وإذا تجاوزنا كل هذه الاعتبارات نجد أن بعث الإذاعة المحلية بالمنستير إنما هو استجابة أولا وبالذات لرغبة حقيقية ودفينة في نفوس الأهالي الذين يتوقون إلى التعبير عن مختلف أوجه الحياة في الجهة وتبليغ صوتهم إلى ما وراء ربوعهم. هذا واستفدت، معنى سيري ذاغدير يقول، واستفدت أن فريقا من الفنيين يرأسه مدير الإذاعة الجهوي بصفاقس السيد قاسم المسدي أو محمد قاسم المسدي قد تحول إلى المنستير بغية تسيير المركز الجديد ووضع برمجة للبث الإذاعي، ريثما تركز الإذاعة تركيزا عتيدا.
0: نعم.
1: وتتخذ مسارا قويما على ضوء التجارب الفنية.
0: نعم.
1: وعطاه هو فترة معناها متاع بطاقة تعريف المقال متاعه لإذاعة المنستير، يقول فيه العنوان قصر مؤتمرات بالمنستير، التوقيت فترة صباحية من الساعة 10 إلى منتصف النهار والنصف. معناها يأتي لكون دامت البث 2:30، والفترة المسائية من الساعة 5:30 إلى 6:30 ساعة، وفترة ليلية مساء الخميس فقط على الساعة 9 نقل مباشر معناه مشترك بين الإذاعات الثلاث تونس وصفاقس والمنستير. موجة الإرسال المتوسطة طولها بالأمتار 189 متر أي بذبذبة قدرها 1586 كيلو هرتز في الساعة، قوة المحطة 20 كيلوات.
0: نعم.
1: هذه شهادة في المقال الأول، شهادة الكاتب رضا غديرة.
0: نعم.
1: في الشهادة الثانية اللي هي شهادة الأستاذ المنصف الهرقلي حول فكرة بعث الإذاعة، إن وراء تأسيس إذاعة المنستير الراحل منصور الصخيري، وقد كان واليا على المنستير في تلك الفترة في الوقت الذي كان فيه الأستاذ صلاح الدين بن حميد المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة، وكان وقتها الأستاذ المنصف الهرقلي كاتبا عاما للجنة الثقافية الجهوية بالمنستير قبل أن تصبح تسمية المندوب الجهوي. وكلف الأستاذ توفيق الحبيب بالإسراف على الجانب الإداري والتنسيق. هذا مش نجوه شهادة حية.
0: نعم.
1: الأستاذ توفيق الحبيب بالإسراف على الجانب الإداري والتنسيق لفترة قصيرة قبل أن يتم إسناد الإشراف عليها للراحل محمد قاسم المسدي الذي كان في ذات الوقت مديرا لإذاعة صفاقس الجهوية.
0: نعم.
1: وكان أن بادر الراحل محمد قاسم المسدي باختيار الأستاذ محمد عبد الكافي.
0: نعم.
1: مساعد له في المنستير من خلال تكليفه بإدارة البرمجة والتنسيق، وتم بذلك تركيز 5 خلايا من المتطوعين بإشراف المرحومين محمد قاسم المسدي وأحمد قلالة بصفته المعتمد الأول بالمنستير، في حين تم تكليف الأستاذ المنصف الهرقلي بتوجيه دعوة رسمية لكل مثقفي الجهة ومبدعيها لحضور هذا الاجتماع التاريخي الهام الخاص بالخلايا 5 للإذاعة الفنية، والتي كانت عن النحو التالي: معناها تكونت 5 خلايا لإعداد البرامج التي ستبث في إذاعة المنستير. خلية البرمجة ترأسها محمد عبد الكافي. خلية الأخبار وترأسها علي الشملي. خلية المسرح والإنتاج الدرامي وترأسها المنصف الهرقلي. خلية البرامج الأدبية وترأسها الهادي النعمان. خلية البرامج الاجتماعية وترأسها رؤوف تريمش. هذوما في البداية. ويبدأ البث بساعتين كما سبق الإشارة إلى ذلك، ثم تطور ليصبح 6 ساعات فثمانية ساعات، ووصل إلى 12 ساعة. ويحفظ التاريخ للأستاذ محمد عبد الكافي وقفته الحازمة من خلال عمله الجاد وسعيه في أن يكون للإذاعة مقر جديد وقانون أساسي والتمتع بالاستقلالية وإعداد برنامج تنظيم إداري، وهي رهانات كسبها الأستاذ محمد عبد الكافي المعروف عنه الجدية والمثابرة.
0: هو مهم جدا سي المولدي أن نلقاه أكثر من وثيقة صحفية تعود إلى الفترة نفسها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد التواريخ وبتسلسل الأحداث وبتصوير فترة مهمة من حياة الإذاعة، وهي البداية والتأسيس الأولي.
1: أكيد، هو مركز التوثيق الوطني هو مؤسسة كما قلنا معناها مؤسسة عمومية وتضم مختلف الصحف التونسية التي صدرت منذ انبعاثها. هذاك علاش دونك للوثائق موجودة بالمركز التوثيق الوطني، وبإمكان مختلف المستفيدين استغلالها.
0: نعم.
1: والوثائق موجودة حيثما معناها بحث عنها المستفيد. عندنا العديد من المراكز اللي موجودة في تونس، مراكز قطاعية، مراكز مختصة تزخر بالوثائق
0: والأرشيف
1: كلهم في اختصاصه.
0: نعم.
1: ما عدا مركز التوثيق الوطني فهو مؤسسة عمومية.
0: نعم.
1: معناها والوثائق كل موجودة به.
0: نعم. كنحبوا لخصوا نجم نقولوا للوثائق هذية قاعدة تصفنا في هيك اللحظة الأولى اللي خرجت فيها إذاعة المنستير من فكرة إلى واقع معاش.
1: أكيد الوثيقة هي خاصة كتبة صادرة في وقتها وفي تاريخها مش تنقل واقع معين، وهذا معناها الدور الموكول إلى الصحافة، خاصة الصحافة الورقية.
0: نعم.
1: اللي تبقى محفوظة، دونك دورها هو نقل الوقائع، الجانب الإخباري والجانب الوصفي والجانب الإرشادي والجانب التوعوي والجانب التاريخي. يقول
0: نعم.
1: يقول المثل الإيطالي سكريبتا مانينتا فيربا فولينتا،
0: ترجم لنا عاد
1: لي سكريتير ريست اي لي بارول سون فول باللغه الفرنسيه، بالعربيه الكتابه تبقى.
0: نعم.
1: والشفاهي يذهب
0: مع الريح.
1: يذهب مع الريح.
0: نعم.
1: يضمحل.
0: إذن هكذا نواصل في 50 تقليب صفحات الماضي، لا بحثا عن تاريخ نعرفه فقط، وإنما عن تفاصيل قد تعيد إلينا صورة اللحظة كما عاشها أصحابها. صحف كتبت ووثائق بقيت وأسماء مرت عبر الصفحات، ومن بينها بدأت حكاية إذاعة المنستير التي ستفتح أثيرها على الناس وستحمل تحمل أصواتهم وحكاياتهم إلى أبعد من حدود الجهة. في الحلقة القادمة نواصل البحث في الوثيقة ونقترب أكثر من الذين صنعوا البدايات. ابقوا معنا.

0: أصوات صنعت الأثر. في تاريخ إذاعة المونستير أصوات لا ترتبط بمرحلة زمنية فقط، بل تمتد معها الحكاية من البدايات إلى اليوم. أصوات عاشت لحظة التأسيس وشاركت في صناعة البرامج ورافقت المستمعين في تفاصيل حياتهم، ثم واصلت الحضور مع تغير الأجيال، مع تغير الأدوات والأشكال. من بين هذه الأصوات الزميلة وصديقة منيرة شريف، اللي كانت من الأصوات النسائية في بدايات إذاعة المونستير، أنتجت وقدمت العديد من العناوين، منها ما هو للأطفال، منها ما هو موجه للمرأة، وعملت أيضا مذيعة إرسال، وواكبت مرحلة التأسيس بما حملته من أحلام وتحديات وتجارب. اليوم بعد سنوات طويلة ما زالت منيرة شريف حاضرة بيننا في إذاعة المونستير من خلال ركن فنون البيت، وفي 50 نستعيد معها ذاكرة البدايات، نسألها عن المرأة الإذاعية في ذلك الزمن وفي تلك الفترة، وعن البرامج التي قدمتها، وعن أجواء العمل، وما تغير وما بقي. صديقة منيرة شريف، أهلا وسهلا بك في دارك.
1: أهلا وسهلا،
0: أرجو أن تكوني بألف خير.
1: ومرحبا بكل المستمعين، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وهنية بحذاكم.
0: نرجع معاك منيرة للبدايات. كيفاش دخلت منيرة شريف الإذاعة المونستير، وقتاش شنو اللي تتذكروا من الأيام الأولى؟
1: طويلة فترة،
0: نعم
1: 49 عام
0: ما شاء الله.
1: إن شاء الله في بداية أوت جاي نكون عندي 50 عام.
0: معناها دخلت في 77 فلا شهر؟
1: 77 في شهر أوت، أواخر شهر أوت.
0: نعم، في البدايات. البدايات
1: في البدايات في البدايات.
0: نعم. أعطينا الفكرة، معناها كيفاش دخلت، كيف جاتك الفكرة، شنو كنت تعمل أنت وقتها؟
1: والله بصراحة أني مني في التعليم، وعنا عطلة جويلة أوت وسبتمبر، كنا ندخلوا في أكتوبر. في الفترة هذيك هي الحقيقة توفيت أمي الله يرحمها في أوت، أكلت أثرت برشا، وسيف رجع جينا وقت بدي في البداية في الرياضة، وهو أصحاب برشا، هو زوجي الله يرحمهم الزوز، هو راني كيك متأثرة وكل، قال له ما
0: حب يخرجك من الحالة،
1: حب يخرجني من الحالة،
0: هو اللي اقترح عليك معناه،
1: اقترح على زوجي، قال لي قالوا جيب منيرة تخدم معنا في الإذاعة. هيك
0: وبدأت الرحلة من غادي،
1: وبدأت الرحلة في تعجبتني، قلت علاش مش نعمل فيها الإذاعة.
0: نعم.
1: سألت وحدي
0: أول نهار في
1: أول نهار دخلت، جاء قيد استديو، وكنا في الكاف لوطة، مكتبة عمومية هي أصلا، ونابطوا بالدروج اللوطة، هذيك هي اللي ذا في بدايتها. وقتها لهي بها سي محمد عبد الكافي الله يرحمه.
0: شكون أول واحد عرضك؟
1: عرضني، دخلت عداني مع زوجي وسي فرج، معناها ما نعرفش وين باش نمشي. هيك هو سي محمد عبد الكافي. سي محمد عبد الكافي خدمها برشا بصراحة.
0: نعم.
1: الله يرحمه ياسر، خدم بارشا،
0: كان بمثابة الأب،
1: الأب للكل، كنا عائلة يا رب عائلة.
0: نعم.
1: في يعني دخلت في وسطهم كنا عائلة واحدة.
0: نعم.
1: صراحة وليت قالوا باش تعمل انت تيست باش يشوفوا الصوت،
0: تجربة صوتية،
1: تجربة صوتية. أشكون كان وقتها مدير الإذاعة؟ هو سي قاسم المسدي الله يرحمه.
0: بالنيابة، خاطره كان زادة مدير إذاعة صفاقس وقت،
1: هو كان واخد الزوز. وسي محمد عبد الكافي هو اللي لاهي. قال كتبوا لي
0: نص
1: وبديت نقرا فيه قدام. قال بعد المرأة هذه خذوها معاكم، ما عندهاش تراك الميكرو وصوتها فيه حني. خذوني معه، عملت مذيعة ربط وقارئة أخبار في البداية، نخدم في الصباح في التعليم، والعشية نجي مع الأربعة نسكر الإذاعة.
0: أما حصص الربط،
1: نعمل حصص الربط ونقرأ الأخبار. وقتها سي الهادي نعمان الله يرحمه، وكانت اللي تعملنا الأخبار فايزة الله يرحمها،
0: جلاس
1: فايزة، هي تحرر وين نقرأ. واضح واضح هذاك بدينا بها.
0: نعم
1: سي عبد الكافي قال منيرة علاش ما تعملش برنامج مرأة صوتك باهي وقتها كانت سيدة زوج سيدات واحدة في تونس واحدة في صفاقس سيدة بالقايد سيدة سمحني في اللقب
0: في العاصمة
1: في العاصمة قال علاش ما نعملوش برنامج مرأة وشوف انت شنو اللي المرأة شنو معناها الحاجات اللي محتاجت المرأة تعمل عملت عالم المرأة طلع برنامج
0: قديش مد المدة نتاعو هذا
1: بديت في الديريكتور هو مش مسجل تو أول ما خدم المباشر هو أنا
0: قديش المدة نتاعو
1: مدة وقتها قربت نص ساعة
0: وجود المرأة الإذاعية آنذاك في الفترة هذيك كان مثل مشكل معناها في المجتمع ولا عادي
1: لا عادي فرحانين بها وكل مستمعين كنت معناتها في البداية كنت وحدي وبعد جاوعة
0: نعم
1: أي جاءوا دخل رقيحة مولدة وشادية وبعد نجات ولاو نعم. وبعد ربح عاد نسيت
0: هل كانت المرأة المستمعة معناها تلقى روحها في البرامج اللي تقدموها خاصة من خلال مواكبة اهتماماتها ومشغلها في الفترة هذيك
1: أي وبعد ولا ساعتين زادوا طوروا فيه زادوه في الوقت نعملوا كل معناها مواضيع اللي تهمها
0: تو انت واكبت العقود وكبت. المتتالية لإذاعة المونستير تو اليوم هك ترى كل شيء متوفر عبر الانترنت كيفاش كنت تجمع المادة
1: نطالع برشة ونسأل برشة ونبحث برشة ونخدم برشة
0: نعم.
1: صراحة
0: فكانت منافسة محليها قبل في أنك تود المستمع بالغناء جديدة بالغناء المزيانة بالمعلومة المفيدة بالضيف اللي عنده وزن
1: طبعا كنا معناها نستدعوا برشا مختص اهل الاختصاص
0: نعم.
1: نجيبوهم وبعد ولا عندي فنون البيت سميناه خدمنا انا وإناس سنوات كبيره
0: نحن نخلينا في الفتره التاسيسيه الاولى احنا نحكيو توا على البدايه
1: إناس رايتو برشا معي
0: إناس جات بعدي انا معناها احنا نحكيو توا على الفتره الاولى 77 78
1: عالم المرأة خدمت وحدي
0: نعم
1: وحدي وبعد قال هاي سي محمد عبد الكافي نعملوا عالم الأطفال هذاك نجح لي قعد لي 14 عام
0: نعم شنو عنوانه؟
1: عالم الأطفال
0: عالم الأطفال
1: وشكون كان فيه؟ مواليد 64
0: نذكر ليلى الملولي زادة كانت تقدم
1: بعدي جات بعد ليلى
0: أي. نعم
1: أما أنا في البداية خدمت برشا 14 عام
0: نعم
1: منهم محسن قبوش تو
0: نعم
1: إيه محسن نوكع البنت ما شاء الله البنت كان من الأطفال اللي هو عمره وقت 13-14 نعم يعني بديت زاد بديت صغيرة
0: نعم
1: إيه
0: شنو الفرق بين منيرة وقتها ومنيرة توا
1: والله هذيك منيرة معناها في أفكاري في محبتي للمستمعين في هيك علاقتي مع زملائي هذيك هي
0: اللي نلاحظوا أنه في البدايات المنتج يكون منشط ويكون مذيع رسالة ويكون قارئ أخبار يعني توكل له أكثر من مهمة
1: أكثر من مهمة
0: نعم
1: خذيت برشة مهمات
0: كيفاش يلقى معناها الطريقة المثلى للتوفيق بكل المهام هذه
1: نخدمه برشا ولا يخدم بالقلب وراهو ينجح
0: نعم
1: وما يحسش بالتعب وما يحسش معناها يحس روحه كونه يعمل فرحان
0: نعم فرحة. والعلاقه معناها بين المذيع والتقني والمنتج والصحافي كيفاش كانت
1: عائليه كانت نعم. عائليه ومحبه
0: نعم
1: ما فماش واحد يوجع راسه والكل يصب ويطل عليه تقولين عاد ما عاد شابي
0: لا مش لدرجة يعني
1: والله
0: عدنا بين العلاقات الجميلة اليوم
1: أي ما قلناش لا
0: نعم
1: أما مش شكل العلاقات متاع قبل اللي كانت
0: خاطر كنتوا مع شوية معناها أنتوا ما
1: كنا برشا
0: قديش كنتوا تقريبا
1: نساو ولا
0: معناها نساو
1: معناها كل الموظف اللي جيوني نساعد لينا كيف
0: قديش؟
1: جيني وعك صحي قديش معانيها عنا عشرة
0: عشرة عشرة
1: عشرة
0: مش برش.
1: وفما الإدارة وفما كما كانت السيدة قبل تخدم الإدارة كانت وفايزة في الأخبار هي برشة عنصر نسائي كانوا يخدموا راه.
0: نعم.
1: والفنيين هذوك بدينا مع المسجلة كانت واحدة واحدة راه. وإذا كان مثلاً عدم التذيكة معناها المنشط اللي في استديو يلزم هو يواصل ويحكي ويعمل باش التقني يصلح كل العطب اللي صار.
0: نعم.
1: كما الهادي عنا بارش
0: بعد مرور كل السنوات هذية وقت ما تسمع معناها تسجيلات قديمة ولا
1: تذكر برامج قديمة
0: شنو الإحساس اللي
1: تطورت برشا تطورت برشا الإذاعة
0: أما محلية مثلا نسمع صوتي وأنا صغرونة يهزك معناها لك السنوات الأولى سنوات البدايات
1: دخلت عمري 21 والتو هاني معلش عاد المستمعين يحكموا
0: اليوم تغيرت الإذاعة برشا فما تغير سرعة الأخبار فما البث الرقمي فما الصورة فما وسائل التواصل
1: مخضر ما نتم
0: نعم
1: خدمت في القديم
0: أما خير بطريقة القديمة ولا بطريقة جديدة
1: جديدة جديدة نعم. خير في الطبيعة أما الأخرى كنا نتعبوا فيها برشا
0: نعم
1: نتعبوا في التحضير ونتعبوا في التسجيل كنت قبل برنامج الأطفال كان خدمت مباشرة هو
0: نعم
1: خدمت مباشرة
0: مع التغير هذايا
1: أي
0: تحس اللي المرأة المستمعة اللي أنت قدمت لها عالم المرأة ولا الطفل المستمع اللي قدمت له عالم الأطفال يعني يحتاج إلى نفس النوعية من البرامج كما قبل كما توا مع التغيرات التكنولوجية اللي نعيشوها اليوم
1: ينعم يربح مازالوا مستمعين متاعنا يحبوا عك التجربة ويحبوا عك الأستيس ويحبوا يسمعوها ما نعرفش ميعطيوش ثقة كبيرة في الانترنت ولا بتجاربهم على خاطر يقول لك منيرة عطتنا حاجة الله يرحم والديها صحيح
0: رغم اللي بنقرة جميل. واحدة على على الانترنت
1: يطلع
0: كل الأفكار شنو هو الفرق ما بين اللي نلقاه ما بين اللي تقدمه لمنيرة هذا هو
1: تقدمه منيرة مجرب
0: نعم.
1: تجربة وتطلع صحيحة مشيت لي قدمت المستمعين ما نجحت ليش ما نعطيها لهمش
0: نعم
1: هذا هو سر النجاح كما يقولوا أما كانت مواضيع برشة للمرأة راه.
0: نعم
1: كانت المرأة تحتاج ما نقولوا احنا للتطور ولل ونعطيوها وكنا نعملوا الديكور ونعملوا منين زاد عندي اختصاص في الديكور قريت وكل
0: نعم.
1: وزيد هوايه وفن هذا هو
0: كان نقول لك وصف لي اذاعه المنستير في جمله معناها في الفتره هذيك شنو تنجم تقول عليها في البدايات في الفتره الاولى
1: في البدايات ناجحه ومحلها
0: انطلقت من عدم ولكنها صنعت لنفسها طريقه
1: ربح العربية ما يمتعك وليك طريقة بالحق خذيناها وخدمت بشائر الصباح 4 سنوات
0: نعم.
1: في عهد سي صادق بعبين مش هو المدير أما هو المسؤول وقت على البرمجة خدمت معه 4 سنوات بشائر الصباح
0: بشائر النهار
1: بشائر الثلاثاء
0: اللي هي اليوم من نصيب زميلتنا نجوى المهر
1: أي هذيك أني كنت نخدم فيها
0: نعم.
1: وخدمت قليب وربي كيما يقولوا ونجحت بالباهي بالباهي
0: توا كان نسألك من خلال تجربتك الطويلة مع إذاعة المنستير شنو اللي يلزم تحافظ عليه الإذاعة من روح الأوائل من روح جيل التأسيس
1: جيل التأسيس تحافظ عليه كم حبة الناس ليهم راه
0: حب العمل والاجتهاد والمنافسة
1: وهذاك وحب الناس حب نعم. المستمعين
0: وشنو اللي تحب معناه الأجيال الجديدة تضيفه للتجربة المتراكمة منذ البداية
1: والله توا ما قلنا نخدم معناها بطريقة أخرى وكل ينجموا معناها كيف يستضيفوا أهل اختصاص باهرة
0: نعم
1: باهي برشا أي يزيد يضيف
0: نعم
1: المعلومة
0: هو ذي اللي قاعد نعمله فيه
1: نعم صراحة نشجع
0: بعد 50 عام من عمر الإذاعة كيفاش ترى مستقبل إذاعة المنستير في قادم الأيام
1: إن شاء الله يا ربي تكون من أحسن إلى أحسن
0: نعم
1: ربح بصراحة نقولوها كان قبل فما روح محبة للعمل برشا
0: نعم
1: تو ريتو العمل واجب
0: نعم
1: ما هيك نقصت هيك حسب رياني
0: نعم
1: أي.
0: في الأخير ماذا تقول منيرة الشريف للأصوات التي بدأت معها وللزملاء الذين رحلوا غادرونا بالتقاعد، وللأجيال التي واصلت المسيرة، وللمستمع الذي ظل

0: معناها أفي مفيدة
1: نحافظ على هذه المنارة.
0: أي هذا هو إن شاء الله يا ربي. والمستمعين بارش يحبوا إذاعة مستير.
1: نعم.
0: وبرشا اللي معناش نعرفش هكاك يعلقوا لا لشيء من دون حتى فايدة.
1: لا كل إنسان حر
0: باحترا.
1: معناه كل إنسان حر
0: أما
1: في
0: رأيه. أغلب بيت يحبوه.
1: نعم.
0: صراحة.
1: أما
0: خاطر تحب الناس
1: طبعا صوت منيرة الشريف يقعد صوت من أصوات البدايات لكنه لم يبقى حبيس الذاكرة من سنوات التأسيس إلى برامج اليوم إلى مذيعة الإرسال ثم إلى حضورها المتواصل اليوم في فنون البيت مسيرة تختصر جانب من حكاية إذاعة المنستير نفسها. وفي 50 نستمع دائما إلى الذين كانوا هناك عندما كانت الحكاية في بدايتها لأن تاريخ الإذاعة ليس فقط ما كتب في الوثائق وإنما أيضا ما بقي في أصوات الذين عاشوا.

تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر، مبينة لدى إشرافها مساء اليوم على الحفل السنوي لهذه المنظمة الكشفية أن الوزارة تراهن على الكشافة التونسية شريكا وطنيا فاعلا في تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وخاصة تلك المتصلة بالطفولة والأسرة والشباب. في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها للمواطنين بمختلف المناطق والجهات، تم إعادة فتح مكتب بريج منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. وأفادت صابرين الكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي بأن مكتب البريد منزل المحطة سيؤمن مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع المستشفى الجهوي سنف باء بمعتمدية حرفوز حوالي 35% وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية القيروان على موقع الفيسبوك اليوم، ويشار إلى أن المستشفى ينجز على مساحة تناهز 14 هكتارا وبطاقة استيعاب في حدود 105 سرة، فيما تقدر كلفتها الجملية بحوالي 95 مليون دينار وفق المعطيات الرسمية حول هذا المشروع. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارة الأجرة للانتفاع بمنحة قدر 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج الوكالة النموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس.

0: لن يتمكنون أبدا من التدخل في إدارة مضيق هرمز، وإذا تدخلوا فسيواجهون ضربات عسكرية إيرانية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق رفضه المقترح الذي تقدمت به طهران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. نعود نلقاكم مجددا في تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: في إذاعة المونستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من 3 بعد الزوال.
1: سبور، ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.
3: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
4: في هذا العدد الجديد من 50 نواصل الاقتراب من بدايات إذاعة المنستير، لا من داخل الأستوديو هذه المرة ولا من خلف الميكروفون فقط، وإنما من جهة أخرى، وأعني أوفياءها من المستمعين. الإذاعة لا تولد كاملة يوم يبدأ إرسالها، إنما تولد أيضا في أذان الذين انتظروها، وفي بيوت كانت تفتح أبوابها على صوتها، وفي قلوب تعلقت منذ الأيام الأولى بذلك الصوت القادم من المنستير. هذا روبورتاج نعود من خلاله إلى البدايات الأولى، إلى شهادات عدد من المستمعين الذين عايشوا ميلاد الإذاعة وتابعوا خطواتها الأولى وحفظوا أصواتها وبرامجها ووجوهها، وربما يحتفظون إلى اليوم بتفاصيل صغيرة لا توجد في الوثائق لكنها بقيت حية في الذاكرة. إنها حكاية الإذاعة كما سكنت بيوت مستمعيها، وكما أصبحت منذ سنواتها الأولى جزءاً من يومهم ومن ذاكرتهم وحياتهم.
1: من المستمعين
5: إذاعة المستير من ولد الدنيا، من اللي احنا صغار نحبوها، من اللي تخلقنا نلقاو إذاعة المستير هذه كديمة معانا من الصباح لليل. حبوها، برامجها باهية، كانت نجاة الغريان الله يرحمها يرحم عظيماتها محلاها، نحبوها برشا، وطوي خلات بنيتها إن شاء الله خليفتها زادة محلاها باهية، ديما نسمعوها نجاة في كل وقت. وزاد عنا حاجة متاع ربح الفجاري، زاد هذيك ليلة الجمعة عنا ليلة مميزة نشيخوا فيها بالجو، والله نبدأ ننشطح ونبدأ فرحانين، نبدأ نستنى في برامجه، ما يخلي ما يحكي ما يخلي ما يقول، نحبوها تفرهدنا حتى في النهار حتى في القايلة، تبدأ حاجات زادة محلاهم يقولوها ديما نسمعاها. وبالأخص نهار لحد زادة يجيبوا هكا متاعك الكبار الكل يجبدوهم، وديما ديما الحق ديما نحلو.

0: يعني إذاعة المستير نحبوها برشا ومميزة على الإذاعات الكل، تبدأ راكحة هادية، نحبوها مع عمارنا مع منول الدنيا لتو هيك، يبدأ الراديو الراكح وجو محلاه. حق إذاعة المستير ما كيفها حتى إذاعة، ومن الإذاعات الكل بهينا من إذاعة المستير راكحة على الكل.
1: عليك ذكرى مميزة مع إذاعة المستير؟
0: عندي ذكرى مميزة مع نجاة الغرياني الحق باهية برشا، وبعد بنتها، والمميزة المميزة عندي ياني سي ربح الفجار ليلة الجمعة عنا جو معاه ما يخلي ما ايه هذيك باهية تجيب لنا الجو، تخلق لنا الجو، تقولش علي عرس في الدار، نبداو نشطحوا معاه مع كل الغنايات معاه. قعدت لي ذكرى باهية مدة توجي يعمل 5 سنين، جانا معرض في هيبون في المهدية بلاد الباثر، مشينا ومعايا زميلتي سي رابح متعدي من بعيد، قلت لي هون هون سي رابح الفجاري هون، هون كل لابس برطلة هون، قلت له والله ما نمشيله نلوج عليه ونكلمه ونا ما نعرفوش، كان في الراديو، قلت لي هون هون نبدأ نتبع فيه من البلاصة للبلاصة ونغزر له ونغزر، غزر لي عمل روحه ما رانيش نا مش نغزر له مش نكلمه، حشمت حشمت يقول لك مرأة كبيرة تكلم فيها ذي، يعني من عام 58 لا محالة، ويعجبني هو، قعدت نتفرج عليه من بعيد وما كلمتوش هيك، خاطر ديما نسمع فيه، قلت خلينا نكلم، ما جيتش فيه الفرصه نتبع فيه واو شكون نكلمه هاو الرجاله هاو شنو، ما جيتش كيفاش نعمل الا غير تو مرور الزمن والوقت تبدل، وليت ننساها ليله الجمعه نتاع سي رابح، ما ساعات نفكرها
1: تبدل
0: الفيسبوك والتليفون وكل بدلوا لنا الحاجات
1: قبل الخير
0: قبل الخير، قبل ما احلاها العيشه ما احلاها الدنيا، ورويد عن اذاعه المستير هي الكل.

0: أول مرة. إذا كانت الإذاعة صوتاً يصل إلى الناس، فإن وراء ذلك الصوت رجال عملوا في صمت بعيداً عن الميكروفون وبعيداً عن أضواء الأستوديو، رجال كانت مهمتهم أن يضمنوا وصول الكلمة والأغنية والخبر إلى كل بيت. من بين هؤلاء أستضيف اليوم في برنامج 50، وسعيدة بذلك جدا زميلي وخويا الكبير سي ناصر بن عافية، اللي انطلق العمل متاعه مع إذاعة المونستير يوم 12 من جوان سنة 1979 بمحطة الإرسال بالغدير، وواصل مسيرته إلى سنوات عديدة، ثم انتقل العمل وانطلق بمحطة الإرسال برأس المرج، وسي ناصر من الأعمدة خليني نقول الأساسية في المرحلة التأسيسية الأولى لإذاعة المونستير. مساء النور سي ناصر، أهلا وسهلا بك.
1: السلامة أختي ربح، بارك الله فيك على الاستضافة ونشكرك برشا.
0: أنا نحب نفتح معاك سي ناصر، ماذا بيا نفتح معاك صفحة من ذاكرة الإذاعة، لكن من وراء الكواليس هذه المرة، من عالم الإرسال، من عالم التجهيزات والمهام اليومية. نرجع في البداية لنهار 12 جوان 79، أول نهار ليك في إذاعة المونستير بمحطة الإرسال بالغدير. خلينا نذكر معاك البداية، هاك البدايات الأولى هذيك، شنو كان أول عمل قمت به؟ كيفاش كان أول نهار بالعمل؟ شكون الأشخاص اللي التقيت بيهم؟ كيفاش جاتك الفكرة باش تلتحق بمحطة الإرسال وباش تشتغل في إذاعة المونستير؟
1: اشتغالي في إذاعة المونستير جي عن طريق بيرو الشغل. أخذت الموافقة من بيرو الشغل وجيت لإذاعة المونستير. في ذلك الوقت كان سي الهادي ديماسي الله يذكره بالخير وإن شاء الله ربي يفرج عليه، هو ألق بني. ثم سي محمد عبد الكافي الله يرحمه.
0: نعم.
1: نهار 12 جوان بدأت العمل في محطة الإرسال بالغدير.
0: قالوا لك حاجتنا شكون يكون في محطة الإرسال؟
1: بطبيعة الحال حاجتنا بشكون يكون في محطة الإرسال. نهار 12 جوان مشيت محطة الإرسال نلقى سي الهادي
0: القلي
1: الله يرحمه،
0: اللي هو من الأوائل
1: اللي كونوا محطة الإرسال بالغدير.
0: نعم.
1: ومعاه سي عبد الحميد الصخيري وسي الهادي سليمان اللي بعتالي كان قيدوم لإذاعة في إذاعة مستير.
0: نعم.
1: ووصلت العمل إلى سنة 1986، انتقال محطة الإرسال بالغدير إلى محطة الإرسال برأس المرج.
0: نعم. خلينا نمشي واحدة واحدة سي ناصر. بالنسبة للمستمع، الإذاعة تعني له الميكروفون، المنشط، الصحافي اللي قدام الميكرو. أما بالنسبة لكم انتوما فما خدمة وفما يعني مواظبة وفما وقت مبكر تخدموا فيه قبل ما تنطلق الإذاعة، أعطينا هكا فكرة على كواليس العمل كيفاش؟
1: الإذاعة في ذلك الوقت كانت تخدم ساعتين في النهار. من 9 للـ10 ونمضي ساعتين لمضي 3.
0: نعم.
1: احنا مهمتنا أن نقوم بتأمين الإرسال من الإذاعة إلى محط الإرسال إلى المستمع.
0: نعم.
1: عن طريق المذياع.
0: هو نحط روحي في بلاصة المستمع، نحب ناخذ يعني بعض المعلومات عن العمل في البداية، خاصة عندكم مقر في محطة الإرسال بالغدير. طوى كي نسمع محطة الإرسال نتصور هكا تعقيدات، يعني أجهزة معقدة ومحطة كبيرة وحتى يوصل صوت الناس. شنو كنتوا تحتاجوا باش يوصل صوت المذيع للناس؟
1: محطة الإرسال بالغدير اللي ما يعرفهاش نقول له راهي جاية في بارك أشغال العامة كانت تسمى قبل، اليوم مزار تجهيز. وفي شطر محل معناها مقسوم على زوز بين مكينة متاع نجارة ومحطة الإرسال. محطة الإرسال تتكون من جهاز يسمى إيماتير 20 كيلوات، ثم الأعمدة الهوائية التي تنقل الموجات إلى المذياع لمش يلتقطوا المواطن.
2: نعم. واللي يخدم وقتها شنو المطلوب منه بالضبط؟ معناها يبعث نتذكر أنا حسب هكا معلوماتي الأولية، اللي يعني جيت في فترة متأخرة نوعا ما، مش كيفكم أنتم في البدايات، أما نتذكر نجي في الصباح بكري للإذاعة، تجينا إشارة من محطة الإرسال، ثم زميل التقني يبعث الإشارة، بعد ينطلق البث. معناها نقربوا التصويرة شوية هكا للمستمع.
1: نقربوا التصويرة، الله يبارك. العامل بمحط الإرسال لازم يكون موجود تقريبا قبل ساعة من بداية من انطلاق الإرسال. يشغل الجهاز ثم يبعث، نقول وإحنا فريكونس 100 هرتز الإشارة، ثم تقبلها الإشارة هذيك الإذاعة عن طريق المذياع، ويقوم بالفني الموجود في الإذاعة في وقت مخصص ليه باش تنطلق الإذاعة، يبعث الفريكونس متاعه، ثم نقبلها إحنا ونخرجها على جهاز الإرسال، وثم ما يسمح المواطن.
2: نعم. شنو المطلوب في اللي يشتغل في محطة الإرسال؟ معناها فما تكوين علمي معين، فما مهارة، خطر برشا ما عندهمش شهادات علمية لكنهم يتميزوا في مواقع العمل متاعهم لأنهم صارمين بكلهم دقة بكلهم انتباه، الكل كبيرة وصغيرة.
1: اللي يحب يخدم في محطة الإرسال يكون عنده مستوى علمي أقل ما يمكن، عنده مبادئ أولية في التقنية بصفة عامة.
2: نعم.
1: ثم يتربص عن طريق أشخاص يكونوا أقدم منه، ثم يتعلم. العلامة ما هيش صعبة برشا باش معناها يولي يعرف كيفاش يخدم جهاز الإرسال، وفما معناها كتب، فما يزم يكون معناها متثقف
2: مواكب
1: العمليات اللي تقع في كل وقت هذاك.
2: نعم.
1: يعني كنا نخدم معناها بطريقة نقول إحنا أنالوجيك،
2: مش
1: نيميريك، أنا أنالوجيك.
2: أي؟
1: أنالوجيك معناها تناظرية.
2: طيب الفترة هذيك اللي أنت خدمت فيها، خدمت مع برشا أسماء كما أنت اللي ذكرتهم لي، سي الهادي القلي الله يرحمه، سي عبد الحميد الصخيري، زميلنا الهادي سليمان اللي يخدم معنا برشا في استوديوهات البث وفي الروبورتاج وغيره، سي عبد الحميد العويدين، ناصر بن تقية، ثم البشير نويرة. شنو تتذكر من أجواء العمل مع المجموعة هذه؟
1: بل ما نتذكر نقول لي الفريكونس فك الوقت هذاك على جهاز الإرسال 20 كيلوات كانت 1521. معناها وقت المواطن مش يجب إذاعة المسير يزمو يحط في الكادر 1521.
2: أجواء العمل مجموعة.
1: أجواء العمل كانت طيبة وطيبة للغاية، لأن ما عناش عدد كبير من الزملاء. نعم. ساعات الإنسان يخدم وحده.
2: ما عندكمش نظام العمل بالمناوبات؟ معناها
1: عندنا نظام العمل بالمناوبات، لكن معناها شخص أو اثنين، معناش معناها أكثر،
2: وخاصة نحكي على الأعياد والأحاد والمناسبات الاستثنائية كالسهرات متاع رأس العام اللي كانت فيها الإذاعة معناها 24/24 وغيرها من المواعيد الاستثنائية اللي تعيشها الإذاعة، فالعمل متاعكم باش يكون زيادة استثنائي نتصور.
1: العمل الاستثنائي احنا ديما موجودين في محطة الإرسال، سواء كان أني أو زميلي أو زميلي، ما ما ما ما ما فماش تفرقة بيناتنا، ولا مش يقعد يخدم على طول ساعة ساعتين 10 سوايع 20 ساعة، لا مش ينجم يخدمو. ما عندناش مشكلة شكون مش يخدم، المفيد الإرسال متواصل.
2: كنتوا متفاهمين معنا؟
1: كنا متفاهمين.
2: أكيد صارت بعض الأعطال ولا بعض الانقطاعات أو المشاكل التقنية، شنية الخطوات اللي تقوموا بها يعني بسرعة باش يرجع الإرسال وباش تجاوزوا المشكل؟
1: قبل كان سيل هذا الكل من حمام سوسة، ما يجي قدر تيح الإرسال، ما يجي كان تحب له سوايا، كانوا زملائي يستنجدوا بي لأني نسكن معناها قريب، وكنت معناها نقوم بالإصلاح في أقرب وقت ممكن.
2: من محطة الغدير لرأس المرج شنو اللي تغير؟
1: تغيرت برشا برشا برشا أشياء. تغيرت
2: تقنيا
1: تغيرت برشا أشياء. الجهاز كان 20 كيلوات، ثم الجهاز الأول في محطة الإرسال برأس المرج 100 كيلوات، الفريكونس اللي كنا نخدم عليها 105521 ولات 603. اللونتين معناها الحامل اللي كنا نخدم عليه في الغدير كان 10 متر، في محطة الإرسال برأس المرج ولا 125 متر، دونك تغيرات كبيرة. الصوت كان يوصل نقوله معناها لا حدود تونس في رأس المرج ولا يوصل حتى الأغادير في المغرب وفي ألمانيا.
2: ودليلك الكم المهول من الرسائل.
1: من الرسائل اللي بعتدي ولا جات لي ذات مسير.
2: نعم. بعيدا عن الجانب التقني سي الناصر، أكيد في محطة الإرسال فما كانت حياة يومية بينكم كزملاء، فما قعدة، فما قهوة، فما حديث، فما انتظار، فماشي بعض الطرائف ولا المواقف اللي ما زالت عالقة في الذاكرة متاعك؟ سؤال صعيب.
1: سؤال صعيب شوية. سؤال
2: صعيب. نرجع بيك للذاكرة شوية هكا شوية دردشة ودغدغة.
1: سؤال صعيب شوية. نقول أنا من هنا نحكي لك على ذاكرة. كنا في محطة إرسال بالغدير، عندنا جهاز هو اللي يصنع الفريكونس، وقعت العطب نتاعو. استنجدنا بجهاز خارجي وكان اعتبار على راديو كبير فيه منها إبرة كبيرة ومنها مشاكل، نركحوا الإبرة على الفريكونس اللي حشنا بها اللي هي 1521. زميل من الزملاء متعدي ضرب القفلة بساقه، تغيرت الفريكونس دوبا ما تغيرت. كلمونا الفاتيكان، لأن احنا كل وقت هذاك شوشنا على إذاعة الفاتيكان، يعني ولا تليفونات ومشاكل وراغلة كبيرة، باش عودنا رجعنا الفريكونس للبقعة نتاعو. من هذه الطرائف اللي ربما معناها ما يعرفوهاش المستمعين.
2: صارت شي هكا مرة حكاية مع مذيع ولا مع أغنية ولا بث يعني مباشر خليتكم تضحكوا وقتها وما زلتوا تتذكروها لليوم؟
1: المواقف مثلا كان فما زملاء يقولوا كلام غلط في الإذاعة، في عض نصبة ضمة، في عض كذا، ندخل
2: أخطاء لغوية، معناها أخطاء
1: لغوية ندخل. عنا تليفون مباشر بيناتنا، معناها في
2: نولي نقول له صلح،
1: صلح. يا فلان صلح،
2: يا فلان صلح. عندي زاد لغوي مهم.
1: عندي زاد والحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: شنية أكثر لحظة ربما حسيت فيها أنه الخدمة اللي تقوم بها رغم أنها خلف الكواليس لكن هي جزء مهم أو هو الأهم من إذاعة المنستير؟
1: قل أني محب لعملي ونحب إذاعة المنستير بالذات لأنه لحم كتافي من خيرها، وإلى يومنا هذا نمشي ونجي على إذاعة المنستير.
2: نعم.
1: ما بطلتش معناها الاتصال بزملائي.
2: خاطر احنا نحبوك برشا سي الناصر. الحقيقه انا في البرنامج هذا نحب نركز برشا على الناس اللي كيفك، اللي تخدم في الظل بصمت ولكن عندها رصيد من الشعبيه ما بين زملائها كبير برشا، ولحظات التاثر البادي على وجهك انا معناها تفرحني كما تؤلمني، خاطر الفراق صعيب ولكن احنا بالحق معناها الكلنا نحبوك برشا ونكنوا لك كم كبير من المحبة والتقدير والاحترام نظرا لما قدمته للإذاعة ونظرا لدماثة أخلاقك اللي تحليت بها طوال سنوات العمل حتى بعد ما غادرت محطة الإرسال والتحقت بإذاعة المنستير. فنشكرك برشا، هذه مناسبة باش نقولك يعطيك الصحة سي الناصر، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية
1: أجمعين. إن شاء الله أجمعين. وهذا من حصول أخلاقك واقتربه. علاقتي طيبة بزملائي بصفة عامة.
2: نعم.
1: نفرح بهم ويفرحوا بي، ما نلقاش الكلمات اللي نجم نعبر بها على.
2: أنا مش خليك تلقى الكلمات، مش أقول لك أن أعطيك دقيقة من زمان توجه فيها كلام عمرك ما قلته لزملائك والإذاعتك. شنو تقول؟
1: قول زملائي حبوا بعضكم، وهذه أحسن حاجة تقول لكم عليها، ولا يخدم يزم يحب خدمته ويزم يقوم بواجبه، باش غدوة كان عشنا كي يخرج في الريترات ما يحسش اللي هو خرج. والحمد لله أني عندي 10 سنين خارج في الريترات وكأني مزت نخدم. نجي للإدعاء ونقابل زملايا ونقعد ونشرب قهاوي ونتحدثوا والحمد لله.
2: صحيح، هذا اللي دوم هو،
1: وهذا اللي دوم.
2: نعم. الناس سي الناصر تتذكر ديما صوت المذيع، صوت عنوان البرنامج، الأغنية. نحبني اليوم أنت كي تسمع صوت إذاعة المنستير وأنت واحد من أولادها وترجع بيك الذكريات وبرشا صور تتعدى هكا قدام الذاكرة، شنية أهم حاجة تذكرها؟
1: نذكر سيد بخاري الله يرحمه.
2: ربي يرحمه وينعمه.
1: اللي هو كان أعز الناس.
2: الله غالب، هذيك الأكبر حقيقة نعيشوها هي حقيقة الموت. ربي يرحمه إن شاء الله.
1: الله يرحمه.
2: الله يرحمه وينعمه.
1: ثم نذكر سي منور المداني في الإطلالة متاعه 7 غربة، كان عنده حديث خاص في إذاعة المسير اللي تقريبا أغلب الناس يتصنتوه يسمعوه، وبعض الزملاء إنسان ما ينجمش معناها، وكانت برامج قيمة إلى درجة معناها كان سيد بخاري يخدم فترة صباحية ثم يخدم ألوان الضحى ويخدم حتى في الليل وما يروحش من إذاعة المسير.
2: نعم.
1: وبرشة زملاء
2: هم أصوات البدايات كما القايا حمودة
1: كما القايا حمودة
2: منيرة الشريف
1: كما السيدة منيرة الشريف.
2: نعم برشة أصوات
1: برشة
2: إن شاء الله في ميزان حسناتهم
1: إن شاء الله يا رب
2: اللي هما وقفوا الإذاعة على أعمدة صحيحة كما نقول.
1: زاد نتذكر سي حبيب العيد اللي هو من الارتسي وجي يخدم في ذات مسير.
2: نعم
1: عدة مرات وكان عنده صوت يطرب
2: رائع سي الحبيب في صوته وفي توجهاته الثقافية وفي عمق طرحه لكل القضايا ونوعية البرامج اللي قدمها. طبعا معناها شاهدتنا مجروحة فيه. شنو اللي تحب تقول في ختام اللقاء هذا سي ناصر؟
1: قول ربي يشدكم صحة البدن وربي يعينكم وربي يستركم وربي يحفظكم.
2: أنا راني نقول له راهو الإذاعة ما هيش فقط صوت المذيع ولا صوت الصحفي. الإذاعة راهي بأولادها اللي معاهم نكتشفوا تاريخ الإذاعة واللي يحملوا ذاكرة مهمة وهما رجال صنعوا جزء مهم من هذا الصوت ومن هذا الصرح الإعلامي الذي نحتفي به اليوم. شكرا جزيلا سي ناصر وأنا كنت فرحانة برشا بهذا اللقاء.
1: شكرا شكرا شكرا, شكرا.
2: يعطيك الصحة ومرحبا بك منورنا ديما.
1: ورب عينك
2: يعيشك.

0: مفردات الإذاعة.
1: الأستوديو. قد يكون الأستوديو في عين من لا يعرف حكاية الإذاعة مجرد غرفة مغلقة، جدران صامتة، وأجهزة كثيرة، وميكروفون ينتظر من يقترب منه. لكن الذين عاشوا الإذاعة يعرفون أن الأمر أبعد من ذلك بكثير. فالأستوديو ليس مكاناً تقال فيه الكلمات فحسب، بل مكان تولد فيه الكلمات. هنا في تلك المساحة الصغيرة كان الصوت يستعد كل مرة ليقطع مسافة لا ترى، من حنجرة المذيع إلى أذن المستمع، ومن أذن المستمع إلى قلبه، ثم يستقر هناك في مكان لا تستطيع التكنولوجيا أن تصل إليه. كم من صباح بدأ من هنا، وكم من مساء امتد فيه السهر بين جدرانه، وكم من صوت دخل الأستوديو وهو يحمل ارتباك البدايات، ثم خرج منه أكثر ثقة، أكثر دفئاً، وأكثر قدرة على ملامسة القلوب. في الأستوديو كان الصمت معنا، الصمت الذي يسبق فتح الميكروفون، تلك الثواني القليلة التي يتوقف فيها كل شيء، وكأن المكان بأكمله يحبس أنفاسه ثم تأتي الإشارة، وكأن المكان بأكمله يحبس أنفاسه ثم تأتي الإشارة، من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر فيولد الصوت، وكأن لكل شيء في الأستوديو ذاكرته، للكرسي الذي نجلس عليه وقد تعاقبت الأجيال، للطاولة التي حملت أوراقاً كثيرة، للسماعة التي أنصتت إلى أصوات لا يعرفها إلا من عايشها، للضوء الذي يعلن أن البث بدأ، وللصمت الذي كان يقول إن اللحظة أصبحت على الهواء. وربما لهذا يبدو الأستوديو بعد سنوات طويلة أكثر امتلاءً مما كان عليه يوماً ما، فالجدران لا تحتفظ بالأصوات كما تحتفظ أجهزة التسجيل بها، لكنها تحتفظ بشيء آخر، إنها تحتفظ بالأثر، أثر مذيع كان يقرأ خبراً للمرة الأولى، وأثر صحفي كان يبحث عن الجملة الأدق، وأثر فنان جاء يحمل أغنية، وأثر ضيف جلس مرتبكاً قبل أن يكتشف أن الميكروفون يمكن أن يكون أليفاً، وأثر تقني ظل خلف الزجاج يراقب المؤشرات ويعرف أن خطأً صغيراً قد يربك لحظة كاملة. وفي إذاعة المنستير كان الأستوديو جزءاً من حكاية أكبر، حكاية إذاعة بدأت متواضعة في المكان والإمكانيات، لكنها كانت كبيرة بما حملته من أحلام. في البدايات لم تكن هناك رفاهية اليوم، ولا وفرة الأجهزة، ولا سرعة التكنولوجيا، لكن كان هناك الإنسان، كان هناك صوت يؤمن بأن هذه الإذاعة يمكن أن تصبح بيتاً للناس، وكان هناك تقني يعرف قيمة كل زر، وصحفي يعرف أن الكلمة مسؤولية، ومنتج يبحث عن فكرة، ومذيع يضع صوته بين يدي مستمعيه ويقول دون أن يراهم: نحن هنا وأنتم معنا. كم من حكاية بدأت داخل أستوديو وانتهت في بيت بعيد، وكم من أغنية خرجت من هنا فأصبحت جزءاً من صباحات الناس، وكم من كلمة قيلت عابرة بالنسبة إلى صاحبها لكنها بقيت في ذاكرة مستمع سنوات طويلة. ذلك هو سحر الإذاعة، أنك لا ترى من تخاطبه، ومع ذلك تشعر أنك تعرفه، لا تعرف أين يجلس ولا كيف يبدو ولا ماذا يفعل في تلك اللحظة، لكنك تؤمن أن هناك شخصاً ما في بيت ما، في سيارة ما، في متجر أو في مكتب أو في مقهى قد توقف قليلاً ليستمع. ولهذا لم يكن الأستوديو يوماً مكاناً مغلقاً، كان أكثر أماكن الإذاعة انفتاحاً، فمن داخله كانت الأبواب تفتح على العالم. واليوم بعد 50 عاماً تقريباً من عمر إذاعة المنستير، تغيرت الأستوديوهات، تطورت الأجهزة، اختفت أشياء وحلت محلها أشياء، وأصبح الصوت صورة أيضاً، وصار المستمع يستطيع أن يرى من كان يكتفي بسماع صوته ذات يوم. لكن خلف كل هذا التطور يبقى جوهر الأستوديو هو نفسه، إنسان أمام الميكروفون وإنسان آخر في الجهة الأخرى ينتظر، وبين الاثنين مسافة لا تقاس بالكيلومترات بل بالثقة، ثقة المستمع في الصوت الذي يأتيه من المذياع، وثقة المذيع في أن كلمته لن تضيع في الفراغ. لهذا حين ندخل اليوم إلى أي أستوديو في إذاعة المنستير، قد نرى أجهزة حديثة وشاشات وميكروفونات وكاميرات، لكن لو أغمضنا أعيننا قليلاً ربما نستطيع أن نسمع شيئاً آخر، صدى أصوات مرت من هنا، أسماء صنعت البدايات، أصواتاً ما زالت حاضرة رغم الغياب، ضحكة في نهاية برنامج، ارتباك مذيع في أول إطلالة، نبرة كانت تميز صاحبها من أول كلمة، وموسيقى كانت تعلن للمستمع أن موعده مع إذاعته قد حان. ربما لا تحفظ الجدران أسماء الذين مروا بها، لكن الذاكرة تفعل، وربما لا يستطيع الأستوديو أن يخبرنا بكل ما عاشه، لكن صمته الطويل يقول الكثير، يقول إن هنا على امتداد عقود كان هناك من يجيء كل يوم ليصنع من الصوت حياة، وأن هذه الغرفة الصغيرة لم تكن صغيرة أبداً، لأنها حملت مدينة وحملت جهة وحملت بلاداً وحملت العالم وحملت أحلام أجيال وحملت أصواتاً عبرت الزمن. الأستوديو ليس غرفة خلف باب، إنه ذلك المكان الذي يلتقي فيه الحاضر بالغياب والصوت بالذاكرة والإنسان بالإنسان. وفي 50 حين نستعيد حكاية إذاعة المنستير، لا نستعيد الجدران والأجهزة فقط، نستعيد النبض الذي كان بينها، فكل أستوديو له صمته، لكن بعض الأستوديوهات يبقى صمتها مليئاً بالأصوات، وإذاعة المنستير واحدة من تلك الأماكن التي حين تصمت نسمع تاريخها.

هكذا نصل مستمعينا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج 50، لكن الحكاية في الحقيقة لم تنتهي. كلما اقتربنا من البدايات اكتشفنا أن لإذاعة المنستير أكثر من ذاكرة، ذاكرة تحفظها الوثائق، وأخرى تسكن الأصوات، وذاكرة أخرى يحملها أولئك الذين عملوا بعيداً عن الأضواء وكانوا جزءاً من كل لحظة وصل فيها الصوت إلى المستمع. اليوم استمعنا إلى الوثيقة مع المولدي العارم، وإلى صوت من البدايات مع منير الشريف، واقتربنا من عالم الإرسال مع الناصر بن عافية. ثلاثة أصوات وثلاث زوايا من حكاية واحدة، حكاية مؤسسة لم تكن مجرد أجهزة وميكروفونات ومحطات إرسال، بل كانت ولا تزال أصواتاً ووجوهاً وذكريات وأجيال. وفي كل مرة نعود فيها إلى الماضي لا نبحث فقط عما كان، بل نبحث عمن كان وراء ما كان. هنا في 50 سنواصل فتح الأبواب واحداً تلو الآخر، سنستمع إلى أصوات أخرى ونستعيد حكايات أخرى، ونترك للذاكرة أن تقول ما لم تستطع السنوات أن تمحوه. فإن كانت 50 سنة قد مرت، فإن بعض الأصوات لا يمر بها الزمن. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نبقى على موعد مع ذاكرة إذاعة المنستير. 50، نحكي الماضي لنحفظ الحكاية ونصغي إلى الأمس بإذن اليوم. مع تحيات حسين قدرية وربح عبد اللوي، إلى اللقاء ودمتم على محبة.

انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارة ميدانية ادها أمس لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. من جانب آخر، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أن أعمال الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل. انعقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بإشراف المدير العام شوقي بن حمودة وبحضور رؤساء الأقسام والإدارات الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمقاولين، خصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعملية الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وتم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد ب6 أشهر، بما يتيح دخول الجناح الجديد حيز الاستغلال في أقرب الأجل وتعزيز طاقة المستشفى في مجال الجراحة المتخصصة. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقاصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 يوم 34 من سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقاصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف مخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. في شأن القضاء، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال وعدة قيادات بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابية إلى جلسة أكتوبر المقبل، مع رفض جميع

0: نهاية الموجز، نلتقي في موعد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.
1: عالم، وإنها لمنارة للضياء.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم.

Thank you.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.